بعد ملحمة تاريخية تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جمادى الأولى عام 1351 للهجرة الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد معلناً بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية.

ملحمة حافلة بالبطولة، قادها البطل عبد العزيز، فوحد بها أرجاء الوطن وخطى به نحو المجد ليواصل أبناءه مسيرة متفردة بالعطاء شامخة بالمجد والعلياء.

0: عزنا بطبعنا.
1: طريقنا للمستقبل مرصوف بقيم الماضي، فحين نتمسك بطباعنا فإننا لا نكرر التاريخ، بل نعيد كتابته بحروف سعودية لا تعرف إلا المجد والعز.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام.
2: ما بين الجغرافيا والتاريخ، تضاريس ابتهجت بخطى البطل عبد العزيز، وأزمنة شهدت ملامح التوحيد. اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: عزنا بطبعنا.
1: في كل موقف تتطلبه النخوة يظهر الطبع السعودي الأصيل، دون تكلف، دون تصنع، فقط عزة تنبع من فطرة وتعبر عن وطن.
0: عزنا بطبعنا على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. للنفوس المعتادة لحظات تصفو فيها من كدر، وترق من غلظة، وترقى إلى مستوى يحلق بأفكارها ومشاعرها إلى جو نقي طهور، لكنها لا تلبث طويلا حتى تهبط إلى أفقها الداني لتعيش فيه أكثر وقتها، ولترمق سويعات الكمال التي تعتريها وكأنها ألق عارض أو معنى نضح من عالم بعيد. للنفوس العظيمة مجال أرحب مدى وأطول امتدادا، تشرف فيه على الحياة ولها فكر أوعى وشعور أقوى، وتستقيم على نهج من السلوك الرفيع

قلما تزل عنه، فهي كالطير الذي ألف الذرى لا ينحط دونها إلا قليلا. إذا هبط فما يبقى إلا ريثما يرفرف بجناحيه صعودا إلى حيث يعيش. كذلك خلق الله الناس، وكذلك درجوا منذ الأزل، فهم بين عامة مغلولين في قيد من مطالبهم المحدودة وربما انفكوا عنه حينا، وبين خاصة أمكنهم الخلاص من أغلب هذه القيود، وربما تشبث أحدها بأقدامهم فأرهقهم حينا. إذا كان شأن العامة أنزل رتبة من شأن الخاصة، فإن هؤلاء الممتازين يقع بينهم من التفاوت في الخير والفضل ما يشبه التفاوت بين أبعاد الكواكب. بعضها يفكر الناس في الوصول إليه لأنه وإن بعد قريب، وبعضها تنقطع الأوهام دونه لأن الشقة إليه لا يقطعها إلا الخيال الشرود. الفروق بين عظماء الناس لا يدركها حصر، وقد اقتضت حكمة الله أن يختار حملة الوحي الأعلى من الصفوة المنتقاة بين هؤلاء الخاصة، وهي صفوة بارزة في كل شيء. فلو أقيم سباق عام بين أولي المواهب الناضجة والقرائح القوية والمعادن الصافية والأبدان النقية، لكان أنبياء الله وحدهم أصحاب السبق فيه. إن الأنبياء رجال لا يدانون في ذكائهم وصلابة عزائمهم وبعد هممهم وسعة فطنتهم وإدراكهم الشامل لحقائق النفوس وطبائع الجماعات. من الخطأ الجسيم أن تحسب أولئك المرسلين على قدر ما من الطيبة والسذاجة رشحهم لقيادة بعض الناس في عصور التخلف والبساطة. كلا، إن زعامة الأمم في القديم والحديث لا تنعقد صدقا إلا لرجال أوتوا من المقدرة النفسية ما يوطئ لهم الأكناف ويجمع حولهم الآلاف. وقد أومأ القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في قوله سبحانه وتعالى:

فهل فقهت أسرار العظمة في أطواء هذا الوصف الموجز؟ أولي الأيدي والأبصار، أصحاب القوى الفارهة والأبصار النيرة. إنهم أصحاب الإقدام الذي لا يشوبه عجز، والنظر الذي لا يشينه جهل. إنهم مستخلصون من أجيال الدنيا، كما تستخلص أطايب البستان النضر في هدية مستحبة قد يترك فيها الجميل إلى ما هو أجمل منه. ذاك هو معنى الاصطفاء. في ماضي الحياة وحاضرها ومستقبلها كان الوحي الإلهي، ولا يزال العاصم الذي يمسك الأرض أن تزول والحضارات أن يلتبس فيها الرشد بالغي. لن يخطئك وأنت ترمق سدنة هذا الوحي المبارك أن تستجلي هامة شماء توجها الجلال والأدب، وزانها اليقين والصدق، برزت بين هدات السماء بروزا كاد يحجب ما حوله. من هؤلاء الدعاة الكرام؟ ومن ذاك العلم الباسق؟ هؤلاء النبيون صلوات الله عليهم أجمعين، أما هذا النبي المتفرد عليه الصلاة والسلام فقد كلف أن يهدي الناس الدهر كله، وأرسل بكتاب يبقى بينهم ما بقي الليل والنهار. وسط أولئك الصالحين المصلحين تلمح في خشوع وتوقير محمد بن عبد الله صاحب الرسالة الخاتمة وملتقى العقائد والفضائل التي ناط القدر بها صلاح الأولين والآخرين. إنه المثل العليا كلها في إطار من اللحم والدم، تستطيع أن تعرفه في يسر من الكتاب الذي جاء به ومن الحكمة التي يتفجر بها منطقه، بيد أنك لن تستطيع الاتصال به إلا إذا نشدت لنفسك المثل الرفيعة التي تحيا في سيرته. أما الواقفون مع أنفسهم في بداية الشوط فهيهات هيهات أن يرتبطوا به.

0: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم

لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخذ

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن.

يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم.

0: تنزلت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك. لا إله إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك، ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

حي على الفلاح.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.

0: إنجاز يروى وفخر يسجل في صفحات المجد لأولئك الذين تركوا بصمتهم ورفعوا راية الوطن عاليا. إنجاز وفخر على جدة اف ام مع ريهام قبوري ومناهل دحمان.
1: من الأحساء إلى منصات التتويج العالمية، نروي اليوم فصلاً جديداً من الإنجاز والفخر في زمن نبحث فيه عن القدوة ونفتخر بكل من صنع فرقاً ورفع رايات الوطن. في حلقتنا اليوم من برنامج إنجاز وفخر نروي سيرة المعلم منصور عبد الله المنصور الذي فاز بجائزة فاركي لأفضل معلم في العالم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية بمناسبة اليوم الوطني نرفع اسم آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله تعالى، وإلى شعب المملكة العربية السعودية العظيم، مستذكرين بكل فخر وعزة مسيرة الوطن المضيئة وإنجازاته العظيمة. نسأل الله أن يديم على مملكتنا الغالية الأمن والإيمان والسلامة والإحسان، وأن يبقى راية الوطن شامخة عالية رمزا للوحدة والعزة والولاء. فيما يتعلق ببداياتي في مجال التعليم، كنت مجرد طفل يحمل بين يديه حلما صغيرا لكنه كبيرا في معناه، أن أصبح معلما. تأثرت كثيرا بمن درسوني في مرحلة الطفولة، فكنت أنظر إليهم بإعجاب لا يوصف، أراقب إخلاصهم وتفانيهم، وأشعر أن بين أيديهم سرا عظيما يغير حياة الإنسان. منذ ذلك الحين أدركت أن التعليم ليس مهنة عابرة، بل رسالة خالدة تحمل في جوهرها بناء الأجيال وصناعة المستقبل والاستثمار في الإنسان. نعم، كبل الحلم معي ونما في داخلي كما تنمو البذرة في أرض خصبة، حتى تحقق بفضل الله تعالى بأن أكون معلما ملهما يخدم دينه ووطنه ومجتمعه. واليوم وبعد مرور 3 عقود ما زلت أؤمن أنني اخترت الطريق الأجمل، وأن رسالتي في التعليم هي أعظم ما أقدمه لوطني وأمتي.
1: ورغم الصعوبات التي واجهها المعلم منصور المنصور، إلى أنه تمكن من تحويل التحديات إلى

0: الفرص وصنع من مدرسته نموذجاً يحتذى به في الإبداع التربوي.
1: منذ أول يوم لي في المهنة وضعت أمامي هدفاً أن أترك أثراً إيجابياً في طلابي وأن أساعدهم على اكتشاف قدراتهم، وهذا ما جعل بداياتي مليئة بالشغف والطموح والحب والسعادة في مهنة التعليم. ومع مرور الوقت بدأت أدرك أن التعليم ليس مجرد نقل معلومات، بل هو بناء شخصية واستثمار في الإنسان وإعداد جيل قادر على مواجهة المستقبل. واليوم بفضل الله تعالى وجدت ذلك الاستثمار واقعا عمليا في الميدان من خلال طلابي الذين يخدمون الوطن بكل حب وتفان في كل مكان. لا شك أن مع هذه الإنجازات تكمن هناك بعض الصعوبات والتحديات التي واجهتني،

0: داخلي شعلة لا تنطفئ، شعلة الرسالة السامية التي آمنت بها منذ الصغر. نعم، لقد كانت رحلتي مليئة بالتحديات التي اختبرت عزيمتي وإيماني برسالتي، غير أنني لم أرى في الصعوبات إلا أبوابا تفتح، ولم أعتبرها عوائق بل فرصا تصقل التجربة وتمنحها معنى أعمق. كنت أؤمن أن المعلم الذي يحمل رسالة سامية لا يعرف طريق الاستسلام، وكل ما يواجهه يتحول في قلبه إلى طاقة حب وعطاء وبذل وسخاء. كنت أنظر إلى الأفق البعيد، أن أرى حلمي يلوح أمامي لأن أكون يوما واحدا من أفضل المعلمين في العالم. واليوم بفضل الله تعالى وقد تحقق هذا الحلم. أدركت أن تلك الصعوبات لم تكن سوى علامات على طريق المجد والعطاء. أدركت كذلك أن كل تحدي كان حجرا في بناء إنجاز يفخر به وطني قبل أن أفخر به أنا، وأن ما ظننته صعبا كان في الحقيقة سلما يقودني إلى المجد، وهدية أقدمها لوطني الذي طالما احتضنني وآمن برسالتي ورعى خطواتي حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم.
1: المعلم منصور المنصور أول سعودي يفوز بجائزة فاركي العالمية لأفضل معلم في العالم، 7000 معلم من 130 دولة، لكنه وحده كتب قصة التميز. بإيمانه غير بيئة التعليم، بأفكاره خدم مجتمعه، وبحلمه ألهم وطنا كاملا. منصور المنصور ليس مجرد معلم، إنه رمز لكل معلم سعودي يحمل رسالة ويصنع أثر.
0: لقد حققت إنجازا عظيما لبلدي عند فوزي بجائزة فاركي العالمية لأفضل معلم في العالم. مشاركتي في تلك الجائزة، في جائزة فاركي العالمية، كانت تجربة استثنائية وفريدة. قدمت فيها عصارة فكري وتجربتي وابتكاراتي في التعليم، وكان همي الأول أن أرفع اسم المملكة العربية السعودية عاليا، وأظهر صورة مشرقة للمعلم السعودي. وعندما تحقق الفوز شعرت أن هذا الإنجاز لم يكن لوحدي فقط، بل لكل معلم ومعلمة في وطني. نعم، لقد كان حلما يراودني منذ سنوات أن أسجل لوطني الغالي إنجازا يليق بعظمته ومكانته بين الأمم. لم يكن الفوز مجرد إنجاز شخصي، بل كان رسالة لكل معلم يسعى لتغيير حياة طلابه وإلهامهم وإلهام زملائه كذلك. رسالة تقول أن الشغف والمثابرة والإيمان برسالتك التربوية تجعل من الحلم واقعا يضيء حياة الآخرين. كنت أرى في هذا الإنجاز صورة مشرقة لوطني الذي لا يعرف المستحيل، وطن يقف خلف أبنائه ويمنحهم القوة ليصلوا إلى العالمية، وولاة أمر عظماء آمنوا برسالة التعليم ودوره في بناء الأجيال. إن هذا الفوز لم يكن مجرد لحظة إنجاز ونجاح عابرة، بل هو رسالة للعالم أجمع أن أبناء المملكة العربية السعودية قادرون على الإبداع والتميز أينما كانوا، وأن عطاء المعلم السعودي تجاوز الحدود ليلهم أجيالا في كل مكان. لذلك فإن هذه الجائزة لم تدخل الفرح إلى قلبي وحدي، بل حملتني رسالة أعظم، أن أستمر في خدمة رسالتي وأظل وفيا لوطني العظيم الذي منحني كل أسباب الفخر والعزة والسعادة. وأخيرا أقول أن هذا الإنجاز هو تكريم لكل معلم ومعلمة يبذلون جهدهم في بناء الأجيال، وأسأل الله أن أكون قد وفيت ولو جزءا يسيرا من حق هذا الوطن العظيم علي، وأن أظل أرفع رايته خفاقة في كل محفل عالمي.

0: اليوم لستم مجرد ناقلين للعلم، بل أنتم من ترسمون ملامح المستقبل. لا تسمحوا للعوائق أن تطفئ شغفكم. قد تبدأون من فصل متواضع بموارد محدودة، لكن بإيمانكم بقدرتكم وإخلاصكم لرسالتكم ستصنعون فرقا لا ينسى. تلك الكلمات هي رسالة المعلم منصور المنصور لزملائه المعلمين.
1: رسالتي للمعلم وللمعلمة في بلدي وفي كل مكان، أنتم صناع المستقبل وحملة الرسالة العظيمة، فاجعلوا من التعليم ميدانا للعطاء والإبداع، لا مجرد وظيفة يومية. لا تستسلموا للتحديات، فالنجاح اليوم يبدأ بخطوة صغيرة يرافقها الإصرار والعمل المستمر. العالم اليوم مفتوحا أمام الإبداع والتميز، متاح لكل من يعمل بإخلاص. تذكروا دائما أنكم تمثلون وطنكم في كل إنجاز، فكونوا خير سفراء لوطننا الغالي. لتكن عيونكم دائما شاخصة نحو الطالب، فهو استثمار الوطن ومستقبله الزاهر. انظر إليه بعين الرعاية، وازرع في قلبه حب العلم والفضيلة، واغرس فيه قيم الأبداع والاجتهاد. اجعل كل درس تقدمه رسالة سامية، وكل لحظة تعلم فيها الطالب نافذة تطل على آفاق الغد المشرق. فالمعلم هو صانع الأجيال. لتكن رسالتك حبا لوطنك وردا جميلا لما قدمه من دعم وثقة. ليكن كل إنجاز تحققه انعكاسا حقيقيا لمستوى التعليم في وطنك، ولتترك بصمة لا تنسى في حياة طلابك والأجيال القادمة. لا تنظر إلى التعليم مجرد وظيفة، بل اعتبره رأس رسالة نبيلة وشغفا خالدا وفرصة لصناعة مستقبل المملكة العربية السعودية. فكل طالب تعلمه اليوم سيكون حاضرا في بناء الوطن غدا، وكل نجاح تحققه سيرتفع اسمه بين الأمم، ليشهد للعالم أن المعلم السعودي رمزا للإبداع والتميز والعطاء بلا حدود. وأخيرا شكر وتقدير لإذاعة جدة على إتاحة الفرصة لي في هذا اليوم الوطني للتعبير عن الحب والولاء لهذا الوطن العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وفي الختام تبقى حكاية المعلم منصور المنصور درسا حيا في الإصرار والإبداع، وذكرى مشرقة لكل معلم يرى في التعليم رسالة لا وظيفة. فوزه لم يكن تكريما له فقط، بل اعترافا عالميا بقدرة المعلم السعودي على التأثير والإلهام وصناعة التغيير الحقيقي. نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله. دمتم بخير، ودام الوطن شامخا بمعلميه ومبدعيه.
2: إنجاز يروع وفخر يسجل في صفحات المجد لأولئك الذين تركوا بصمتهم ورفعوا راية الوطن عاليا. إنجاز وفخر على جدة FM مع ريهام قبوري ومناهل دحمة. بعد ملحمة تاريخية تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جماد الأولى عام 1351 للهجرة، الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد، معلنا بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا يا وطن.

0: عزنا بطبعنا.
1: في كل موقف تتطلبه النخوة يظهر الطبع السعودي الأصيل، دون تكلف، دون تصنع، فقط عزة تنبع من فطرة وتعبر عن وطن.
0: عزنا بطبعنا على جدة FM.

0: أرض منها بدأت الحكاية وفيها ولد المجد، أرض شامخة، وطن عظيم، وشعب يصنع المستحيل. من مجد الماضي إلى طموح المستقبل، نمضي بثقة نحو غد أفضل.
1: عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام.
1: ارفع التهنئة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وولي عهده الامير محمد بن سلمان بهذا اليوم الوطني ولكل افراد الشعب السعودي. محبكم رامي عبد الله.
2: عزنا بطبعنا.
3: حين نقول عزنا بطبعنا فنحن نجسد واقعا لا يشبه الا السعوديين، واقع يثبت ان العزه ليست وليده قرارات بل انعكاس لهويه تفيض بالمروءه والعطاء.
2: عزنا بطبعنا على جده اف ام.

بإنجازات أجدادنا وهمة شبابنا نسارع للمجد والعلياء، ونرفع العلم أخضر ليعانق عنان السماء، ونهتف بصوت شعب محب: عاش الملك للعلم والوطن.

0: عزنا بطبعنا، عزنا بطبعنا.
1: طريقنا للمستقبل مرصوف بقيم الماضي، فحين نتمسك بطباعنا فإننا لا نكرر التاريخ بل نعيد كتابته بحروف سعودية لا تعرف إلا المجد والعز.
0: عزنا بطبعنا على جدة FM. ألحان حملت مشاعر وطنية صادقة، فانسابت بين الناس محملة بمشاعر الحب والولاء. موسيقى الوطن على جدة FM مع محمد المرحبي وهبة شعبان، إخراج بندر عسيري.
2: منذ عقود طويلة شكلت الأغاني الوطنية السعودية ذاكرة عاطفية حية للأمة. كلمات بسيطة وألحان صادقة صنعت حالة وجدانية فريدة، منحت هذه الأعمال مكانة ثقافية راسخة في قلوب السعوديين، وتجاوز صداها حدود الوطن إلى محيطه العربي.

0: عن موسيقى الوطن يحدثنا الناقد والباحث الفني عبد الرحمن الناصر.
1: في حقيقة الأمر قد شكلت الأغاني الوطنية السعودية بشكل مرحلي ومتطور ومن حقبة إلى حقبة، وأعطت ثراء عاطفيا ومكانة ثقافية جعلتها تجول في أسماع الجمهور في بساطة الكلمة والإبداع اللحني، وما جعلها ترسخ في المملكة وخارجها.
0: في أربعينيات القرن الماضي وتحديدا في عهد الملك المؤسس عبد العزيز طيب الله ثراه، انطلقت أولى الأعمال الوطنية والتي جاءت قصتها عن طريق رسالة قصيدة للشاعر علي الملا. بعدها بزغت أسماء مثل أبو سعود الحمادي والموسيقار طارق عبد الحكيم ليواصلوا رسم ملامح هذا الفن الوليد.
1: البداية كانت للفنان الكبير عبد اللطيف الكويتي رحمة الله عليه، قدم قصيدة للشاعر علي الملا، أداه القصيدة وطلب منه أن يسلمها للملك الموحد عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمة الله عليه. بالفعل في العام 1934 وصل للرياض وقدمها للملك شعرا، ثم أهداه الملك عبد العزيز غفر الله له هدية ما ساعدته أن يذهب إلى حلب ويسجل هذه الأغنية. الأغنية بطبيعة الحال كانت يعني بسيطة جدا على عود.

كيبوردو على كمانجا وإيقاع فقط. هذه البداية في الأربعينيات. ثم أتت أغاني متفاوتة ما بين الفنانين أبو سعود الحمادي رحمة الله عليه، طارق عبد الحكيم، إلى أن جاء طلال مداح الذي غير مشهد الأغنية بشكل عام. ثم بدأ في أغنية تاريخية تحت مسمى وطني الحبيب.

0: لم يكن ظهور طلال مداح حدثاً عابراً بصوته المختلف، حيث أحدث تحولاً كبيراً في الأغنية الوطنية ليطلق واحدة من أبرز الأغنيات تحت مسمى اليوم الوطني، مثبتاً حضوراً سيظل علامة فارقة في الذاكرة.
1: كثير من من من من من الأغاني اللي كسرت حاجز التقليدية في الأغنية الحسية ونوعيتها المتغيرة، يعني كلنا نعرف أنه الشواهد على تطور الأغنية الوطنية كثيرة، من ضمنها مؤخرا ليس المجد إلا محمد، يعني كانت صورة مختلفة عن السائد تصل للشعور العام.
0: مع مرور الزمن بدأت الأغاني التقليدية ذات الطابع الحسي تتراجع، تاركة خلفها ملامح لمرحلة كانت تتجه نحو التجديد والتغيير.

0: لم يقتصر الأمر على الغناء الفردي، بل جاءت تجربة الأوبريتات عبر مهرجان الجنادرية لتشكل لوحة جماعية تحمل أصوات متعددة تعبر عن وطن واحد.
1: تجربة الأوبريت في الجنادرية تجربة عميقة جدا وتجربة رائدة جدا. التطور اللي حصل في أوبريت الجنادرية من ضمنها وطن الشموس وأئمة وملوك وقفة حق وفارس التوحيد، ولكن البداية كانت من الله البادي. هي البداية كانت اللي ساهمت أن تقدم لنا أوبريت يحكي سيرة وطن.

0: مع تطور المملكة تنوعت الأغاني الوطنية وارتبطت بمناسبات جديدة مثل يوم التأسيس لتعكس وحدة التاريخ وتجدد الروح الوطنية.
1: كثيرة من الأعمال الوطنية والتنوع والتطور، من ضمنها يوم التأسيس اللي قدمه رحمة الله عليه سمو الأمير بدر بن عبد المحسن يا حادي العيس، والمسرحية أيضا الوطنية قصة العوجة. كثير الأمثلة اللي تعطي المرحلة المتطورة في الأغنية الوطنية أو الفن في الأغنية الوطنية.

0: عام 1985 شهد لحظة فارقة، الفنان محمد عبده قدم أغنيته الخالدة فوق هام السحب، معلنا مرحلة جديدة من التنافس والإبداع، فتحت الباب لأعمال ستظل محفورة في الوجدان.
1: كلنا نعرف أنه في 85 قدم محمد عبده أغنية مختلفة جدا فوق هام السحب، غيرت المشهد كليا وجعلت الفنانين أيضا يتسابقون في تقديم هذا العمل الوطني. كان في جرأة في خوض التجربة الحديثة وعدم الاعتماد على لون معين، إنما الاستفادة من الألوان الكثيرة داخل المملكة العربية السعودية وتقديمها في الأغنية الوطنية، اللي شكلت بشكل مباشر أو غير مباشر في دفع الحالة العاطفية للسعوديين.

0: طوالت بعدها الأعمال النوعية مثل أنت ملك والسعودية عمار لرابح صقر، وأعمال مختلفة لعبد المجيد عبد الله مثل أحلامنا وآمالنا، وكلها عبرت عن انتقال الأغنية الوطنية نحو أفق أكثر تنوعاً وجودة.
1: زي ما قلنا أغاني كثيرة كانت شاهدة على على على القفز على حاجز التقليدية وتقديمها بشكل نوعي وشكل متغير، من ضمنها أنت ملك للفنان رابح صقر اللي يغنيها كل الفنانين العرب، وصارت رمزية مختلفة في الوطن العربي، أصبحت الأغنية الأولى في الوطن العربي وليست في السعودية.

0: لم تتوقف الأغنية الوطنية عند حدود الكلمة واللحن، بل شملت حتى الموسيقى العسكرية لتقدم بصور وأساليب مختلفة تعكس تنوع الهوية الفنية السعودية.
1: إذا رجعنا للتاريخ الأغنية الوطنية نجد سلام العبدالله

يقدم هذا المارش العسكري في الخير يا موطني وبلادي منار الهدى أيضا لسراج عمر. نماذج مختلفة كثيرة جدا للفنانين السعوديين سواء الجيل الأول أم الجيل الحديث الذي يعيش ثورة رؤية سمو سيدي ولي العهد ويقدم هذه الأعمال أيضا بنماذج مختلفة.

0: أكيد ورأي سديد. أردنا لك الخير يا موطني بعزم أكيد ورأي سديد.
1: على امتداد 85 عاماً منذ الأربعينيات وحتى اليوم، مرت الأغنية الوطنية السعودية بمراحل متعاقبة من التطور، من بدايات بسيطة بآلة العود وصولاً إلى أوبريتات ومهرجانات ضخمة وأعمال خالدة أصبحت على لسان كل عربي. هي ليست مجرد أغنية، بل هي سجل حي يحكي مسيرة وطن.

ألحان حملت مشاعر وطنية صادقة، فانسابت بين الناس محملة بمشاعر الحب والولاء. موسيقى الوطن على جدة FM مع محمد المرحبي وهبة شعبان، إخراج بندر عسيري.

0: أرض منها بدأت الحكاية وفيها ولد المجد، أرض شامخة، وطن عظيم، وشعب يصنع المستحيل. من مجد الماضي إلى طموح المستقبل، نمضي بثقة نحو غد أفضل.
1: عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام. عزنا بطبعنا،
1: عزنا بطبعنا ليس مجرد شعار، بل هو قصة تروى في مواقفنا اليومية، في إغاثة المحتاج، وفي وقفة الحق، وفي بذل العطاء. طباع نشأنا عليها فصنعت فينا الكبرياء والمروءة.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: عزنا بطبعنا،
1: حين نقول عزنا بطبعنا فنحن نجسد واقعا لا يشبه إلا السعوديين، واقع يثبت أن العزة ليست وليدة قرارات، بل انعكاس لهوية تفيض بالمروءة والعطاء.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام.

ملحمة حافلة بالبطولة قادها البطل عبد العزيز، فوحد بها أرجاء الوطن وخطى به نحو المجد ليواصل أبناءه مسيرة متفردة بالعطاء شامخة بالمجد والعلياء.

0: جدة اف ام.
1: يا المملكة السلام يا دار الأمجاد، يا دارنا يا عزنا يا وطننا، اليوم للفرحة وحزة وميعاد، يوم الوطن لحان فيه احتفلنا، حنا ورثنا المجد بأفعال الأجداد، وبأفعالنا للمجد حنا وصلنا، بأجدادنا نفخر وتفخر بنحفاد، متوارثين الطيب منا ومنا، حنا هل التوحيد بالسلم وجهات، عزومنا دون الوطن ما تثنى، حنا لدين الحق والعالم عماد، تنبيك كل الناس بالفعل عنا، المملكة مهبط وحي وطهر بلاد، حكامها والشعب زبن المجنة، حكامنا سادوا على كل الأسياد، جهودهم عن الوطن ما تونى، ترفع لنا البيضة على رؤوس الأشهاد، حنا وآل سعود من يوم كنا، عسى وطننا دايم أفراح وعياد، ونعيش بمن خير وما نحنا. الشاعر محمد دريميح السلمي.
0: عزنا بطبعنا في كل بيت سعودي، حكاية طبع أصيل، الكرم في الاستقبال، العون عند الحاجة، والاعتزاز بالوطن. هذه ليست صفات طارئة، بل جذور ضاربة في عمق الهوية. عزنا بطبعنا على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك. في صحرائها ازدهر الوفاء، وفوق أعالي جبالها اعتلى الكرم، وعلى سواحلها خط الطموح سطورة. مملكة الأصالة على جدة اف ام مع شدى الحربي وأكرم عمر، إخراج حسين بحة.
2: قيم الأصالة السعودية ما هي إلا مجموعة من المبادئ والتقاليد الراسخة المتجذرة في تاريخ مملكتنا الحبيبة، يخالطها السعي للتطور والتقدم من خلال دمج الأصالة بالحداثة، بغية تعزيز التلاحم الاجتماعي وحماية المجتمع من التفكك. وعلى قدم وساق تبني المملكة مستقبلها الحديث بإحدى يديها، وفي الوقت ذاته تستصحب باليد الأخرى ماضيها التليد، وهي حريصة على تعريف أبنائها وأجيالها اللاحقة بتراثها العريق وماضيها المشرف، لتثبت للعالم أجمع أنها قادرة على التجديد والتقدم دون التخلي عن الجذور، مما يجعلها قصة فريدة تستحق أن تروى لمجتمع يجمع بين عمق التاريخ وطموح المستقبل. الأصالة في المملكة تمثل جوهر هويتها الوطنية، كونها هي نبع حي تتدفق منه قيمها ومبادئها. هذه الأصالة تتجسد في كل جانب من جوانب الحياة، من التقاليد العريقة إلى المشاريع المستقبلية الطموحة. وتستمد أصالة المملكة قوتها من مصدرين رئيسيين: العمق الديني كونها مهد الإسلام، والتاريخ العريق باعتبار أن جذور الدولة السعودية تمتد لأكثر من 3 قرون، مسيرة تمنح الشعب السعودي شعوراً راسخاً بالهوية والارتباط بالأرض، ما يعكس قوة اللحمة الوطنية التي أدت إلى توحيد البلاد. ضيفة البرنامج الدكتورة رجاء طه القحطاني، الأستاذ المشارك في علم الاجتماع والمتخصصة بعلم التغير الاجتماعي، تستحضر بذرة الأصالة لدى المملكة وشعبها.
3: الأصالة في المجتمع السعودي ليست مجرد صفة عابرة، بل ضاربة في عمق التاريخ، نمت وتطورت عبر الزمن. والأصالة أيضا هي تعكس تمسك الإنسان بقيمه المتوارثة، بجذور الدينية والثقافية والتاريخية، هوية الحضارية. وفي نفس الوقت أيضا لابد يكون هناك توازن ما بين الأصالة والانفتاح الواعي على الحداثة وعلى التطور.
2: وفي خط موازن، فإن أصالة المملكة غنية بمظاهر متعددة، أولها الضيافة والكرم، التقليد الراسخ الذي يشتهر به السعوديون، كذلك الأزياء التقليدية والفنون الشعبية التي تتميز بها كل منطقة عن الأخرى، ولا ننسى الوقوف عند العمارة التراثية التي لا تزال حاضرة بقوة في مساحات شاسعة من ربوع الوطن كالدرعية التاريخية والأحياء القديمة في جدة. ومع بزوغ الشمس رؤية المملكة الطموحة، يبرز التوازن بين الأصالة والمعاصرة كأحد أهم التحديات والإنجازات باستخدام المملكة لأصالة جذورها الخالدة بإذن الله كنقطة انطلاق نحو المستقبل، حيث تعمل وزارة الثقافة والهيئات المعنية على حماية المواقع التاريخية ودعم الفنون.

0: الفنون التقليدية وتشجيع المبدعين على إحياء التراث بطرق عصرية. وعطفاً على ذلك، تتبنى المملكة سياسات الانفتاح على العالم، لكنها تحرص على أن يكون هذا الانفتاح واعياً ومسؤولاً لا يتعارض مع قيمها الأصيلة. الدكتورة رجاء طه القحطاني واصفة كيف امتزجت قيم الأصالة السعودية مع مخرجات رؤية المملكة العبقرية والطموحة.
1: رؤية 2030 ليست مجرد خطة تنموية، بل هي مشروع حضاري شامل وهدف إلى المزج بين الأصالة والحداثة، وبحيث يبقى الإنسان السعودي معتز بجذوره وفي ذات الوقت منفتح على المستقبل، ويوظف جميع أدوات العصر الحديث لتعزيز الهوية الإسلامية والعربية والسعودية. وبالتالي نجد أنه رؤية لتحقيق هذه الموازنة ما بين الأصالة والحداثة، نجد أنه هي عززت الكثير من عناصر الأصالة وأكدت على تعزيز الهوية السعودية، تعزيز الثقافة السعودية. فمثلا بالنسبة للجانب الديني، تعزيز الهوية الدينية، هناك اهتمام كبير بتعمير الحرمين، بتعمير جميع المواقع المرتبطة بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي. أيضا بالنسبة للغة العربية، نجد أنه رؤية 2030 اهتمت بالعديد من المبادرات التي تهتم بنشر الثقافة العربية والقرآن عالمياً، ليس فقط داخل المملكة ولكن أيضاً عالمياً، في مبادرة برنامج اللغة العربية لحفظ اللغة العربية وتعليمها لغير الناطقين بها. أيضاً تطوير المحتوى العربي الرقمي، في عندنا مبادرة القرآن الكريم والعلوم القرآنية في المركز الوطني للغة العربية. أيضاً في الاهتمام بمسابقات حفظ القرآن، في عندنا مسابقة الملك عبد العزيز، وهذه مسابقة عالمية في مكة المكرمة تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وأيضا في مسابقة أخرى، مسابقة الملك سلمان في الرياض، وهذه مسابقة محلية للبنين والبنات جميعا. بالنسبة للهوية الوطنية للمجتمع السعودي، أيضا أكدت رؤية على تعزيز الهوية، وهناك العديد من المبادرات والفعاليات لتعزيز هذه الهوية. فمثلا الاحتفال باليوم الوطني وجميع الفعاليات المصاحبة له، هذه من أهم استراتيجيات تعزيز الثقافة السعودية. فنجد شبابنا خلال الاحتفال بالأيام باليوم الوطني بيتعرفوا على تاريخ المملكة، على رموزها الثقافية، على شخصياتها، على عناصر الثقافة المحلية. أيضا الاحتفالات بيوم التأسيس، هذه أيضا عززت من كثير من عناصر الثقافة السعودية، فأصبح عندنا اهتمام بالأزياء الشعبية والأطباق الشعبية والفنون الشعبية جميعها والحرف الشعبية، كلها بيتم التأكيد عليها. أيضا رؤية 2030 بتهتم بتطوير المواقع الأثرية، كما سبق وأشرت سابقا، تم تطوير المواقع الأثرية القديمة سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام أو المرتبطة بالتاريخ السعودي الحديث، تطوير العديد من القرى التراثية، تشجيع السياحة الداخلية، هذه كلها عززتها رؤية 2030 من باب تعزيز الثقافة السعودية وعناصرها. أيضا اهتمت مثلا، جعلت بعض الأيام خصصوا مثلا عام القهوة السعودية، السنة هذه عام الحرف اليدوية، وضعوا بعض الهيئات مثل هيئة التراث، هيئة فنون الطهي، المعهد الملكي للتراث الشعبي أو للفنون الشعبية. فهذه يعني كلها جهود كبيرة جدا وضخمة جدا تبذلها المملكة العربية السعودية في مجال تعزيز عناصر الأصالة للثقافة السعودية.
0: وبالعودة إلى قديم الزمان، فقد عرفت المملكة بوجود الإبل على أرضها، واعتزاز سكانها بامتلاك هذه المخلوقات العزيزة على قلوبهم وإكرامها والعناية بها. ومنذ توحيد المملكة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز آل سعود، اهتمت المملكة بإقامة المهرجانات الخاصة بالإبل. ويبرز في هذا المضمار مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بوصفه تظاهرة عالمية يأمها المهتمون بهذا التراث من أنحاء العالم كافة. ولم تعد هذه المناسبة مجرد منافسات رياضية تقليدية، بل تحولت إلى فعاليات سنوية متجددة تحرص المملكة على إقامتها لربط الأجيال الناشئة بتراث هذه البلاد وعاداتها وتقاليدها المستمدة من عمقها العربي الأصيل، والحفاظ على الموروث الذي تتناقله الأجيال وتحرص عليه. وفي حاضرنا البديع،

0: نحن نعيش عام 2025، عام الحرف اليدوية، وتدل هذه التسمية على تعزيز مكانة الحرف اليدوية كتراث ثقافي أصيل يبرز الهوية الوطنية ويصون الفنون التقليدية التي تمثل إرثاً غنياً يحمل بكل فخر توقيع المملكة. ضيفة الدكتورة رجاء طه القحطاني متحدثة عن عام الحرف اليدوية الرمز والدلالة.
1: الحرف اليدوية أو الحرف المحلية هي عنصر هام من ثقافة كل مجتمع، وتحرص جميع المجتمعات على توثيق تراثها وتطويره وتوظيفه في تشجيع السياحة. فاهتمام وزارة الثقافة وتخصيص هذا العام للاهتمام بالحرف المحلية وتسليط الضوء عليها يحقق العديد من الوظائف من وجهة نظر علم الاجتماع. أولاً، هذا الاهتمام بالحرف المحلية يساهم في تجسيد الاستمرارية التاريخية بين أجيال المجتمع، ويعزز شعور الانتماء والانصهار الثقافي لدى الشباب خاصة. الشيء الثاني، أنه هذا الاهتمام يوثق التاريخ الثقافي للمملكة وتاريخ الحرفيين والفنانين الشعبيين، وأيضاً تاريخ الصناعات في المملكة وإمكانية تطويرها وتعزيز دورها في مجال الجذب السياحي. أيضا التمكين الاقتصادي والاجتماعي للعاملين فيها بيفتح مجالات عمل جديدة، بيطور كما ذكرت من مجالات الصناعة، وهناك العديد من المبادرات وعمل ورش تعليمية وتمكين النساء والشباب ودعم ذوي الإعاقة وإنشاء متاجر إلكترونية، كلها بتعزز من الفنون الشعبية والحرف اليدوية. أيضا الاهتمام بالحرف المحلية يحقق التماسك الاجتماعي بين جميع فئات المجتمع وبين وزارة الثقافة والحرفيين والمجتمع المدني، يساهم في تنشيط الحركة الثقافية في المجتمع السعودي من خلال ورش العمل والملتقيات والمؤتمرات والمساهمة في الفعاليات المحلية والعالمية. أيضا الحرف اليدوية أيضا هي رأس مال ثقافي وتنموي، وهناك العديد من المبادرات ساهمت في غرس قيم مثل الإبداع والبراعة، تقدير للعمل اليدوي والرؤية الجمالية التي تتماشى مع خصوصيات كل منطقة من مناطق المملكة، لأنه عندنا ثراء كبير جدا في البيئة السعودية. عندنا البيئة الصحراوية والريفية والحضرية والساحلية والجبلية، وكل منطقة نجد لها فنونها وحرفها المختلفة. أيضا الحرف اليدوية تعزز من قيمة الاقتصاد الإبداعي وتجعله جزء فاعل في التنمية الوطنية. أيضا تعزيز الصناعات أو الحرف المحلية دخل أيضا في مجالات التعليم والصناعة والاقتصاد، فنجد أنه الآن في جميع الجامعات والكثير من التخصصات بيهتموا بالتعرف على عناصر الفنون الشعبية والحرف الشعبية، أولا التعرف عليها ثم توظيفها في التصاميم الحديثة. فنجد الآن كثير في مجال الجرافيك ديزاين والدعاية والإعلام بيدخلوا نقوش فن السدو ونقوش فن القط، نجدها موجودة في الكثير من اللوحات الإعلانية والتصاميم المختلفة. أيضا في الصناعات المحلية، الأواني المنزلية، في مجال تصميم الأزياء، في اهتمام بالأزياء الشعبية، في مجال التصميم الداخلي للمنازل وللمنشآت العامة. وأيضا هناك اهتمام كبير بتعزيز العمارة المحلية وجميع الفنون والحرف المرتبطة فيها. هناك توجه كبير جدا الآن للعودة لتعزيز الهوية المحلية لكل منطقة وإثراء هذا التنوع الجميل في ثقافة المملكة العربية السعودية.
0: ولأن أصالة المملكة هي محور الحديث مستمعينا، فلابد من الوقوف على الأصالة السعودية في استقبال ضيوف المملكة، حيث تتميز المراسم الملكية السعودية بقدرتها الاستثنائية على تحويل اللقاءات الرسمية إلى مشاهد ثقافية تبرز هوية المملكة وتراعي تنوع الضيوف، فهي ليست مجرد جهاز بروتوكولي، بل سفير صامت يروي قصة الدولة بلغة التفاصيل بتحويلها الحدث إلى لوحة تجسد التقاليد السعودية بأسلوب عصري، وتعرض للعالم فلسفة الضيافة السعودية الأصيلة. ضيفة برنامج أصالة المملكة الدكتورة رجاء طه القحطاني، الأستاذ المشارك في علم الاجتماع والمتخصصة بعلم التغير الاجتماعي، تدلو بدلوها حول القيمة المعنوية لسجاد الخزامة الذي أصبح رسميا يستقبل الزوار.
1: سجاد الخزامي أيضا عنصر جميل من عناصر

0: الهوية السعودية وتميزها، وهو يعني حتى لونه هذا اللون البنفسجي بيرمز لزهرة الخزامي الجميلة المشهورة في صحاري المملكة العربية السعودية، والذي ينبت في فصل الربيع ويعكس ترحيب الأرض بزائريها ويعكس قيم الكرم الضيافة السعودية. هذه السجادة البنفسجية ارتبطت برؤية 2030 كإشارة إلى تفاعل المملكة مع موروثها الثقافي وتجديده أيضا بأسلوب عصري. أيضا السجادة الخزامي يعني يتضمن نقوش من يعني زي ما نقول ضرب عصفورين بحجر، هو بيعكس زهرة الخزامي من ناحية اللون، ومن ناحية النقوش الموجودة فيه فهي مستوحاة من فن السدو اللي هو فن مرتبط بحياة البادية وحياة الصحراء، وهو موجود عند جميع القبائل في الجزيرة العربية وربما أيضا في الدول العربية الأخرى، واشتهرت فيه المرأة البدوية، وهو فن جميل جدا وفي اهتمام كبير بتطويره. فنجد نقوش فن السدو أيضا موجودة على سجاد الخزامي، وهذا كمان تعزيز لصورة الفنون الشعبية السعودية، وهو فن اللي هو فن السدو دخل أيضا أو اندرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي. وآخر حاجة يعني اهتمام المملكة وتميزها بالسجاد الرسمي لاستقبال الضيوف بهذا اللون وبهذه النقوش هو يعكس دلالات دبلوماسية قوية، بدلا من مجرد انتحال بروتوكولات استقبال تقليدية، لا، تميزت المملكة في مرحلة 2030 باستقلاليتها الثقافية وهويتها الخاصة على الساحة الدولية، فأظهرت لنا هذا السجاد كرمز جميل للثقافة السعودية والهوية السعودية المتميزة.
1: وبمرور 95 عاماً من العز والفخر لوطننا، جاءت هوية الاحتفال بيومنا الوطني لنقول عزنا بطبعنا، تعبيراً صادقاً عن ما نتميز به في طباعنا وهويتنا الوطنية، فقد كنا وما زلنا وسنظل بطبعنا الأصيل نحمل الصفات التي نشأنا عليها وتأصلت في أسلوب حياتنا ونعكسها في تعاملنا ومواقفنا اليومية.
2: في صحرائها ازدهر الوفاء، وفوق أعالي جبالها اعتلى الكرم، وعلى سواحلها خط الطموح سطورة. مملكة الأصالة على جدة FM مع شذى الحربي وأكرم عمر، إخراج حسين بحّة.

بإنجازات أجدادنا وهمة شبابنا نسارع للمجد والعلياء، ونرفع العلم أخضر ليعانق عنان السماء، ونهتف بصوت شعب محب: عاش الملك للعلم والوطن.

0: عزنا بطبعنا. عزنا بطبعنا.
1: في كل إنجاز سعودي نراه اليوم هناك جذور ضاربة في عمق التاريخ، جذور سقيناها بالصدق وترعرعت على الكرم والشهامة والولاء حتى أثمرت وطناً يحتذى به.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: عزنا بطبعنا.
1: طريقنا للمستقبل مرصوف بقيم الماضي، فحين نتمسك بطباعنا فإننا لا نكرر التاريخ بل نعيد كتابته بحروف سعودية لا تعرف إلا المجد والعز.
0: عزنا بطبعنا على

0: جدة اف ام. القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل. بناء على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة وخاصة من برنامج بناء، أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة اف ام. من خلف المايك أدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
2: بناء على جدة اف ام.
1: أثني الترحيب بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع مستهل هذه الحلقة، والتي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن اليوم الوطني وعن هذا الوطن العظيم وعن مسيرته المشرقة. منذ أن وحد الله هذه البلاد على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، والوطن الواحد يسير بثبات ونماء نحو القمة التي تليق به. عقود من العطاء والبناء يحيطها بفضل الله تعالى سياج من الأمن والأمان. واليوم ونحن نحتفل بالوطن في يومه الوطني، نستحضر أمجاد وطن قل له مثيل، ونفخر ببطولات رجاله الذين ضحوا بالغالي والنفيس حتى تصبح رايته عالية خفاقة. نحتفل اليوم بطباعنا التي تشكلت معها الهوية التي تميزنا بها، وجعلت من إنسان هذه الأرض مثالا للجود والشجاعة والهمة والأصالة، وميزته بالولاء والانتماء وحب الوطن. يحل اليوم الوطني 96، ونحن على مشارف مستقبلا واعدا تقوده سواعد سعودية طموحة لا تعرف للقمة بديل، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله ورعاهما. وفي مثل هذه الأيام من كل عام يرتفع صوت حب الوطن وصوت الحب للوطن والعطاء طوال العام، وليس حكرا على يوم واحد. وطن عظيم وقيادة حكيمة وشعب كريم، هذا هو وطن المملكة العربية السعودية، الوطن الذي لا يعرف شعبه المستحيل، وخير دليل ما نراه ويراه العالم من بناء وعطاء وطموح يعانق السماء بهذا الوطن العظيم. وللحديث مستمعينا الكرام عن وطننا وعن مسيرته المشرقة، لنا فاصل قصير وثم من بعد نعود نستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
0: بعد ملحمة تاريخية تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جماد الأولى عام 1351 للهجرة، الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد، معلناً بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا
3: يا وطننا.

0: على جدة اف ام.
1: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة الخاصة والتي خصصناها لهذا اليوم العظيم، اليوم الوطني السعودي. كما تعودنا دائما منكم مستمعين الكرام في مثل هذه الحلقات، دائما صوت الوطن مرتفع، وكل صوت يرتفع بحب هذا الوطن هو انعكاس حقيقي لما يحمله الشعب السعودي لقيادته ووطنه من حب وولاء وانتماء. وعن هذا الحب العظيم والانتماء والولاء لنا حديث يليق بالوطن ويومه الوطني مع الكاتب والمستشار سابقا في مكتب وزير الداخلية رئيس مركز تعارف الإرشاد الأسري سعادة الدكتور سعود المصيبيح. مرحبا بكم دكتور سعود.
2: يا مرحبا، أهلا بك أستاذ ضيف الله، سعيد جدا بكم، الله يسعدك.
1: ونحن أيضا سعداء بوجودك معنا اليوم دكتور. بداية وبعيدا عن لغة الجغرافيا والحدود، ما الذي تعنيه السعودية كوطن للإنسان السعودي؟
2: المملكة العربية السعودية للإنسان السعودي ليست مجرد أرض نعيش عليها، وإنما هي هوية وانتماء. هي المكان الذي تتشكل فيه علاقتنا بالتاريخ والقيم والمجتمع الآمن في معناه الأعمق. هو شعور بالأمن والاعتزاز والانتماء، وهو أن يشعر الإنسان بأنه شريك في مسيرة وطنه. وطن عظيم، آمن، مستقر، العزة، الشموخ، الرفعة، الأمن والأمان، الخير والعطاء، العقيدة الإسلامية، الحرمين الشريفين، الدعوة الإسلامية، الاقتصاد المتين، الحضن الآمن. هذه هي المملكة العربية السعودية. المدرسة ليتعلم، المسجد لتعبد، المستشفى للعلاج، والتجارة لينمو اقتصاديا، والعمل ليكون أسرة وبناء وحياة.
1: بلا شك، وحقيقة أمام هذا المزيج الذي ذكرته والتنوع الجميل في كافة المجالات، جعل من وطننا المملكة العربية السعودية اليوم وطنا رائدا، وطنا نفخر به، وطن أيضا يحظى باحترام وتقدير العالم أجمع، وهو في مكان الحقيقي القمة. طيب دكتور، اليوم يعني أيام قليلة ونحتفل باليوم الوطني. اليوم الوطني بلا شك هو مناسبة فخر واعتزاز بوطن يستحق منا الاحتفاء والاعتزاز. كيف نجعل من مثل هذه المناسبة تأكيدا على الولاء والحب والانتماء للوطن وقيادته؟
2: المملكة العربية السعودية في هذا العام تحتفل باليوم الوطني 96. هذا العام يأتي وفق مقومات مختلفة، برزت فيه المملكة العربية السعودية بروزا واضحا وجديرا بالاهتمام على كافة الأصعدة، منها ما نعيشه اليوم من تعامل حكيم مع أزمة الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث الدفاع القوي، المحافظة على ممتلكات الوطن، والدبلوماسية الرزينة الواعية، والتصرف الحكيم في دعم الدول المجاورة في النقل والاقتصاد والغذاء. هذه المملكة العربية السعودية التي بدأ حكامها آل سعود في الدرعية يحكمونها من النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي سنة 1446 ميلادي، بمعنى أنهم أهل بعد تاريخي في ممارسة الحكم يمتد على مدى ستة قرون، كما أنها تعد امتدادا للدولة السعودية الأولى قبل 300 سنة التي أسسها الإمام محمد بن سعود رحمه الله، ثم جاءت الدولة السعودية الثانية لتكون استمرارا للحاضنة الشعبية التي كانت ترى عزها ومصالحها وصلاحها في استمرارية هذه الدولة التي انبعثت من قلب المعاناة لتكون إرهاصا للدولة الثالثة التي نعيش فيها الآن، حيث اهتم بها الملك عبد العزيز طيب الله وثراه بالأمن ونشر الاستقرار بدلا من حالة الصراع القبلي واللاستقرار. هذه ولله الحمد نعمة كبيرة جعلنا نعيش الأمن والأمان والتعليم والنهضة الاقتصادية والتنموية في هذه الفترة المزدهرة ولله الحمد.
1: جميل. وفي مثل هذا اليوم كما تعلم دكتور سعود دائما ما شاء الله تبارك الله ما ترتفع أصوات الحب والولاء والانتماء، ويعني مما يميزنا ويميز شعبنا الكريم وقيادتنا أنها لحمة واحدة، وأنه اليوم يعني صوت الولاء والانتماء هو طوال العام، ولكن في مثل هذه المناسبات يرتفع الصوت الأنيق الجميل الذي يليق بهذا الولاء وبوطننا الكريم. طيب دكتور، كيف ترى مسؤوليتنا الوطنية اليوم تجاه الأجيال القادمة، وما الذي يجب أن تعرفه تلك الأجيال عن رحلة تأسيس وبناء الدولة السعودية؟ وهذا طبعا جزء من واجبنا اليوم إن نوصل لهم هذه المفخرة الحقيقية التي نفخر بها، ويكون لهم أيضا امتداد للحفاظ عليها.
2: الحقيقة بطبيعة الحال بأن المملكة العربية السعودية ما لم تستشعر الأجيال أهمية هذا الوطن وحبه وعشقه، وأنا من واقع تجربتي في وزارة الداخلية 17 سنة وعملي في مجال المحاربة الإرهاب وكرئيس لجنة المناصحة عدة سنوات، وجدنا أن الحقيقة البعض تورط بعض أبناء هذه المملكة بالتأثر بالأفكار الدخيلة كانت بسبب عدم الحرص على الاهتمام بتقوية اللحمة الوطنية. فجاءت القيادة الراشدة الحقيقة حرص سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد حفظهم الله على الاهتمام بالوطنية
1: وبالفكر، فكر الشاب السعودي اليوم
2: وبفكر الشاب السعودي، لأنه نحن الحقيقة أمام تحديات كبيرة جدا
1: بلا شك.
2: وهذه التحديات تتمثل في أن البلد يعني يعيش نهضة متطورة جدا، ولا بد أن يكون له أعداء، وهؤلاء صحيح. الأعداء ينبغي أن نكون جادين في التعامل معهم عن طريق الحقيقة التعامل في التواصل الاجتماعي بحكمة وحزم وتوعية، وعن طريق الحقيقة زرع الوطنية. ولهذا نقول دائما فتش عن التعليم، فتش عن التعليم، فتش عن التعليم. عندما تعزز هذه الولاءات بحيث الطالب يعرف أن وطنه عظيم وأنه مستقر وأنه آمن وأنه بلد الحرمين الشريفين وبلد العقيدة الإسلامية، فعند ذلك سوف يحرص تماما على أن يعمل بجدية، أن يعرف بأن هذا الوطن هو وطن الإبداع والإنجاز والإخلاص، وأن عليه أن يحرص على تطلعات القيادة من أجل حياة سعيدة مستقرة آمنة. أن يعرف ويستوعب أن هناك غرف دردشة تبث من دول معادية لنشر رسائل إعلامية وحرب نفسية وإشاعات مغرضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فالحذر من ذلك والتصدي لها بكل قوة ومسؤولية. وهذا يتمثل من خلال الحقيقة مطالبتي ولا زلت طالب بأهمية وجود مقرر التربية الإعلامية يزرع في نفوس الناشئة هذه القيم الجميلة عن وطنهم، ويعرف كيف يتواصلون مع التواصل الاجتماعي وكيف يحذرون من الأعداء الذين يبثون حتى لا يكون ضحايا لهذا الفكر الغريب الغامض والخطير
1: والدخيل علينا أيضا وعلى عادات وديننا. وحقيقة ما يبشر بالخير دكتور سعود، يمكن تتفق معي أنه أيضا في ظل التحديات أيضا والمهددات اللي أنت ذكرتها وأشرت إليها وهي واقع بلا شك، اللي يبشر بالخير أنه ارتفاع الوعي لدى كثير من أبناء الشعب السعودي، لسيما من هم في سن الاستهداف هذا اللي هو في 15 إلى 20 إلى 30 سنة، وهذا شيء مبشر. ولكن هذا لا يعني أن نقف ونقول نعم هناك في وعي، ولكن أيضا في ذات الوقت لابد من كما ذكرت التوعية والحرص وأيضا تعزيز هذا الفكر المحصن ضد مثل هذه الأفكار. دكتور، خلق التوازن وقيم الوسطية جزء من نهج دولتنا وقيادتنا الرشيدة، في ظل هذا النهج كيف نحافظ على أصالتنا مع الانفتاح على العالم والمستقبل؟ وأنت ما شاء الله تبارك الله يعني من الأصوات الجيدة والرائعة التي تعزز قيم الوسطية في أطروحاتها.
2: هناك حديث جميلة جدا لسيد خان الحرمين الشريفين السيد ولي العهد حفظهم الله، تتحدث عن المملكة السعودية دين الوسطية ودين الاعتدال. هذه المقابلات ينبغي الحقيقة أن يكرر بثها ونشرها ليطلع عليها الأجيال. نحن الآن أمام منظومة متفتحة في النهضة وفي الاقتصاد وفي السياحة وفي فتح مجالات العمل للآخرين لكي يعملوا. هذه المنظومة ينبغي أن تعزز أيضا من خلال مقرر فقه الاختلاف الذي يشرح للطلاب الحقيقة الوسطية والاعتدال وتعدد الأفكار والمذاهب، حتى يكون الحقيقة متفتح على العالم ويواكب النهضة التي تعيشها في المملكة وفق رؤية 2030. أعتقد بمثل هذا الأمر مهم جدا جدا، لأنه هذا واضح الآن الحمد لله أن المواطن السعودي والشاب السعودي بالذات يستشعر الولاء والحب لوطنه، ونرى ذلك واضحا جدا سواء كان في احتفالات اليوم الوطني أو في كل احتفالات تقيمها المملكة السعودية، حيث أنه الأسرة السعودية الآن أصبحت تحت في الاستراحات وفي المزارع وفي البيوت. هذا الأمر الحقيقة لاحظناه، يعني مناسبة اليوم الوطني هي مناسبة فرح وسرور واحتفال وعطاء وتضحية لهذا الوطن. مثل هذا الأمر يجعل الإنسان يفتخر بوطنه ويفتخر بعيشته في هذا البلد الآمن الذي الحقيقة وفر كل الإمكانيات من أجل رفاهية شعبه ومواطنيه.
1: بلا شك يعني اليوم احتفالات اللي انت ذكرتها وظهار مظاهر الفرح في مثل هذا اليوم الوطني من المفاخر اللي نفخر فيها اليوم، وهي طبعا تؤكد يعني ولا وانتماء هذا الشعب الكريم تجاه وطنه وقيادته. دكتور سعود، ما الملفت الذي ترى في مسيرة الإنجازات السعودية خلينا نقول خلال 10 سنوات الماضية؟
2: الحقيقة أولا من المهم جدا هو حزم هذه الدولة العظيمة في محاربة الفساد وتطبيق أنظمة على الجميع أي كائن من كان كما قال سيدي ولي العهد. وهذه العدالة في متابعة الفساد الذي ينخر في التنمية

أدت الحقيقة إلى تطور الأنظمة وإعادة الحقيقة كل ما اختلس من المال العام. هذا الحقيقة نهضة وتطور جدا. ثم كذلك أيضا تطوير الأنظمة، جميع الأنظمة تقريبا، ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالمرأة وقيادة المرأة وعمل المرأة وتوفير المعيشة المعتدلة الطيبة لها وتوفير فرص العمل الآمن. هذا لا شك من الأمور المهمة جدا. كذلك السياحة والانفتاح على العالم، لأن المملكة السعودية الآن يزورها الحقيقة ملايين السياح، وهؤلاء الحقيقة يجدون فيها الأمن والأمان والاستقرار، وهذا أيضا دخل اقتصادي يعتبر جيدا جدا. كذلك أيضا تطوير الحرمين وخدمة المعتمرين والحجاج بمنظومة آمنة مستقرة طيبة. كذلك النهضة العمرانية والفندقية والطرق والجسور والأنفاق والحدائق والتنمية، كل هذه تساعد كثيرا على معيشة طيبة جدا. الرياض التي كانت قبل سنوات لم تكن الرياض التي قبل أكثر، أصبحت مدينة عظيمة جدا. جدة كذلك، الدمام، من الجبال اللي ينبع، كل مدن المملكة تعيش تطور، إضافة للمدن التي أنشئت حديثا مثل نيوم وغيرها. كذلك تطور في البنية التقنية والتقنية وتطوير الخدمات، حيث الحقيقة المذهلة جدا جدا، الذين يأتون ويتعيشون أو يراجعون دول أخرى متقدمة يجدون فرق كبير جدا في

0: كل شيء يخلص وينتهي بشكل مذهل وعظيم جدا في البيانات وفي الذكاء الاصطناعي. قبل أيام رأينا مؤتمر تقنية العظيم في الرياض، حضره من جميع أنحاء العالم الآلاف من المتخصصين. هذا دلالة على أن المملكة أصبحت قبلة الحقيقة في المؤتمرات والندوات والمحافل الدولية بشكل يدعو للفخر. أيضا المملكة السعودية هي الأولى في أمن في منظومة المشي ليلا ضمن الدول 20 أقوى اقتصادا في العالم.
1: صحيح.
0: ودائما الأمن فتش، لا يمكن يكون اقتصاد إلا في الأمن. وقبل يومين تشرفت بحضور مؤتمر الأمن والتاريخ برعاية سيدي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف. هذا المؤتمر الحقيقة حضره مئات الأشخاص والخبراء والمتخصصين في هذا المجال، ومنتدى على مدى 3 أيام طرحت فيه طروحات تبين الحقيقة كيف كانت الأمن، وكيف كان الملك عبد العزيز طيب الله سراه يتعامل مع الأمن، وكيف كانت هذه الدولة اهتمت بالأمن حتى آمن الناس وأصبح الناس يتركون بلدانهم للعمل في المملكة آمنين مستقرين. ومن يأتي ويحصل على فيزة عمل يحرص على إحضار أقاربه ومعارفه لكي يستفيدوا من هذه المنظومة المتميزة في الأمن والأمان والله الحمد.
1: الحمد لله والشكر. وبالفعل دكتور سعود، من دواعي الفخر ونحن في هذا اليوم العظيم اليوم الوطني السعودي، أنه أينما التفت تجد أن هناك إنجاز نوعي على مستوى الدولة، كما ذكرت في الاقتصاد، في البناء، في العطاء، في السياسة، أيضا حتى على مستوى جودة الحياة. اليوم أصبح هناك ارتفاع كبير جدا وملحوظ ومشهود في كافة مناطق المملكة، في المدن الكبرى كما هو في المدن الصغيرة والمحافظات الأقل، وكذلك أيضا في القرى. وهذا شيء يعني يشاد به، وأصبح ملحوظ ليس لنا فقط نحن كسعوديين، بل أصبح مشهود من العالم أجمع. ختاما دكتور، إن كان من كلمة بهذه المناسبة بعدها أختم معك الحديث.
0: حقيقة شكرا جزيلا لك استضيف الله، وشكرا لطرح هذه الموضوعات القيمة والمهمة جدا. نحن في وطن المملكة العربية السعودية، وطن الأمن والأمان. الملك عبد العزيز طيب الله ثراه الحقيقة من خلال الرجوع إلى التاريخ في هذه الكتب الموثقة تروي قصص مأساوية عن الأمن قبل عهد الملك عبد العزيز، وكيف كان قطاع الطرق واللصوص ومقتحم البيوت يخلقون حالة من انعدام الأمن. تروي مجلة المنار المصرية في عددها 32,334 بأن الحالة كانت سيئة في الحجاز، وأن الحجاج كانوا يقتلون ينهبون في العهد الذي سبق الملك عبد العزيز. كما أنها ذكرت هذه المجلة المصرية في 29/2/1346 للهجرة بأنه لا داعي خروج المحمل المسلح لعناصر الحجاج، لأن الأمن في الحجاز بان حكم الملك عبد العزيز أصبح أتم وأكمل منه في مصر. هذه الحقيقة التاريخية الموجودة هي تؤكد على امتداد بلوك أبناء الملك عبد العزيز طيب الله وثراه ورحم الله متوفي منه ما طال عمر الملك سلمان وولي عهده الأمين، استمروا على منظومة الأمن والاقتصاد والخير والنماء والعدل. لا هنا توجد قضايا تقيد ضد مجهول.
1: صحيح.
0: الناس الآمنين يقفون أمام القضاء الشرعي تواسع سعودي أو غير سعودي،
1: وكل يأخذ حقه.
0: هذه الحقيقة نستشعرها في أيامنا الوطني المجيد، لنفتخر بهذا الوطن ونعتز به ونزرع ذلك في أجيالنا بإذن الله
1: تعالى. وختاما، الكاتب والمستشار في مكتب وزير الداخلية سابقا، رئيس مركز تعارفه الإرشاد الأسري سعادة الدكتور سعود المصيبي، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لما قدمت.
0: شكرا سيضيف الله.
1: شكرا لك. مستمعينا الكرام، لا نتزال مواصلين معكم حديثنا عن الوطن ويومه الوطني. فاصل قصير ثم نعود من بعده لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.

0: على جدة اف ام.
1: مجددا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا عن هذا الوطن العظيم ومسيرته المشرقه. مما نفخر به هويتنا الوطنيه السعوديه والتي تميز بها ابناء هذا الوطن العزيز، تلك الهويه ذات الجذور الراسخه في عمق التاريخ والمشبعه بالفخر والاعتزاز بسعوديتنا العظيمة. ولمزيد من الحديث مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة عن اليوم الوطني، يسعدني أن يكون معي في الدقائق التالية عضو مجلس منطقة المدينة المنورة سابقا الأستاذ عبد اللطيف بن نود. مرحبا بكم أستاذ عبد اللطيف.
2: أهلا وسهلا استضيف الله، يا مرحبا، شرفت فيكم وبهذا اللقاء الجميل،
1: ونحن سعداء بوجودك معنا. وخلينا نبدأ أستاذ عبد اللطيف بأول أسئلتنا، كيف أسهم توحيد المملكة العربية السعودية في تشكيل هوية وطنية واحدة تتجاوز التنوع الجغرافي والثقافي للمناطق الشاسعة في المملكة العربية السعودية؟
2: الحمد لله على نعمة هذا الوطن وعلى نعمة هذه الوحدة التي جمعت هذا الشتات، وأصبحنا لسنا قبائل متعددة وإنما قبيلة واحدة في المملكة العربية السعودية، وهذا من عباد الله سبحانه وتعالى القائد العظيم الملك عبد العزيز عليه رحمة الله، أنه أجمعت هذه القبائل وهذا الشتات الذي كان ينتشر في الجزيرة العربية على يد هذا الموحد، وأصبحنا لله الحمد نعيش في هذا الوطن، تجاوزنا الحدود الفقهية والجغرافية والتضاريس أيضا لنشكل وطن يعانق السماء اليوم بجمع أبنائه وبعطاء قادته.
1: وهذه حقيقة أستاذ عبد اللطيف من المفاخر اليوم نفخر فيها، أن أصبحنا الآن أسرة واحدة رغم الملايين المتعددة والمناطق والثقافات المختلفة، أصبح الجميع اليوم ما شاء الله تبارك الله أسرة واحدة كما ذكرت، هي المملكة العربية السعودية.
2: هو هذا هو اعتزازنا وفخرنا، قبائلنا موروث نحافظ عليه ونفخر فيه ونستمد من كل القيم الجميلة التي تعطي دعما لهذا الوطن
1: بلا شك. بلا شك. طيب اليوم نحن على مشارف اليوم الوطني سيد عبد اللطيف، ما الفرصة الثمينة التي ترى أننا ننتظرها في مثل هذا اليوم للتعبير عن حب الوطن والولاء لقيادته والفخر بإنجازاته؟
2: والله يا صديقي، هذا من أهم ما يجب أن نقوم به ونعمل به ونحافظ عليه هي مقدرات هذا الوطن، نحافظ على أن يكون احتفالنا احتفال حضاري نابع من حب الوطن والولاء للقيادة دون المساس في الجماليات والأشياء التي أنشأت الدولة عزها الله، دون الخروج عن المألوف في بعض التصرفات وكذا،
1: السلوكيات الخاطئة أحيانا.
2: نعم السلوكيات الخاطئة التي قد يدفعنا لها كثرة التجمع وغيره، لذلك يجب أن يكون هذا الاحتفال هو ترسيخ، لأن نعيش عهد حضاري جميل ورؤية صادقة وتحقق إن شاء الله طموحات هذا الوطن
1: بإذن الله تعالى. طيب أستاذ عبد اللطيف، الإرث الذي اليوم نريد أن نتركه للأجيال القادمة والتي ستحتفل باليوم الوطني خلينا نقول بعد 50 عام، ما هذا الإرث؟
2: الإرث والله لا إرث، أرى أنه يحنك به الأطفال إلا هو الولاء، الولاء لهذا الوطن والطاعة والانقياد لهذه القيادة العظيمة التي سخرت كل الإمكانيات وثرواتها

0: البترول لم ينبع دول كثيرة، بعض الموارد لم تنبع، لكن نحن الحمد سخرت كلها بسبيل رفاهية المواطن وأمنه ورخائه. نعم نحمد الله إن شاء الله أن يكون هذا الوطن امتدادا والأجيال امتدادا لمن سبقوهم من الذين عاصروا بعض الإمكانيات التي لم تكن بذلك المستوى. ولكن من يرى القفزات الكبيرة التي حققها الوطن اليوم فحقيقة يفخر أنه من أبناء هذا الوطن
1: بلا شك. وحقيقة يعني اليوم ما شاء الله تبارك الله جميعنا اليوم صغار وكبار الولاء والانتماء وحب هذا الوطن ولله الحمد سمة عامة لدى الجميع، والأب يورث لأبنائه والابن يورث أيضا لأبنائه، وهذا امتداد عظيم وجميل لهذا الشعب العظيم وهذه القيادة التي تستحق منا الولاء والانتماء، وهذا الوطن أيضا الذي يستحق منا الحب والاعتزاز. طيب أستاذ عبد اللطيف، بالنسبة لطباعنا ما شاء الله تبارك الله الجميلة رائعة وكثيرة جدا، ولكن خلينا نقول الكرم تحديدا من الطباعة السعودية التي نعتز ونفتخر بها، كيف نستطيع أن نحافظ على هذه القيمة تحديدا وهذه القيمة الأصيلة وننقلها كسلوك أصيل يتجاوز المظاهر؟
0: يا سيدي هذا موضوع جميل وأشكرك على إثارة هذا الموضوع، أن الكرم أحيانا يخرج عن إطار المنطق والعقل إلى المباهاة والبذخ بطريقة لا تتناسب لا مع قيمنا ولا مع مبادئنا ولا مع ثانيتنا وإسلامنا
1: ولا مع قيمتك كقيمة جميلة يعني.
0: والله لأنه هذه النعمة يجب أن تقدم بالشكل المطلوب وبالشكل الذي يجب أن يتزامن مع رفاهيتنا بدون سرف وبدون تبذير وبدون إسراف
1: بلا شك. وحقيقة يعني اليوم حتى عرف عنا ما شاء الله في الجانب الإيجابي للكرم، اليوم عرف المواطن السعودي تحديدا يعني هو من قيم العرب، ولكن السعوديين بالذات عرفوا اليوم بالكرم، حتى الأجانب بلدنا اليوم مفتوح للكل، حينما يأتون أول ما يثنون، أنا قرأت كثير من طروحاتهم حينما يزورون السعودية يتحدثون عن كرم هذه البلاد وأصلتها، الكرم النابع من الداخل.
0: نعم والله استضيف الله، وانت اعلامي كبير يمكن سمعت اكثر مني، لكن انا اقول لك انه في رمضان الماضي انا سمعت من زوار المدينه المنوره، احنا كل من ياتون الى المدينه نقول لهم تجاهد حتى لو كانوا
1: نعم بلا شك زوار المدينه،
0: كان يقول لي والله لما شاف موائد الافطار وشاف الصرف الكبير اللي يصرف على اطعام الصائمين والزائرين والمعتمرين، قال والله لن يخذل وطن يقدم هذه الموائد ل جوار بيت الله وحجاج بيت الله وجوار مسجد نبيه، لن يخذل هذا الوطن ولن يفقد أمنه بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى حديث معك شيق أبو محمد، وحقيقة الوطن يستحق منا هذا وأكثر
0: طبعاً.
1: وبودي طبعاً. يعني نستغل وجودك معنا وأنت شاعر، ونختم طبعاً هذا الحوار بقصيدة شعرية عن الوطن من اختيارك ومن بنائك، وإن كانت جديدة يكون أفضل.
0: والله دائما والوطن هو على لسان كل شاعر، الوطن قصيدة كل يوم لكل شاعر ولكل غير شاعر. هذا ما نتحنى به دائما،
1: هو بحد ذاته قصيدة جميلة.
0: نعم الوطن أجمل قصيدة، لكن يقول نحمد الله دارنا اليوم تنعم بالسلام قبلة الإسلام والمسلمين تأمها، عزنا الله لجلنا نحن البيت الحرام وخيرنا كل البشر فالبسيطة عمها، يا أبو فهد هذا البيت لجنا والحرام الوطن دونه رجال ترخص دمها، حافظين عهودنا اللي عطينا للإمام الخلف بعد السلف والعهود انتمها، ويا وطن يا وطن براية الحق رفرف لا سلام كل عالي يضمها بعدها وتمها. سلام
1: الوطن من دونه رجال ترخص دمها، صح لسانك وسليم بنانك. الأستاذ عبد اللطيف بن هنود عضو مجلس منطقة المدينة المنورة سابقا، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لما قدمت.
0: شكرا استضيف الله، وشكرا أنا سعيد اليوم أن مع إعلامي كبير بحجم استضيف الله الحربي وهذا البرنامج الشيق، وشكرا لما تقدمه من برامج شيقة ومن مواضيع اللقاء. شكرا لك.
1: شكرا لك. مستمعينا الكرام لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير ونعود من بعد نستكمل حديثنا عن هذه المناسبة الهامة لدينا جميعا.

0: يخلد المجد ذكرى عزيزة في وجداننا، ونسترجع عاما بعد عام ملحمة التوحيد التي يشهد لها التاريخ، ونفخر بالإنجازات ونستعيد فخرا لا زال يعانق عنان السماء. عزنا بطبعنا
1: وطن.

0: جدة اف ام
1: بناء على جدة اف ام.
2: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم. ولا زال صوت الوطن مرتفعا في حلقتنا هذه وفي جميع حلقاتنا بإذن الله تعالى. في اليوم الوطني نستحضر بكل فخر مسيرة وطن عظيم، ولا نغفل الدور الكبير والإنجاز الأصيل الذي ساهمت به المرأة السعودية العظيمة، والتي كانت ولا زالت جزء أصيل من إنجازات الوطن. وعن هذا الدور العظيم الذي تقوم به المرأة السعودية، يسعدنا أن يكون معي في الدقائق التالية الكاتبة ومشرفة حاضنة الأعمال بجامعة الملك خالد الدكتورة هيفاء الدعلام. مرحبا بكم دكتورة هيفاء.
3: أهلا وسهلا فيكم، الله يحييكم، يسعدني مشاركة معكم في هذا الموضوع اللي يهم كل مواطن سعودي. دائما أستاذ ضيف الله تشاركنا مواضيع تمس الإحساس داخلي فعلا، في تخلي الواحد يعبر معاك بأريحية وبصدق حقيقة.
2: وهذا هو دورنا الحقيقي اليوم، دورنا ودورك ودور كل من لديه منبر، أن يتحدث عن هذا الوطن بما يستحق في يومه الوطني. وبداية دكتورة هيفاء، خلينا نتكلم عن ما الفرق بين شعور الفخر والانتماء وترجمة ذلك إلى سلوك، ما الوطنية المنشودة هنا؟
3: السلوك هو دائما يجيب عن إجابة الكيف. لما نتكلم عن الوطنية هي إحساس، هو شعور، ودائما الشعور يبقى داخلك إذا لم تعبر عنه كسلوك، فلا يعرف الآخرين كيف شخصيتك أو من أنت. فمن الجميل أنه لو ننتقل بسؤال من الوطنية سلوك مثلا إلى أنا ماذا أضيف لهذا الوطن.
2: جميل.
3: فعندما أعمل بإتقان، المعلم كذلك الذي يحافظ على مستقبل طلابه، رائد الأعمال الذي يبني مشروع وطني حقيقي يخلق في قيمة وظائف للآخرين، لما أحافظ على المنتجات العامة، هنا نقول أنه فعلا الوطنية سلوك وليست إحساس فقط. عدم الغش، عدم التهاون، مراعاة الآخرين، مراعاة حق الله، التعامل مع الآخرين، هذه كلها أراها سلوكيات فعلا تعكس الوطنية الحقيقية. هي ليست شعارات وليست كلمات تردد أبدا. لما ننطلق من قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فعلا لما نراعي حق الله أولا ثم نراعي حق الناس ثم حق أنفسنا، هنا نخلق وطنية مختلفة فيها إحساس وطني، إحساس ديني، إحساس إنساني. فما أجمل أن الوطن يبنى بهذا الشعور، ثم منطلق مسؤولية هذا الشعور. جودة الوطن هي فعلا جودة لما يقدمه أبنائه، فهو انتماء ثم مسؤولية ثم أثر نترك،
2: وهذا هو المقياس الحقيقي. حقيقة يعني المواطن السعودي وحب لوطنه لا يساوم عليه إطلاقا ولا شك فيه، ولكن يعني ترجمة هذا الحب إلى واقع ملموس وإلى سلوك مثل ما ذكرتي هو اللي نرغب فيه. اليوم الوطني ليس فقط أن نتحدث عن الوطن ونعبر عن شعورنا بكلمات وعبارات ومقالات وأحاديث، بل أيضا إضافة إلى ذلك يجب أن نترجم هذا الحب إلى سلوك في أعمالنا، في الوفاء، في الإخلاص، في الإتقان في العمل أيضا، في الانضباط، وكل هذه طبعا قيم جميلة تضاف إلى حب الوطن. دكتورة هيفاء، بتقديرك ما الذي يميز دور المرأة السعودية اليوم في مسيرة البناء، واللي طبعا ما أحد يغفل هذا الدور، دور كبير، دور عظيم، دور أيضا ملموس على أرض الواقع.
3: المرأة لما نتكلم عن دور المرأة هي حاضرة، لم تكن غائبة أبدا، هي صحيح. دائما في المشهد، لكن اليوم الفرصة أصبحت أمامها متاحة بشكل أكبر. فكأنه السؤال يتحول من هنا، فعلا مساحة أصبحت أكبر، الأدوار تنوعت، ارتفع أيضا سقف الممكنات، أصبحت هناك ممكنات أكبر، أصبحت تعيش مرحلة مختلفة في مجالات متواسعة، مستويات أكبر المسؤولية، صنع القرار، الاقتصاد، في ريادة الأعمال، في البحث والابتكار. فلعلي أقول هنا أنه تمكين الذي يعني وجد يعني كمصطلح وجد رواج كبير، لعله أيضا وظف في غير محله، أن التمكين هنا ليس امتياز يمنح للمرأة بقدر ما هو طاقة وطنية فعلا تشحنها ليتم تحريرها لصالح هذا المجتمع. فما بالك الأم لما تكون متعلمة، لما تكون لها دور قيادي، لما تكون المعلمة أيضا لها دور قيادي. يعني لنا نتخيل الجيل اللي ممكن تنتجه هذه الأم أو هذه المعلمة أو هذه القائدة.
2: جميل.
3: توسع الفرص للمرأة في التعليم وفي العمل وفي القيادة، كلها في الحقيقة تؤدي إلى حراك في الطاقة البشرية، في الاقتصاد، في الفكر، وهذا كله يقدم الوطن بشكل أو بآخر، سواء من المرأة نفسها أو من الجيل اللي هي بتربيه أو من الأولاد اللي بتزرع فيهم حب هذا الوطن. في الحقيقة أنا يعني أودي يعني أن ننوه أنه المرأة السعودية اليوم ما بدأت من الصفر، هي فعلا تقف على أكتاف ما بنته المرأة السعودية من قبل.
2: استكمال.
3: كان لها دور، نعم، كان لها دور أساسي في التربية، في الدين، في البناء، لكنها اليوم أصبح عندها مقاومات أكبر، عندها مساحات أكبر.
2: بلاش.
3: لعلي أقول هنا أنه كل ما زادت الفرصة قد لا يلتمس البعض المفهوم هذا أنه في فرصة لكن في مسؤولية، فأحسن الاختيار لتكوني المرأة السعودية التي يضرب بها المثل.
2: صحيح، ودور المرأة السعودية حقيقة منذ تأسست هذه البلاد وهو دورها واضح وجلي، وإن كانت الفرص اختلفت من عصر لآخر، وأنت الآن تتحدثين عن عصر الفرص، وكما تعلمين دكتورة هيفاء أنه بلدنا اليوم بقيادتها وشعبها وطموحها هي بلد يتجه نحو المستقبل ويسابق الزمن. كيف تقرأين دور المرأة السعودية في رسم ملامح مستقبل الوطن كشريك بناء وتنمية وليس فقط مستفيد؟
3: لعلي أشير إلى مصطلح مختلف، أنه في هناك فرق بين المشاركة والشراكة. المشاركة قد تكون حضور فقط، أما الشراكة أن يكون لك أثر ملموس،
2: تكون فاعلة،
3: نعم، تكون جزء من صناعة المشهد هذا. تحاول لي أشوف اليوم أنه نحن لا نريد أن نكون مجرد مستفيدين، أو المرأة أن تكون مستفيدة أو رقم في مؤشر أن نقول ارتفعت معدلات البطالة إلى وإلى وإلى. أصبحت المرأة اليوم مساهمة أيضا في صنع القرار، في ريادة الأعمال، الابتكارات، فهي باحثة قائدة مبتكرة. يمكن السؤال هنا أنه تحول من المشاركة والشراكة أنه ننتقل إلى سؤال أكبر، أين الفرصة المتاحة وما هي القيمة التي سأضيفها لهذا الوطن؟ لا أكتفي بالحضور، لكن أحضر وأنا أمتلك كل المهارة المعرفة التي تؤهلني أن أكون امرأة سعودية فعلا لها بصمة ولها أثر.
2: جميل، طيب احنا تحدثنا في بداية حديث عن الوطنية ومفهوم الحقيقة اللي احنا ننشده اليوم، خلينا نخصص هذا التعريف اللي ذكرتيه في البداية، كيف نترجم حب الوطن إلى ممارسة حقيقية في العمل، في التعليم، في الأماكن العامة، في التطوع وإلى آخر من الأعمال والمجالات التي يعني يثبت من خلالها المواطن أثره ووطنيته؟
3: الوطنية كما اتفقنا من بداية لقائنا أستاذ ضيف الله أنها ممارسات.
2: صحيح،
3: عندما أحافظ على ممتلكات عامة، لي كررت هذا المصطلح، فأنا هنا أقدم شيء للوطن. عندما أتطوع في عمل تطوعي فأنا أقدم رسالة سامية عن نفسي وعن ديني، وأيضا أقدم شيء للوطن به. في العمل عندما أتقن عملي فأنا أؤدي واجب ديني، أتقن عملي لأني أؤدي رسالة أيضا أخلص الوطني من خلال هذا العمل. فلا ندري يعني إلى أين سنصل من خلال عملنا، نحن نبني أجيال، نعلم، نؤسس، فإتقانك في العمل هذه يعني أنا أشوف أنها قيمة سامية عظيمة جدا تعكس الوطنية بشكل كبير. أيضا في التعليم لما تبني مبادئ وأساسيات وأنت كمعلم أو كمربي تطبقها على نفسك فأنت حتما تؤسس جيل واعي ومحب لهذا الوطن. أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا موضوع يعني
2: صحيح
3: الحديث فيه ذو شجون، مهم جدا أنه نعكس الهوية الوطنية السعودية، نعكس حبنا للوطن، لا نسيء له بشكل أو بآخر، أو لا نستهتر بما ينشر في هذه وسائل التواصل. لما أحمل جوالي وأصور نحرص أن الصورة هذه اللي بتظهر لا تسيء لأحد، لا تسيء لشخص، لا تسيء الوطن. هنا أنا أعكس فعلا وطنيتي، ليش أسيء الوطني رسائل أو بصور قد تشوه أو قد تظهر المظهر العام للمرأة السعودية أو للوطن بشكل عام، أو تتيح أنه يكون فيه خليني أقول تفتح مواضيع من نوع آخر ما حسبنا حسابها، إحنا بس صورنا.
2: صحيح،
3: أتكلم عن هذا الجانب بأكثر شيء لأنه قد يساء بشكل أو بآخر للوطن ككل، مجرد صورة أو موقف عابر لأي أحد.
2: وهنا دور يأتي دور الوعي واستشعار المسؤولية الذاتية دكتورة. نعم. هيفاء، إحنا اليوم في منصات التواصل الإعلامي أو في يعني منابر الإعلام أو غيره دور علينا دور كبير جدا، وهو جزء أعتقد أنه من الوطنية أنه نرفع الوعي لدى الآخرين، نبين لهم. أحيانا بعض الأشخاص يعني ينشرون صور أو خلافة أو كذا قد لا تكون جيدة، والهدف يعني بدون قصد، يعني لا يعلم أنه مثل هذه الأشياء قد تضر بوطنه، قد مثلا تضر بذاته وقيمنا. فبالتالي الحرص والوعي مهم جدا في مثل هذه المواقع، لا سيما مواقع التواصل الاجتماعي. واسمحي لي دكتورة نختم معك برسالة، وأنت ابنة من بنات الوطن، توجهيها إلى بناتنا المبدعات التي ينتظرهن مستقبل هذا الوطن المشرق.
3: الله يعطيك العافية. أنا والله هذا السؤال استوقفني كثير وحبيت أني أكتب فيه بقلمي، فإذا تعطيني فرصة أني أقرأ يعني أنا كتبتها قد. الله يعطيك العافية. أقول لكل فتاة سعودية، وهذا من منبر عملي في مركز ريادة الأعمال في جامعة الملك خالد، وتعاملي بشكل كبير مع رائدات أعمال رائعات، كثير منهم مبتكرات وكثير منهم لهم رسالة في حب هذا الوطن. هدفهم يعني كثير ما أسمع منهم أنا والله أبغى أقدم ابتكاري باسم الجامعة، ثم ولائي للوطن، ثم أنا أبغى أشارك معارض دولية أو باسم الوطن. فالحس الوطني هذا عند الجميع، لكن نحيي في مواقف معينة. فأقول لكل فتاة سعودية لا تنتظر المستقبل، استعدي له وشاركي في صناعته. أمام كنا بنات اليوم فرص كبيرة، والفرص وحدها لا تصنع النجاح. الذي يصنع النجاح هو أن تقابل الفرصة بكفاءة حقيقية. أعدي نفسك بالعلم، تعلمي، اقرأي، جربي، أتقني مهارة، ابني خبرتك، لا تخافي من البدايات صغيرة أبدا. فالوطنية لا تقف على عمل كبير، هي دائما بأفعال صغيرة تبني هذا الوطن العظيم. لا تجعلي هدفك أن تكوني مجرد قصة نجاح يتحدث عنها الآخرون، دائما هدفك أن تكوني صاحبة أثر. لا تقيسي نجاحك فقط بالمنصب أو الدخل أو الشهرة، اسألي نفسك ماذا تعلمت، ماذا صنعت، كم إنسانا أصبح أفضل بسبب ما أقدمه أنا، ما القيمة التي أضفتها لوطني. وأقول لهن أيضا لا تبحثن دائما عن الطريق المرسوم، بعضكن ستدخل مجالا جديدا، بعضكن ستؤسس مشروعا، وبعضكم ستبتكر حلا لمشكلة لم تحل بعد، بعضكن ستصبح باحثة، قائدة، معلمة، طبيبة، مهندسة، أو بعضكن ستكون مبدعة في مجال ربما لم يوجد بعد. فدائما لا تجعلي طموحك أن تجدي مكانا لك في المستقبل، اجعلي طموحك أن يكون لك دور في تشكيل ذلك المستقبل. وما أجمل أن تصنعي هذا المستقبل بجذور راسخة، عقل منفتح، طموح لا سقف له، أثر يعود على الوطن، وبهوية البنت السعودية التي يمثلها الدين الإسلامي.
2: بلا شك، وحقيقة إبداع ومبدعي هذا الوطن من أبنائه وبناته أصبح اليوم مشهود دوليا، وحقيقة الإنجازات يعني لا يتسع المجال لحصرها وذكرها ولا ذكر المبدعين الذين تميزوا في هذا الجانب. جميعهم مبدعون ونحن والوطن نفخر بهم. ومع ختام هذا الحديث، الكاتبة ومشرفة حاضنة الأعمال بجامعة الملك خالد الدكتورة هيفاء الدعلان، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لما قدمتي.
3: الله يعطيك العافية، وسعدت بهذه المشاركة، وأتمنى أن أكون ضيفة قدمت الشيء البسيط كرسالة لبنات اليوم ولوطننا الجميل.
2: ما قصرتي، وشكرا لك دكتورة هيفاء، شكرا لك.
3: الله يحفظك.
2: مستمعين الكرام، لا نزال متواصلين معكم فاصل قصير، ونعود من بعد لنختم معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.

0: على جدة اف ام.
1: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع ختام هذه الحلقة التي خصصنا الحديث فيها عن الوطن المشرق وعن هذا اليوم الجميل، اليوم الوطني الذي ننتظره خلال الأيام القادمة والاحتفالات مستمرة به. ما يزيد الفخر فخرا أن العلاقة بين الشعب وقيادته في المملكة العربية السعودية علاقة قائمة على الإيمان التام والراسخ بأن الله قد قيض لقيادة هذه البلاد الخيرة من أهلها، فكان الجميع لحمة واحدة ويدا واحدة والكلمة أيضا واحدة. قيادة تؤمن بشعبها وتسعى جاهدة ليعيش في رخاء، وشعب يعلم جيدا أن الوطن لا ينهض إلا بطموح أبنائه، فشكل هذا المزيج وطن عظيم حدد أهدافه بطموح ورفع سقفها لأنه يعلم جيدا قدراته وإمكاناته وممكناته أيضا وقدرات شعبه الكريم. ولعل في اليوم الوطني فرصة ثمينة لنظهر للعالم أن هذا الوطن لا يعرف المستحيل، لأن قوته الحقيقية يستمدها من إيمانه بالله عز وجل أولا وأخيرا، ثم من طموح كل سعودي وسعودية أعينهم دائما على صدارة العالم. وحقيقة بهذه المكانة التي يستحقها الوطن نهني كل سعودي وسعودية بما أنجز وبما ينجز الآن وبكل ما سينجزونه في قادم الأيام بإذن الله تعالى. وقبل الختام يسعدنا ويشرفنا أيضا أن نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام والدنا وسيدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، وكل عام ووطننا بخير. وختاما تقبلوا تحياتي من خلف المايك إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي، في أمان الله.
2: بإنجازات أجدادنا وهمة شبابنا نسارع للمجد والعلياء، ونرفع العلم أخضر ليعانق عنان السماء، ونهتف بصوت شعب محب، عاش الملك للعلم والوطن.

0: حزنت طبعنا.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل. بناء على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.

0: أرض منها بدأت الحكاية وفيها ولد المجد، أرض شامخة، وطن عظيم، وشعب يصنع المستحيل. من مجد الماضي إلى طموح المستقبل، نمضي بثقة نحو غد أفضل.
1: عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام. عزنا بطبعنا،
1: عزنا بطبعنا ليس مجرد شعار، بل هو قصة تروى في مواقفنا اليومية، في إغاثة المحتاج، وفي وقفة الحق، وفي بذل العطاء. طباع نشأنا عليها فصنعت فينا الكبرياء والمروءة.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام. ملحمة حافلة بالبطولة قادها البطل عبد العزيز، فوحد بها أرجاء الوطن وخطى به نحو المجد، ليوصل أبناءه مسيرة متفردة بالعطاء، شامخة بالمجد والعلياء.

ما بين الجغرافيا والتاريخ، تضاريس ابتهجت بخطى البطل عبد العزيز، وأزمنة شهدت ملامح التوحيد. اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام. عزنا بطبعنا الآن على جدة اف ام.
1: ومن جدة اف ام صباح الوطن، صباح مختلف في يوم مختلف، صباح الوطن الذي نكبر فيه ويكبر فينا، صباح أرض بدأت حكايتها بوحدة صنعت تاريخ واستمرت مسيرتها حتى أصبح الطموح فيها أسلوب حياة. في 23 من سبتمبر نستعيد ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، ونحتفي باليوم الوطني السعودي.
2: صباح الخير. يأتي هذا الاحتفال هذا العام تحت شعار عزنا بطبعنا، شعار يستلهم معناه من طباع وقيم أصيلة في مجتمع سعودي، من الشجاعة والرؤية والأصالة والهمة والجودة والكرم. من إذاعة جدة نصحبكم في ساعتين خاصة من ضمن برنامج عزنا بطبعنا، برنامج يمتد إلى 15 ساعة. هذا البرنامج إن شاء الله حنبدأ من الآن معكم في هذه الساعتين، نحاول نقرب من وطن ونعبر عن مشاعر الإنسان، ذاكرة وفرحة تملأ مدن المملكة. كل عام والمملكة والقيادة والشعب بخير وعزة وازدهار. أكيد هذا البرنامج حيمتد معكم زي ما قلنا لكم 15 ساعة، بدايته حتكون مع فريق عمل، مع الإعداد حيكون معكم في هذا الجزء في هذه الساعتين مع علياء الهذلي فاطمة شرف، أما التقديم حيكون مع إيمان بحيدر دينا سعد، إخراجنا مع سارة خوجة.
1: كونوا معنا، أكيد مشاعر لا توصف. صباح مختلف بلون العلم السعودي، هذا الفخر هذا المجد لنا، ونقول صباح المملكة العربية السعودية في اليوم الوطني السعودي. أكيد مفتوح باب المشاركة لسماع فرحتكم وكلماتكم على الرقم 012-64-77-154 و012-64-95-154 و012-64-78-544. وكل اللي حابب يشارك أكيد بكلمات من القلب لهذا الوطن الغالي على رقم الواتساب 8002-442-8828.
2: أكيد نبدأ مشوارنا معاكم في عزنا بطبعنا.

0: بعد ملحمة تاريخية، تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جمادى الأولى عام 1351 للهجرة، الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد، معلناً بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا
1: يا وطن.

0: جدة اف ام.
1: حياكم من جديد مستمعينا في كل مكان في كل أرجاء وطننا الغالي، حياكم في عزنا بطبعنا هذا البث المتواصل من إذاعة جدة. كل التحية لكل من يسمعنا داخل هذا الوطن الغالي وخارج مملكتنا الغالية. حنبدأ بكلماتكم الجميلة في هذا اليوم.
2: طيب حنبدأ بأول تصبيحاتكم ورسائلكم الوطنية. ماذا تقول للمملكة العربية السعودية اليوم؟ بدايتنا مع سعيد الدوسري يقول صباح الخير والكرامة لكل شبر من أرض الوطن الغالي، صباح يشرق بعزائم الأبناء وولائهم الدائم، صباح جميل للمملكة العربية السعودية، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا سعيد.
1: أبو تهاني يقول صباح الخير على إذاعة جدة وعلى هذا الوطن من شرقه لغربه من شماله إلى جنوبه،
2: يعطيك العافية. أيضا عندنا غازي شولان راسل لنا تصبيحة ويقول ربي يحفظ وطن الغالي من كل حسادة، ما يخاف الله من

0: كل حاسد ما يخاف الله، واحفظ جنودنا من كل شر يا رب. أخوكم غازي شولان، يعطيك العافية غازي، شكرا لك وشكرا للصور اللي راسل لنا إياها أيضا.
1: أيضا صباح الخير والسعادة والرضا والتحية لجميع فريق العمل من الصادق آدم العاقب علي، وبيصبح الجميع وبيقول كل عام وأنتم بألف خير بهذه المناسبة اليوم الوطني السعودي. شكرا لك الصادق آدم، شكرا لهذه المشاعر أكيد من أخواننا المقيمين، أكيد أنتم في وطنكم الثاني وبين أهلكم وبين ناسكم.
0: أيضا عندنا بكر عبد الكريم يصبح على الجميع ويقول إلى إذاعة جدة والعاملين عليها ولمستمعيهم الكرام، أسعد الله صباحكم وكساكم من حلال السعادة والعافية إن شاء الله، يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك يا بكر.
1: ومن بشير محمد يقول صبحكم الله بالخير والسعادة والصحة والعافية والهنا في هذا اليوم السعيد المبارك ودام عزك يا وطن.
0: أيضا هالة سندي اختصرت تصبيحاتها بكلمة وتقول صباح الخير يا أغلى وطن، يعطيك العافية.
1: وأسعد الله صباحكم جميعا من أخوكم سليمان الدبيان، وبيصبح على من أطهر بقاع الأرض من مكة المكرمة، وصباحك خير وصباح وطني.
0: أيضا عندنا شادية السيد تصبح على الجميع وتقول صباح الخير، الوطن هو الأمان في قلوبنا دائما، دمت يا وطن بك نبني الآمال والأحلام.
1: عبد الرحيم الثبيتي يقول صباح الخير وكل عام وأنتم بخير، نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجميع أفراد الشعب السعودي وكل من يقيم على هذه الأرض الغالية بمناسبة اليوم الوطني السعودي للمملكة، والله يحفظها من كل سوء ومكروه، دام عزك يا وطن. ويقول عزنا في طبعنا، الله يحفظ مملكتنا ويحفظ حكامنا.
0: نسرين السيد تقول صباح الخير كل عام والوطن بخير وسلام، أهلا وسهلا فيك يا نسرين معنا في هذا الصباح.
1: كلمة جميلة من خالد باوزير يقول حبك يا السعودية ما هو مجرد حكاية أو كلمة أقولها بعالي الصوت، حبك يا السعودية إخلاص ومبدأ وغاية، بعزتي لجل ترابك ما نهاب الموت. شكرا لهذه الكلمات الجميلة يا خالد.
0: طيب خلينا نحن أكيد مكملين معاكم في هذه الساعتين بكلماتكم الغالية والجميلة، خلونا نطلع فاصل صغير وراجعين لكم من جديد، لا تروحوا بعيد لسه مكملين معكم.

أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولا سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للشعب السعودي العظيم ومناسبة اليوم الوطني الله يديم علينا الأمن والأمان. رابح صقر.

0: حياكم من جديد، مستمرين معكم مستمعينا وأصدقائنا في كل مكان في هذا اليوم، اليوم الوطني السعودي، وهذه السعادة الغامرة. عندنا تقرير من ذاكرة هذا الوطن وشواهده التاريخية، ننتقل بكم إلى تقرير بعنوان المتحف الوطني السعودي، ذاكرة الوطن التي تروي حكاية الإنسان والمكان، ونتعرف على أحد أبرز الصروح الثقافية التي تحفظ تاريخ المملكة وتحكي مسيرتها عبر الأجيال.
1: خلينا نتعرف أكثر مع هذا التقرير بصوت زميلنا محمد الزهراني، ننتقل إلى تقريره.
2: في قلب العاصمة الرياض وعلى مقربة من قصر المربع التاريخي، يقف المتحف الوطني السعودي بوصفه واحدة من أبرز الصروح الثقافية التي تحفظ ذاكرة المملكة وتروي لزوارها قصة الإنسان على أرض الجزيرة العربية منذ أقدم العصور، مرورا بقيام الحضارات والممالك، وصولا إلى توحيد المملكة العربية السعودية ومسيرة بنائها وتطورها. وفي مناسبة اليوم الوطني السعودي الذي يأتي هذا العام تحت شعار عزنا بطبعنا، تكتسب زيارة المتحف دلالة خاصة، فالمناسبة التي تستعيد ذكرى توحيد البلاد تلتقي هنا مع مكان خصص لحفظ شواهد تاريخها وعرض موروثها الثقافي والحضاري للأجيال. يقع المتحف الوطني ضمن مركز الملك عبد العزيز التاريخي في حي المربع بمدينة الرياض، ويرتبط موقعه بمكانة تاريخية بارزة، فالمنطقة المحيطة به تضم قصر المربع الذي ارتبط بمرحلة مهمة من تاريخ الدولة السعودية الحديثة. أما قصة إنشاء المتحف فترجع جذورها إلى الاهتمام الرسمي بالأثار والمتاحف منذ ستينات القرن الماضي، قبل أن يأتي إنشاء مبناه الحالي ضمن مشروع تطوير مركز الملك عبد العزيز التاريخي. واكتمل بناء المتحف في العام 1999 بعد فترة تنفيذ لم تتجاوز 26 شهراً، ليصبح منذ ذلك الحين أحد أهم المعالم الثقافية في العاصمة. ولا يقتصر تميز المتحف على مقتنياته، فحتى تصميم المبنى يحمل ارتباطا بالمكان، إذ استلهم المعماري رايموند مورياما تصميمه من طبيعة الرياض وعمارتها النجدية ومن أشكال وألوان الكثبان الرملية الحمراء المحيطة بها. وتمنح الأحجار المستخدمة في واجهات المبنى تدرجات لونية مختلفة مع غروب الشمس، في محاولة معمارية للجمع بين البيئة المحلية والتصميم المعاصر. وداخل المتحف تبدأ رحلة مختلفة، إذ تضم مجموعاته أكثر من 4000 قطعة أثرية وتراثية تقود الزائر عبر مراحل زمنية متعاقبة، بداية من أقدم وجود بشري على أرض المملكة، ثم الحضارات والممالك العربية القديمة، وصولا إلى التاريخ السعودي. وتعرض قاعات المتحف قطعا أثرية ومخطوطات ونقوشا ومقتنيات تاريخية، لا بوصفها معروضات منفصلة فحسب، وإنما ضمن سرد متكامل يساعد الزائر على فهم علاقة الإنسان بالمكان وكيف تشكلت المجتمعات والثقافات على أرض الجزيرة العربية عبر آلاف السنين. وللمتحف الوطني علاقة ممتدة باحتفالات اليوم الوطني، فقد احتضن على مدار سنوات برامج وفعاليات مرتبطة بالمناسبة، مستفيدا من طبيعة المكان وقربه من المواقع التاريخية المرتبطة بمرحلة تأسيس المملكة. ومن الشواهد على ذلك أن إحدى احتفالات اليوم الوطني السابقة في المتحف جذبت أكثر من 10,000 مواطن ومقيم، وشملت آنذاك عروضا مرئية وضوئية ومرسما للأطفال وعروضا للموروث الوطني والمشغولات اليدوية، إلى جانب أنشطة استهدفت تعريف الزوار بالدلالات التاريخية للمناسبة. وهنا تتجاوز المتاحف فكرة حفظ القطع القديمة، فالمتحف الوطني يقدم التاريخ في صورة تجربة ثقافية يستطيع من خلالها الزائر الانتقال بين مراحل مختلفة ومشاهدة الشواهد المادية التي تركتها المجتمعات التي عاشت على أرض المملكة. وفي السنوات الأخيرة اتجه المتحف إلى توسيع تجربته الثقافية، بحيث لا تقتصر على مشاهدة المعروضات الدائمة، وإنما تشمل المعارض المؤقتة والبرامج التعليمية والأنشطة التفاعلية والجولات والفعاليات الموجهة للأطفال والشباب والعائلات. ومن أبرز الأمثلة الحديثة المخيم الصيفي للمتحف الوطني لعام 2026، الذي استهدف 120 مشاركا من الفئة العمرية بين 12 عاما و14 عاما، ودعاهم إلى تصميم ألعاب تفاعلية مستوحاة من المجموعات الأثرية والتراثية للمتحف مع استخدام الذكاء الاصطناعي أداة أساسية في عملية الابتكار. وتوزع البرنامج على مسارات للألعاب التفاعلية والافتراضية والألغاز الثقافية، لينتقل المشاركون من دراسة القطعة المتحفية إلى تحويلها إلى تجربة يستطيع الآخرون التفاعل معها. ويواصل المتحف اليوم استقبال زواره لمشاهدة معارضه الدائمة ومجموعاته، ويتيح الدخول إلى قاعات العرض الدائمة مجاناً مع إمكانية اشتراط الحجز المسبق لبعض المعارض والفعاليات الخاصة. ويستقبل الزوار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والسبت من 9 صباحاً حتى 7 مساءً، ويمتد العمل في يوم الخميس حتى 10 مساءً، فيما يبدأ يوم الجمعة من 2 ظهراً وحتى 10 مساءً، ويغلق المتحف يوم الأحد مع إمكانية اختلاف المواعيد في المناسبات والأعياد والأيام الوطنية. وفي اليوم الوطني السعودي ربما تكون زيارة المتحف مختلفة عن أي يوم آخر، لأن الحكاية التي تحتفل بها المملكة في الخارج بين الأعلام والعروض والفعاليات يمكن للزائر أن يتتبع بدايتها وشواهدها في الداخل. هنا لا يعرض التاريخ فقط، بل تروى حكاية وطن من جذوره العميقة إلى حاضره الذي نعيشه اليوم.

سلام يا قبلة جميع المصلين، القبلة اللي كل الأمة تجيها، الحج فيها يقصدونه ملايين، شعائر الإسلام منها وفيها، المملكة قبلة بكل الميادين، العالم الواسع بكبره يجيها، يجونها بالعسر ويجون باللين، ويجي لها اللي حاجته ما لقيها. المملكة وشعار نخلة وسيفين، أمن ورخا وسيوفها تحتميها، انبادرت تقلب جميع الموازين، ونوخرت كل الدول تحتريها، متربعة بالقلب والفكر والعين، كل الصفات السامية تحتويها، مكرمة من شعبها والسلاطين، حكامها بالطيب تندى يديها، الأرض والحكام والعرض والدين، أربع نموت ولا نساوم عليها، لله در بلادنا قبلة الدين، الأمن والتوحيد والعز فيها. الشاعر محمد دريميح السلمي.

0: العودة ورجعنا لكم من جديد في عزنا بطبعنا أكيد مكملين معاكم ومستمرين معاكم في احتفالاتنا الوطنية لوطننا الغالي. ماذا تقول للسعودية؟ ما هي كلماتك لهذا الوطن الغالي، لهذه المملكة التي تنعم بالأمن والأمان؟ إن شاء الله شبابنا فيكم كلكم خير وبركة، دائما رافعين راسنا في كل مكان، وتهاني للجميع بإذن الله. تقدروا تهنونا واتباركوا لنا على 800-244-28-28. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-1554 أو 012-647-8544.
1: في هذا اليوم الوطني تتعدد طرق التعبير عن مشاعر الانتماء والاعتزاز بال

0: وطن. هناك من يعبر بالكلمة ومن يعبر بالصوت، وهناك من يجعل اللون والريشة مساحة تحكي قصة وطن. الفن التشكيلي تحديداً لا يوثق المشهد فقط، بل يستطيع أن يحفظ تفاصيل المكان والإنسان والتراث والتحولات التي عاشها المجتمع لتصبح هذه اللوحة جزء من الذاكرة البصرية للوطن. نتحدث اليوم عن حضور الوطن في الفن التشكيلي، وكيف يمكن للفنان أن يترجم مشاعر الانتماء والهوية إلى عمل فني يبقى ويتجاوز المناسبة. يسعدنا اليوم أنه تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة منيرة بنت رشيد السليم، عضو بجمعية الثقافة والفنون ونائب رئيس نادي هواة الأبواب النجدية. يا هلا وسهلا أستاذة منيرة.
1: أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم في إذاعة جدة.
0: سعيدين بوجودك معنا اليوم أستاذة منيرة.
2: يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. شكرا لوجودك معنا، ونقول صباحك وطن. قدمتي أفضل ما لديك في هذه السنة. اللوحة أو الوطن في لوحة، ما أول عنصر أو مشهد استحضرتي كفنانة تشكيلية تعبر عن المملكة؟
1: في البداية أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني السعودي. سائل الله أن يديم على وطننا أمن وعز وازدهار.
0: أمين.
1: أنا سعيدة جدا في هذه المناسبة، خصوصا أني أعيش علاقتي بالوطن من خلال الفن والتراث والحرفة. الفن بالنسبة لي ليس مجرد ألوان ولوحات، أنا أعبر دائما عن الفن، يعني وسيلة أعبر من خلالها عن انتمائي واعتزازي في هويتي السعودية وموروثنا الشعبي.
0: نعم. طيب خلينا نسألك أيضا أستاذة منيرة، اليوم أضفتي إلى أنه أعيش مساحتي بالتعبير باللون وبالريشة وممكن بالحرفة، كيف ممكن للفنان بطريقته يعبر بطريقة فنية تتجاوز الرموز المعتادة، وكيف ممكن يقدم فكرة أعمق من خلال عمله؟
1: يعني أنا بالنسبة لي، يعني بمناسبة هذا اليوم الوطني، يعني عندما أفكر في الوطن أنا لا أستحضر رمز واحد فقط، أستحضر ذاكرة بكل تفاصيلها.
0: نعم.
1: يعني بيوت الطين، أبوابنا النجدية، تفاصيل العمارة القديمة، النخيل والإنسان السعودي، عاداتنا تقاليدنا، أطفالنا ألعابهم، حياة اليومية سابقا، حتى التفاصيل الصغيرة التي عشناها، يعني ارتبطت في وجداننا في المكان. يعني أنا كفنانة تشكيلية حرفية، يعني أهتم بالتراث، أجد أن الباب النجدي خصوصا يحمل قصة كبيرة، هو ليس يعني مجرد قطعة خشب، بل شاهد على حياة أجدادنا، على ذوقهم، على حرفتهم، على بيئتهم. لذلك دائما أحب أجعل يعني هذه التفاصيل حاضرة في أعمالي.
0: نعم.
2: جميل جدا. يعني خلينا يعني نكون واقعيين أكثر أو شفافين أكثر. عندنا مملكتنا الغالية ترى تزخم بتنوع كبير، من شرقها لغربها، من شمالها لجنوبها، كثير من التنوع. يعني التراث عندنا منوع. دور الفنان التشكيلي إنه يلقي الضوء على كل تنوع بشكل منفرد، كيف هذا التنوع يفيد أو يساعد كل الفنانين التشكيليين، كيف يكس أعمالهم؟
1: هذه نقطة مهمة صراحة، وبالعكس هي مصالح الفنان التشكيلي السعودي. يعني التنوع هذا يعني يمنح الفنان السعودي مساحة واسعة جدا للتعبير.
2: نعم.
1: يعني كل منطقة في المملكة لها ملامحها، لها ألوانها وعمارتها، لها عاداتها ولها حكاياتها المختلفة. يعني نجد يعني اختلاف في البيئة بين نجد والحجاز والمنطقة الجنوبية والشرقية والشمالية، هذا الاختلاف يظهر في الأعمال الفنية، يجعل الفن يعني السعودي غني ومتعدد.
0: بالفعل.
1: يعني وأنا شخصيا يعني أجد نفسي قريبة من البيئة النجدية، بما أني من
0: أكيد.
1: منطقة نجد.
0: طبعا طبعا،
1: أحاول استحضر تفاصيل في لوحاتي يعني أعمالي الحرفية.
0: ودائما حتى كون أنك نائب رئيس نادي هواة الأبواب النجدية اليوم، يمكن هذا الشيء لأنه أيضا حرفة دائما بتكون متواجدة في أعمالك أستاذة منيرة، هذه التفاصيل في الباب النجدي. كيف نستطيع أننا نوثق الأعمال اللي بترسم هذه التحولات التي تعيشها المملكة اليوم؟ إحنا نستحضر قصة جميلة في هذا التطور وفي هذا الوطن المعطاء، بعد سنوات تكون هذه اللوحة أو هذه القطعة الحرفية شاهد بصري على تلك المرحلة. كيف برأيك ممكن اللوحة اللي أستاذة منيرة بتعمل عليها بتكون توثيق لهذه التحولات؟ يعني تحطي هذه الفكرة في بالك، تحطي إنه هذا العمل لازم يكون شاهد وتوثيق لمرحلة ما في حياة السعوديين أو في حياة منيرة بالتحديد؟
1: نعم بالتأكيد، اللوحة يعني يمكن أن تكون وثيقة بصرية، يعني تحفظ ما قد لا يحفظ تحفظه الكلمات. الفنان عندما يرسم يعني مرحلة من مراحل وطنه، فهو لا يرسم يعني مباني والأماكن فقط، يعني الفنان دائما يوثق الإحساس الإنسان بها.
2: نعم.
1: وطريقة الحياة والتفاصيل التي ربما يعني تختفي مع الزمن.
2: أتفق معك أستاذة منيرة في حكاية أنه أنا أوثق وكل من يوثق بطريقة، يمكن الفنان التشكيلي عليه الضغط الأكبر أو عليه المجهر بطريقة أكبر، لأنه التوثيق يوصل لأجيال قادمة.
1: أكيد
2: نعم.
1: يعني أجمل ما يقدم الفنان هو أن يحافظ على الصلة يعني بين صحيح. الماضي والحاضر، يعني يوثق التراث في الوقت نفسه أنه يرصد تحولات يعيشها الوطن اليوم.
2: نعم جميل جدا، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا وعلى ترجمة المشاعر اللي فعلا تنتمي لهوية في أعمال جميلة ولكن لها تأثير كبير على جميع السعوديين والشعب السعودي كاملا كافة، وأصلا وإن شاء الله نشوفك في أعمال وتوثيقات أكبر وأكبر في على المستوى العالمي أيضا وليس على المستوى المحلي فقط. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. كانت معنا الأستاذة منيرة بنت رشيد السليم، عضو بجمعية الثقافة والفنون ونائب رئيس نادي هواة الأبواب النجدية. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، ومبارك عليك يوم وطني سعيد بإذن الله.
1: أهلا وعليك يا رب.

يقولون الولا سيره، وانا اقول الوفاة مثال تجسد في وفى الشعب السعودي للسعوديه. رجال العز والموقف وذا اشتد الوطيس رجال، جنود يقودها سلمان وقت الحزم، والهيه رفع سقف المواقف لين عداها رؤوس جبال، وتواطت هامه اللي بالمواقف ما لهم فيه الى العلياء يا بلادي. ولانا نورثه لجيال على السمع وعلى الطاعه رجال نارهم حيه، نعيش ونكبر ويبقى غلانا مضرب الامثال، وتبقى دارنا نجمه بنور العز مضويه، وتبقى دارنا نجمه بنور العز مضويه. الشاعره حرف العنا مريم اليامي.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد مكملين معاكم في احتفالاتنا الوطنية، ولكن بين مناطق ومدن المملكة أكيد تحتفي بذكرى اليوم الوطني، وتتزين الأعلام الخضراء وتقام العديد من الفعاليات احتفاء بهذا اليوم المجيد. خلينا نتعرف أكثر في تفصيل أكثر في تقرير لزميلتنا هنية الدوسري، خلينا نسمع. عزنا بطبعنا، هذا هو شعار اليوم الوطني السعودي لهذا العام. نحن اليوم أمام وطن تتسارع فيه التنمية وتتسع فيه الفرصة، من مشروعات اقتصادية وتنموية كبرى إلى تحولات ثقافية واجتماعية ورياضية وصحية، وصولا إلى تمكين المواطن وفتح مجالات جديدة أمام الكفاءات الوطنية. جاءت هذه المسيرة ثمرة جهود متواصلة بدأت بتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، حتى أصبحت المملكة اليوم تعيش مرحلة استثنائية من التحول والطموح في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد الأمين حفظهم الله. اليوم تحتفي المملكة حكومة وشعبا باليوم الوطني السعودي والذي يحمي شعار عزنا بطبعنا. شهدت المملكة تحولات متسارعة وجذرية وعلى جميع المجالات. أصبحت إدارة المرافق في المملكة عنصرا مؤثرا في قدرة المدن على الحفاظ على مواردها وتحسين خدماتها، ويعتبر معرض إكسبو الرياضة جسرا ثقافيا ومحطة للتبادل الثقافي الأول والحدث الأضخم عالميا الذي سيقام في العاصمة الرياض. معالي وزير البلديات والإسكان ماجد الحكيل.
1: الاستحقاقات الوطنية والعالمية المقبلة وفي مقدمتها إكسبو الرياض 2030، كأس العالم 2034، يرتفع طموحنا في إدارة أصولنا وتعظيم قيمتها. فإدارة المرافق أصبحت جزء من قدرة المدينة على الحفاظ على مواردها وتحسين خدماتها واتخاذ القرار في الوقت المناسب.
0: وتشهد مختلف مناطق ومدن المملكة احتفالات واسعة وفعاليات متنوعة، وذلك احتفاء باليوم المجيد. يشهد قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية أرقاما قياسية لافتة تعكس حجم التحول الذي يشهده القطاع، والذي يعد ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة. معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ.
2: وضعت مو بس اسمها على الخريطة، الآن المملكة العربية السعودية تقود في عالم الانترتينمنت هذا القطاع المهم، الذي لم يصبح الآن الترفيه ليس من كماليات الحياة كما كان في السابق، بل أصبح عنصر رئيسي في حياة الإنسان ورفع جودة الحياة فيه. سمو سيدي حريص على رفع جودة الحياة للمواطن السعودي والمقيم في المملكة العربية السعودية.
0: وبهذه المناسبة عبر المواطنون والمقيمون عن فرحتهم واعتزازهم بيومنا الوطني.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور عبد الله الحربي، طبيب استشاري قلب من مدينة العين بالإمارات العربية المتحدة. أحب أن أبارك لهم بمناسبة يومهم الوطني، وأبارك للشعب السعودي وقيادته والملك سلمان ولي عهده الكرماء، وأتمنى دوام الأمن والأمان على المملكة وعلى جميع دول الخليج إن شاء الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهد صالح بستفان، أخصائي عناية قلب تمريض من مستشفى الملك خالد بن نجران. نهنئ الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني، ونتمنى إن شاء الله للوطن الأمن والأمان والاستقرار بإذن الله.
5: حبك يا وطني بلا حدود،
6: وطن الشموخ والحسن
5: يعشقك الجيد والجدود،
6: نرفع راية العزم الزهار يهمي عين الحسود،
5: شمروا على السواد الهمم،
6: أنا بنت الوطن ربا محمد الصعدي.
0: فدمت يا وطني رمزا للشموخ والعزة، ودامت رايتك خفاقة عالية. لإذاعة جدة هني الدوسري.

بإنجازات أجدادنا وهمة شبابنا نسارع للمجد والعلياء، ونرفع العلم أخضر ليعانق عنان السماء، ونهتف بصوت شعب محب: عاش الملك للعلم والوطن.

0: عزنا بطبعنا.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد في اليوم الوطني. لا نحتفي فقط بتحقيق لوطننا ما فعله وما عمله وما أفعال وما مكانة، ولكن أيضا نحتفي بالإنسان السعودي اللي كان ولا زال محور التنمية وصناعة المستقبل في وطن جعل استثماره في أبنائه وبناته ورعايته ورعاية مواهبه الأولوية أكيد نضعها لهم. نرى اليوم نماذج شابة بدأت خطواتها مبكرة، وجدت في البرامج الفرص ما احتضنت قدراتها وأخذ بها من مقاعد الدراسة إلى منصات المنافسة والإنجاز. ضيفتنا اليوم واحدة من النماذج المهمة اللي بدأت رحلتها من فصول وبرامج الموهوبين منذ المرحلتين متوسط وثانوي، وشاركت أيضا في عدد من البرامج الأكاديمية والبحثية، وأيضا تأهلت إلى نهائيات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع، وأيضا لعامين 2024 وأيضا 25، ورشحت من وزارة التعليم للمشاركة في معرض آيسف الدولي 2025 في تايوان، وأيضا حصلت بحثها على الجائزة الخاصة. لتواصل اليوم رحلتها الجامعية في كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز ضمن مسار واعد للموهوبين. طالبتنا اليوم اللي حتكون معانا في هذه الحلقة الطالبة ريناد جعفر العبد المحسن. أهلا وسهلا فيك في هذه الحلقة الوطنية، ونقول لك كل عام ووطننا بخير وعز وازدهار، وأيضا وطننا نراه من خلال عيونك كموهبة وطالبة. فعلا لك مكانتك.
2: مرحبا ريناد.
1: ريناد
3: مرحبا،
2: كيف حالك يا ريناد؟
3: الحمد لله بخير.
2: ايش شعورك اليوم؟
3: والله شعور فخر، ويعني جدا اعتزاز اليوم الوطني 96.
2: اليوم الوطني السعودي.
1: الوطن السعودي، نعم.
3: ايوه.
2: طيب ماذا يعني لك الوطن ريناد؟ انت واحدة من بنات هذا الوطن الموهوبات اللي لقوا فرصة دعمها هذا الوطن من تعليم ورعاية ومنافسة، ماذا يعني لك الوطن ريناد؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أود أن أهنئ القيادة الكريمة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 96. أود أن أقدم شكري واعتزازي لوطني الحبيب على دعمه لي ولزملائي الموهوبين والموهوبات. الوطن يعني لي الانتماء والفخر والمسؤولية، فهو الذي وفر لنا التعليم والفرص لإظهار مواهبنا ومن ثم تمثيل المملكة في محافل دولية عديدة.
2: حلو
1: حلو، جميل جدا. طيب ريناد، يعني من إبداع إلى المشاركة الدولية في تايوان والحصول على جائزة خاصة، هذه اللحظة كيف كانت؟ ويعني إيش الشريط اللي مر قدامك؟ كيف وصلتي؟ كيف وصلتي؟ يعني تعبتي إلين توصلي لهذه المكانة؟
3: طبعا منذ أن شاركت في مسابقة إبداع ورؤيتي لزملائي وكل واحد فيهم يحمل شغف لتمثيل الوطن في المسابقات، شاهدت أن المتسابقين لا يمثلوا نفسهم بس، بل يمثلوا الوطن. وعند مشاركتي في مسابقة تايوان الدولية تايسب، عند فوزي وفوز زملائي ورفع علم السعودية عند فوزنا والذهاب إلى المسرح، كان شعور فخر واعتزاز. حسينا أننا لا نمثل نفسنا فقط، بل نمثل وطننا الحبيب.
2: اليوم ريناد، مملكتنا الغالية وقيادتها حفظها الله بتولي اهتمام كبير باكتشاف هذه المواهب وبتمكين الشباب والمواهب والاستثمار في قدراتهم،

0: تجربتك الشخصية أنت رينات، فين لقيتي هذا الدعم من خلال هذه الرحلة، رحلة الابتكار والإبداع؟
1: لمست أثر هذا الدعم في الفرص التي أتيحت لي لأطور نفسي وحول شغفي بالبحث والابتكار إلى تجارب حقيقية. مشاركتي في مسابقة إبداع كانت نقطة مهمة بالنسبة لي، لأنها عرفتني على بيئة مليئة بالطلاب الموهوبين، وفتحت لي المجال للتعلم من تجاربهم وتطوير مشروعي. ومع الوقت أصبحت هذه التجارب سبباً في اكتسابي مهارات وثقة أكبر، مو بس في المجال العلمي، لكن أيضاً في طريقة عرض أفكاري والتعامل مع التحديات.
2: جميل، نعم جميل جداً. طيب أنت وصلتي الآن كلية الهندسة، أي سمستر أنت موجودة فيه حالياً؟ ولا خلصتي؟
1: أنا في السنة الثانية.
2: السنة الثانية إن شاء الله بالتوفيق يا رب. إن شاء الله بإذن الله. طيب أنت من كلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز، مسار واعد للمواهب، ما إيش الطموح؟ وين شايفة نفسك؟ إيش تبغي تحققي؟ إيش قدامك مشاريع معينة تبغي تحققيها؟ وين وصلتي؟ إيش المجال اللي تبغي توصلي له أو أنك تكوني موجودة فيه عشان تكملي مسيرة؟
1: طموح القادم إن شاء الله هو أني أستثمر دراستي في الهندسة بشكل أكبر وأطور مهاراتي وخبراتي من خلال المشاريع والفرص المختلفة. أتمنى في المستقبل إن شاء الله أني أكون مهندسة وساهم في إيجاد حلول مبتكرة لمشكلات حقيقية وشارك في مشاريع تخدم المملكة وتدعم تطورها.
0: جميل جدا.
2: المجال ما قلتي لي وين تبي تروحي، أي مجال، إيش
0: التخصص
2: يعني؟
1: ممكن أفكر بصناعية لكن للحين
2: صناعية.
1: ما حدد صراحة. حلو
2: حلو حلو جميل صناعية.
0: ريناد شكرا لك، فخورين في هذا اليوم، يوم الوطن، اليوم الوطني السعودي، بأنه نلتقي بنموذج شابة بتمثل هذا الطموح، طموح المملكة، مستقبل المملكة فيكم بإذن الله. الأوطان لا تبنى بالمنجزات وحدها بل بالعقول، هذه العقول اللي بتواصل صناعة هذه المنجزات، وهذا الجيل اللي أنت واحدة من هذا الجيل بيجد ولله الحمد الرعاية والتمكين ويحول أفكاره إلى أثر. نتمنى لك المزيد من النجاح، المزيد من التوفيق، ونشوفك إن شاء الله في محافل أكبر مساهمة بعلمك بموهبتك في مسيرة وطن يستثمر في الإنسان ويؤمن بقدرات أبنائه وبناته.
1: يعطيكم العافية.
2: يعطيك العافية ويا هلا فيك.

نهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وكافة الشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا في مثل هذا اليوم الوطني السعودي. الله يديم عزكم وكل عام وأنتم بخير. أختكم تهاني سلطان.

0: حياكم مستمعينا، مكملين هذا البث المباشر في برنامجكم الخاص باليوم الوطني السعودي. عزنا بطبعنا، هذه الطبايع اللي بالتأكيد نفخر بها في كل مكان وزمان، ونفخر بأننا ننتمي لهذا الوطن الغالي، المملكة العربية السعودية.
1: طيب خلينا نبدأ في مسجاتكم. إيما ما أدري ليه ما تقول مسجات،
0: يعني أقول دحين
1: تأشر لي، بس تأشر
0: دحين أقول يا دينا، أقول
1: لك
0: دحين أقول مسجات. طيب قاعدة اليوم رزة كده باللون الأخضر.
1: طب قولي مثلا عشان أخضر.
0: حسني فخمة. طيب والله فخمة.
1: طيب يا إيمان يا فخمة.
0: طيب نبدأ بالمسجات.
1: نبدأ بمكرم أبو محمد، يقول يتمنى لهذا البلد الطيب دوم التقدم والازدهار والتطور، وربي يحفظ هذا البلد من وكل بلاد المسلمين. أهلا وسهلا فيك وكل عام وانت بخير يا مكرم.
0: خلينا نقول كلمات من خالد خرجاوي، يصبح على الجميع ويقول صباح الخير يا وطني الغالي. اللهم احفظ هذا البلد آمن مطمئن، واحفظ والدنا الغالي الملك سلمان وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان. كل عام وأنت بخير يا وطني، ويهنئ الجميع بهذا اليوم، ويسأل الله أن يعيد علينا هذه المناسبة ونحن في عزة ورخاء ونما. كل عام ودارنا بخير والسعودية في عز ورفعة ومجد.
1: أيضا كلمات جميلة من عبد الرحيم الثبيتي، يقول فيها السعودية دمت يا وطن متفردا بالحب والعطاء، دمت درعا وعزا للإسلام والمسلمين، من الأمن والأمان والرخاء والازدهار، دمت يا وطن شامخا ترتقي فوق أراضيك آية التوحيد، راية تعانق السماء إماماً وفخرا وعزة، دام عزك يا وطن يا غالي. يعطيك العافية عبد الرحيم، شكرا لك على هذه الكلمات.
0: نوال، تحية لنوال من سيهات، بتشاركنا جمال الشاطئ الشرقي والأعلام تتزين في سيهات. شكرا يا نوال لهذه اللحظات المباشرة من الطريق العام. ونوال تقول كل عام ووطني بألف خير وسعادة، وطن يسكن العقول والقلوب. تحياتنا لك نوال ولكل أهل سيهات.
1: أكيد مستمرين في احتفالاتنا، ولكن خلينا ننتقل إلى تقرير وتقرير الصقور.
0: تقرير الصقور من سماء الوطن، تتجسد مشاعر الفخر في مشاهد استثنائية. ننتقل بكم إلى تقرير الصقور السعودية، هذه العروض الجوية اللي تزين سماء الوطن في اليوم الوطني، بصوت الزميل محمد الزهراني.
2: أصبحت العروض الجوية التي ترافق احتفالات اليوم الوطني السعودي مشهدا سنويا ينتظره الجمهور في عدد من مدن المملكة، حيث تتحول السماء إلى مساحة للاحتفاء تتقاطع فيها مهارة الطيار السعودي مع رمزية المناسبة الوطنية، وتشارك فيها القوات الجوية المملكة.

ملكية السعودية، وفي مقدمتها فريق الصقور السعودية إلى جانب تشكيلات من الطائرات العسكرية والمدنية. ويعد فريق الصقور السعودية الواجهة الاستعراضية للقوات الجوية الملكية السعودية، إذ يقدم من خلال عروضه صورة عن مستوى التأهيل والاحتراف الذي يتمتع به الطيارون والفنيون السعوديون، فضلاً عن التعريف بإمكانات القوات الجوية وكفاءتها وقدرتها على تنفيذ التشكيلات الجوية الدقيقة. ويشير الموقع الرسمي للفريق إلى أن من أهدافه إبراز الوجه الحضاري للقوات الجوية وإظهار ما يتمتع به منسوبوها من كفاءة وجاهزية وقدرة على التعامل مع التقنيات المتقدمة. ومع حلول اليوم الوطني من كل عام، تحظى عروض الصقور بحضور لافت ضمن برنامج الاحتفالات، حيث تنفذ الطائرات تشكيلات جوية متناسقة وتترك خلفها ألوانا ودخانا ملونا يرسم لوحات في السماء، في مشاهد يتابعها آلاف المواطنين والمقيمين من الواجهات البحرية والساحات والمواقع المخصصة للجمهور. وعلى مدار الأعوام الماضية تطورت العروض الجوية المصاحبة لليوم الوطني من حيث حجم المشاركة وتنوع الطائرات واتساع نطاق المدن المستضيفة لها، ففي اليوم الوطني 90 في العام 2020 شهدت الرياض عرضاً وصفته وكالة الأنباء السعودية آنذاك بأنه أكبر عرض جوي في تاريخ الأيام الوطنية السعودية، بمشاركة طائرات عسكرية ومدنية وفريق الصقور السعودية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة. وشارك في العرض عدد من المقاتلات من بينها F-15SE وتايفون وتورنيدو إلى جانب الطائرات المدنية. وفي اليوم الوطني 92 في العام 2022 امتدت الاستعراضات الجوية والبحرية في جدة على مدى 3 أيام، وشارك فريق الصقور السعودية بعروض على امتداد كورنيش جدة، كان من أبرزها تشكيل شعار المملكة السيفين والنخلة في السماء بالتزامن مع مشاركة عدد من المقاتلات والطائرات العسكرية والمروحيات والطائرات المدنية. واستمر الحضور اللافت للفريق في اليوم الوطني 93 في العام 2023 عندما شهدت الواجهة البحرية في جدة عروضا للقوات الجوية الملكية السعودية، شاركت فيها طائرات التايفون وF-15S وتورنيدو وF-15C إلى جانب سرب الصقور السعودية بطائراته الاستعراضية. كما امتدت العروض في تلك المناسبة إلى عدد كبير من مدن المملكة لتصل أجواء الاحتفال إلى مناطق مختلفة. وفي احتفالات هذا العام 2026 باليوم الوطني السعودي الذي يحمل شعار عزنا بطبعنا، يتجدد حضور العروض الجوية ضمن برنامج الاحتفال في عدد من مدن المملكة. وقد أعلنت وزارة الدفاع مواعيد العروض الجوية في جدة والرياض والخبر خلال شهر سبتمبر. وبدأت العروض في جدة يوم 18 سبتمبر، حيث شهدت سماء المحافظة عرضا جويا عند 5 مساء، واستمرت الفعاليات حتى 20 سبتمبر لمشاركة وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية وفريق الصقور السعودية. ولم تقتصر المشاركة على الطائرات العسكرية والاستعراضية، إذ شاركت الخطوط السعودية بطائرة من طراز بوينغ وطيران أديل بطائرة إيرباص في مشهد جمع الطيران العسكري والاستعراضي والمدني في سماء المدينة. وانتقلت العروض بعد ذلك إلى الرياض في 22 و23 سبتمبر ابتداء من الساعة 4 عصرا في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم، فيما تستضيف الخبر في 26 و27 سبتمبر عروضا جوية على واجهتها البحرية ابتداء من 4:30 عصرا. ولا تقف استعراضات اليوم الوطني هذا العام عند السماء، إذ يأتي البرنامج ضمن احتفالات أوسع تنظمها الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، وتشمل عروضا جوية وبحرية وبرية وألعابا نارية في عدد من مدن المملكة، لتتنوع مشاهد الاحتفال وتصل إلى الجمهور في مناطق مختلفة. وعلى الرغم من اختلاف تفاصيل الاستعراضات من عام إلى آخر، بقي حضور الصقور السعودية أحد المشاهد المرتبطة باحتفالات اليوم الوطني، فالدقة في التشكيلات والمهارات الجوية والألوان التي تملأ السماء تمنح الجمهور صورة احتفالية تجمع بين البهجة والاعتزاز بقدرات الكفاءات السعودية. ومع كل دورة جديدة من اليوم الوطني تعود الصقور إلى السماء، لكن المشهد يحمل في كل مرة تفاصيل جديدة، طائرات وتشكيلات ومواقع مختلفة، وجمهور يرفع هواتفه نحو السماء لتوثيق اللحظة، وبين صوت المحركات وألوان الاستعراضات تبقى الرسالة واحدة: سماء الوطن تشارك أبناءه فرحتهم باليوم الوطني.

0: دار الأمجاد. يا دارنا يا عزنا يا وطننا، اليوم للفرحة وحزة وميعاد. يوم الوطن لحان فيه احتفلنا، حنا ورثنا المجد بأفعال الأجداد. وبأفعالنا للمجد حنا وصلنا، بأجدادنا نفخر وتفخر بنحفاد. متوارثين الطيب منا ومنا، حنا هل التوحيد بالسلم وجهات. عزومنا دون الوطن ما تثنى، حنا لدين الحق والعالم عماد. تنبيك كل الناس بالفعل عنا، المملكة مهبط وحي وطهر بلاد. حكامها والشعب زبن المجنة، حكامنا سادوا على كل الأسياد. جهودهم عن الوطن ما تونى، ترفع لنا البيضة على رؤوس الأشهاد. حنا وآل سعود من يوم كنا، عسى وطننا دايم أفراح وعياد. ونعيش بمنو خير وما نحنا. الشاعر محمد دريميح السلمي.
1: حياكم من جديد، أجمل التحايا من جدة اف ام في اليوم الوطني السعودي. نبارك ونحتفي ونسعد بهذا الوطن وبهذا اليوم. في اليوم الوطني لا نحتفي فقط بما تحقق على أرض وطننا، بل نحتفي أيضا بالإنسان السعودي اللي كان ولا يزال محور التنمية وصانع الإنجاز. من أجمل صور الاحتفاء بالوطن أن نسلط الضوء على أبنائه الموهوبين اللي وجدوا في الدعم والتمكين فرصة ليحولوا شغفهم إلى إنجازات ترفع اسم المملكة في المحافل المحلية والدولية. عندنا اليوم أيضا ليس فقط على صعيد الشباب، ولكن في يوم الوطن هناك حكايات للكبار وذكريات وللأطفال أيضا، وجود جميل وكلمات صادقة تعبر عن حبهم للمملكة بطريقتهم الخاصة. أجمل ما في هذه المناسبة أنه نسمع هذه الكلمات وهذه المشاعر بعيون أطفاله، نشاركهم فرحتهم، نشاركهم أحلامهم، هم جيل المستقبل، من أجلهم يستمر البناء والطموح في وطن يعتني بأبنائه، يدعم تعليمهم ومواهبهم ليكونوا جزء من مستقبله المشرق. الآن معنا عبر الهاتف طفلتنا الجميلة رندا المحمادي، حضرت لنا مشاركة خاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي. وكل عام وهذا الوطن بخير، وكل عام وأنت بخير يا رند. هلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك رند، كم عمرك؟
2: 9.
3: 9 سنين.
4: تبارك الله،
3: والله برافو عليك. طيب وقمتي كذا الصباح وسويتينا مشاركة وحتطلعي معانا في الإذاعة؟
2: أيوة.
3: يا سلام. طيب مين اللي حضرك وجهزك وكذا وحفظك؟ إيش أول شيء إيش حتقولي للسعودية؟
2: أحب أهني قادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد محمد بن سلمان والشعب السعودي.
3: ما شاء الله حبيبتي،
2: اليوم الوطني السعودي.
3: يا حبيبتي يعطيكي العافيه.
1: مبسوطه انك سعوديه يا رند؟
2: ايوه مبسوطه.
3: ليش مبسوطه؟
2: عشان انا سعوديه وفي دين الاسلام.
3: يا سلام يا سلام. طيب ابغاكي تعبري لي كذا بكلمه عن السعوديه. لو جيت قلت لك يا رند قولي لي كلمه عن السعوديه توصف السعوديه فيها، ايش تقولي؟
2: هي موطن العز والفخر.
3: يا سلام والله.
1: طيب مع العائلة في البيت كيف بتحتفوا بهذا اليوم؟ إيش التجهيزات اللي سويتوها رند اليوم؟
2: نروح بيت جدتي ونشتري كيكة ونحتفل ونلبس ملابس خضراء تشبه لون العلم.
3: يا سلام.
1: جهزتي ملابسك؟
2: ايوه.
3: الكيكة ايش، بيضة ولا خضراء؟
2: خضرة.
3: خضرة الكيكة، حتى الكيكة خضرة. يا سلام. طيب كلنا نحن الحين كلنا متحمسين نسمع رند إيش محضرت لنا مشاركة في اليوم الوطني. يلا عندك المايك.
2: راح أنشد أنشود يرددها الصغير قبل الكبير.
3: يا سلام، الصغير قبل الكبير، حلو. يلا قولي لي.
4: ما شاء الله.
2: سارعي للمد والعلياء، مددي لخالق السماء، وارفع الخفاق الأحمر.
3: أخضر أخضر أخضر أخضر، الملابس خضراء، الملابس خضراء والكيكة خضراء.
4: يا حلالي، يلا عيديها عيديها.

0: قد عز فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن.
1: الله، برافو عليك، الله، برافو. احلى عليكي. رند واحلى سعوديه اليوم نسمع صوتها وتشاركنا.
2: يعطيك العافيه يا رند. رند، مين حفظك الانشوده؟
0: ماما
2: حفظتك. متى؟ من زمان ولا الحين حفظتك اياها؟
0: من زمان.
1: طيب، يا سلام. انت عارفه يا رند انه هذا هو النشيد الوطني السعودي؟
0: ايوه.
1: يعني وين ما نكون في اي محفل لما نسمع هذا النشيد نردده ونقف احتراما للنشيد، صح؟
0: صح.
2: يا سلام. انت قلتي وانت واقفه ولا قاعده؟
1: لا، واقفة.
0: واقفه.
2: يا سلام، برافو عليكي. شكرا يا رند، يعطيك العافيه، شكرا لوجودك معنا يا حبيبتي، شكرا لك. كانت معنا رند المحمادي، يعني شاركتنا بجزء صغير من احتفالها باليوم الوطني. يعطيك العافيه، يا هلا فيك.
1: هذا هو يا دينا، يعني بتشوفي كيف الاطفال سعيدين. صحيح. صحيح. لما بنخرج في الاماكن العامه، في الحدائق، في الجهات. صحيح. اللي نظمت هذه الاحتفالات الجميله، شوفي كيف الملابس، الاعلام الخضراء، هذه السعاده اللي في اعين الكبار والصغار، وايضا في اعين المقيمين اللي بيشعروا انه هذا الوطن وطنهم اكيد، اللي ما يختلف عن بلادهم الاصليه.
2: الله يحفظ وطننا ويحفظ دائما، يحفظنا. أمين. في هذا الأمن والأمان، شعبا ومقيمين وكل من فعلا.

أتقدم لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، والمقام سيدي ولي العهد الأمين حفظه الله الأمير محمد بمناسبة اليوم الوطني، وللشعب السعودي كافة متمنيا من الله أن يديم عزه ورفعة وطننا وبلادنا بالأمن والأمان. أخوكم الفنان مزار الفرحين.

بعد ملحمة تاريخية تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جماد الأولى عام 1351 للهجرة الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد معلناً بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد في أجمل صور الاحتفاء باليوم الوطني. اليوم حنسلط الضوء على أبنائنا الموهوبين اللي فعلا وجدوا دعم وتمكين وفرص حولوها إلى شغف وإنجازات رفعت اسم المملكة في محافل المحلية والدولية. ضيفنا اليوم نموذج لشاب سعودي جمع بين دراسة الطب وشغف البحث العلمي، طالب في كلية الطب الجراحة بجامعة الملك عبد العزيز وواحد من خريجي برامج مؤسسة الملك عبد العزيز ورجالاته للموهبة والإبداع موهبة، وشارك في الأولمبياد الأولمبيت الوطني للإبداع العلمي إبداع لعامي 2024 و25، وحقق جوائز في مجال العلوم الطبية والحيوية. كما مثل المملكة عالميا وحقق المركز الرابع في مجال الصحة وفي معرض تايوان الدولي للعلوم TIST. يسعدنا بهذه المناسبة

0: بالوطنية نستضيف فيصل خالد النجراني للتعرف على تجربته وقصة موهبة سعودية نمت بدعم الوطن وتحولت إلى إنجاز نفخر به. حياك الله فيصل، يا هلا وسهلا فيك، كل عام وأنت ووطننا بخير وعز وازدهار. أهلا وسهلا.
1: الله يبقيك ويسعدكم، وكل عام وطننا بخير وعز وازدهار، وإن شاء الله دائما نشوف المملكة في تقدم وإنجاز. سعيد جدا بهذه الاستضافة وممتن لكم على الدعوة.
2: أكيد، ونحن بدورنا سعيدين بوجودك معنا اليوم فيصل، ونتمنى لك كل خير أنت وكل أبناء هذا الوطن الغالي. خلينا نبدأ من اليوم، اليوم الوطني السعودي، ماذا يعني هذا اليوم لفيصل وأنت أحد شبابه اللي مثلوه في محافل علمية دولية؟
1: طبعا بالنسبة لي اليوم الوطني يحمل بالنسبة لي وبالنسبة للكثير معنى كبير جدا.
2: نعم،
1: إنه خلينا نستشعر حجم التطور والفرص اللي وفرها لنا الوطن، خصوصا إحنا الشباب. وأنا شخصيا لما أشارك في محفل دولي باسم المملكة أحس الموضوع أكبر من إنه إنجاز شخصي فقط، لأني أمثل بلد كامل وأحمل اسمه وعلمه معاي، وهذا يعطيني شعور بالفخر، بس في نفس الوقت يعطيني مسؤولية إني أقدم أفضل ما عندي وأكون صورة مشرفة للشاب السعودي. وأعتقد إنها أجمل طريقة أقدر أعبر فيها عن حبي للوطن هي إني أستفيد من الفرص اللي وفرها لنا هذا الوطن ونحولها إلى إنجازات تخدم هذا الوطن وترفع اسمه بإذن الله.
0: بإذن الله. فيصل، أنت من الطلبة أو من الشباب اللي استفادوا من برامج دعم للمملكة، برامج رأت هذه الموهبة الموجودة عندك، رأت شغفك في البحث وخاصة في بحث العلوم الطبية والحيوية، وين ترى أثر هذه الفرصة؟ كيف هذه الفرصة اللي أتحها لك الوطن، وين هذه المرحلة بالنسبة لك؟
1: أشوف أنه كل خطوة وصلت لها كانت خلفها فرصة، أو بالجهة آمرت بالشباب ووفرت لهم بيئة تساعدهم على التطور. بدأت من برامج موهبة، وبعدها الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع، وبعدها المشاركات الدولية الخارجية، واليوم دراستي للطب في جامعة الملك عبد العزيز. فهذه الفرص ساعدتني أكتشف اهتمام بالعلوم الطبية والحيوية وأحول هذا الاهتمام إلى أبحاث ومشاركات فعلية.
2: طيب، هذه التجربة، خليني أتكلم عن تجربة مشاركتك في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع، عامين متتاليين مشاركات دائمة. هذه التجربة فيصل كيف برأيك بتعكس اهتمام المملكة لصناعة هذا الجيل اللي أنت واحد منهم، جيل متعلم باحث مبتكر، كيف تشوفها؟ ماذا أضافت لك؟
1: طبعا إشاء إبداع بالنسبة لي كان أكثر من مجرد مسابقة، علمتني لمبادن كيف أحول الفكرة إلى مشروع بحثي، كيف أتعامل مع التحديات وأعرض بحثي وأناقشه أمام مختصين ومحكمين من نفس المجال. ومشاركتي العامين التاليين يعني خلتني أشوف أنه بشكل واضح حجم اهتمام المملكة بالبحث والابتكار من سن مبكرة، وكيف يتم إعداد الطلاب حتى يصلوا إلى المنافسات الدولية ومثل المملكة عالميا.
0: جميل، جميل جدا. أنت من ضمن بحثك العلمي والطبي خاصة والصحة حققت جوائز في تخصصك من الهيئة السعودية وللتخصصات الصحية وأيضا شركات معينة، ماذا يعني للشاب يعني الموهوب أنه يجد جهة وطنية ودولية يعني تقدر فعلا هذا البحث، تكمل في تشجيعه، تكمل في دعمه لوصول لنتائج أفضل وأفضل وأفضل؟
1: أكيد أعطاني هذا الشيء دافع كبير جدا، لأن حصولي على جواز خاص مثلا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وشركة إكسون موبل كان بالنسبة لي يعتبر رسالة.
0: نعم،
1: أنه الجهد اللي بذلته له قيمة، وأن المشروع والمشاريع اللي سويتها لها جانب يستحق الاهتمام، والأهم أن هذا النوع من التقدير يشجع الطالب أنه ما يوقف فقط عند إنجاز واحد، بل يستمر ويطور نفسه وأفكاره بشكل أكبر.
0: نعم، لو حنتكلم عن المسؤولية لاتجاه جيلك، هذه المسؤولية يعني نحن دائما نبغى الشباب لو سمحتوا تصيروا عاقلين، أموركم تمام، لا تفشلونا، لا، بس أنت بما أنك من هذا الشباب ومن هذه المكانة والابتكار اللي أنت وصلت له والبحث العلمي، كيف تشوف مسؤولية جيلك اتجاه الثقة والدعم اللي توجه لكم؟
1: أشوف إنه هذه الثقة اللي

0: جاسر من الوطن تعطينا مسؤولية أكبر من مجرد أن نحقق إنجاز شخصي. المطلوب مننا أن نستثمر هذه الفرصة المتاحة ونطور نفسنا ونحول الأفكار والعلم اللي عندنا إلى شيء يخدم المجتمع والوطن. المملكة اليوم تعطينا تعطي الشباب خاصة مساحة كبيرة يعني للإبداع والبحث والابتكار، ومسؤوليتنا بإذن الله أن نكون على قدر هذه الفرص والثقة.
1: طيب أنا حابة أسألك عن شعورك فيصل لما أيضا كان في محطة حققت فيها المركز الرابع عالميا في مجال الصحة في تايوان في 2025، لما ذاعوا هذا الاسم واعتليت المنصة وتمثل المملكة العربية السعودية، شعورك وأنت سعودي في هذا العالم في المجتمع الآخر الغير ناطق بالعربية؟
0: صحيحة، هو الحقيقة أنه كان شعور يعني استثنائي، يعني ما أقدر حتى أوصفه بالكلمات، خصوصا أنه المشاركة كانت على مستوى دولي.
1: نعم.
0: وفي منافسة مع طلاب وباحثين من الكثير من الدول. من بداية المشاركة كان هدفي أصلا أني أمثل المملكة بصورة تليق فيها.
2: نعم نعم.
0: ولما تم الإعلان أني حصلت على المركز الرابع عالميا في مجال الصحة، صراحة كان شعور الفخر كبير جدا. وأكثر شيء أسعدني أنه الإنجاز ما كان باسمي فقط، وكان باسم المملكة كلها. لحظة اني شفت اسمي واسم اسم بلدي وعلم السعودية مرفوع طيب. موجود بين الفائزين، نسيت التعب كله صراحة، كل المراحل مريت فيها.
2: شوف فيصل، يعني انت بتتكلم وأنا قاعدة يعني مشاعري شوية مختلطة. أنا في المسابقات خاصة، يمكن ما يعرفوا حتى زملائي يعني هذه المعلومة، خاصة المسابقات العلمية أو الإنجازات أو كذا، لما يكون طلاب سعوديين يعني تحس إنه أنا اللي فايزة، كأني أنا اللي فايزة في البيت، يصير شعور ما هو طبيعي ويجيني إحساس بالفخر.
1: تشعر إنه هذا أو هذه إما بنتك إما أختك. صحيح. إما ابنك. صحيح. يعني حاجة تسعد القلب.
2: أنا يعني فرحانة فيك بطريقة كأنك أخويا.
1: الله يبارك لك.
2: الله يبارك.
1: طيب
2: لك.
1: الدكتور السعودي فيصل خالد النجراني، ماذا يتمنى أن يكون في القادم، وما هو طموحه اللي يقول هذا طموح وهذا هدف أقدمه الوطني المملكة العربية السعودية؟
0: طموحي طبعا أني أجمع بين تخصصي اللي هو الطب وشغفي في البحث العلمي، وأساهم بالمستقبل بإذن الله في أبحاث لها أثر حقيقي على المرضى، خصوصا في مجال العلوم الطبية. وأني أتمنى أن يكون جزء من تطور البحوث الطبية في المملكة، وأن يكون عندي في يوم من الأيام بإذن الله إنجاز علمي وطبي يضيف للمملكة يساهم في خدمة المجتمع.
2: نعم. أمس كان في مجال الصناعة، ومجال صناعة السيارات صارت أول صناعة. صحيح. محلية سعودية. وأيضا نتمنى أن يكون برضو مجال الأدوية على يد فيصل بإذن الله، يكون صناعتنا معتمدين على نفسنا في مجال الطبي. يعطيك العافية فيصل، شكرا جزيلا على هذا اللقاء ووجودك معنا. كان معنا فيصل خالد النجراني، يعطيك العافية. شكرا، أنت فخر من ضمن فخر كبير موجود في هذه السعودية.
0: شكرا لك.
1: شكرا لك.
2: يا هلا وسهلا فيك.

نهني مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد الأمير محمد بن سلمان وكافة أفراد الشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا اليوم الوطني السعودي. أدام الله عزكم وكل عام وأنتم بخير. عباد الجوهر.

ما بين الجغرافيا والتاريخ، تضاريس ابتهجت بخطى البطل عبد العزيز، وأزمنة شهدت ملامح التوحيد. اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام.
1: حياكم من جديد، مكملين، ويوم وطني سعودي خير على الجميع. هذه المشاعر اللي يمكن أن نوصفها بحبنا وانتماءنا وارتباطنا لهذا الوطن الغالي. من ضمن الفقرات المتنوعة في بثنا المباشر، دائما يكون هناك في يوم الوطن يكون صوت لأطفالنا، حضور مختلف وجميل، وهم يزينوا بهجة هذا اليوم. هم الجيل اللي حيكبر ويتعرف على تاريخ وطنه ويفخر بقصص رجاله وإنجازاته. ضيفتنا الصغيرة اليوم اختارت أن تشاركنا بطريقتها وتحكي لنا قصة الملك عبد العزيز رحمه الله وتوحيد المملكة العربية السعودية بأسلوبها وبطريقتها. يسعدنا اليوم أن نرحب معنا بالطالبة الموهوبة في الصف الثالث الابتدائي ريفان علي الزهراني. يا هلا وسهلا ريفان. مرحبا ريفان.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، كيف حالك؟
2: بخير.
1: مبسوطة؟
2: ايوه
1: مبسوطة انه احنا اليوم في اليوم الوطني السعودي.
2: ايوه.
3: طيب اول شيء تعرفي ايش اليوم الوطني السعودي؟ تحتفلي فيه؟ أيوة. دائما.
2: ايوه.
3: طيب دحين نحن يا ريفان ما نعرف قصة، في قصة أنت قلتي بتحكي لنا إياها، نحن تخيلي إنه إحنا ما نعرف القصة، نبغاكي أنت تقولي لنا القصة كاملة حقت الملك عبد العزيز، إيش سوى بالضبط وكيف وحد المملكة. يلا ريفان، نسيتي القصة ولا فين رحتي يا ريفان؟ ها يا ريفان، تعرف القصة حقت الملك عبد العزيز، تعرفيها ولا لا؟
2: أيوة عارفه.
3: طيب يلا حكينا إياها.
2: بعد الملك عبد العزيز وحد
3: أيوة وحد المملكة.
1: شكلها ريفان.
3: أيوة ريفان، يا إن نسيت القصة ولا لسه ما قامت.
1: تبغى تقولي لنا القصة ولا تقوليها بعد شوية؟
3: ها
1: ريفان تسمعينا؟
2: طيب. أيوة.
3: ها يا ريفان، طيب قولي لنا بدام تسمعينا ايش تبي تقولي. طيب ايش تبغي تقولي لنا؟ ها ايش تقولي لنا؟ طيب ها قولي لي ايش.
2: بعد الملك عبد العزيز استرد الرياض ما قال انتهت المهمه.
3: ايه
2: كان يعرف
3: ايه
2: ان توحيد المملكه تحتاج وقت طويله، سنوات كثيره.
3: ايوه.
2: من العمل ومن الصبر.
3: حلو. طيب كملي.
1: طيب ثاني خليني أسألك سؤال يا ريفان. لما تسمعي هذه القصة وتسمعي هذا الوطن والملك عبد العزيز رحمة الله عليه إيش عمل من أجل هذا الوطن، هذا الشيء يخليكي تفتخري إنك سعودية، تفرحي إنك سعودية؟
2: أيوة.
3: يا سلام. طيب حكيني يا ريفان كيف تحتفلي مع العيلة؟ ايش تسوي في اليوم الوطني؟
2: اليوم الوطني؟
3: ايوه.
2: اروح اقابل جدتي.
3: حلو.
2: انا وامي واختي وابوي.
3: ايوه.
2: نسمع على اغاني اليوم الوطني.
3: يا سلام. وايش تلبسوا؟
2: نلبس اخضر وابيض دائما. حلو.
3: كلكم تلبسوا اخضر وابيض.
1: حلو.
2: ايوه.
1: طيب ريفان، أكثر شيء تحبيه في وطننا المملكة العربية السعودية، إيش تحبي؟
2: كل شيء.
1: كل شيء.
3: كل شيء.
1: كل شيء.
3: طب أعطينا شيء واحد، كل شيء مرة واحدة. ها؟ تحبي البيت، تحبي البحر، إيه تحبي اللبس حق القديم،
1: الأكلات، إيش أكثر أكلة سعودية تحبيها وتقولي الماما سوي لي هي؟ إيش؟
2: كبسة.
1: كبسة عليكي.
3: الله
1: عليكي. كم عمرك يا ريفان؟
2: 9.
1: ما شاء الله. لما تكبري ايش ناوية تصيري؟ ايش تتمني تصيري؟ يقول والله السعودية ريفان هي
3: فظيعة،
1: دارسة ومتعلمة وبتشتغل في ماذا؟ ايش نفسك تكوني؟
2: أكون إنسانة ناجحة وأقدمهم شيء حلو ويصيرون يعني يعجبهم.
3: يا سلام. طيب قولي لنا ايش تبي تقولي في اليوم السعودي، اليوم الوطني، ايش تقولي؟
2: كل شيء. كل عام والسعودية بخير.
3: إيه وإنتي بخير يا رب، وإن شاء الله تكبري ونفرح فيكي دائما وتصيري فعلا إنسانة ناجحة وتشتغلي في الشغلة اللي تبغيها يا رب.
1: شكرا لك ريفان علي الزهراني، وتحية لك ولوالدتك الكريمة وللوالد ولكل أهلك اللي بيسمعونا وكل المشاركين معنا.
3: يا هلا فيك. طيب احنا طبعا لسه مكملين وخلاص تقريبا وصلنا لدقائقنا الاخيره، واكيد زملائنا حيكونوا يكملوا معاكم، ولكن خلونا نشوف تهانينا. عندنا محمد حميد يقول كل عام والمملكه العربيه السعوديه عامره بالخير ورايتها الخضراء ترفرف في سماء المجد وشعبها ينعم بعزها وامانها، وحفظ الله السعوديه ملكا وشعبا ودام عليها عزها وامانها واستقرارها وازدهارها. يعطيك العافيه محمد، شكرا جزيلا لك.
1: ايضا أخونا فضل السنادي يقول يسرني ويسعدني ويشرفني بمناسبة اليوم الوطني السعودي أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لكم جميعا ولطاقم البرنامج وإذاعة جدة بجميع برامجها وجميع الموظفين والمستمعين، كل عام وأنتم بخير. شكرا يا فضل السنادي.
3: أيضا عندنا بشارة خضر أيضا يصبح علينا ويبارك لنا ويهنينا ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نهنيكم باليوم السعودي ونسأل الله أن يحفظ هذا الوطن ويحفظ حكامه وسكانه ومقيميه. بشارة خضر سوداني يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك، أكيد أنتم في وطنكم الغالي تمام. والأرض هي أرضكم في النهاية.
1: يعني كانت ساعتين سريعة جدا، ولكن ما زال البث المباشر لليوم الوطني السعودي من هنا من قلب إذاعة جدة مكمل معاكم مع زملائنا وزميلاتنا. في الختام، في ختام هذه الحلقة، يبقى الوطن أكبر من الكلمات وأجمل من أنه نختصره بمناسبة، أعمق من أنه نصفه بحكاية. هو ذاكرة الأمس، هو فخر الحاضر، طموح الغد اللي نصنعه معا. في اليوم الوطني السعودي نرفع الدعاء قبل الراية بأن يحفظ الله المملكة ويديم عليها أمنها وعزها ورخائها ويحفظ قيادتها وشعبها، وتبقى راية التوحيد خفاقة في سماء المجد. من برنامج عزنا بطبعنا شكرا لكل من شاركنا مشاعره صوته فرحته، شكرا لكم أنتم لأنكم دائما معنا في صباحاتنا وفي صباحنا المختلف بنكهة الوطن، صباح بلون الوطن.
3: أكيد كل عام وأنتم بخير ووطن غالي بخير. هنا نكون يوقف مشوارنا معكم، ولكن لسه مكملين مع زملائنا في برنامج والبث المباشر زي ما قلنا لكم في عزنا بطبعنا. شكرا لكل اللي من استمع لنا، كل عام وأنتم بخير، وطن نعتز فيه وحكاية مجد تواصل، أكيد كتابة جيل بعد جيل، دام عزك يا وطن. أكيد لقائنا مستمر معاكم، ولكن هذا الفريق سيختلف بعد شوي. شكرا لعلياء الهدلي، فاطمة شرف، أما التقديم كانت معاكم إيمان باحيدر دينا سعد، وحينتقل الفريق إلى زملائنا دلال خياط وألاء محمد. بكذا نقول لكم نخليكم الآن ونقول كل عام وانتم بخير.
1: وأكيد نشكر سارة خوجة اللي حتكمل برضو معانا. كل عام وانت بخير سارة، وكل عام وكل اللي بيسمعنا بألف خير، وإذاعتنا وزملائنا وزميلاتنا كل عام وانت بخير دينا.
3: يا انت بخير.

0: السعودية الأبية بالفضة ترسي رمالك من تراب المخملية زينت لون النجوم خير هالدنيا بظلك نعمة ضمت جبالك ما تمادى غير حبك زاد عن حد اللزوم ما تشابه لي ديرة لك وصوفك لك خصالك من تقارن بي دولة بمجدنا منه يلوم إن غلط فينا عذول دل عن هيبة جلالك ما يأثر فيك ذرة لو يكثر بالهجوم لك محمد سلسيفه بن سعود أول رجالك ومن محمد لمحمد همة توارث عزوم خيل العوجة معزي واكتمل بدر بهلالك يوم عزم يستردك مسترق للجفن نوم من رجال لك شدايد روحهم تسعى في ذلك من جذور أرضك عروقي علمت فيني وسوم من سهولك من تلالك من جبال أقصى مجالك توقف الدنيا بحدودك كلها حولك تحوم المعالم تعترف لك ما جمال إلا جمالك كنك لحالك مجرة ما توفيك العلوم السعودي بك فاخر يا عظيمة في عيالك كن بمجاده يصافح بالسماء راس القيوم لا أرفع راسه يباهي من عظيم العز نالك اسمك الحالة حضارة يا وطن عزك يدوم. الشاعرة فاطمة السحاري.
1: جودة حياة على جدة FM مع شذى الحربي ونهى الجديبي. إخراج حسين بحة.
2: حين يتناغم نبض الحياة مع طموح الأوطان تصبح التنمية بفضل من الله سبحانه وتعالى حكاية إنسان يعيش أمانه واطمئنانه على هذه الأرض الطيبة. ليست الأيام مجرد أرقام نعبرها، بل هي محطات فخر تتوج مسيرة نماء راسخة في ذكرى يومنا الوطني.

أهلا بكم مستمعين الكرام في جودة حياة، الحلقة الوثائقية الخاصة على أثير إذاعة جدة، لنبحر معا في أعماق قصة جودة الحياة في مملكتنا الحبيبة، وإلى أين وصلت الرحلة السعودية

0: في صناعة الأثر الإنساني المستدام في ظل رؤية طموحة جعلت الإنسان غايتها الأولى، مستندين في كل خطوة إلى شعارنا الأصيل عزنا بطبعنا. حين نتأمل ما آلت إليه مدننا اليوم ندرك تماماً أن مسيرة النماء السعودي لم تعد تقتصر على ضخامة المباني والمنشآت، بل امتدت لتمنح الإنسان شعوراً عميقاً بالانتماء والسكينة تحت سماء هذا الوطن المعطاء الذي ظل دائماً واحة أمان واستقرار. لقد عمل برنامج جودة الحياة، أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، على إحداث نقلة نوعية عبر استراتيجيات كبرى لأنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، حيث شهدت مدننا السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتدشين مئات الحدائق والساحات البلدية ومسارات المشاة والدراجات ومشاريع التشجير الكبرى الواعدة. وقد توجت هذه الجهود بدخول مدن سعودية ضمن قائمة أفضل المدن للعيش عالميا، إلى جانب مشروعات واجهات المدن البحرية والمناطق الترفيهية المفتوحة التي تجاوزت مئات المواقع لتسهم في خفض درجات حرارة المدن وتعزيز الصحة العامة لكل قاطن على هذه الأرض الطاهرة. وفي قراءة تحليلية موثقة لهذا التحول العميق في بنية مجتمعنا، يضيء لنا الخبير الإعلامي والصحفي السعودي الأستاذ نايف الحربي هذا الجانب.
1: أعتقد أن التحول الأهم في مفهوم جودة الحياة في المملكة العربية السعودية، وأنها لم تعد تفهم باعتبارها طرق ومرافق وخدمات، بل أصبحت أقرب إلى سؤال كيف يعيش الإنسان يومه؟ نعم، كيف يعيش الإنسان يومه؟ وماذا يجد حوله من خيارات وفرص ومساحات تمنحه الراحة والانتماء والمشاركة؟ وهذا على فكرة يتوافق مع الاتجاه الذي تتبناه أو يتبناه برنامج جودة الحياة، الذي يربط بين التطوير الحضري والثقافة والترفيه والرياضة والهوايات والمشاركة المجتمعية، بهدف بناء حياة أكثر حيوية وتلبية احتياجات الأفراد. ومن واقع حقيقة قراءتي لهذا المشهد، أرى أن المواطن يعني ولله الحمد والمقيم أصبحوا يعني يتناغمون مع هذه الرؤية اللي هي رؤية المملكة 2030 اللي فيها هذه الجودة اللي هي جودة الحياة. شفنا ما شاء الله مساحات للمشي، حدائق قريبة، فعاليات ثقافية، مسرح، رياضة. الإنسان اليوم يستطيع أن يلتقي فيه مع عائلته ومع أحبابه وأصدقائه في أماكن متعددة، أماكن يعني جميلة صراحة وجاذبة. الحديث حقيقة عن هدوء وسعادة الشارع السعودي، نجد والله الحمد اليوم تطور كبير جدا في البنية التحتية، سواء في الطرق، في حقيقة جودة الحياة، في ارتفاع معدل السعادة، الهدوء. المؤشرات الرسمية تؤكد اتساع المشاركة في مسح الثقافة والترفيه لعام 2024، زار تقريبا 81% من السكان فعاليات وأنشطة ثقافية، وهذا يعطيك دلالة واضحة تناغم وكذلك اهتمام الناس بهذه الفعاليات وهذه النشاطات الترفيهية.
2: جودة حياة على جدة FM.
0: وبهذا التحول المدعوم بمستهدفات وطنية دقيقة ومؤشرات أداء عالمية تقيس رضا السكان وجودة الخدمات الحضرية، لم يعد الاستقرار النفسي رفاهية إضافية، بل أصبح موازيا تماما للتقدم العمراني والاقتصادي الذي تعيشه المملكة. ومن آفاق المكان الكبرى إلى تفاصيل اليوم العادي الذي نمر بها كل لحظة على تراب الوطن، يشهد قطاع الثقافة والترفيه والرياضة قفزات نوعية موثقة بفضل دعم القيادة الرشيدة، فتأسيس الهيئات الثقافية المتخصصة وازدهار الصناعات الإبداعية أفرز قطاعاً ثقافياً واعداً وفر آلاف الوظائف بالتوازي مع انتشار المتاحف ودور السينما والمسارح وتنظيم آلاف أيام الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تعكس الإرث السعودي وهويته. ومع تضاعف عدد الأندية الرياضية ومراكز المجتمعات الحية ومسارات المشاة والمرافق المفتوحة في مختلف مناطق المملكة، ذلك الأمر أسهم تماماً في تغيير شكل عطلة نهاية الأسبوع وطبيعة الأيام التي نعيشها ونفخر بها، محولاً الشغف الرياضي إلى ممارسة يومية في متناول الجميع ورافعة نسبة ممارسة الرياضة المجتمعية. وعن هذا الزخم المعيشي الجديد في وطننا الغالي يشاركنا الخبير الإعلامي والصحفي السعودي الأستاذ نايف الحربي رؤيته التحليلية.
1: حقيقة جيلنا، وهذا شيء مؤكد، كان يتعامل مع عطلة نهاية الأسبوع باعتبارها مساحة محدودة من الخيارات، زيارة الأقارب، الذهاب إلى البر، البحر، الاستراحة، والاجتماع عائلي في المنزل. أما أبناء اليوم، أصبح اليوم الأمر مختلف، أمامهم نطاق واسع من التجارب لافت. يعني إذا تابعنا هذا يعني ما يتعلق في نهاية الأسبوع نجدها اليوم مرتبط بالترفيه، مرتبط بالرياضة، مرتبط بالثقافة، بالمسرح، بالسينما، بالمتاحف، بالحدائق، بالفعاليات. ولا ننسى أن اليوم الكافيات نشوفها، يعني ما يمرنا شارع من الشوارع المهمة إلا ونجد عدد كبير من الكافيات متعددة، وأصبح لدينا لدى شبابنا وشاباتنا ومجتمعنا، خاصة أننا نحن نتحدث اليوم عن جيل زد، يمكن جيل واي واكس، كانوا طلعة البار مثلا، الاستراحة، جمعة العائلة، يعني هذه كانت يعني تقريبا أغلب مناشطهم. لكن جيل اليوم مختلف، جيل زد مختلف، وكذلك جيل الألفة، كلهم اليوم أصبح يعني اهتماماتهم مختلفة عن سابقيهم بحكم الحمد لله يعني هالرؤية، رؤية المملكة 2030 التي ركزت على جانب الحقيقة يعني جودة الحياة. وخلونا نعود للأرقام، الأرقام لا تكذب مثلا ما يقال، تعطي صورة واضحة عن حجم هذا التحول. فقد أظهرت إحصاءات الثقافة والترفيه لعام 2024 85% من السكان زاروا الحدائق والمتنزهات، و60% قضوا وقتا في الصحراء أو الشاطئ، فيما بلغت نسبة حضور الفعاليات الوطنية 40%، كما كانت رياضة المشي النشاط الترفيهي والرياضي الأكثر ممارسة وصل إلى 66%. لذا أعتقد أن الفرق الحقيقي بين ذكريات جيلنا السابق وذكريات أبنائنا اللي هو جيل زد مثل ما ذكرنا قبل قليل، بالعكس يعني أنا أشوف اليوم الجيل اليوم لديه فرص أكثر، أصبح لديه خيارات أكثر، أصبح لديه مساحة تجربة أكثر، أصبح لديه اليوم جوانب متعددة على حسب اهتماماته. هذا جيل مختلف، لكن جيلنا قد يتذكر رحلة برية طويلة أو جلسة عائلية أو مباراة في الحي، بينما يستطيع الطفل اليوم أن يحمل في ذاكرته تجربة مسرحية أو فعالية رياضية أو رحلة إلى موقع تراثي أو تجربة ترفيهية مع أسرته. وهنا أرى أن أجمل ما يمكن تفعله الأسرة هو أن لا تجعل هذه الخيارات مجرد استهلاك للفعاليات، وإنما تحولها إلى ذكريات مشتركة.
2: جودة حياة على جدة FM.
0: تلك الذكريات الجديدة التي تكتب اليوم على أرصفة الحدائق وفي الساحات المفتوحة والواجهات البحرية هي الإرث الحقيقي الذي تتركه الأيام في وجدان الأجيال القادمة. جيل نشأ وهو يرى وطنه مساحة حقيقية للجمال والفرح والحياة المزدهرة. وسط هذا التسارع الحيوي الكبير وتعدد الخيارات التي لا تنتهي، يظل الرهان الأكبر على قدرة الإنسان والعائلة السعودية على حماية توازنهم الداخلي واقتطاع مساحات آمنة للسكينة وسط صخب الحياة المعاصرة. وهنا يبرز الطرح الأعمق للخبير الإعلامي والأستاذ نايف الحربي.
1: هذه في رأيي هي المسألة الأكثر أهمية في المرحلة المقبلة، يعني وفرت الخيارات، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكنها تحتاج إلى إدارة من قبل الإسرة. وإحنا نعرف أن الإسرة كانت في السابق تبحث عن مكان تذهب إليه،

0: عن شيء مثلا تفعله الإسراء. واعتقد ان التوازن بين هذه المجالات او بين هذه يعني مواقع الترفيه المتعدده اولا يبدا من قاعده بسيطه: لا ينبغي ان يتحول تحسين جوده الحياه الى سباق دائم وراء الفعاليات والمطاعم والسفر والخروج. اعتقد ان جوده الحياه تعني ايضا ان يكون لدينا وقت للجلوس في المنزل، القراءه، الحديث مع الابناء، الرياضه، النوم الكافي، القراءة، الزيارات العائلية، يعني قبل ذلك العبادة، الراحة. وهنا تظهر أهمية أن تكون الخيارات الجديدة إضافة إلى الحياة الأسرية وليست بديلا عنها. والبيانات الرسمية نفسها تعكس أن جودة الحياة مفهوم واسع، فالهيئة العامة للإحصاء تقيس جودة الحياة الشخصية من خلال مؤشر مركب يضم 9 مؤشرات فرعية ولا تختزلها في الترفيه وحده. لذلك أقول للعائلة السعودية ألا تبحثوا عن حياة مليئة بالأنشطة، ابحثوا عن حياة متوازنة مليئة بالمعنى. والحمد لله نحن في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030، اقتصاد مزدهر، وطن طموح، مجتمع حيوي. حقيقة جودة الحياة أصبحت اليوم جزء رئيس لأسرتنا، لأبنائنا، لبناتنا. اليوم أصبحت الخيارات مثل ما نذكر دائما هي متعددة، يعني الحقيقة الواحد ما يدري وش يختار من المواقع اللي يذهبها، يعني هو أبناء من حقيقة يمكن بعضها يمر عام ما رجع لها لتعدد هذه المواقع.
1: جودة حياة على جدة FM.
2: وهو ذات الأثر الذي يختصره المشهد الإنساني والمعيشي الأعمق، حيث يختتم الأستاذ نايف تأملاته في هذا الحصاد الوطني بالقول:
0: إذا أردت أن أختار يعني منجز واحد فسأختار الإنسان نفسه. نعم، أو بصورة أدق التحول في النظر إلى احتياجات الإنسان اليومية باعتبارها جزءاً أساسياً من التنمية. فالمنجز لا يكون دائماً مثلاً بمبنى ضخم أو مشروع اقتصادي رغم أهميته. أحياناً يكون المنجز أن يجد الإنسان مكان يمشي فيه، أو نشاط يمارس فيه الرياضة، أو فعالية يحضرها مع أسرته، أو فرصة ثقافية لم تكن متاحة له من قبل. وهذا تحديداً ما تعكسه يعني أو ما يعكسه برنامج جودة الحياة الذي يتحدث دائماً عن تمكين الأفراد، رفع مستويات المعيشة، توسيع فرص المشاركة في بيئة حيوية تشمل الثقافة والترفيه والرياضة والهوايات والتطوير الحضري. وبالنسبة لي أجمل هدية للوطن هي أن يشعر الإنسان أن التنمية وصلت إلى تفاصيل حياته اليومية، إلى وقته، إلى صحته، عائلته، هواياته، الأماكن التي يعيش فيها. فالوطن لا يقاس فقط بما يعني يبنيه من أبراج وطرق ومشاريع، رغم مثل ما ذكرت أن هذه مشاريع مهمة، والمملكة العربية السعودية اليوم لديها اقتصاد مزدهر ووطن طموح ومجتمع حيوي، وإنما أيضا بما يصنعه في وجدان الإنسان من شعور بالاستقرار والانتماء والأمل بالمستقبل. وأنا حقيقة يعني رجعت إلى حقيقة حديث لولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله عندما قال: التعليم مدى الحياة. بعد 33 سنة رجعت لمقاعد الدراسة، درست التخصص حقيقة اللي أرغبه، درست القانون وأنهيت 4 سنوات دراسة في الجامعة السعودية الإلكترونية، ثم انتقلت للتدريب العدلي ودرست في 2 دبلوم عالي في المحاماة، والآن على وشك التخرج بإذن الله من جامعة الملك عبد العزيز بجدة في ماجستير قانون. كل هذه حقيقة من جودة الحياة. اليوم صار في فرص للدراسة، صار في فرص للكبير والصغير، اللي وصل عمره 20 واللي وصل عمره 50 واللي وصل عمره 60 وأكثر. فالحمد لله أن نعيش هذه الرؤية التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رؤية 2030 التي تركز على اقتصاد المملكة وتركز على جودة الحياة وتركز على تطور الإنسان وكل ما نجده اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل قيادتنا التي نراها كل يوم تفاجئنا بمشروع جديد، تفاجئنا حقيقة بمشاريع متعددة سواء في الترفيه أو في الرياضة. وخاصة أن المملكة مقبلة حقيقة على مناسبات يعني عام 2030، من ضمنها إكسبو، وكذلك من ضمنها الدرعية العاصمة الثقافة العربية، وكذلك مقبلين على كأس العالم وغيرها من المناشط التي بكل تأكيد تدخل في جودة الحياة.

0: جودة حياة على جدة اف ام.
1: مستمعينا الافاضل، ونحن نحتفي بروح الانتماء وبينما تتأهب المملكة لاستحقاقاتها الكبرى القادمة واستضافاتها العالمية من معارض دولية وأحداث رياضية عالمية كبرى ومشاريع حضرية رائدة تستشرف المستقبل وما بعده، تتكشف لنا الحقيقة الأعمى، حقيقة ترسخت بيقين إيماننا ونحن نردد صداها خلف عراب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث أعلنها صريحة: طموحنا عنان السماء. لنرى اليوم أن عظمة الأوطان لا تتجلى فقط في ضخامة ما تنجزه من مشروعات وهياكل مادية، بل في سكينة الإنسان تحت راية التوحيد وفوق ثرى وطننا الغالي الذي يثبت يوما بعد يوم أن غايته الكبرى لم تكن يوما سوى الإنسان نفسه، لتغدو الرفاهية حقا مبذولا والسكينة واقعا نعيشه في أبسط تفاصيل الحياة وأعماقها. دامت هذه الأرض الطيبة منارة للحياة والبهجة، وكل عام وعزنا في طبعنا ونحن في أمان وازدهار دائم.

0: جودة حياة على جدة FM مع شذى الحربي ونهى الجديبي. إخراج حسين بحة.
1: ملحمة حافلة بالبطولة قادها البطل عبد العزيز، فوحد بها أرجاء الوطن وخطى به نحو المجد ليوصل أبناءه مسيرة متفردة بالعطاء شامخة بالمجد والعلياء.

0: جدة اف ام. عزنا بطبعنا.
1: عزنا بطبعنا ليس مجرد شعار، بل هو قصة تروى في مواقفنا اليومية، في إغاثة المحتاج، وفي وقفة الحق، وفي بذل العطاء. طباع نشأنا عليها فصنعت فينا الكبرياء والمروءة.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام.

ماذا يعني أن تكون سعوديا؟ قد يبدو السؤال بسيطا، وقد يجيب أحدنا بسرعة: أن تكون سعوديا يعني أن تنتمي إلى هذه الأرض، وأن تحمل جنسيتها، وأن تعيش تحت سمائها. لكن الحقيقة أن الإجابة أكبر من ذلك بكثير، لأن الوطن ليس مجرد اسم نكتبه في خانة الجنسية، ولا حدود نراها على الخريطة، ولا جواز سفر نحمله في حقائبنا. الوطن شيء يسكن فينا، يسكن في لهجتنا، في ذاكرتنا، في أسماء مدننا، في رائحة القهوة في بيوتنا، في صوت الأذان الذي عرفناه منذ طفولتنا، في دعاء أمهاتنا، في مجالس آبائنا، وفي تلك التفاصيل الصغيرة التي لا نلتفت إليها كثيرا، لكنها حين تغيب عنا نكتشف كم كانت جزءا منا. أن تكون سعوديا يعني أن تنتمي إلى أرض واسعة مختلفة في طبيعتها، لكنها مجتمعة في روح واحدة، من بحر جدة وشواطئ البحر الأحمر إلى جبال عسير وضبابها، ومن نخيل الأحساء إلى رمال الربع الخالي، ومن سهول نجد إلى جبال الحجاز، ومن تبوك في الشمال إلى جازان ونجران في الجنوب. مدن وقرى وصحارى وجبال وسواحل وواحات، لكل مكان منها نكهته ولهجته وعاداته. ومع ذلك حين يجتمع أهلها تقول من أول لحظة: هؤلاء أبناء وطن واحد.

هوية وطن. هوية وطن. وهنا تكمن واحدة من أجمل ملامح الهوية السعودية، التنوع داخل الوحدة. فالسعودي النجدي قد تختلف بعض كلماته عن الحجازي، والحجازي عن الجنوبي، والجنوبي عن ابن الشرقية أو الشمال. وقد تختلف الأكلات وألوان الملابس الشعبية وطريقة بناء البيوت وحتى الأهازيج في المناسبات، لكن خلف كل هذا الاختلاف هناك شيء مشترك، شيء لا يحتاج إلى شرح: طريقة في الترحيب بالضيف، احترام للكبير، فزعة لمن يحتاج، اعتزاز بالأهل، ارتباط بالأرض، وشعور بأن سمعة الإنسان لا تخص وحده بل تمثل أهله وبيته ومجتمعه. ولهذا حين نتحدث عن الهوية السعودية فنحن لا نتحدث فقط عن أشياء نلبسها أو أكلات نأكلها أو كلمات نقولها، نحن نتحدث عن قيم تربينا عليها.

ومن أهم هذه القيم الكرم. والكرم عند السعودي ليس مجرد أن يقدم لك الطعام. قد تدخل بيتا سعوديا وأنت تقول لصاحبه والله ما أبي شيء، وبعد دقائق تجد القهوة أمامك والتمر بجانبك، وربما بدأ صاحب البيت يفكر ماذا سيقدم لك بعد القهوة. كان عبارة لا أريد شيئا عند الضيف لا تؤخذ دائما بجدية، لأن الضيف في الثقافة السعودية له مكانة خاصة، وكان الناس قديما حتى مع قلة الإمكانيات يتنافسون في إكرام الضيف، وقد لا يكون في البيت إلا القليل، لكن أجمل ما فيه يقدم للضيف، وليس لأن صاحب البيت يريد أن يظهر أمام الناس، بل لأن الكرم بالنسبة له جزء من التربية وجزء من السنة وجزء من معنى أن يكون الإنسان ابن هذه الأرض.

هوية وطن. هوية وطن. ومن القيم أيضا الفزع، وكلمة فزع وحدها تحمل الكثير من المعاني. أن ترى شخصا يحتاج للمساعدة فتقف معه قبل أن يسألك، أن يتعرض جار لمشكلة فيجد جيرانه حوله، أن يتعطل شخص في الطريق فيقف له من لا يعرفه، أن تمر عائلة بظرف صعب فتتحول دائرة الأقارب والأصدقاء والجيران إلى يد واحدة. قد تغيرت الحياة اليوم وكبرت المدن وأصبح الناس أكثر انشغالا، لكن الفزعة لم تختفي. نراها في المواقف اليومية وفي حملات التبرع وفي المبادرات التطوعية وفي لحظات الأزمات، وفي ذلك السؤال السعودي البسيط الذي يقال لشخص لا نعرفه: تحتاج شيء؟ كلمتان فقط لكنهما تحملان خلفهما ثقافة كاملة.

هوية وطن. أن تكون سعودياً يعني أيضاً أن تحمل علاقة خاصة جداً مع العائلة. البيت في ثقافتنا ليس مكاناً للنوم فقط. البيت هو الجد والجدة، العم والخال، الأخ والأخت، الأبناء والأحفاد. هو الجمع التي يجتمع فيها الجميع. هو العيد حين تمتلئ البيوت. هو صحن كبير يجلس حول أفراد العائلة. هو طفل يمر بين الكبار فيسلم عليهم واحداً واحداً. هو عبارة سلم على عمك وروح سلم على جدتك. تفاصيل قد تبدو عادية جداً، لكنها تصنع جيلاً يعرف أن الإنسان لا يعيش وحده، وأن له جذوراً، وأن هناك أشخاص سبقوه وأشخاص سيأتون بعده. ومن هنا يأتي احترام الكبير، ليس لأنه أكبر في العمر فقط، بل لأن له تجربة وحقاً ومكانه. ويأتي الاهتمام بالصغير لأنه امتداد الأسرة والمجتمع. ولهذا كانت المجالس السعودية دائما مدرسة صغيرة. الطفل يدخل المجلس فيتعلم كيف يسلم، وكيف يجلس، وكيف يستمع، وكيف يقدم القهوة، ومتى يتحدث ومتى يصمت. قد لا يكون أحد قال له هذه حصة في الهوية السعودية، لكنه كان يتعلم الهوية دون أن يدري. أن تكون سعودياً يعني أن تعرف القهوة قبل أن تعرف كثيراً من الأشياء. ذلك الصوت الصغير حين تصب القهوة في الفنجان، رائحة الهيل، الدلة الموجودة في المجلس، الفنجان الذي لا يمتلئ إلى آخره، الضيف الذي يهز فنجانه حين يكتفي. هذه ليست مجرد طريقة لشرب القهوة، إنها لغة اجتماعية كاملة. وكذلك التمر، ذلك الذي كان زاداً لأهل الجزيرة وأصبح ضيفاً دائماً على الموائد، والنخلة التي ارتبطت بالأرض والرزق والصبر والعطاء. ومن الهوية أيضاً ملابسنا، الثوب، الشماغ، الغترة، العقال، البشت، والأزياء النسائية التي تختلف من منطقة إلى أخرى، ألوان ونقوش وأقمشة، كل قطعة فيها تحكي شيئاً من تاريخ المكان. ومن الهوية فنوننا، العرضة، السامري، الخطوة، المزمار، الدحة، وغيرها من الفنون التي لا تسمع فيها مجرد إيقاع، بل تسمع تاريخ مجتمع كامل. أجيال كانت تغني في الفرح وفي العمل وفي السفر وفي المناسبات، ثم جاء جيل بعد جيل وحفظ تلك الأصوات.

هوية وطن. الهوية السعودية ليست صورة قديمة محفوظة في صندوق، وهذه نقطة مهمة جدا. الهوية الحقيقية لا تعني أن نبقى كما كنا قبل 100 عام، لأن المجتمعات التي تعيش تتغير، والسعودية تغيرت كثيرا. شكل المدن تغير، التعليم تغير، العمل تغير، دور المرأة في المجتمع توسع، التقنية دخلت كل بيت، وظهرت مجالات ومهن وأفكار لم تكن موجودة من قبل. الشاب السعودي اليوم قد يعمل في الذكاء الاصطناعي أو تصميم الألعاب أو السياحة أو صناعة الأفلام أو الفضاء، والفتاة السعودية قد تكون طبيبة أو مهندسة أو باحثة أو رائدة أعمال أو قائدة في مجالها. وقد يسافر السعودي إلى أقصى العالم ثم يسمع كلمة سعودية في مطار بعيد فيلتفت تلقائيا ويبتسم، لأن الهوية لا تمنعك من الوصول إلى العالم، بل تعطيك مكانا تقف عليه وأنت تنطلق إليه. وهذا هو الفرق بين أن نحافظ على التراث وبين أن نحوله إلى شيء جامد. التراث لا يقول لنا ابقوا في الماضي، بل يقول أعرفوا من أين أتيتم ثم اصنعوا مستقبلكم. ولعل هذا من أجمل ما نشهده اليوم. جيل جديد يحب القهوة المختصة، لكنه ما زال يعرف دلة جدة، يسمع الموسيقى الحديثة لكنه يقف عند العرضة باعتزاز، يعمل بأحدث التقنيات ثم يعود في العيد إلى بيت العائلة، يرتدي أحدث الأزياء لكنه في مناسبة وطنية يفتخر بثوبه وبشته والباس منطقته. هذا ليس تناقضا، هذه هي الهوية حين تكون حية. أن تتغير دون أن تضيع، أن تتطور دون أن تنسى جذورك، وأن تنفتح على العالم دون أن يصبح العالم بديلا عن وطنك. ولأن السعودية أرض الحرمين الشريفين، فإن للدين مكانة عميقة في هويتها. مكة المكرمة والمدينة المنورة ليستا مدينتين عاديتين في وجدان السعودي، هما مكانان يرتبط بهما تاريخ الأمة ومشاعر ملايين المسلمين حول العالم. ومنذ عقود طويلة يعيش السعوديون مشاهد استقبال الحجاج والمعتمرين وخدمتهم، أناس يأتون من كل لون ولغة وبلد، ويجد السعودي نفسه أمام مسؤولية وشرف في الوقت نفسه، أن يكون من أهل الأرض التي يقصدها المسلمون من أنحاء العالم. وهذا البعد ترك أثر في المجتمع، في الضيافة وفي الخدمة وفي الشعور بالمسؤولية. ومن الأشياء الجميلة أيضا في هويتنا حب الأرض نفسها. قد يكون السعودي بعيدا عن بلده فترة طويلة، في لندن أو باريس أو نيويورك أو طوكيو يرى أجمل الأماكن، لكن هناك لحظة غريبة يعرفها كثير من المسافرين، لحظة عودة الطائرة إلى الوطن. ينظر من النافذة تظهر الأرض، وربما لا تكون تحت الطائرة جبال خضراء أو أنهار كبيرة، قد يرى صحراء ممتدة، ومع ذلك يشعر بشيء في داخله يقول وصلنا، هذه أرضنا. وهنا نفهم أن حب الوطن لا يعتمد على جمال المنظر فقط، هناك أماكن جميلة نزورها وأماكن نسكن فيها، لكن هناك مكان واحد نشعر تجاهه بأنه لنا ونحن له.

0: هوية وطن.
1: أن تكون سعودياً يعني أيضاً أن تحمل قصة بلد لم يصل إلى ما هو عليه بسهولة. أجيال عاشت حياة مختلفة تماماً عن حياتنا، عرفوا شح الماء وصعوبة السفر وقلة الموارد. كان الانتقال بين المدن رحلة شاقة، وكان الحصول على التعليم أو العلاج أو الخدمات أمر مختلف تماماً عما نعرفه اليوم. ثم تغيرت البلاد جيلاً بعد جيل، طرق، جامعات، مستشفيات، مدن، مطارات، صناعات، مشاريع وطموحات أصبحت تصل إلى الفضاء. وحين يعرف الجيل الجديد هذه القصة يفهم أن ما يراه حوله لم يظهر فجأة، ورأه عمل أجيال. ولهذا فإن الانتماء للوطن ليس مجرد شعور بالفخر، إنه أيضاً مسؤولية. أن تكون سعودياً لا يعني فقط أن تقول أنا أحب وطني، بل أن تسأل ماذا قدمت له. قد تكون خدمتك لوطنك في عمل تتقنه، أو في طفل تربيه بشكل جيد، أو في شارع تحافظ على نظافته، أو في شخص تساعده، أو في فكرة تطورها، أو في مشروع تنجحه، أو حتى في الطريقة التي تمثل بها بلدك حين تكون خارجه. الوطن في النهاية لا يبني شخص واحد، يبني ملايين الأشخاص حين يقوم كل واحد منهم بدوره. وهنا نعود للسؤال الذي بدأنا به، ماذا يعني أن تكون سعوديا؟ ربما لا توجد إجابة واحدة. قد يقول شخص السعودية بالنسبة لي عائلتي، ويقول آخر هي طفولتي، وثالث يقول هي مكة والمدينة، وآخر يرى وطنه في الرياض أو جدة أو أبها أو الدمام أو العلا أو حائل أو جازان أو القصيم أو الأحساء أو تبوك. وربما يقول أحدهم وطني هو صوت أبي حين يدعو لي، أو يد أمي وهي تصب القهوة، أو بيت جدي القديم، أو أول مدرسة دخلتها، أو شارع حفظ تفاصيل طفولتي. وهذا كله صحيح، لأن الأوطان الكبيرة لا تعيش في شيء واحد، تعيش في آلاف التفاصيل، في التاريخ، في الناس، وفي الذاكرة، وفي الأحلام. أن تكون سعودياً يعني أن تحمل الماضي دون أن تسكن فيه، وأن تعيش الحاضر بكل تحولاته، وأن تنظر إلى المستقبل بثقة، أن تعرف أن جذورك عميقة لكن أفقك مفتوح، أن تفتخر بلهجتك دون أن تنتقص من لهجة غيرك، وأن تعتز بمنطقتك، وفي الوقت نفسه تعرف أن كل مناطق المملكة جزء من قصتك، أن ترى اختلافنا ثراء لا مسافة بيننا، وأن تعرف أن الهوية ليست شيء نعلق على الجدار في اليوم الوطني ثم ننساه. الهوية تظهر في أخلاقنا، في تعاملنا، في كرمنا، في احترامنا لبعضنا، في حفظنا لتاريخنا، وفي الطريقة التي نصنع بها مستقبلنا. وفي النهاية ربما أبسط إجابة على سؤال ماذا يعني أن تكون سعودياً هي أن تنظر إلى هذه الأرض بكل ما فيها، بحرها وجبلها وصحرائها ومدنها وقراها، إلى تاريخها الذي ورثناه، وإلى المستقبل الذي نصنع. ثم تشعر دون أن تحتاج إلى كلمات كثيرة أن بينك وبينها علاقة لا تشبه أي علاقة أخرى، أن تقول هنا جذوري، هنا أهلي، هنا حكايتي، وهنا وطني.
0: هوية وطن على جدة FM مع ليلى محمد وخالد مستور، إخراج سالم الدوسري.

0: بمناسبة اليوم الوطني السعودي المجيد، نرفع إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وإلى الشعب السعودي العظيم، ونقول كل عام وطننا بألف خير وعز وفخر ومجد ومنعة. والله يديم علينا الأمن والأمان ودام عزك يا وطن. أخوكم راشد الفارس.
1: عزنا بطبعنا الآن على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير مستمعينا، أهلا وسهلا فيكم. اليوم يوم جميل، اليوم يوم الوطن، اليوم يوم الاحتفال، اليوم يوم الفخر، اليوم يوم العز، اليوم يوم المملكة، اليوم يومنا، اليوم يوم السعوديين.
3: صبح عليكم مستمعينا في يوم الوطن، في هذا اليوم الأخضر، هذا اليوم اللي بترفرف فيه الأعلام وترفرف فيه قلوبنا بكل المحبة، بكل الحب لهذا الوطن ولكل من فيه ولحكامه، أكيد لحكامنا الغالين على قلوبنا. ونحن اليوم أكيد مشاعرنا فياضة، مشاعرنا جياشة، عندنا كلام كثير، جايين كلنا مشاعر، كلنا حماس، وكلنا يعني شيء ما يتعبر بالكلام، ولكن إن شاء الله نحاول قدر ما نستطيع إن احنا نعبر ولو بشيء البسيط.
2: أكيد أكيد ألا طبعا مستمعينا، يعني اللي بتابعنا الآن عبر إثير إذاعة جدة FM حيحس من أصواتنا بمدى فرحتنا. اللي يدخل على البث اللايف على حساب منصة إذاعة جدة في منصة إكس تويتر سابقا @جدة _ راديو، بيتابع البث المباشر على اليوتيوب، أكيد راح يشوف مدى فرحتنا، الابتسامة اللي على وشنا.

0: الأخضر اللي كلنا اليوم نتزين به. معاكم من خلف المايك في ساعتين إن شاء الله بإذن الله تعالى متواصلة من الآن الساعة 11 حتى الساعة الواحدة بإذن الله ظهرا من خلف المايك، معكم دلال محمد خياط وزميلتي
1: آلاء محمد.
0: أكيد طبعا من الإخراج المبدعة سارة خوجة،
1: وأكيد من الإعداد شاكر السيالي ورولا بلحمر.
0: طبعا مستمعينا، هناك وطن لا تختصر حكايته لا في تاريخ ولا مسيرة تختصر في إنجاز، وطن تتوارث أجياله معنى العزة والفخر والكرامة وتضيف إليه من طموحها ما يجعل هذه الحكاية مستمرة، من أرض صنعت من التحدي فرصة ومن الإنسان قيمة ومن الطموح طريق إلى المستقبل.
1: اليوم ونحن نحتفي باليوم الوطني السعودي، نحتفي بوطن يعرف من فين يبدأ، يعرف لفين يتجه، نحتفي بالإنسان وبالشباب اللي صنعوا الفرص وبالطاقات اللي تحولت لإنجاز والأفكار اللي وجدت طريقها إلى الابتكار وبهوية بقيت حاضرة وهي تفتح أبوابها للمستقبل.
0: طبعا اليوم احنا ما نتحدث عن ارقام فقط يا آلاء، بل احنا بنتكلم عن حكايات صنعتها الاراده والعزيمه، وما بنستعرض انجازات فقط لا، بل بنقرا اللي خلفها من طموح وعمل واصرار.
1: اكيد، ومن هنا طبعا نبدا ونستعيد بعض من ملامح الحكايه، نتوقف عند الانسان اللي صنعها والشباب اللي بيحملوا رايتها والابتكار اللي بيفتح آفاقها والهوية اللي بتمنح المستقبل ملامحه السعودية.

0: بطل الله درك يا وطنا، دوم تبقى يا وطنا بالوجود، يا وطن حكامنا فينا ومنا، دام حكمك للوطن يا بن سعود، ورثونا حب حكامك هنا، للحفيد من الأب ورث الجدود، اتحدنا لين للقمة وصلنا، للسما هاماتنا نرقى سنود، من كتاب الله والسنة نهنا، لا عطينا عهد ما ننقض عهود، الملك والشعب عنك ما تونا، ما ذخرنا عنك يا غالي جهود، آمر اطلب يا وطنا واشتمنا، كل شعبك يا وطنا لك جنود، أنت حاضرنا وماضينا ومنا، الولا والحب والطاعة شهود، العدو يا شيب عينه ما تهنى، مات من غيظه عدوك والحسود، نوج على العدوان لا منا طعنا، الوطن برواحنا عنه نذود، ان تكلمنا سكت من قال عنا، لين يذعل الكلام ولا يعود، لن تفاخرنا سعوديين حنا، مجدنا يشهد لنا ما له حدود، نفتخر ويدوم عزك يا وطنا، من صعود ليا صعود ليا صعود.
1: مستمعينا، لما يكون الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن، فهنا الاستثمار فيه ما بتوقف عند التعليم أو التدريب، بل بيمتد إلى منحه المساحة حتى يحلم ويجرب ويبتكر ويصنع الفرصة لنفسه وأكيد لغيره. وفي المملكة كان التمكين للشباب أحد ملامح التحول اللي حملته رؤية 2030. شباب وشابات وجدوا أمامهم مسارات جديدة للعمل والتعلم ولريادة الأعمال ومجالات أوسع للمشاركة وصناعة الأثر.
2: الآن مستمعينا ننتقل إلى قراءة أعمق لهذه الرحلة مع ضيفنا المدرب والمدرب.

0: المستشار الإعلامي والكاتب الصحفي الأستاذ جيلاني بن شايق الشمراني. نرحب فيك أستاذ جيلاني وياهلا ومرحبا فيك في عزنا بطبعنا.
1: أهلا ومرحبا، صباحكم وطن.
0: يا هلا ومرحبا فيك. بداية أستاذ جيلاني، لما نتكلم عن تمكين الشباب اليوم في المملكة، إيش اللي تغير فعليا في مساحة الفرص المتاحة أمام الشباب خلال السنوات الأخيرة؟
1: طيب خليني في البداية لو يمكن نغفل اليوم الوطني اليوم وهذه الفرحة اللي احنا فيها، وأنا أعتقد أنه إطلالة سيدي خادم الحرمين الشريفين بالأمس من خلال مجلس الوزراء كرئيس للمجلس كان هذا أفضل ما ابتهجنا فيه في اليوم الوطني، وهذا حقيقة يدل على اهتمام القيادة الرشيدة بشبابنا بالأبناء في هذا الوطن. عطفا على سؤالك، الذي تغير الفرصة في المملكة اليوم لم تعد يعني محصورة في مسارات تقليدية، ما عادت مرتبطة بفكرة الوظيفة فقط، أن الشاب فقط يريد وظيفة. أعتقد اليوم أصبحت أوسع. شباب السعودي وشابة السعودية اليوم عندها مسارات متعددة في سوق العمل، عندها ريادة الأعمال، الابتكار، التقنية، الإعلام. وأنتم اليوم أستاذ آلاء، أستاذ دلال، والمخرج، الإعداد، كلنا الشباب الوطن اليوم في الثقافة، في السياحة، العمل الغير ربحي. أعتقد أن السنوات الأخيرة انتقلنا من مرحلة انتظار الفرصة إلى مرحلة صناعة الفرصة.
0: نعم.
1: وما تدشين سمو سيدي وإطلاق شركة سير الأولى منتجاتها خير شاهد على هذا الكلام. صناعة الفرصة ما عدنا اليوم ننتظرها. هذا تحول مهم برأيي، أن الشباب اليوم أصبح لا يسأل فقط وين أتوظف، وين وظيفتي، أصبح يسأل كيف أبني مشروع، كيف أطور مهارة، كيف أقدم فكرة، مبادرة، كيف أحول شغفي إلى قيمة اقتصادية اجتماعية.
2: صحيح. طبعا نرحب فيك أستاذ جيلاني ونقول لك كل عام وانت بخير، وأكيد طبعا سعيدين بوجودك معانا. طيب، رؤية المملكة 2030 جعلت الإنسان محور التنمية وركزت على تنمية القدرات البشرية. نبغى نعرف منك كيف انعكس هذا التوجه على تأهيل الشباب لسوق العمل وللمجالات الجديدة.
1: شوفي أخوك، رؤية المملكة 2030 أنا أعتبرها هي زي الترمومتر، زي الماسترو اللي يهندس كل الوزارات الدولة لتمشي في اتساق واحد. وضعت الإنسان، وأنا أقولها بالفم المليان زي ما يقولوا، وضعت الإنسان هو في مركز التنمية. ليش؟ لأنها أدركت أنه ما في مشروع كبير اليوم عندنا، نيوم، عندكم في جدة مشاريع البحر الأحمر، الوادي العظيم اللي فيه اليوم الشركات الاقتصادية، شركة السيارات سير وغيرها، لا يمكن أن تنجح بالمباني ولا بالميزانيات فقط، لا، لابد من عقول، لابد من مهارات، لابد من قيم، لابد من انضباط. ولذلك جاء الاهتمام بتنمية القدرات البشرية. ليش؟ هي الاستثمار اليوم في في في في مستقبلنا، في مستقبل وطننا. سؤالك كيف انعكست على الشباب؟ أعتقد أنها بعدة صور. إعادة النظر اليوم في العلاقة بين التعليم وسوق العمل، أصبحت المخرجات تتوافق مع الاحتياج، بحيث ما صار التعليم معزول عن احتياجات المستقبل. الأمر الثاني، التركيز على المهارات النوعية، مهارات الرقمية، اللغات، اتصال، التفكير النقدي، العمل الجماعي، القدرة على حل المشكلات، أصبحت اليوم هذه موجودة في سوقنا، وأصبحت اليوم لها فرص وظيفية موجودة، وأصبح الشباب يتشوفون لها ويجهزون أنفسهم لهذه الفرص. اليوم لم يعد سوق العمل أعتقد أنه يدور فقط شهادة، لا، اليوم أصبح يبحث عن إنسان قادر أنه يتعلم، يتكيف، يبدع، يصبر، وأكرر على هذه الكلمة، يصبر ثم يتحمل المسؤولية، وبعد ذلك سيصل.
0: جميل. أستاذ جيلاني، نشوف اليوم حضور متزايد للشباب في ريادة الأعمال والابتكار والقطاعات الثقافية والرياضية والتقنية وغيرها. برأيك ما الذي صنع هذه الثقة لدى الجيل الجديد أن يكون شريك في صناعة المستقبل؟
1: أنا أعتقد أن هذه الثقة صنعتها ثلاث عوامل: ثقة القيادة، وضوح الرؤية، ووجود النماذج الملهمة. لما يشعر الشاب والشابة اليوم أن وطنه يثق به وأن القيادة

0: قيادة تراهن عليه، وسمعناها من سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان في أكثر من مرة. أنت تراهن على مين؟ ما قال على النفط، ما قال على الطاقة، ما قال على أرضنا وهي تستحق، قال على الشباب، قال على الشعب السعودي. فلما تراهن عليك القيادة وفي رؤية واضحة تقول لك أنت جزء من مشروع وطني عظيم كبير ملهم، أعتقد أنه أنا وأنت والمستمع والمستمعة نظرتنا إلى نفسنا تتغير.
1: أكيد صار عندنا دافع أستاذ جيلاني أكبر.
0: بالضبط. اليوم ما عاد مجرد بحث عن فرصة زي ما قلت لك، اليوم أصبحنا شريك. اليوم أنا وأنت شريكين في صناعة التحول. لما شفنا السيارة العظيمة اللي كأنها جاية من الفضاء في الافتتاح اللي قبل يومين، أنا شعرت أني أنا لي دور فيها. أنا حطيت برغي، أنا حطيت مسمار، أنا حطيت لمسة في هذه السيارة من خلال عملي الإعلامي أو التدريب أو عملي أيا كان نوعية عملي. وأنت كذلك، كل واحد منا اليوم أصبح يشعر أنه جزء. طيب إيش العامل الثاني؟ الرؤية واضحة. الشباب اليوم عادوا يعرفون أن بلدهم وطنهم العظيم يتحرك باتجاه محدد، في أهداف، في مشاريع، في برامج. الوضوح لما تجين اليوم الإذاعة أستاذة دلال أستاذة آلاء، وانت عارفة السكريبت وعارفة ضيوفك وعارفة الاستديو وعارفة المدة وعارفة الفواصل، خلاص انت واضح. لكن لما تجيني يقول لك يلا تفضلي عندك الهواء، رتبي ضيوف، دوروا لنا ضيف، دوروا لنا موضوع نتكلم عنه، فرق. وهذا المثال ينطبق على الوطن. اليوم أصبح فيه وضوح. العامل الثالث عشان ما أطيل عليك، اليوم عندنا نماذج ملهمة. لما الشاب السعودي اليوم يشوف قدامه شباب وشابات نجحوا، لما أنتوا كبنات تشوفوا الأميرة ريما بتبدر بالسلطان نموذج دبلوماسي ناجح، لما تشوفي تلك الفتاة اللي برزت في البترول وفي العلم والفضاء، لما تشوفي ريانة برناوي، لما تشوفي الوزير فلان، وهكذا أصبح عندك سيدات يصنعون لك نوع من الإلهام والنماذج. ليس تقليدا، لا أكون مثلها، لكن أنا وثقت أنه في إلهام وسأصل وسأحقق ما أريد وسيفخر بي وطني.
1: جميل. أكيد طبعا، يعني فعلا يعني كل الأمثلة اللي ذكرتها وفي غيرها كثير طبعا بنوجه لهم كل التحايا. وفعلا يعني نحن نستلهم يعني منهن مدى هذا الصبر وهذا التعب وهذا الإنجاز وما حققوه. أكيد. طيب أستاذ جيلاني، التمكين الحقيقي ما يرتبط بإتاحة الفرصة ولكن بالقدرة على تحويلها إلى إنجاز حقيقي. برأيك كيف يمكن أنه إحنا نضمن استمرارية تطوير مهارات الشباب ومواكبتهم للتحولات المتسارعة في سوق العمل؟
0: أنا أعتقد سؤال مهم ونقطة جوهرية جدا اللي ذكرتيها. التمكين الحقيقي ليس أن نفتح الباب فقط، بل أنه إحنا نأخذ بيد الشباب.
1: نعم.
0: نساعد أنه يدخل من هذا الباب بثقة، بكفاءة، باستعداد. الفرصة بحد ذاتها جميلة، لكنها ما تكفي إذا ما كان مقابلها مهارة.
1: نعم.
0: الفرصة كيف تنجح؟ فرصة مقابل مهارة.
1: نعم.
0: وانضباط ومعرفة وعندك قدرة على أنك تستمرين. أنا أعتقد أنه هذه الخلطة هي اللي بتخلي بإذن الله عز وجل عند الشباب التمكين. أول ما نحتاجه هو ترسيخ ثقافة التعلم المستمر. ما يكفي أنك تأخذين شهادة وتقعد في البيت، ما يكفي تقول عندي والله بكالوريوس، عندي ماجستير، عندي دكتوراه، عندي لا، لابد من التعلم المستمر. أتكلم هنا عن التعلم الميداني، التعلم في الوظيفة، التعلم على المهنة، تحديث نفسك. زي ما يقول الشباب في الإعلام، اليوم أنت إعلامي، اليوم أنت مقدم، اليوم أنت مذيع، كاتب، صحفي، إذا ما طورت نفسك كل يوم وطورت مهاراتك وطريقتك راح تطلع من السوق مباشرة.
1: صحيح.
0: فلذلك التطور المستمر مهم جدا للشباب، لأنه التخرج بداية، التعلم كما قال الأول الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة.
2: نعم. أستاذ جيلاني، يعني لو طلبنا منك تختصر حكاية تمكين الشباب في المملكة برسالة واحدة بمناسبة اليوم الوطني، ماذا تقول لشباب الوطن اليوم؟
0: أقول لنفسي وأقول لكم وأقول المستمعين ومستمعات الوطن، أقول يعني شبابنا وشاباتنا اللي والله نفخر بهم، أنتم أبناء وطن عظيم. اليوم الوطن لا يطلب منكم أن تكونوا متفرجين على التحول، لابد أن تكونوا شركاء. المملكة، القيادة منحتكم الثقة، عطتكم فرص، وفرت لكم مسارات لم تكن متاحة بهذه السعة من قبل. بقي الدور عليكم.

0: حولوا هذه الثقة إلى إنجاز. اليوم الوطني مو ذكرى للاحتفال بس، اليوم محطة وفاء، عمل. حب الوطن ما يكتمل بالكلمات وحدها، لابد من يكون فيه عمل، انضباط، احترام للنظام، الوعي، المبادرة، خدمة الناس، صناعة الأثر. رسالتي لكل شاب وشاب عبر إذاعتنا المتميزة إذاعة جدة، وأنا أعلم أنهم مئات أو عشرات الألوف، لا تنتظر المستقبل، لا تنتظر المستقبل، استعد، شارك، طور نفسك، تعلم، جرب، بادر، لا تخاف من البدايات الصغيرة، اصبر، تحمل العقوبات، تحمل الضغط في العمل، تحمل المشاكل اللي تحصل، لأن المشاريع الكبرى ما رح تبنى إلا بك أنت وبصبرك وبإنجازك العظيم. الأوطان ما تنهض إلا بسواعد أبنائها. اليوم أقول باختصار شديد، وطن لا نشارك في بنائه لا نستحق العيش في فنائه.
1: بالتأكيد كلام جميل جدا، وإحنا نشكرك على وجودك معنا في هذا اللقاء، ضيفنا المدرب والمستشار الإعلامي والكاتب الصحفي الأستاذ جيلاني بن شايق الشمراني. شكرا جزيلا لك، يعني ألهمت مشاعرنا بهذه الكلمات وهذه الإضاءات حول فرص الشباب وتمكين الشباب في الوطن. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم، كل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير.
2: وأنت بخير. مستمعينا، عطفا على هذا الكلام وعلى رحلة تمكين الشباب، خلونا نروح لهذا التقرير عن رحلة تمكين الشباب في المملكة العربية السعودية بصوت الزميل محمد حسين الزهراني.
3: في مسيرة التحول التي تعيشها المملكة، يبرز الشباب السعودي بوصفه واحدا من أهم عناصر صناعة المستقبل. فمع رؤية المملكة 2030، لم تعد طاقات الشباب تنتظر الفرص فحسب، بل أصبحت جزءاً من منظومة متكاملة تعمل على اكتشاف القدرات وتطوير المهارات وفتح مسارات جديدة للتعليم والتدريب والعمل وريادة الأعمال. وخلال السنوات الماضية اتسعت الخيارات أمام الشباب والشابات، وتنوعت البرامج التي تستهدف رفع جاهزيتهم لسوق العمل وربط مهاراتهم بالاحتياجات المتغيرة للاقتصاد، وأصبح التدريب أكثر ارتباطاً بالتخصصات الحديثة والقطاعات الواعدة، فيما أسهمت المبادرات الوطنية في بناء جسور بين الكفاءات السعودية والقطاع الخاص. وفي الوقت نفسه شهدت ريادة الأعمال حضورا متناميا بين الشباب، مع توسع البيئة الداعمة للمشاريع الناشئة وتوفر برامج للإرشاد والتمويل والتطوير، بما يمنح أصحاب الأفكار فرصة لتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو والمنافسة. هذا التحول لا يقاس فقط بعدد البرامج والمبادرات، بل بما أحدثه من تغيير في نظرة الشباب السعودي إلى مستقبله. فالشاب اليوم أمام مساحة واسعة لاختيار مساره وتطوير مهاراته وخوض تجارب جديدة والمشاركة في قطاعات كانت تبدو بعيدة عنه. والأهم أن تمكين الشباب لا يعني منحهم الفرصة فقط، بل لإعدادهم للاستفادة منها ولتحمل مسؤولية النجاح فيها. فالمستقبل الذي تبنيه المملكة يحتاج إلى عقول تعرف كيف تتعلم، ومهارات تعرف كيف تتطور، وطموح لا يتوقف عند حدود الوظيفة بل يتجاوزها إلى الابتكار والمبادرة وصناعة الأثر. هكذا يصبح الشباب جزءا من قصة الوطن لا متلقيا لها، وصانعا للفرصة لا باحثا عنها فقط. ومن هنا فإن الاستثمار في الشباب هو في جوهره استثمار في مستقبل المملكة، وفي جيل يحمل الطموح ويملك الأدوات ويعرف أن ما ينتظره من المستقبل يمكنه أن يكون شريكا في صناعته.

ملحمة حافلة بالبطولة قادها البطل عبد العزيز، فوحد بها أرجاء الوطن وخطى به نحو المجد ليواصل أبناءه مسيرة متفردة بالعطاء شامخة بالمجد والعلياء.

0: جدة اف ام.
1: مرحب فيكم مستمعينا من جديد في هذه الأوقات الوطنية السعيدة، وأكيد في مسيرة وطن دائما بيتغير ويتقدم في أرقام ما تمر علينا كأرقام عادية. كل رقم خلفه إنسان، كل نسبة وراءها فرصة، كل ارتفاع في مؤشر بيحكي جانب من قصة التحول في سوق العمل وفي مشاركة أبناء وبنات الوطن. وفي التعليم والتدريب تتسع مساحات التمكين عام بعد عام. في التقرير التالي نقرأ بعض من هذه المؤشرات ونترك للأرقام إنها تحكي لنا كيف أصبحت الفرصة واقع. أكيد هذا التقرير بصوت الزميلة نهى الجديبي.
2: وراء التحولات الكبرى أرقام تستطيع أن ترسم لنا صورة واضحة عن حجم ما تحقق. وفي مسيرة رؤية المملكة 2030 أصبحت مؤشرات سوق العمل والمشاركة الاقتصادية واحدة من أبرز الأدوات التي تكشف أثر برامج التمكين والاستثمار في

0: الإنسان. خلال السنوات الماضية شهد سوق العمل السعودي تحولات لافتة، وارتفعت مشاركة السعوديين والسعوديات في النشاط الاقتصادي بالتزامن مع توسع فرص العمل وتنوع القطاعات والمهن التي تستوعب الكفاءات الوطنية. وفي عام 2025 بلغت مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل نحو 36%، وهو مؤشر يعكس اتساع حضور المرأة في المجالات الاقتصادية والمهنية وانتقالها إلى مواقع أكثر تنوعاً في سوق العمل. كما واصل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص ارتفاعاً متجاوزاً 2.6 مليون سعودي بنهاية العام، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة الوطنية في القطاع الخاص. أما معدل البطالة بين السعوديين فقد واصل التراجع ليصل إلى نحو 7.2% في عام 2025 في مسار ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة برفع المشاركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل أكثر ملائمة للكفاءات الوطنية. لكن الأرقام لا تحكي القصة كاملة ما لم نرى أثرها في حياة الناس، فخلف كل نسبة هناك شاب وجد فرصة، وخلف كل رقم امرأة دخلت مجالا مهنيا جديدا، وخلف كل زيادة في التوظيف أسرة أصبحت أكثر استقرارا وقدرة على التخطيط للمستقبل. وهنا تظهر أهمية برامج التمكين، فهي لا تستهدف رفع المؤشرات فحسب، بل تسعى إلى بناء سوق عمل أكثر كفاءة واقتصاد أكثر تنوعا ومجتمع أكثر مشاركة. إن قراءة هذه الأرقام في اليوم الوطني ليست احتفاء بالرقم وحده، بل بما يعكسه من تحول في الإنسان السعودي، فحين تتسع المشاركة وتتعدد الفرص وترتفع الجاهزية يصبح الإنجاز نتيجة طبيعية للاستثمار في الإنسان، ويصبح التمكين أحد الوجوه الجديدة لعزنا بطبعنا.
1: مستمعينا، حول هذه الأرقام وما تعكس من تحولات في سوق العمل وعن تمكين الكفاءات الوطنية طبعا، وللحديث عن الفرص اللي صنعتها هذه المرحلة وعن مستقبل الشباب في سوق العمل، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، المستشار التنفيذي في عدد من الشركات التقنية والمبادرات والبرامج الداعمة لفرص الشباب في سوق العمل، المهندس عبد السلام بن محمد الصغير. أهلا وسهلا بك معنا مهندس عبد السلام في برنامج عزنا بطبعنا.
2: أهلا وسهلا فيكم، وأسعد الله صباحكم، صباح مستمعي إذاعتكم بكل خير. سعيد جدا بوجودي معكم اليوم بالمناسبة الوطنية الغالية علينا جميعا، وكل عام ووطننا وقيادتنا وشعبنا بخير وعز وازدهار.
1: اللهم آمين. شكرا لك. شكرا. طبعا يعني هذه الأرقام المتعلقة بسوق العمل عندما نقرأها أستاذ عبد السلام وعن تمكين أبناء وبنات الوطن، كيف تقرأ التحول الذي شهدته المملكة خلال هذه السنوات الأخيرة؟
2: حقيقة التقرير كان يعني يعكس حجم الأرقام بشكل رائع جدا، ورغم أن هذه الأرقام مهمة جدا لكن دائما الأجمل ما وراء هذه الأرقام. حقيقة ما شهدته المملكة يعني خلال السنوات الماضية في ذرية المملكة تحول واسع في شكل الاقتصاد وسوق العمل بشكل كبير جدا، يعني قطاعات تتوسع، فرص تتنوع، حضور أكبر للكفاءات الوطنية. وهذا التحول ما كان فقط في زيادة الفرص أو زيادة حتى عدد الفرص أو عدد الأشخاص، كان في توسيع الممكن أمام الإنسان السعودي، وهذا يعني يعطينا مساحة كبيرة جدا للطموح والقدرات، ويعني يكونون الشباب جزء فاعل من هذا التطور. يعني الأرقام هذه هي انعكاس لمشهد حقيقة وطني أكبر بكثير من مجرد سوق عمل فقط.
3: جميل. نتكلم اليوم عن ارتفاع كمان أعداد السعوديين في القطاع الخاص وتوسع مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، ماذا يقول هذا الأمر عن طبيعة الفرص اللي أصبحت متاحة أمام الكفاءات الوطنية؟

0: مدى اتساع مساحة المشاركة في التنمية اليوم. يعني حنا نشاهد أبناء وبنات الوطن في مجالات متعددة، في قطاعات متعددة، في أدوار مهنية حتى بعضها ما كان حاضر بنفس هذه الصورة قبل سنوات.
1: صحيح،
0: وهذه من التحولات الجميلة صراحة اللي تنعيشها يعني مع رؤية المملكة، أنها ما كانت فقط في توسع الفرص بل أنها وسعت مساحة المشاركة، مساحة الطموح. نعم. أصبح لدينا تنوع أكبر في الخيارات، في المسارات، في الأدوار المهنية. الكفاءة الوطنية اليوم أصبحت حاضرة في مواقع متعددة، أصبحت تشارك في التطوير، أصبحت تشارك في الابتكار، تشارك في صناعة الحلول، وهذا طبعا بلا شك يثري سوق العمل ويعزز الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
1: بالتأكيد. طيب مهندس عبد السلام، من خلال خبرتكم يعني في الشركات التقنية، في المبادرات، في البرامج التي تدعم الشباب، ما هي المهارات المطلوبة والتي أصبح سوق العمل يبحث عنها اليوم بشكل كبير في الشباب والشابات؟
0: جميل، سؤال جدا جميل. أنا أشوف الصراحة السؤال هذا من زاويتين، السؤال يعني زاوية أكاديمية وزاوية مع قطاع الخاص والشركات والمبادرات التقنية الشبابية. أشوف أن التعليم دائما هو الأساس، هو يبني المعرفة، يبني التخصص، يبني طريقة التفكير. لكن مع طبيعة سوق العمل اليوم اللي أصبحت سريعة التغير، يعني وتيرة التغير أصبحت سريعة جدا، أصبح مهم جدا أنه يصاحب هذا التعليم قدرة مستمرة على التعليم والتطور والابتكار. فالمهارات المهمة اليوم ممكن كثيرة جدا، لكن حنا ممكن يعني نضعها في قالب المرونة، المبادرة، القدرة على حل المشكلات، القدرة على اتخاذ القرار، المحاولة فهم بيئات العمل، التعامل مع المتغيرات الموجودة، الوعي بالتقنية اليوم، الذكاء الاصطناعي الموجود، الاستفادة منها بشكل فعال جدا. المهم جدا أنه الإنسان يعرف كيف يوظف هذه القدرات، كيف يستفيد من هذه التجارب المختلفة. الخبرة اليوم ما تقاس فقط بعدد السنوات، إنما تقاس في مدى التعلم والاستثمار في هذه السنوات التي قضيناها في التعلم. أنا ممكن أختصرها في ثلاث توجهات أو ثلاث كلمات، إنه المعرفة والمهارة والتجربة. إذا اجتمعت هذه الثلاثي بشكل جيد راح تصنع كفاءة قادرة دائما على التطور والاستمرار وصناعة قيمة حقيقية في سوق العمل.
2: نعم، وتحدثت عن سرعة التغير في سوق العمل مهندس عبد السلام، كيف ممكن الشباب يواكب هذه السرعة؟ كيف يقدر إنه هو يستفيد منها ويحول هذا الأمر إلى فرصة أو مسار مهني مستدام؟
0: صحيح، في فرق كبير جدا بين أني أحصل اليوم على فرصة وبين أني أبني مسار مهني مستدام. الفرصة ممكن تأتي اليوم، ممكن تأتي غدا، ممكن تأتي في الأسبوع المقبل، ممكن تأتي في الشهر المقبل، لكن المسار هو الذي يبنى مع الوقت، يبنى بالتعليم، بالتجربة، بالعلاقات، بالقرارات، بالتعليم المستمر، بالاستفادة من برامج تنمية القدرات البشرية ضمن الرؤية. اليوم حجم الفرص والتمكين اللي نعيشه في المملكة حجم كبير جدا جدا. من المهم أنه الشاب يبدأ مبكرا، اليوم هي اللحظة المناسبة، الآن هي اللحظة المناسبة.
1: معلش ممكن نتوقف شوية مهندس عبد السلام، لما تقول يعني نبدأ مبكرا، متى مبكرا؟
0: دائما كلمة مبكرا نقصد فيها الآن، يعني الشاب ممكن يبدأ من المرحلة الابتدائية، المتوسط والثانوي. الوقت اللي أنت الآن موجود فيه هو الوقت المناسب. كل وقت تستطيع أن تستثمر فيه قدراتك وتعليمك في خدمة هذا الوطن، في تعزيز هذه المجالات الموجودة، في تعزيز الاستدامة المهنية بالنسبة لك، أن تبقي القيمة والقدرة قادرة على التطور حاضرة مهما تغير المكان، مهما تغيرت الأدوات. دائما الإنسان السعودي جاهز أنه يقدم هذا العمل ويقدم هذه الخدمة ويبني المسار الوطني الكامل بالنسبة لشخصيته ومستقبله وحياته إن شاء الله.
1: أكيد، بالتأكيد طبعا، يعني هذا الشاب أو هذه الشابة ما راح يعني يبدع ولا راح يتعرفوا على هذه الفرص يعني لولا الله، ثم وجود الدعم من الأسرة اللي هي طبعا يعني النواة الأولى الداعمة للوطن. واليوم مهندس عبد السلام، وإحنا يعني كلنا الوطن كله بيحتفي باليوم الوطني السعودي، برأيك كيف بتتوقع أنه يكون دور الشباب السعودي في سوق العمل وفي بناء اقتصاد المستقبل خلال السنوات المقبلة؟

0: في اليوم الوطني 96 أعتقد أنه أجمل ما يمكن نراه في مسيرة المملكة اليوم أن الاستثمار في الإنسان أصبح جزء أصيل من الاستثمار في مستقبل الوطن. هذا يعني يظهر بوضوح في رؤية المملكة، يعني برنامج، يعني أحد البرامج في رؤية المملكة برنامج خصص لتنمية القدرات البشرية. الفكرة هذه ترى تتجاوز التأهيل لفقط فرصة وظيفية، هي تنتقل إلى بناء إنسان متكامل في المعرفة، في المهارة، في القيمة، في تعزيز القدرات على التعلم المستمر، في مواكبة متغيرات المستقبل. دائما تجعل هذا الإنسان جاهز إلى المستقبل بشكل كبير. أنا أنظر للشباب باعتبارهم أكثر من مجرد رقم يضاف في سوق العمل، هم قدرات وطنية تبنى وتتراكم قيمتها مع الوقت، يصبح أكثر يعني إضافة في هذا المسار. كلما استثمرنا في التعليم، في مهارات المستقبل، في الابتكار، وقدرنا أنه نربط المعرفة هذه باحتياجات التنمية، راح يكون عندنا طموح الوطن هذا لا ينفصل أبدا عن بناء قدرات الإنسان بشكل كامل. سيكون يعني أمام شباب المملكة قدرة وطنية رئيسية إن شاء الله
1: أكيد.
0: في استمرار التنمية وصناعة مستقبلها.
1: نعم، نحن نشكرك جزيل الشكر المهندس عبد السلام بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود والمستشار التنفيذي في عدد من الشركات التقنية والمبادرات والبرامج الداعمة لفرص الشباب في سوق العمل. نشكرك على هذا اللقاء وعلى وجودك معنا اليوم، كان كلام ولقاء ثري، يعطيك العافية.
0: الله يعطيكم العافية، كل الشكر لكم، وكل عام وطننا وقيادتنا وشعبنا إن شاء الله بخير وعز وازدهار.
2: وانت بصحة وسلام، مع السلامة.

بعد ملحمة تاريخية، تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جماد الأولى عام 1351 للهجرة، الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد، معلناً بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام.
1: طبعا لا يعني اتوقع انه اجمل شيء احنا ممكن نقراه اليوم يعني خلف كل هذه الارقام انه هذه الارقام ما بتتحدث فقط عن سوق عمل بيتغير وفي كثير من المتغيرات، لا احنا بنتحدث عن انسان امامه مساحه كبيره واسعه من الفرص.
2: اكيد يعني زي ما انت بتقولي دلال، يعني المعنى الاهم في التمكين مو بس الارقام، احنا لما نقول عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص وصل الى 2.6 مليون سعودي وسعودية في 2025، نحن ما بنتكلم هنا عن مجرد رقم، لكن نتكلم عن ملايين التجارب المهنية والقصص والطموحات اللي قاعدة تمر كل يوم وقاعدة تصير كل يوم وقاعدين نسمع عنها كل يوم. فيعني الفكرة مو بس أرقام، ولكن هي فعلا واقع وتجارب بتتجدد كل يوم.
1: صحيح، يعني طبعا لا الشيء اللي يعني لافت للنظر انه يعني ما هي من جانب واحد فقط، يعني الان في مختلف القطاعات، في التعليم، في التدريب، في الوظائف، في ريادة الاعمال. طبعا يعني شفنا هذا الشيء، انا شفته شخصيا في برنامج جيادة لما اقدم الضيوف والعقلية اللي اختلفت والبرامج اللي تقدمت والمشاريع الان المطروحة، التخصصات ما عادت يعني زي اول الاء، يعني في قطاعات جديدة فتحت ابوابها أمام الشباب والشابات، يعني الفرص واسعة متاحة للجميع، لكن الكلام علينا إحنا الشباب إنه إحنا اللي نتحرك، إحنا اللي نبادر، إحنا اللي لابد نتحرك. مستحيل يعني أني أنا أستنى خلاص اللي أخده في المدرسة أو اللي أخده في الجامعة، ما هو كفاية.
2: بالضبط، والسؤال الأهم
1: زي ما قالوا ضيوفنا يعني أول
2: أكيد، والسؤال الأهم كمان دلال، يعني هل أصبح الشباب اليوم أكثر استعداد للفرص؟ هذه الفرص ما في شك إنها موجودة، لكن هل الشباب أكثر استعداداً للفرص؟ هذا هو السؤال.
1: نعم، يعني قبل شوية أستاذ جيلاني كان بيتكلم على موضوع الاستمرارية وعلى الصبر، الضيف اللي قبله، وعلى أنه لابد أنه إحنا نبحث فعلاً. هنا الاستعداد نفسه يعتبر جزء من هذه الرحلة. مستحيل أني أنا أعتمد على شهادة أتخرج من غير خبرة، ما يكفي، من غير تدريب ما يكفي، لابد يكون في عندي صفات معينة، صبر، طموح، حب استطلاع، قراءة، النهم، الشغف، كل هذه الأمور. طبعا لا يعني سوق العمل اليوم اختلف بشكل كبير عن يعني ما كان في السابق. اليوم المهارات اللي احنا نحتاجها كل ما لها تتطور. اليوم احنا بنواكب الذكاء الاصطناعي، واحنا بنتكلم عن عام الذكاء الاصطناعي، بنتكلم عن AI، بنتكلم عن كيف احنا ممكن نوظف الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية بحيث انه تساعدنا. والان احنا بنستخدم يعني في برامجنا، في التحضير، في كتابة النصوص، بيصير في فعلا فرق كبير باستخدام الذكاء الاصطناعي في اختصار للوقت. والآن الوقت صار عامل جدا مهم آلاء، يعني ما عدنا نفكر بالطريقة يعني السابقة. مع احترامنا الشديد يعني هي فترة وعدت. الآن اللي ما بيواكب التطور اللي حاصل، اللي ما بيواكب الذكاء الاصطناعي، اللي ما يعرف يستخدم برامج الذكاء الاصطناعي هو اللي عنده المشكلة، لأنه الوطن مستمر، العطاء مستمر، التقدم مستمر، ولكن الإنسان إذا وقف في نفس المكان هنا إحنا عندنا الخلل.
2: أكيد، يعني زي ما أنت بتقولي دلال، الشاب والشابة ما يكفي إنهم هم يحصلوا فقط على مؤهل جامعي، هذا شيء صار أساسي. نحن نتكلم عن اللي بعد كده، بعد المؤهل الجامعي، إيش المتطلبات لسوق العمل، إيش الأشياء اللي ممكن هذا الشاب أو الشابة تقدمها من مهارات، من خبرات، من فرص تتعلمها. وزي ما أنت بتقولي يعني صارت الأمور أسهل بكثير من الماضي، يعني بشكل ملحوظ ما عاد في أحد يقدر يقول أنه أنا ما أعرف أو ما أقدر أتعلم أو ما أقدر أوصل. المعلومة سهلة، الوصول سهل، التعلم سهل، هو فقط الشغف من الداخل اللي يحتاج أنه يكون موجود حتى يبدأ يخطو الخطوات الفعلية.
1: يعني صدقتي آلاء، يعني يمكن شوفي أنا حتكلم يعني بصفة شخصية من برنامج ريادة، رواد الأعمال اللي أنا بستضيفهم كلهم بسألهم سؤال: مدى استخدامكم للتقنية والذكاء الاصطناعي وكيف بتشوفوا التحول الرقمي؟ الآن الذكاء الاصطناعي داخل وبقوة في جميع المجالات، هذا واحد. اثنين، الآن التحول الرقمي اللي حاصل عندنا، الآن تطبيق واحد توكلنا، بتدخلي على يعني جهات حكومية مختلفة، إصدارت تصاريح أول كنتي بالملف الأخضر وتروحي وتلفي من الدائرة دي للدائرة دي، الآن ضغطة زر كليك يمكن في أقل من 5 دقائق أنت مخلص المعاملة اللي ممكن كان ياخد شهور أو حتى أسابيع، الآن ماكسيموم 10 أيام خلاص. يعني أبسطها نتكلم عن استخراج الهوية الوطنية، كيف كانت في السابق وكيف دحين؟ بنتي لسه قريب استخراج نالها الهوية الوطنية، خلال أسبوع كل شيء مخلص واستلمناها الأسبوع، يعني خلاص خلال أسبوع إحنا استلمناها.
2: الإجراء نفسه، الإجراء نفسه الـ الـ الـ
1: يعني صارت أسهل،
2: ما بياخد منك دقائق الإجراء نفسه. أنت بتتكلمي عن نهاية إنها استلمت هذا اللي أخذ الوقت على بال ما جات ووصلت لها، وصلت
1: يعني
2: لها
1: يعني فعلا يعني الآن ما عاد في عذر لأي شخص يقول أنا ما أعرف. اليوم الإنترنت، اليوم اليوتيوب، اليوم أبسط شيء روح دور على برامج الذكاء الاصطناعي بالشكل المجاني، حتى ما قلت لك أعمل اشتراك. شوف الآن أدخل أبحث، يعني يعني التعلم صار مستمر وهذا جزء من حياتنا المهنية. مستحيل إن أنا أوقف خلاص أنا مذيعة وأقول أنا مذيعة، لا، حتى أنا كمذيعة أنا أحتاج أتطور بمختلف الإمكانيات المتاحة. ولا نقول مثلا والله نفترض بعض الناس يقول لك والله جهتي ما قدمت لي دورات تدريبية إن أنا خلاص أنا يعني ما أعطوني أنا أفضل في مكاني، لا هذا ما هو عذر. أنت تقدر تطور من مهاراتك، وأنت تقدر تطوري من مهاراتك، شوف احتياجات سوق العمل إيش بيحتاج عشان تقدر تكوني قادرة، وتقدر تكون قادرة أن أنت تنتقل من تخصص إلى آخر. والآن ألا أتوقع 90% من الناس ممكن بدرس تخصص وبيشتغل في تخصص آخر، وما هو غلط ولا هو عيب، بالعكس يعني حلو موضوع أنه إحنا نجرب. ولكن أنا أشوف فين أنا ممكن أبدع، هنا أبدأ أطور هذه المهارات في هذا المجال حتى فعلا أنا أكون يعني نجم لامع في هذا المجال.
2: أكيد، ويعني خلينا يعني نأكد مرة ثانية على أنه المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة صار في عندها نقلة ملحوظة وكبيرة، وما في أحد يقدر يجهلها ولا في أحد يقدر ينكرها في تمكين الإنسان. هذا التمكين فتح الأبواب، نحن فقط نحتاج أن نحن نخطو الخطوة عشان ندخل من هذا الباب. الباب موجود ومتاح وأمامنا، ولكن نحن نحتاج فقط هذه الخطوة.
1: صحيح ألا، يعني لو إحنا بنشوف يعني كل المشاريع الجبارة اللي حاصلة الآن في المملكة، يعني أمالة، The Line، مشروع البحر الأحمر، كل يعني كلها فعلا الجدية، الناس الآن تتكلم عن الجدية، يعني قد إيش الجدية فعلا مكان It's so fun، مرة جميل بيستمتعوا فيه. يعني الآن لو تقولي الرياض ما في أحد ما يعرف الرياض، المشاريع الجبارة اللي حاصلة، التطور العمراني الآن it is really something، شيء فعلا جميل. وهذه النقطة تحديدا بتستحق أن احنا نتوقف عندها مستمعينا، لأنه فعلا الأرقام اللي احنا استمعنا ليها من التقارير السابقة من الضيوف اللي اجتمعوا معانا كلها بتقول شيء اللي هو حجم التحول الكبير والمهول اللي حاصل. ولكن خلف كل هذه الأرقام في سؤال جدا مهم، كيف احنا نقدر نحول كل هذه الفرص إلى

0: مسارات مهنية مستدامة، كيف ممكن يستفيدوا الشباب بأفضل صورة ممكنة؟
1: أكيد إحنا لسه مكملين معكم مستمعينا ومعانا ضيوفنا في وقتنا هذا اللي حيلق الضوء بشكل أكبر على كل هذه الأمور.
0: طبعا مستمعينا نقول لكم أهلا وسهلا بكم معنا في عزنا طبعا.

0: مستمعينا، ومن بناء الإنسان تبدأ صناعة المستقبل، ومن تطوير مهاراته تتسع قدرته على صناعة الفرص وتحويل الأفكار إلى مشاريع ونجاحات تسهم في اقتصاد الوطن. وفي مسيرة المملكة التنموية كان الاستثمار في الإنسان أحد المسارات المهمة لتمكين الكفاءات الوطنية ودعم رواد الأعمال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللي تعينهم على تطوير مشاريعهم والمنافسة في سوق متغير. للحديث عن دور التدريب وتنمية المهارات في تمكين رواد الأعمال ودعم نجاح مشاريعهم، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف مستشار تطوير الأعمال الأستاذ أحمد المنهبي. نرحب فيك أستاذ أحمد.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام والوطن دائما في خير.
0: وأنت بخير يا رب. بداية أستاذ أحمد، كيف أسهم الاستثمار في تنمية قدرات الإنسان السعودي وتطوير مهاراته في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وبناء جيل قادر على صناعة الفرص؟
1: أولا كل عام وطنا ووطننا بخير، والوطن الغالي، وحنا دائما في عز وشموخ، وعزنا طبعاً دائما بإذن الله. أول شيء نوصل هذه التهنئة لقيادة وشعبا، ونقول إن شاء الله بإذن الله دائما، ونحن مهتمين في هذا الاستثمار في هذا الإنسان السعودي اللي ما كان هو خيار عابر، ولكن كان هو الركيزة الأساسية في رؤية 2030. اللهم لك الحمد. يعني عندما يمكن الإنسان، أو عندما يكون الإنسان هو التمكين بالدرجة الأولى، وبالاهتمام بالمعرفة بالتدريب، فهذا يخلينا نتحول من مرحلة استهلاك الفرصة إلى مرحلة الصناعة. اليوم الحمد لله نرى جيل واعي، ما صار يبحث عن الوظيفة التقليدية وبس، لا، هو جالس يمتلك العقلية، عقلية المبادرة، قاعد يشوف خطواته الاستثمارية بعناية من خلال دراسة الكفاءة التشغيلية، التدفقات المالية، فبالتالي أصبح عنده فرصة على أنه يخلق بيئة ريادية حية ومستدامة حتى يتوافق مع هذه الرؤية.
2: نعم. طيب أستاذ أحمد، في ظل ما تشهد المملكة من تحول اقتصادي وتنموي كبير، كلمنا عن أبرز المهارات اللي فعلا بيحتاجها رائد أو رائدة الأعمال السعودية اليوم عشان يتمكنوا من المنافسة ومن النمو والاستمرار.
1: شوفي، حنا الآن الحمد لله السوق السعودي سوق قوي وسوق متغير وعالي التنافسية، وهذا يعطي خلينا نقول أفكار ممتازة ممكن حتى يعني في عملية التنافسية. فرائد الأعمال لابد أنه يفكر إلى أنه يمتلك مهارات إدارية، مهارات تشغيلية بشكل أفضل. لابد أنه يبدأ يفكر كيف أنه يمتلك المهارات اللي تساعده على إدارة السيولة النقدية بدقة، كيف يكون عنده قراءة البيانات، استخدام الذكاء الاصطناعي، تحليل السوق، فهم كيفية بناء الأنظمة من خلال الوكلاء اللي هو وكلاء الذكاء الاصطناعي وغيرهم. فبالتالي هذه كلها هي اللي تضمن الاستمرارية الجودة، بغض النظر عن طبعا الأفراد، ولكن أنا أتكلم هنا عن المهارات اللي هو لابد أنه يحرص عليها ويمتلكها. ولهذا المهارات كذلك القيادية وبناء الفرق من أهم المهارات اللي هو يحتاجها في الشركات الناشئة. دائما هي يمكن ما تنبني بالجهد الفردي، ولكن هي بتكامل الكفاءات من خلال الأفراد اللي يكونوا عندهم عدد من المهارات.
0: نعم. التدريب أستاذ أحمد يعني لم يعد مجرد اكتساب للمعرفة، ولكن أداة لتطوير المشاريع ورفع قدرتها على الاستمرار. كيف ينعكس التدريب المتخصص على نجاح المشاريع الريادية؟
1: في التدريب نحن نعتبر التدريب بالذات المتخصص هو خط الدفاع الأول ضد التعثر. الفرق الشاسع بين الإدارة العشوائية والإدارة القائمة على العلم والمنهجية أنه التدريب يختصر على رواد الأعمال وعلى رائد الأعمال سنوات كثيرة من التجربة والخطأ. ليه؟ لأنه جالس يحاكي ويتعلم مهارات جديدة تساعده على معرفة المستقبل. هذا واحد. اثنين، أنه يمنح أدوات تجعله يقيم المخاطر، كذلك تعطيه تحسين لكفاءة التكاليف داخل منشأته من خلال المهارات اللي قاعد يكتسبها ويتعلمها، كذلك تعطيه توجيه للموارد نحو الأنشطة اللي بتعطيه عائد حقيقي. هذه كلها بتساعد رائد الأعمال أنه بيكون عنده توجه تخصصي، تدريب تخصصي جيد، بالتالي يتعلم كيف يحول هذه التحديات إلى فرص، وهذا يرفع نسبة نجاح مشروعه بإذن الله.
2: بإذن الله. طيب أستاذ أحمد، يعني برامج التدريب اليوم وتنمية المهارات، كيف ممكن كلها تساعد الشباب والشابات السعوديين على أنهم يحولوا الأفكار والابتكارات لمشاريع اقتصادية فعلا بتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني السعودي؟
1: شوفي، برامج التدريب اللي خلينا نقول اللي هي تعمل بمثابة مسرع. أنا أقول إن البرامج التدريب أصلاً هي تعتبر كأنها مسرعة للفكرة، وبالتالي الشباب والشابات في مرحلة التدريب هم يكونوا في مرحلة إلهام نظري إلى مرحلة خلينا نقول تنفيذ تجاري مدروس، فبالتالي هم ينتقلون في هذه المرحلة من خلال هذه البرامج التخصصية وبرامج هذه الجادة، البرامج التدريبية الجادة هذه بتساعدهم على أنهم يبتكرون، يتعلمون صياغة النماذج، يختبرون السوق قبل ما يضخون ولا ريال أو يحطون ولا ريال واحد، كذلك يكون عندهم فهم للمتطلبات النظامية التسويقية. هذا كله يساعدهم على أنهم يخرجون أو يطلع من عندهم مشاريع نوعية مبتكرة تدعم تنوع مصادر الدخل، مصادر الدخل، وكذلك تخلق وظائف جديدة تتناسب مع القيمة الحقيقية للاقتصاد الوطني.
0: نعم أستاذ أحمد، يعني في اليوم الوطني ونحن نستعرض ما تحقق في مسيرة تمكين الإنسان، كيف ترى مستقبل ريادة الأعمال في المملكة ودور الكفاءات الوطنية في صناعة اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار؟
1: والله مستقبل ريادة الأعمال في المملكة واعد جدا ومبهر بكل ما تحمل الكلمة، وليس مجاملة لأنه إحنا سعوديين أو إحنا شغالين في هذا المجال، ولكن نرى اليوم طاقات وطنية تدار بعقلية استثمارية مختلفة عن السابق، صارت تركز على القيمة وتركز على النوع وليس على الكم. يمكن البنية التحتية اللي موجودة عندنا، البنية الرقمية التنظيمية اللي وفرتها الدولة، خلينا نقول الكفاءات السعودية اليوم اللي جالسة تقود هذا التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتقنية، وحنا الآن في عام الذكاء الاصطناعي، هذه كلها تحرك بقوة وبثبات نحو بيئة أعمال تنافسية عالمية، وكلنا ثقة بإذن الله بأن الجيل القادم من رواد الأعمال حيحط بصمته الواضحة في رسم خريطة الاقتصاد المستقبلية على مستوى العالم بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى، كل الشكر والتقدير لك أستاذ أحمد المنهبي مستشار تطوير الأعمال لوجودك معنا اليوم ولمشاركتك فرحتنا باليوم الوطني السعودي. شكرا لك، مع السلامة.

0: مستمعينا أكيد متواصلين معاكم في برنامج عزنا بطبعنا. فاصل سريع ونعود معاكم.
1: بعد ملحمة تاريخية تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جمادى الأولى عام 1351 للهجرة الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد، معلنا بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله

0: حقا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي نبينا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: جدة اف ام على هواك. أرض منها بدأت الحكاية وفيها ولد المجد، أرض شامخة، وطن عظيم، وشعب يصنع المستحيل. من مجد الماضي إلى طموح المستقبل، نمضي بثقة نحو غد أفضل.
2: عزنا بطبعنا.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا ومواصلين معاكم في هذا البث الوطني اللي نحتفي فيه بيومنا الوطني السعودي وفي عزنا بطبعنا اليوم وفي هذا الوقت اللي احنا فيه الآن بنتكلم عن الابتكار. وخلينا نقول يعني من فكرة تبدأ بسؤال إلى ابتكار، بتحول المنتج إلى حل وقيمة اقتصادية، وتتقدم المملكة في بناء منظومة وطنية تجعل المعرفة والتقنية والبحث والتطوير جزء من صناعة المستقبل. حنستمع في تقريرنا التالي عن رصد لمسيرة الابتكار في المملكة ومؤشراتها وأثرها في تنويع الاقتصاد وتمكين الإنسان وفتح آفاق جديدة أمام الشابات والشباب. نستمع للتقرير بصوت زميلتي دلال خياط.
1: لم تعد صناعة المستقبل مرتبطة بما نملكه من موارد فقط، بل نستطيع أن نبتكره ونطوره ونحوله إلى قيمة حقيقية. ومن هنا أصبح الابتكار أحد المسارات المهمة في رحلة المملكة نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على المنافسة. وفي مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025 جاءت المملكة في المرتبة 46 عالمياً من بين 139 اقتصاداً، متقدمة من المرتبة 47 في العام السابق، فيما جاءت في المرتبة 31 عالمياً في مدخلات الابتكار، وهي مؤشرات تعكس اتساع البيئة التي تدعم المعرفة والتقنية وريادة الأعمال والبحث والتطوير. والابتكار في المملكة لا يقتصر على المختبرات أو المؤسسات البحثية، بل يمتد إلى قطاعات متعددة تتقاطع فيها التقنية مع الاقتصاد والخدمات والصناعة والثقافة. وتكشف مؤشرات المؤشر العالمي عن نقاط قوة المملكة في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات والخدمات الحكومية الرقمية وتمويل الشركات الناشئة والمتوسعة، وهي عناصر تساعد الأفكار الجديدة على الانتقال من مرحلة

0: التصور إلى التطبيق، لكن القيمة الأهم للابتكار تبدأ من الإنسان، فالفكرة تحتاج إلى عقل يطرح السؤال، ومهارة تبحث عن الحل، وبيئة تمنح التجربة فرصة للنمو. ولذلك يصبح تمكين الشباب وتعزيز المعرفة والبحث العلمي جزءاً أساسياً من بناء منظومة ابتكار قادرة على الاستمرار. وفي كل جامعة ومختبر وشركة ناشئة ومشروع تقني هناك مساحة لفكرة سعودية يمكن أن تقدم حلاً لمشكلة أو تطور خدمة أو تفتح سوقاً جديد. إن تقدم المملكة في مؤشرات الابتكار لا يمثل محطة نهائية، بل خطوة في طريق أطول عنوانه أن ننتقل من استهلاك المعرفة إلى إنتاجها، ومن استخدام التقنية إلى تطويرها، ومن متابعة التحولات العالمية إلى المشاركة في صناعتها. وحين تتحول الفكرة إلى منتج والمعرفة إلى حل والطموح إلى ابتكار، يصبح الإنجاز امتداداً طبيعي لعزنا بطبعنا.
1: مستمعينا، لقراءة أوسع لأثر الابتكار في الاقتصاد ودور الاستثمار في الإنسان في صناعة هذه التحولات كلها، يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف أستاذة الاقتصاد الدكتورة نوف بنت عبد العزيز الغامدي، عضو مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية. أهلا وسهلا فيك، حياك الله دكتورة نوف، سعيدين بوجودك معنا اليوم، وإحنا نحتفل كلنا بإنجازات هذا الوطن وبعزنا بطبعنا.
2: يا هلا وسهلا، وكل عام وانت بخير، وكل عام ووطننا بخير، واكيد نرفع التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان ولكافة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني. طبعا بس في البداية احب اقول انه اليوم الوطني بالنسبة لنا مش فقط مناسبة نحتفل فيها بما تحقق، بل هو أيضا فرصة للتأمل في رحلة وطن استطاع أن يحول طموحه إلى مشروعات وموارده إلى استثمارات وقدرات أبنائه إلى رأس مال حقيقي للمستقبل. والله يديم علينا هذا العز يا رب.
1: اللهم أمين. طبعا يعني المملكة العربية السعودية تقدمت في مؤشر الابتكار العالمي للمرتبة يعني 46 عالميا. كيف تشوفي هذا التقدم دكتورة نوف؟ وبرأيك يعني هذا التقدم إيش يعني بالنسبة لقدرة الاقتصاد السعودي على المنافسة وعلى تنويع مصادره؟
2: طبعا اليوم نحن نتحدث عن الابتكار، ففي الحقيقة احنا بنتحدث عن اهم ملامح المرحلة الاقتصادية الجديدة للمملكة. قوة الاقتصادات في المستقبل لا تقاس فقط بحجم ما تملكه من موارد، بقدر ما هي تقاس على انتاج المعرفة وتحويلها الى قيمة اقتصادية وصناعة ميزات تنافسية جديدة. اقتصاديا اعتقد انه الاهم من قراءة الرقم منفرد هو أن نقرأ مسار هذا التحول. المملكة انتقلت من المرتبة 66 عالميا في 2020 إلى المرتبة 46 في عام 2026، وهذا يعكس حجم التحول اللي حدث في البيئة الداعمة للابتكار خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا. لكن في رقم آخر أرى أكثر أهمية من منظور اقتصادي، أن المملكة اليوم بتحتل المرتبة 31 عالميا في مدخلات الابتكار مقابل المرتبة 61 في مخرجات الابتكار، وهذا بيقول لنا شيء مهم جدا، أننا قطعنا شوط كبير في بناء البيئة الممكنة للابتكار سواء في البنية التحتية أو التمويل أو التقنية أو المؤسسات أو رأس المال البشري. الفرصة الاقتصادية القادمة بتقول أنه كيف نحول هذه المدخلات بصورة أكبر إلى منتجات وشركات وملكية فكرية وصادرات وقيمة اقتصادية قابلة للتوسع، لأنه الابتكار اقتصاديا ليس غاية في ذاته، ولا يكفي أن يكون لدينا عدد أكبر من المبادرات أو التقنيات أو الشركات الناشئة. قيمة الحقيقية تظهر عندما يرفع الإنتاجية ويخفض تكلفة الإنتاج ويخلق قطاعات جديدة ويولد وظائف عالمية ويزيد المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. وعشان كده بنقول إنه تقدم المملكة اليوم في الابتكار يرتبط مباشرة بالتنويع الاقتصادي، وهذا بيعطينا مؤشر إنه فعلا قدرة الاقتصاد على إنتاج قيمة جديدة داخل هذه القطاعات. وهنا يتحول الابتكار من ملف تقني إلى محرك للنمو الاقتصادي والإنتاجية والتنافسية.
3: جميل

0: أكثر نضجاً. يعني في عام 25 المملكة سجلت مستوى قياسي في استثمارات رأس المال الجريء، تجاوزت مليار مليار طبعا دولار، وارتفعت بصورة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، وهذا بيعكس تطور قدرة الشركات الناشئة السعودية على الوصول إلى رأس المال. وفي الوقت نفسه بنشوف أنه في نمو واضح في الملكية الفكرية وطلبات براءات الاختراع، بالتوازي مع إنشاء وتفعيل مكاتب لنقل التقنية وبرامج لربط البحث العلمي بالقطاع الخاص، ومبادرات مخصصة لتجهيز الملكية الفكرية وتحويل نتائج البحث والابتكار إلى منتجات قابلة للدخول إلى السوق. يعني معناته إحنا ما بنتحدث فقط عن بناء البيئة، بل بالفعل في تمويل وشركات وأبحاث وبراءات ونماذج أولية وبرامج لنقل التقنية. لكن هنا طبعا تبدأ في رأيي المرحلة الاقتصادية الأكثر أهمية، إنه كم فكرة مولنا، كم براءة اختراع سجلنا، كم تحولت، كم منتج يباع، كم شركة ناشئة انتقلت من التمويل الأولي إلى شركة كبيرة قادرة على التوسع. وأعتقد إنه الواقع السعودي اليوم مبشر جدا، لكننا ننتقل إلى مرحلة مختلفة من النضج، يعني في بناء بيئة التمويل والبحث والابتكار، وعندنا نمو كبير في رأس المال الجريء والبنية البحثية ونقل التقنية، والفرص الاقتصادية القادمة هي رفع معدل تحويل هذه المدخلات إلى منتجات وشركات وإيرادات وصادرات. يعني أو نبغى نختصرها، المملكة اليوم لا ينقصها الطموح أو رأس المال أو الأفكار، الفرصة الأكبر هي بناء الجسر بين المختبر والسوق، وبين البراءة والمنتج، وبين الشركة السعودية والسوق العالمي. عشان كده إحنا بننتقل من مفهوم تمويل الابتكار إلى مفهوم أكثر وأشمل، وهو اقتصاد الابتكار، وهذا اللي بتتبناه المملكة اليوم.
1: جميل. طيب دكتورة نوف، اليوم يعني الابتكار في جوهره بيبدأ من الإنسان، هو طبعا يعني النواة الأولى، مع اللي بنشهده من توسع كبير في برامج التعليم والتدريب وتمكين الشباب، كيف أسهم كل هذا الاستثمار في رأس المال البشري في بناء نقطة مهمة اللي هي اقتصاد أكثر قدرة على إنتاج المعرفة والابتكار؟
0: رأس المال البشري في الاقتصاد لا يقل أهمية عن رأس المال المالي، يعني ربما يمكن يكون أكثر أهمية، لأنه المال يستطيع يشتري التقنية لكن ما بيستطيع وحده أنه يبني القدرة على ابتكارها. عشان كده بنقول أنه الاستثمار في التعليم والمهارات والبحث العلمي ليس إنفاق اجتماعي فقط، وإنما استثمار اقتصادي طويل الأجل في الإنتاجية والتنافسية. الاقتصاد القائم على المعرفة يحتاج إلى إنسان لا يمتلك شهادة فقط، وإنما يمتلك القدرة على التحليل والتفكير النقدي والبحث وحل المشكلات، والأهم أنه يمتلك القدرة على استخدام التقنية وتطويرها. المملكة اليوم بتحتل في مؤشر الابتكار العالمي المرتبة 35 في محور رأس المال البشري والبحث. كمان نسبة خريجين العلوم والهندسة الواردة في المؤشر بلغت 28%، وهذه قاعدة مهمة جداً. عشان كده المرحلة المقبلة لا تتوقف عند فقط إنتاج الكفاءات، لكنها تنتقل إلى تعظيم إنتاجيتها الاقتصادية. يعني بمعنى أبسط، كيف نحول الباحث إلى مبتكر، كيف نحول الابتكار إلى شركة، كيف نجعل الجامعة جزء من الدورة الاقتصادية وليست منفصلة عنه. هذه نقطة جدا مهمة. عشان كده أهم المسارات القادمة هي تعميق العلاقة بين الجامعة والمختبر والشركة والمستثمر. وأعتقد اليوم إحنا في برامج المملكة، ويمكن برنامج تنمية القدرات البشرية بيركز على المهارات، وهذه جدا مهمة، لأنها اليوم هي فعلا المؤشر الحقيقي لهذه الكفاءات.
2: جميل. دكتورة نوف، يعني من أبرز التحولات الاقتصادية خلال سنوات الرؤية ارتفاع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل وتقدمها في توطين الوظائف، كيف انعكست برامج تمكين المرأة على الاقتصاد السعودي؟ وهل يمكن اعتبار هذا التحول أحد مخرجات الاستثمار في الإنسان ودعم منظومة الابتكار؟
0: يعني عندما ترفع مشاركة المرأة في الاقتصاد، نحن ما بنضيف فقط أعداد جديدة لسوق العمل، لكننا بنرفع معدل الاستفادة من رأس المال البشري الوطني. مشاركة المرأة في سوق العمل تقريبا في عام 25 وصلت 35% مقارنة بخط أساس 22.8، وبعد تجاوز المستهدف كمان 30%، تم رفع المستهدف في 2030 إلى 40%. وهذه ما هي مجرد أرقام مرتبطة بسوق العمل، لكنها انعكاسات اقتصادية أوسع

0: كثير، لأنه زيادة مشاركة المرأة تعني توسع قاعدة المهارات المواهب المتاحة للاقتصاد، زيادة القدرة الإنتاجية، وبتعزز دخل الأسر، وبترفع مساهمة الكفاءات الوطنية في النشاط الاقتصادي والتنوع كمان في مواقع اتخاذ القرار والقطاعات. ولو نبغى ناخدها من منظور الابتكار تحديدا، التنوع مهم جدا، لأنه الابتكار في كثير من الأحيان يعني ينتج من اختلاف الخبرات ووجهات النظر والتخصصات. عشان كده بنشوف أنه تمكين المرأة جزء من قصة اقتصادية أكبر، وهي كيف يستطيع الاقتصاد السعودي أن يستخدم كامل طاقته البشرية. عشان كده بنشوف أنه تمكين اجتماعي وزيادة في التوظيف وتوسيع في القاعدة الإنتاجية. لو نبغى نشوف المرحلة التالية، برأيي أنه تنتقل من قياس مشاركة المرأة في عدد الوظائف إلى قياس نوعية هذه المشاركة وأثرها الاقتصادي وحضورها في الوظائف، لأن هي اليوم موجودة في الوظائف عالية المهارة وفي مواقع قيادية وفي البحث والتطوير. عشان كده حينعكس تمكين المرأة على أحد أهم مخرجات الاستثمار في الإنسان، وفي الوقت نفسه كمان يعتبر من أحد روافد اقتصاد المعرفة والابتكار، لأنه دائما المرأة شاطرة في الابتكار. يعني دائما إحنا نقول التأسيس ممكن سواء كان رجل أو مرأة، لكن في الابتكار دائما رؤية المرأة بتكون مختلفة، فدورها جدا مهم في هذا المواقع.
1: طبعا يعني اليوم إحنا كلنا السيدات، ولو يعني حنتكلم ونقول أنت بتقول اليوم المرأة هي سيدة يعني الموقف دكتورة نوف، حيقول إحنا متحيزين الآن، يعني هي ترجمت بالصدفة إنه ضيفتنا يعني دكتورة نوف سيدة وإحنا سيدات معاكم اليوم يا جماعة.
0: لا والله والله أبدا متحيز، بالعكس الكفاءة دائما والمهارة لا تختلف بين رجل أو مرأة، وبالعكس يعني الاثنين مكملين لبعض. أنا ضد صراحة التحيز،
1: إلا إنه دوب حصل كده يعني طالعت إنه إحنا كلنا سيدات وبنتكلم فبندعم بعض.
0: بس التكامل عادة بين الرجل والمرأة، يعني شوفي لو نيجي مثلا في شركة للتأسيس بنلاقي أنه الرجل فعلا عنده القدرة على قراءة هذه التفاصيل بشكل يمكن يكون أفضل من المرأة، لكن دائما في الابتكار رؤية المرأة دائما بتكون مختلفة، لأن هي دائما رؤيتها تطويرية، فوجودها في هذه المرحلة بمشاركة الرجل بالعكس يعني هذه حتعطي يمكن نتيجة أفضل كمان. هو مو تحيز قد ما هو تكامل.
1: جميل جميل. طيب دكتورة، إذا كانت المملكة بتنتقل من استخدام التقنية إلى تطويرها ومن استهلاك المعرفة إلى إنتاجها وابتكارها، برأيك يعني الخطوة الأهم إيش هي حتكون اقتصاديا في المرحلة المقبلة حتى تتحول كل هذه الابتكارات السعودية إلى شركات حقيقية، منتجات أسواق جديدة تنافس عالميا؟
0: طبعا اليوم عندنا استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتقنية والبحث والتطوير وفي رأس المال البشري والمال الجريء، لكن خلينا نقول كيف نرفع العائد الاقتصادي على كل هذه الاستثمارات. هذه النقطة طبعا تظهر بوضوح في مؤشر الابتكار، يعني لما نجي نتكلم انه احنا في رقم 31 عالميا في مدخلات الابتكار في مقابل 61، فهذا رقم جدا مهم. أنا ما أشوف إنه هذه الفجوة تاني ضعف المنظومة، بل بالعكس أراها بتكشف عن فرصة اقتصادية كبيرة في مدخلات قوية، والمرحلة القادمة هي تعظيم هذه المخرجات. يعني أعتقد أنه نحن نحتاج أكثر إلى التركيز على 4 مسارات مترابطة: تسريع نقل التقنية والتتجير، يعني تصبح هناك رحلة واضحة وسريعة من البحث العلمي إلى النموذج الأولي ثم إلى المنتج والسوق، هذا اللي نقصد فيه مفهوم التتجير. تعميق الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص والمستثمرين، يعني نربط جزء أكبر من البحث العلمي باحتياجات اقتصادية وصناعية حقيقية. ثالث حاجة دعم الشركات في مرحلة التوسع، وهي ليست فقط مرحلة تأسيس، لأننا في النهاية إحنا ما نبغى شركات ناشئة أكثر، بل نريد شركات سعودية تبدأ صغيرة ثم تكبر وتخلق وظائف وتستثمر. آخر حاجة طبعا ربط الابتكار بالتصدير والأسواق العالمية، وهذا الاختبار الحقيقي للتنافسية، وهذا موجود حقيقي الآن، لكن نحتاج كمان أنه يكون بشكل أكبر. عشان كده الهدف في النهاية أنه يكون عندنا منظومة ابتكار متقدمة، والابتكار نفسه يصبح مصدر للقيمة والثروة والتنافسية والنمو الاقتصادي.
2: جميل جدا، احنا نشكرك جزيل الشكر الدكتورة نوف بنت عبدالعزيز الغامدي، عضو مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، على وجودك معنا في هذا اللقاء وعلى كل ما قدمتي من معلومات وما أشرتي له في هذا اللقاء. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.

0: مستمعين الكرام، المملكة تمضي نحو المستقبل بخطى متسارعة جدا، لكنها تترك خلفها ما يصنع ملامحها ويمنحها خصوصية. فالهوية ليست فقط ما نعتز به من تاريخ ومن إرث، ولكن منظومة من القيم والثوابت والانتماء تجدد هذه المظاهر مع الأجيال. في تقريرنا التالي بصوت زميلتي ألاء محمد نتوقف عند الهوية الوطنية السعودية، كيف أتشكلت؟ إيش هي ثوابتها؟ وكيف ممكن تظل حاضرة في عالم سريع تغير؟
1: في كل مرحلة من مراحل بناء الوطن تبقى الهوية هي الخيط الذي يصل الماضي بالحاضر ويفتح الطريق نحو المستقبل. وفي المملكة لا تأتي حركة التطور على حساب الجذور، بل تتحرك معها في علاقة تمنح الحاضر ملامحه وتحفظ للمستقبل ذاكرته. وخلال السنوات الأخيرة اتسع حضور الثقافة السعودية في الحياة العامة، وأصبحت الفنون والتراث والتصميم والموسيقى والأدب والمسرح والسينما مساحات جديدة للتعبير عن الشخصية السعودية. كما أسهمت الفعاليات والمبادرات الثقافية في تقريب الأجيال الجديدة من عناصر التراث وإعادة تقديمها بلغة معاصرة تصل إلى الجمهور داخل المملكة وخارجها. وتشير تقارير رؤية المملكة 2030 إلى توسع المشهد الثقافي في مجالات متعددة، من المتاحف والتراث إلى الأفلام والموسيقى والفنون الأدائية والتصميم، إلى جانب جهود تعزيز اللغة العربية والفنون التقليدية. كما أصبحت مواقع وعناصر من التراث السعودي حاضرة على قوائم اليونسكو، بما يعكس تنوع الموروث الثقافي للمملكة وحرصها على حفظه والتعريف به عالمياً. لكن الهوية لا تعني أن نبقى في الماضي، كما أن الانفتاح على العالم لا يعني أن نتخلى عن خصوصيتنا. المعنى الأعمق هو أن نعرف ما الذي نحمله معنا ونحن نتقدم. ولهذا يصبح الشاب السعودي الذي يستخدم التقنية ويحمل لغته وقيمه وتراثه معه صورة من صور الهوية الجديدة، ويصبح الفنان الذي يستلهم الموروث في عمل معاصر، والمصمم الذي يستحضر تفاصيل المكان، والكاتب الذي يروي قصص مجتمعه، جميعهم شركاء في تقديم صورة المملكة للعالم. الهوية السعودية اليوم ليست صفحة من التاريخ نعود إليها، بل قصة مستمرة نضيف إليها كل يوم فصلاً جديداً. ومن هنا فإن عزنا بطبعنا لا يعني فقط أن نعتز بما ورثناه، بل أن نحسن حمله إلى المستقبل، وأن نجعل من جذورنا مساحة للإبداع، ومن هويتنا جسراً يصل المملكة بالعالم.
2: حول ما حمل التقرير من أفكار ودلالات، يسعدنا أن يكون معنا للحديث عن الهوية الوطنية السعودية وآفاقها الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن البريدي الأكاديمي، والمؤلف لكتاب الهوية الوطنية السعودية ثوابتها وآفاقها الإنسانية. نرحب فيك دكتور عبد الله.
3: يا مرحبا ومساء النور والمجد والعزة والقوة والريادة للوطن.
2: يا هلا ومرحبا فيك ومساءك سعادة دكتور. يعني لما نتحدث عن الهوية الوطنية السعودية اليوم، ما أبرز الثوابت التي تشكل أساس هذه الهوية وتمنحها خصوصيتها؟
3: جميل حقيقة أن نبدأ هذا الحوار بمثل هذا السؤال التأسيسي. مصطلح الهوية يشير إلى مجموعة من السمات التي تميز الأنا عن الآخر، وحينما نقول تميز الأنا عن الآخر لا يعني أن الأنا سوف تكون متميزة عن الآخر في كل شيء، لأن الآخر هو إنسان أيضا. وبالتالي فكرة الهوية بقدر ما تعطينا فكرة التمايز عن الآخر بقدر ما تؤسس للقواسم المشتركة. هذه لمحة دلالية. لما نأتي لتعريف الهوية الوطنية السعودية، أنا أعرفها بالتعريف الآتي: إنه أن الهوية الوطنية السعودية هي رابطة شعورية بالانتماء الدائم للوطن السعودي بثوابته الدينية والجغرافية ورموزه السياسية. هذه الرابطة نابعة من أسس لغوية وثقافية وتراثية وإنسانية مشتركة، ومن شأن هذه الأسس خلق مجتمع متحد متضامن مستقر متمايز، وينبض بالإباء والولاء والفداء والعطاء، بما يبقي الوطن قويا شامخا ناميا مبتكرا، ويبقي العالم في الوقت ذاته آمنا مستقرا متعايشا متضامنا. من خلال هذا التعريف للهوية الوطنية السعودية يمكن القول بأن ثوابت الهوية الوطنية السعودية تتكئ على ثوابت أساسية وهي الدين، الدين الإسلامي. الدين يشكل الإطار المرجعي الأساسي للإنسان، يحدد الرؤية الكلية للإنسان تجاه الإله سبحانه وتعالى وتجاه الحياة وتجاه الإنسان وتجاه الدولة. كذلك الدين يعني يشكل المنظومة القيمية والأخلاقية، تضبط تصرفات الإنسان وسلوكيات الإنسان داخل حدود الوطن، ولذلك هنالك مرجعية دينية وطنية. كذلك ضمن الثوابت الأساسية للهوية الوطنية السعودية اللغة العربية، الثقافة العربية الإسلامية، الثقافة السعودية المحلية، هذه كلها ثوابت. كذلك ضمن الثوابت الأساسية في الهوية الوطنية السعودية القيادة السياسية ممثلا بالحكومة الرشيدة عزها الله وحفظها، وكذلك ضمن هذه الثوابت تاريخ الدولة وجغرافيتها. وضمن تاريخ الدولة أن الإنسان السعودي يتكئ على مجموعة من الحقائق، ومن أهم هذه الحقائق أن هذه الدولة السعودية عزها الله هي دولة ضاربة في التاريخ، يعود تاريخها تأسيسها إلى

0: 30 جمادى الأولى من عام 1139 الذي يوافق 22 من فبراير 1727، وهو اليوم الذي يؤكد على العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية، عندما أسس الإمام العظيم محمد بن سعود هذه الدولة الفتية.
1: نعم، طيب دكتور عبد الله، يعني ذكرت أن الهوية الوطنية هي انتماء، ولكن هي ليست فقط انتماء، بل هي أيضا مربوطة بالمواطنة، بالقيم، بالمسؤولية. كيف يمكن أن يتحول الاعتزاز بالهوية إلى سلوك وإلى ممارسة في الحياة للفرد وللمجتمع؟
0: هذا سؤال أيضا مهم الحقيقة، وشكرا على طرح هذا السؤال، لأنه نحن نود حقيقة أن نجني من الهوية الوطنية ثمرات عملية. ويمكن القول بأنه أي سلوك يصدر من الإنسان هو عبارة عن تصرف، وقبل أن يكون السلوك سلوكا لابد أن يكون هنالك فكرة، ولأن السلوك هو ترجمة فكرة معينة بإرادة الإنسان واختياره. والهوية الوطنية يمكن النظر إليها على أنها فكرة ناضجة متكاملة، يعني فيها عمق عن الوطن. طبعا حينما يكون هنالك مثل هذه الفكرة عن الوطن، لا شك أن الإنسان يختار، الإنسان السعودي يختار أن يطبق هذه الفكرة ويترجم هذه الفكرة إلى سلوك. حينما يكرر الإنسان هذا السلوك يتحول السلوك إلى عادة وممارسة، وهذا ما نود حقيقة أن نؤكد عليه، أن تتحول الوطنية، الهوية الوطنية السعودية إلى عادات، إلى ممارسات إيجابية تجاه الوطن، الوطن الذي يبني مع مواطنه علاقة تبادلية بين الإنسان والدولة، علاقة حقوق واجبات. الإنسان له حقوق يتمتع بها وفق ترتيب معين وقوانين وتشريعات وآليات، وفي الوقت ذاته على الإنسان الذي يتمتع بهذه الحقوق عليه واجبات، عليه أن يؤدي هذه الواجبات بكل إخلاص وتفان وانتماء وولاء. ولذلك نحن نقول ونؤكد على أن الهوية الوطنية الحقيقية هي التي تتحول إلى عادة وممارسة إيجابية دائمة تجاه وطن يحمينا فنحميه، ينمينا فننميه، يعطينا فنعطيه.
2: جميل. دكتور عبد الله، يعني المملكة تعيش تحولات واسعة في مختلف المجالات، كيف يمكن للهوية الوطنية أن تحافظ على ثوابتها وفي الوقت نفسه تتفاعل مع المتغيرات والانفتاح على العالم؟
0: طبعا يعني هذا الحقيقة سؤال كبير، لكن يمكن أن يعني أوضح بعض المتغيرات في سياق التفاعل الإنسان السعودي وهو يحافظ على هوية الوطنية السعودية. يعني من هذه المتغيرات التي صار من المهم للإنسان الحديث أن يراعيها في هذا السياق مسألة التنمية، بمعنى أنه الإنسان السعودي وهو يرسخ الهوية الوطنية السعودية لديه عليه أن يسهم بشكل فاعل في التنمية الوطنية، ينظر في الأهداف التنموية المستهدفة. ولهذا مثلا أصبحت رؤية المملكة 2030 يعني تحدد هذه المستهدفات التنموية الوطنية في مختلف المجالات. ولهذا فمن الأشياء المهمة حقيقة أن يعني يكون هنالك حقن للوجدان الوطني بقيم العطاء والإيجابية، لأنه لا نود أن يعطي الإنسان السعودي فقط ما يجب عليه وفق البعد التعاقدي الوظيفي، لا، يجب أن نتجاوز هذا ونمارس نوعا من التطوع، لأن الوطن أعطانا الكثير ويجب أن نتطوع للوصول إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من المستهدفات التنموية الوطنية. ولهذا فجرى وضع اليوم السعودي للتطوع، رؤية 2030 استهدفت الوصول إلى 1,000,000 متطوع و50 مليون ساعة تطوعية، حددت قرابة 30 مجالا للتطوع. كل هذا طبعا يدعونا حقيقة لنتعرف على مجالات التطوع وأن نسهم في هذه المجالات بقوالب مستمرة.
1: جميل. طيب دكتور عبد الله، في كتابتكم أو في كتابكم الهوية الوطنية السعودية ثوابتها وآفاقها الإنسانية، يعني أنتم تتحدثون عن أفق يتجاوز الإطار المحلي. كيف يمكن للهوية السعودية أن تعزز انتماء المواطن لوطنه وفي الوقت نفسه تعكس قيمة الإنسانية في علاقته بالعالم؟
0: يعني هذا السؤال الحقيقة نظراً ل يعني تميز الدولة السعودية في هذا الجانب يستحق نقاشاً طويلاً، لكن لعلي أشير إلى إشارات يعني سريعة. يعني من ضمن الجوانب التي تؤكد على الحفاظ على الثوابت والتمسك بالثوابت التي أشرنا إليها قبل قليل، في الوقت الذي نؤكد فيه للعالم على أن الإنسان السعودي والهوية الوطنية السعودية تسهم في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة في العالم، من هذه الجوانب أن نشير إلى الدور الريادي السعودي الإنساني، لأنه الحقيقة المملكة العربية السعودية تقدم المساعدات والعون للعديد من الدول ودون أي تمييز ديني ولا عرق ولا أي اعتبارات أخرى. المملكة تعتبر ضمن الدول العشر الأولى في التبرع لاعتبارات إنسانية، يبلغ نسبة المساعدات أكثر من 1% من الدخل القومي، مع أنه الأمم المتحدة حددت أن تكون الدول المانحة نسبتها 7 من 10، نحن أكثر من 1، يعني تجاوزنا النسبة المحددة. بلغت يعني المساعدات السعودية لاعتبارات إنسانية أكثر من 460 مليار ريال، يعني أكثر من 123 مليار دولار أمريكي. كل هذه الجوانب حقيقة تؤكد على أن الهوية الوطنية السعودية وهي تشمخ وتعتز وتنحاز لثوابتها الدينية والثقافية واللغوية، هي في الوقت ذاته تقدم للإنسانية أبرز نماذج العطاء للإنسانية بما يحافظ على الحضارة الإنسانية المشتركة.
2: جميل جدا، احنا نشكرك جزيل الشكر ضيفنا الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن البريدي الأكاديمي والمؤلف لكتاب الهوية الوطنية السعودية ثوابتها وأفاقها الإنسانية. نشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا في هذا اللقاء.
0: شكرا جزيلا.
2: شكرا لك.
1: أعزائي المستمعين، إحنا كذا نكون وصلنا معاكم لختام ساعتين من الفخر والاعتزاز بهذا الوطن، استعرضنا خلالها إنجازات المملكة العربية السعودية في تنمية القدرات البشرية، في التعليم، في التدريب، في التمكين، في الصحة، جودة الحياة، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. كمان استمعنا القصص نجاح سعودية تلهم العالم.
2: اليوم تحت شعار عزنا طبعاً نتذكر أن العز الحقيقي ليس في الإنجازات المادية فقط، ولكن في طبع الإنسان السعودي، في قيمه، في هويته، في طموحه اللي لا سقف له.
1: أكيد طبعاً مستمعينا كنا سعيدين بوجودنا معاكم. كنت معاكم من خلف المايك دلال محمد خياط وزميلتي آلاء محمد، من الإعداد زملائنا شاكر السيالي ورلا بلحمر، من الإخراج سارة خوجة في الساعة الأولى، وفي الساعة الثانية زميلنا وسام بحة. أكيد متواصلين معاكم على مدار اليوم مستمعينا. دام عزك يا وطن، دامت قيادتنا الحكيمة بعزها وبفخرها، دام شعبك الطموح، كل عام وأنتم بخير.
2: دام عزك يا وطن، وكل عام وكل من على هذا التراب بألف خير. شكرا لكم مستمعينا، ونقدم شكرنا وولاءنا لكل ما يعبر عن المملكة العربية السعودية بشموخها وبعزها وبطموحها وبشبابها وبحكومتها، بكل ما فيها وبكل من عليها. أكيد كل عام وأنتم بخير.

ملحمة حافلة بالبطولة قادها البطل عبد العزيز، فوحد بها أرجاء الوطن وخطى به نحو المجد ليواصل أبناءه مسيرة متفردة بالعطاء شامخة بالمجد والعلياء.

جدة اف ام. ما بين الجغرافيا والتاريخ، تضاريس ابتهجت بخطى البطل عبد العزيز، وأزمنة شهدت ملامح التوحيد. اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: الذي لا يغرب مساء العزة التي كتبت على جبين الوطن بحروف من نور على أرض لم تخلق إلا لتقود ولم تقف إلا لتسود. أهلا بكم في هذا المساء السعودي المضيء في يوم نرفع فيه الرؤوس حبا وفخرا بذكرى اليوم الوطني المجيد. الوطن ليس مجرد جغرافيا ترسم، بل هو هيبة تمارس وتاريخ يصنع وقوة تفرض برزانة الحكمة وحزم القرار. من هنا من قلب الجزيرة العربية حيث يلتقي التليد بالحديث، تقف المملكة العربية السعودية اليوم شامخة ترسم ملامح الخارطة السياسية للشرق الأوسط وتضع ثقلها السياسي والاقتصادي على طاولة صناعة القرار العالمي. سياسيا ليست المملكة مجرد رقم في المعادلات، بل هي الرقم الصعب الذي تبنى عليه التوازنات بمواقف ثابتة وراسخة كالجبال تصنع السلام حين يشتد النزاع وتمد جسور الحوار بدبلوماسية قادرة على جمع الشتات. إنها القوة الإقليمية التي يستمع لمرئياتها في أروقة العالم، قائدة للتحالفات وراعية للأمن والسلم وحاضنة لقضايا الأمة بلا منازع. أما في ميدان الاقتصاد فإن لغة الأرقام تتحدث بعزة لا تعرف الانكسار، فلم تعد رؤيتنا مجرد طموح يحكى، بل أضحت واقعا اقتصاديا يبهر العالم. تتصدر المملكة القوة المالية في المنطقة بكونها أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحجم ناتج محلي إجمالي تجاوز 1.1 تريليون دولار. تقف أيضا في قمة النفوذ الاقتصادي العالمي كعضو أساس في مجموعة 20G20 متحكمة بشرايين الطاقة العالمية كأحد أكبر المصدرين والمؤثرين في استقرار أسواق النفط. مستمعين الكرام، مستمرون معكم في البث المتواصل الخاص باليوم الوطني عبر إذاعتكم إذاعة جدة في برنامجنا عزنا بطبعنا. سنكون معكم على مدى ساعتين متواصلة نناقش فيها مختلف الجوانب التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية للمملكة، ونستعرض أهم المحطات التي شهدها الوطن الغالي عبر سيرته مع خبراء ومختصين ليحدثونا عن كل ذلك. كذلك نلقي الضوء على الجوانب المضيئة في تاريخ مملكتنا الحبيبة. لكن قبل أن نبدأ في نقاش ضيوفنا، هذه تحية لكم من فريق العمل في الإعداد عبد العزيز العضيلة ومحمد المرحبي، وهذه تحية لكم مني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي وسام بحة في الإخراج.
1: عزنا بطبع.
0: تحتفي المملكة قيادة وشعبا اليوم الأربعاء الموافق 23 من سبتمبر باليوم الوطني السعودي تحت شعار عزنا بطبعنا، مستحضرة ملحمة التوحيد التي قادها الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، ومعتزة بمسيرة وطن رسخ وحدته وصان هويته ومضى بأبنائه نحو آفاق البناء والازدهار، لتبقى راية التوحيد عنوان عزة ورمز انتماء تتوارثه الأجيال. للحديث عن هذه المناسبة والحديث أيضا عن الدور المحوري للمملكة العربية السعودية على الساحة السياسية، معنا على الهاتف الأستاذ مبارك العاتي الكاتب والباحث السياسي. حياك الله أستاذ مبارك، كل عام وأنت بخير.
2: كل عام وأنت بخير أستاذ عزام، ووطننا والشعب السعودي والقيادة السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين المكسمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في نصر وعز وتمكين.
0: أستاذ مبارك، في البداية كيف تقرأ الحضور السياسي للمملكة العربية السعودية على المستوى الإقليمي والدولي والدور المحوري الذي تلعبه المملكة في مختلف الملفات؟
2: أستاذ عزام، يعني اليوم في اليوم الوطني السعودي نحتفي حقيقة بوطن تأسس على التوحيد ومضى بعزيمة ابنائه نحو مستقبل يليق بطموحه. لذلك اليوم السعودية قطعت أشواط كبيرة في كل مناحي الحياة، ولا غروة ولا نستغرب حقيقة أن نرى كل هذه التهاني من الشعوب التي عاشت معنا ولا زالت معنا على هذا الوطن، أو الشعوب التي عاشت ثم غادرت ورحلت. بكتأكد أن هذه المشاعر الفياضة التي نلمسها كصحفيين وكمراقبين كمطلعين على هذه الشعور الطاغي حقيقة التي تتمتع به المملكة العربية السعودية في قلب كل عربي وفي قلب كل مسلم وفي كل إنسان محب للسلام، يجد أن المملكة العربية السعودية دائما هي رأس الهرم. بكتأكد أن هذه المشاعر وهذه المكانة التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية وحصلت عليها لم تحصل عليها بالصدفة ولم تأتيها هبة من أحد، بل من الله سبحانه وتعالى ثم بعزيمة قادتها وأبنائها. بكتأكيد أن السعودية على الأقل خلال هذا العام أستاذ عزام، دعنا نؤرخ من اليوم الوطني الماضي إلى هذا اليوم، بكتأكيد أن السعودية سياسيا حققت العديد من الخطوات الكبيرة جدا والمؤثرة حقيقة على خارطة العمل السياسي، بدءا من القمم التي استضافتها المملكة العربية السعودية برئاسة سمو ولي العهد، أو اللقاءات والزيارات التي تلقاها سمو ولي العهد من قادة عدد من الدول الكبرى والدول الصديقة والدول الشقيقة والدول القريبة حقيقة، أن يتوافدوا على المملكة العربية السعودية في وفود كبيرة جدا أكدت على مدى ما تمثله المملكة العربية السعودية من محطة سياسية تعتبر محطة موجهة حقيقة، وليست مجرد استشارة، بقدر ما أن السعودية اليوم أصبحت صانعة للقرار السياسي ومسهمة حقيقة مع المجتمع الدولي في تحقيق الأمن والاستقرار بكل تأكيد، لكن أيضا أصبحت السعودية دولة صانعة للسلام وركيزة من ركائز السلام. لعل أبرز حقيقة ما يلفت الانتباه هو تطورات الأحداث التي جرت في منطقتنا، أحداث عاصفة لم تكن مسبوقة، تمر منطقتنا العربية اليوم بأخطر مرحلة في حياتها. نظير هذه العمليات العسكرية التي تجري اليوم على مرمى من بلادنا والتي تحدث في إيران جراء سلوك النظام الإيراني، نجد أن الدبلوماسية السعودية أستاذ عزام تمكنت من إعادة التموضع في هذا الصراع وخلق حالة من التوازن ودعوة الدول العربية والدول الإسلامية والدول الشقيقة إلى عدم الانزلاق إلى آتون هذه الحرب يعني الطاحنة حقيقة التي أتمنى ستكون مآلاتها مؤثرة في خارطة المنطقة. ولذلك رأينا أن السعودية نجحت حقيقة في الخطوة الثانية بعد إعادة التموضع، نجحت السعودية في إبرام اتفاقية مكة والتي تعتبر تتويجا لإعادة التموضع التي خلقت السعودية. أعتقد أن اتفاقية مكة للدفاع والردع تمثل نقطة تحول استراتيجي كبيرة جدا في المنطقة، أكدت على أن دول المنطقة الكبرى المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان قادرة بعزيمة أبنائها على إعادة رسم ملامح المستقبل وإعادة هندسة الأوضاع الأمنية في المنطقة وإعادة ضبط التوازنات الاستراتيجية والاستعداد حقيقة لمآلات الحرب الجارية سواء مع إيران أو الأطماع الإسرائيلية المستفحلة في قطاع غزة أو في جنوب سوريا أو في جنوب لبنان، ثم أيضا عملية تطهير المنطقة من الميليشيات الإرهابية في العراق أو في اليمن، وهي نقطة أساسية أعتقد أن اتفاقية مكة تأخذها على محمل الجد. ولذلك تعتبر هذه، حتى لا أحق على غيري، تعتبر هذه المحطة أستاذ عزام واحدة من أهم المراحل التي توجتها الدبلوماسية السعودية عندما وقعت هذه الاتفاقية في 7 أغسطس يوم الجمعة في مكة المكرمة، مما أكد على أهميتها وعظمتها ومدى تأثيرها الاستراتيجي في توازنات المنطقة. هذه الاتفاقية أستاذ عزام أكدت على أن المملكة العربية السعودية اليوم ليست دولة خارج الحسابات، بل هي من يصنع الحسابات، وهي من يقود اليوم عملية التوازنات ليس في المنطقة بل في العالم. نجد اللقاءات أستاذ عزام التي يجريها سمو وزير خارجية يوم أمس وأمس الأول في نيويورك، واليوم من خلال الاجتماعات التي قادتها المملكة في نيويورك لدعم القضية الفلسطينية، أو الاجتماع الذي شارك به سمو وزير خارجية مع فخامة الرئيس الأمريكي وعدد من قادة دول المنطقة. كل هذا حقيقة أكد على مدى فاعلية وتأثير القرار السعودي الذي لا يمكن لأي قرار لأي محطة سياسية أن تتجاوزه. ولذلك أشرت في بداية حديثي إلى قضية قضية الزيارات التي تجري في المملكة العربية السعودية. نظير أن السعودية اليوم أصبحت هي المؤسس وهي المحور الحقيقي لقيادة المنطقة إلى برلمان.
0: نعم، النقاط هامة أشرت لها أستاذ مبارك. في كثير من الدول في حال الأزمات وبالذات الزلازل السياسية والعسكرية اللي تحدث، قليل من الدول اللي تثبت أو اللي تستشرف المستقبل. اليوم نحن في المنطقة في عام استثنائي تتغير فيه الخارطة السياسية والخارطة القوى الجيوسياسية بشكل عام، ليس على مستوى المنطقة بل على مستوى العالم. اليوم المملكة من خلال الثبات والقراءة السليمة لمآلات الأحداث تقدم مرجعية دولية في التعاطي مع الأزمات. كيف قرأت هذا التعامل الثابت اللي ميز السياسة السعودية دوما وبالذات في وقت الأزمات؟
2: بالضبط أستاذ عزام، السعودية لديها الاستشراف الحقيقي وقراءة المستقبل. كانت السعودية منذ 2015 قد رصدت خطر الحوثي حقيقة على المنطقة كتنظيم إرهابي منشق عن مركزية الدولة اليمنية، وقادت السعودية التحالف العربي واستصدرت قرار مجلس الأمن الدولي 2016 ونادت المجتمع الدولي للوقوف معها ضد الإرهاب في كل مكان. ولكن بعض الدول التي تلكأت وتباطأت أو على الأقل لم تلقي بالا لهذه التحذيرات، أجد اليوم أن صوت السعودية في هذه الأثناء في هذه الأيام يكاد يكون هو الأقوى، نظرا لأن السعودية كانت أول من حذر من خطر الحوثي. اليوم الحوثي يطل كفصيل إرهابي على واحد من أهم شرايين التجارة العالمية على مضيق باب المندب، يطل به مدججا بالصواريخ البالستية التي تغذى بها وأخذها من سلاح من الحرس الثوري الإيراني. هذا الاستقراء الذي قاده الرأي السعودي والذي خبر أن هذا الفصيل بكل تأكيد سيقود هذا الممر إلى أخطار وسيلقي بمزيد من الأخطار على الاقتصاد العالمي وعلى التجارة العالمية. اليوم نجد أن تلكؤ بعض الدول باتت تجني ثمار هذه الدول، ولذلك كانت السعودية حقيقة من أوائل من حذر من التنظيمات الإرهابية. قضية أخرى أستاذ عزام، كانت السعودية حقيقة منذ 5 أعوام تقريبا من أوائل الدول التي وقفت ولا زالت حتى اليوم يعني مع الحكومة السودانية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح البرهان، ونظير الانشقاق الذي جرى عن الدولة المركزية. لذلك كانت السعودية دائما تحذر وتدعو دائما لحماية مركز الدولة أو الدولة المركزية في كل الدول العربية. ولهذا التشظي الذي يجري الآن في ليبيا والذي يجري في السودان والذي يجري في الصومال وفي اليمن وفي العراق وفي لبنان، كل ذلك حقيقة نتيجة تلكؤ وتباطؤ أو الكيل بمكيالين من القوى الكبرى التي تسيطر على مجلس الأمن الدولي، وعدم تفاعل حقيقة مع التحذيرات المبكرة التي أطلقتها الدبلوماسية السعودية. لذلك اليوم السعودية تتصرف وتخطو خطوات القائد للمنطقة من خلال حالة التعافي التي بدأنا نشهد حقيقة في عودة سوريا للسوريين وفي عودة السلطة والدول المركزية في لبنان وقوة الجيش وبقيادة فخامة الرئيس جوزيف عون ودولة رئيس الوزراء نور سلام، ومن ثم أيضا حالة التحرير المتواصل في السودان بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح البرهان وعودة مركز الدولة في السودان لتبسط سلطانها على كامل التراب السوداني ونحن على مشارف دارفور. أعتقد أن قطعت أشواط كبيرة. ليبيا هي الأخرى بدأت تتعافى نوعا ما من خلال دعوة السعودية ودعوة المنظمة التعاون الإسلامي والجامعة الدول العربية لرأب الصدع في ليبيا. أيضا الصومال قادت السعودية حقيقة جهود عربية ودولية لصالح عدم الاعتراف بصومالي لاند التي تريد أن تنشق عن الصومال ولم يعترف بها حقيقة سوى بعض القوى الإقليمية من بينها الكيان الصهيوني الكيان الإسرائيلي. يضاف إلى ذلك أيضا عملية مسارعة السعودية حقيقة إلى وحدة الصف اليمني، ولذلك نرى اليوم أن اليمن تحت رئيس واحد وجيش واحد وراية واحدة عندما تمكنت السعودية من تطهير اليمن من الاستقطابات الإقليمية. بكل تأكيد أن الدبلوماسية السعودية اليوم يسندها حقيقة عزم وصلابة وقوة أداء سمو ولي العهد الذي تمكن حقيقة من قيادة العمل السياسي السعودي، لا أقول إلى بر الأمان بل إلى مراحل كبيرة جدا وبعيدة، من نيويورك عندما قام سموه بزيارة تاريخية مهمة جدا لفخامة الرئيس دونالد ترامب، وهي الزيارة التاريخية الغير مسبوقة التي أسست لعلاقات سعودية أمريكية للخمسين عام القادمة، مبنية على الندية والصراحة والوضوح وتبادل المصالح وتعظيم المصالح وبنائها. ولذلك رأينا حقيقة أن فخامة الرئيس دونالد ترامب مرر الاتفاق السعودي الأمريكي للبرنامج النووي السعودي السلمي.
0: نعم.
2: من غير ضغوط، كما مرر اتفاقية صفقات الطائرات F-35 أيضا من غير ضغوط في عملية التطمير مع الكيان الإسرائيلي ترفض السعودية. مما يعني أستاذ عزام بأن الدبلوماسية السعودية اليوم واضحة وقوية ومتمسكة بثوابتها الوطنية.
0: نعم، بالعودة إلى تحالف مكة، هذا التحالف الاستراتيجي في رمزية للمكان، مكة المكرمة أقدس بقعة على وجه الأرض، في دلالات أيضا للتوقيت في ظل الأزمة اللي تمر بها المنطقة، وفي أيضا دلالات لتنوع القدرات لهذه الدول الثلاث. نتحدث عن باكستان القوة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي، نتحدث عن تركيا اللي عندها صناعات عسكرية متقدمة، والمملكة العربية السعودية بثقلها الاقتصادي والسياسي والعسكري. ما تأثير هذا التحالف برأيك على توازن القوى ليس فقط في المنطقة بل على مستوى العالم؟
2: أستاذ عزام سؤالك يعني مركب، دعني أفكك قليلا. رمزية توقيع في مكة المكرمة، في اعتقادي أن هذا أن هذه الرمزية مكة المكرمة اليوم لكل المسلمين، وعندما تبرم هذه الاتفاقية تحت أستار الكعبة وفي يوم الجمعة 7 أغسطس، باعتقادي أن هذه الرمزية تقول بأن هذه الاتفاقية اتفاقية ليست موجهة ضد فصيل، وليست موجهة ضد حزب، وليست موجهة ضد طائفة، بمعنى أنها لا دينية ولا مذهبية ولا طائفية، وأنها فقط للدفاع والردع وحفظ توازنات أمن واستقرار ليس الدول الثلاث فقط بل كل دول المنطقة. ما أشرته أستاذ عزام حول ما تتمتع به هذه الاتفاقية حقيقة من مزايا يندر أن تجدها في كثير من الاتفاقيات، حقيقة نظر أن السعودية اليوم أصبحت كالشمس في العالم العربي والعالم الإسلامي، نظير أنها هي الدولة المركزية الأولى القائدة حقيقة دينيا إسلاميا وعربيا للعمل العربي ولكل ما من شأن حقيقة مصالح الدول العربية والإسلامية، وهي تتمتع حقيقة سواء بالموقع الجيوسياسي أو بقوتها الاقتصادية ونفوذها في مجموعة العشرين أو ملاءتها المالية أو وضوح الرؤية الاقتصادية الكبيرة جدا على مستوى العالم، ناهيك عن أنها تتمتع بقوات مسلحة متطورة على مستوى الشرق الأوسط. ومع ذلك أيضا وبالإضافة إلى ذلك نجد تركيا أحد أعضاء حلف الناتو، الدولة الثانية عسكريا بعد الولايات المتحدة الأمريكية في حلف الناتو، وهي ذات صناعات دفاعية متقدمة جدا استفادت المملكة كثيرا من التضامن معها من خلال الاستثمارات المتبادلة بيننا وبين الأشقاء في تركيا، والتي أصرت السعودية على توطين نسب كبيرة من هذه الاستثمارات الدفاعية داخل المملكة العربية السعودية. الأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية وهم الدولة الإسلامية النووية الوحيدة التي عانت كثيرا من بعض القوى والتي عانت أيضا من العقوبات الاقتصادية، نجد اليوم أن انضمامها لهذا التحالف أعطى إشارة واضحة بأن العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم المحب للسلام حقيقة هو سيكون مسنودا بتضافر جهود هذه الدول الثلاث. الدول بالمناسبة أستاذ عزام ليست لديها أي صراعات عسكرية مع أي قوة أخرى، كما أنها تتمتع بعلاقات سياسية مع كل المجتمع الدولي، بمعنى أنها تمد يدها لكل من يريد السلام دون استثناء، خصوصا أيضا أن هذه الدول ليست لديها أطماع توسعية، وهي نقطة استراتيجية مهمة. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية على لسان الرئيس الأمريكي يعني أثنى أو بارك هذه الخطوة، لأنه يدرك بالفعل وهو يتمتع بعلاقات قوية مع قادة هذه الدول الثلاث، يدرك

0: بأن هذه الاتفاقية ستكون مساعدة للجهود الدولية لحفظ الأمن والاستقرار، وستقطع الخط حقيقة على الأطماع الإقليمية أو الأطماع الدولية التي كانت تريد أن تستثمر في المناطق الرخوية في المنطقة. أعتقد أن هذه الاتفاقية ستسد الأبواب وتؤدي إلى تقوية العمل العربي والعمل الإسلامي، وتؤدي أيضا إلى بناء ردع كبير جدا ستتحطم عليه كل الأطماع.
1: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ مبارك العاتي الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك وكل عام وأنت بخير.
0: كل عام وأنت بخير أستاذ عزام، شكرا لك.

0: عزنا بطبعنا.
1: في كل عام نحتفل بالوطن، ندرك أن الأعوام تمضي، لكن طبع السعوديين لا يتغير، يبقى رمز العز وبوصلة الفخر وسر الهوية.
0: عزنا بطبعنا على جدة FM.
2: عزنا بطبعنا.

0: عام محوري يمثل مرور 10 سنوات على إطلاق رؤية المملكة اللي انطلقت في أبريل 2016. اليوم بعد مرور 10 سنوات، لو أردنا أن نقرأ المشهد الاقتصادي خلال 10 سنوات هذه وكيف أثرت رؤية المملكة 2030 على الاقتصاد السعودي والملفات اللي كانت مرقة سابقا، موضوع الاعتماد على النفط فقط، موضوع الإسكان، موضوع البطالة اللي حققت فيها الرؤية معدلات وأرقام غير مسبوقة.
1: في البداية مساء الخير عليك وعلى السادة المستمعين والمستمعات، وشكرا على الاستضافة، ونهنئ أنفسنا بهذا اليوم الوطني 96 أدام الله علينا وعلى قيادتنا الأمن والاستقرار والرخاء. اليوم مناسبة نستحضر فيها مسيرة المملكة من بداية التأسيس على يد المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد العزيز، وتحول المملكة إلى دولة ذات اقتصاد متنوع بعد إطلاق الرؤية وحضور دولي وعالمي كبير جدا. اليوم نحن نحتفي بوطننا من بداية النشأة والتأسيس والمسيرة الطويلة من البناء والتنمية والاستثمار. تحول الاقتصاد اللي عاشته المملكة بعد إطلاق رؤية 20 مثل ما تفضلتم بأنه الهدف الاستراتيجي إطلاق الرؤية هو في تنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي وإيجاد مزايا تنافسية لاستقطاب الاستثمارات. اليوم المملكة بعد مضي عدة سنوات من البدء في التحول الهيكلي للاقتصاد، الاقتصاد وفقا للأرقام الصادرة من المؤسسات الدولية، صندوق النقد، البنك الدولي، يتجه نحو تنويع مصادر النمو. اليوم لا نركز على معدلات النمو للناتج المحلي فقط، ولكن ما هي منابع هذا النمو؟ هناك تعزيز كبير جدا وحضور قوي إيجابي للقطاعات غير النفطية، تم فتح مجالات استثمارية جديدة وتحفيز الشركات الوطنية والشركات الأجنبية للدخول في هذه القطاعات مثل قطاع الصناعة والتعدين وقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع السياحة والترفيه والثقافة. اليوم الاقتصاد يعيش حالة من التنوع، هناك المزيد من الفرص للأعمال والقطاعات، لدينا قطاع الذكاء الاصطناعي وقطاع التقنيات المتقدمة، كذلك القطاعات المتعلقة بتعميق المحتوى المحلي. فاليوم لله الحمد اقتصاد المملكة لا يعتمد على مورد واحد، يستند على منظومة متكاملة ومستدامة، ولعل الظروف التي عاشتها المنطقة خلال هذا العام أثبتت مرونة وقوة الاقتصاد السعودي في التعامل مع الصدمات والأزمات.
0: نعم، هذا العام 2026 شهد مواصلة ترخيص ترسيخ ومضاعفة نتائج رؤية المملكة 2030. يمكن أشرت إلى نقطة استمرار القطاع غير النفطي في قيادة التحول الاقتصادي وتوسيع قاعدته. لعلنا يعني نبدأ من آخر خبر له علاقة بالجانب الاقتصادي اللي هو إطلاق شركة سير لأول منتجاتها، سيارتين، واحدة SUV واحدة سيدان، واقتحام المملكة لقطاع صناعة متقدم مثل صناعة السيارات. كيف تقرأ هذا التوجه في دعم الصناعة بمجال متقدم اللي هو مجال صناعة السيارات؟
1: نعم، جميل جدا أنه أشرت إلى هذا الموضوع. طبعا المملكة بدأت مع مثل ما تحدثنا إطلاق الرؤية في تنويع الأنشطة الاقتصادية. صناعة السيارات هي من الصناعات التي تعتمد على مجموعة من سلاسل إمداد، وأهمها هو سلسلة إمداد المعادن الأساسية، لأن المعادن الأساسية تحتاج إلى قدرة في إيجاد سلاسل قيمة جديدة، معادن مثل النحاس، الألمنيوم. المملكة استثمرت عدة سنوات في مواقع تعدينية مثل جبل صايد، فاليوم هذه المعادن تدخل في مجموعة من سلاسل القيمة الجديدة مثل الصناعات التقنية وصناعة الآلات والمركبات. الاحتفاء بإطلاق نموذجين لشركة سير هو احتفاء بالمنظومة ككل. اليوم.

0: مع الملك سلمان لصناعة المركبات يحوي عدة شركات محلية وعالمية. الهدف الأساسي هو أن يكون للمملكة حضور في هذه الصناعات. طبعا سيكون لها انعكاس على حجم التدفق للنقد الأجنبي وإضافة للاقتصاد الوطني، سواء من ناحية خلق فرص العمل وكذلك من ناحية إيجاد مصادر عمل وتأثير في كذلك سلاسل المحتوى المحلي. إضافة إلى أن توجه الشركة تصير نحو الابتكار اليوم في صناعة المركبات، بحيث أنه التركيز على الآلات أو المركبات الكهربائية، هذا يعد تطلع للحضور في المستقبل. وبدون شك هو خبر إيجابي لمنظومة الصناعة ككل، والتي حققت أرقام خلال الفترة الماضية بالتكامل مع قطاع التعدين والصناعة، وإضافة إلى أنه نقطة جذب كذلك اليوم لصناعة السيارات. اليوم تقريبا لدينا عدة شركات، وأتوقع أنه مع المنطقة الاقتصادية المخصصة لهذه الصناعة أنه حيكون هناك استقطاب للمزيد من الشركات في هذا المجال وفي هذا النوع من الصناعات، أولا لاستغلال هذه المزايا التنافسية والمحفزات التي وضعت، ثانيا لاستغلال الموقع الجغرافي والموانئ الخاصة في المملكة.
1: نعم، فيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص اللي تجاوزت حاجز 50% من الناتج المحلي الإجمالي، لماذا في أي اقتصاد مهم جدا إنه القطاع الخاص يكون له دور فاعل في الاقتصاد، ولماذا ركزت الرؤية على هذا الجانب؟
0: نعم، الاقتصاد هناك مدرستين أو اتجاهين عالميين في كيفية إدارة الاقتصاد، إما الاتجاه الخاص في الاقتصاد المخطط مركزيا، وهذا لم يثبت نجاحه من خلال مجموعة من الدول اللي تبنت هذا النهج، واقتصاد السوق وهو إعطاء المجال والأرضية الخصبة للقطاع الخاص للعمل في منظومة متكاملة، ويكون دور الوزارات والمنظومات الحكومية في عملية المتابعة لهذا النشاط في الأسواق. طبعا بدون شك المملكة عملت خلال الفترة الماضية على تحفيز القطاع الخاص. إطلاق الرؤية واحد من مستهدفاته هو في تمكين القطاع الخاص بأن يكون له مساهمة تتجاوز 60%. هذا العام كان المستهدف في حدود 47-48%، ولكن مساهمة القطاع الخاص تجاوزت 51%. طبعا القطاع الخاص يعمل في مجالات متنوعة، هناك كثير من القطاعات الجديدة التي حفزت المملكة فيها الشركات. بدأت شركات صندوق الاستثمارات العامة في العمل بها في البداية، بحيث أن يكون هناك محفز للشركات الوطنية والأجنبية، ولكن اليوم نجد والله الحمد كثير من الشركات التي تدخل للسوق السعودي. عدد الشركات التي بدأت مقراتها الرئيسية والإقليمية في حدود 700 شركة، وهو معدل يتجاوز الهدف أو المستهدف سابقا. فبالتالي هو هدف استراتيجي لخلق فرص العمل، لتمكين الاستثمار الخاص لرؤوس الأموال، وكذلك لتحفيز الاستثمارات الأجنبية، لأنه واحد من المعايير اللي ينظر إليها دائما حجم الطلب المحلي وكذلك حجم الاستثمار المحلي.
1: لو انتقلنا إلى أيضا قطاع ما نقدر نقول مستحدث، لكن تحول من مجرد قطاع يساهم مساهمة بسيطة في الناتج المحلي إلى قطاع له دور كبير، اللي هو القطاع السياحي. اليوم الإنفاق على القطاع السياحي وصل إلى أرقام كبيرة، نتحدث عن أعداد الزوار المحليين والوافدين تجاوز حاجز 120 مليون زيارة، والإنفاق السياحي تخطى 300 مليار ريال. ما مستقبل القطاع السياحي برأيك في المملكة، وما الدور اللي ممكن يلعبه في دعم الاقتصاد السعودي؟
0: طبعا قطاع السياحة هو من القطاعات مثل ما تفضلت، ليس من القطاعات الوليدة أو اللي تم استحداثها، هو قطاع موجود ولكن تم عملية تطويره بشكل كبير جدا. القطاع السياحي اليوم هو جزء من قصة التحول الاقتصادي في المملكة، سواء من ناحية تطوير التشريعات والتنظيمات، إيجاد وزارة تعنى بالسياحة، استحداث مجموعة من الصناديق، وبالتالي أصبحت اليوم السياحة هي منظومة توجد فرص وأحد محركات النمو الاقتصادي. اليوم الثاني رافد من روافد التدفقات النقدية بعد النفط هو المجال السياحي، إضافة إلى دوره الأساسي في تعزيز القطاعات الأخرى، سواء قطاع الترفيه القطاع الخاص في زوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي، كذلك في عملية استغلال المواقع السياحية. المملكة اليوم تستغل الميزة التنافسية في كل منطقة مناطق المملكة، نجد استثمارات في جنوب المملكة تختلف عن منطقة البحر الأحمر عن استثمارات الجدية في مدينة الرياض، إضافة إلى أنه اليوم هناك مجالات متنوعة في سلاسل الإمداد الخاصة بهذا القطاع، وترتبط بقطاعات مثل قطاع النقل وكذلك بالقطاعات المرتبطة في التقنيات. فأعتقد أنه أثر النمو فيها إيجابي، خلق فرص العمل، كذلك هو من القطاعات المولدة لفرص العمل بشكل كبير جدا.
1: نعم، اليوم دكتور بندر، في ظل حالة عدم اليقين سواء في سوق الطاقة وفي أيضا سلاسل الإمداد وفي الاقتصاديات العالمية بشكل عام، المملكة حافظت على واحد من أقل معدلات التضخم عالميا. اليوم نتحدث عن 1.8% سجلت في أغسطس الماضي كمعدل تضخم. ما دلالات ذلك وكيف يمكن أن تقرأ هذه الأرقام في سياق المتغيرات الاقتصادية العالمية؟
0: طبعا المملكة خلال السنوات الماضية حافظت بشكل كبير جدا مثل ما تفضلت على مستويات تضخم معتدلة مقارنة بالموجة التضخمية العالمية التي شهدها الاقتصاد العالمي بعد العودة الطبيعية من جائحة كورونا. معدل التضخم السنوي كان في حدود 2% خلال السنوات الماضية، كان هناك انخفاض تحت 2% في بعض الأشهر. طبعا بدون شك التضخم، المملكة بدأت أولا بعد الجائحة في تثبيت أسعار الطاقة سواء للأفراد أو للمنظومات التجارية، وهذا ساعد بشكل كبير جدا في عدم الانكشاف على التذبذبات اللي حصلت في أسعار النفط، اللي جزء منها مرتبط في جائحة كورونا وجزء آخر بالأزمات الدولية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، إضافة إلى الدعم المقدم للشركات محليا سواء فيما يتعلق بالموارد البشرية خلال الجائحة أو الآن حاليا في الأزمة الحالية الوعاء التأميني. يضاف إليها كذلك الاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، الاعتماد بشكل كبير جدا اليوم على الكثير من المنتجات المحلية يخفف الانكشاف المباشر على التقلبات الخاصة في أسعار عالمية سواء المواد الأولية أو المنتجات. السياسة النقدية كذلك والاستقرار في القطاع المالي والخطط الخاصة بالإنفاق المالي والالتزام بها بشكل كبير جدا. فأعتقد اليوم أنه مثل ما ذكرت عملية متابعة الأسعار والتضخم هي عملية مهمة جوهرية للاقتصاد. آخر برنامج أطلقته حكومة خالد محمد الشريفين سمو ولي عهد فيما يتعلق بضبط أسعار العقارات في مدينة الرياض كذلك في المملكة، برنامج التوازن العقاري، وبالتالي المملكة تحرص حقيقة على أن تكون الأسعار للسلع والخدمات في النطاق الإيجابي اللي تطمح له معظم الدول. ولكن هذا لا يعني أنه بعض السلع المستوردة أنه لا يمكن الحد من ارتفاع أسعارها، نظرا لأنه هذا يعتبر تضخم مستورد، إضافة إلى أنه الاقتصاد هو جزء من منظومة عالمية لا يستطيع أن يعمل بمعزل عن الأوضاع اللي تجري على الاقتصادات الكبرى، وبالتالي التأثير هو متبادل.
1: نعم، واحدة من أهم الأرقام والدلالات والمؤشرات على أنه أي اقتصاد يمضي في الطريق الصحيح اللي هو معدل البطالة. رؤية المملكة وضعت مستهدف اللي هو 7% كنسبة أو معدل للبطالة. اليوم ومع بداية 2026 تم كسر هذا الرقم نزولا، أصبحت نسبة البطالة في حدود 6.4 وهي أعلى من أو أقل من المستهدف اللي هو 7%. كيف تقرأ هذا الموضوع تحديدا؟
0: نعم، مثل ما تفضلت بأنه معدلات البطالة وخلق فرص العمل هو واحد من النقاط اللي عملت عليها المملكة خلال الفترة الماضية. استراتيجية التوطين في القطاعات وتوسيع فرص العمل من خلال دراسة دقيقة جدا للموارد البشرية المتاحة وكذلك مخرجات المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل، الدعم اللي وجه للقطاع الخاص في نسب التوطين، كذلك العمل على الجانب الآخر في مسألة تطوير المهارات وربط مخرجات التعلم باحتياجات السوق بشكل كبير جدا. تمكين المرأة في قطاع الأعمال في القطاع الخاص، معدلات انخفاض البطالة في ما يتعلق

0: معدل توظيف المرأة كانت أعلى بشكل كبير جدا تاريخية، وهذا يعود إلى الاستراتيجيات اللي عملت عليها المملكة من تمكين المرأة في ما يتعلق بالعمل ومعدلات التوظيف، استهداف القطاعات مثل ما ذكرنا اللي يكون فيها خلق فرص عمل، عدد فرص العمل أكبر مثل القطاع السياحي. فأعتقد أنه كذلك هذا واحد من المؤشرات الاقتصادية اللي تنظر إليه الشركات وكالات التصنيف الائتماني، ووجود هذا المعدل في هذه المستويات أعتقد أنه كذلك أمر داعم لجاذبية الاستثمار في المملكة.
1: نعم، سؤالي الأخير لك، وعلى طاري وكالات التصنيف الائتماني، توقعت مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مسارا صاعدا للاقتصاد السعودي للأعوام المقبلة، طبعا مدفوعا بزيادة تدفق الاستثمارات وأيضا تطوير بيئة الأعمال والإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد السعودي. كيف تقرأ هذه الأخبار والدلالات من وكالات دولية محايدة؟
0: نعم طبعا، اليوم وكالات التصنيف الائتماني لا ننظر لها فقط كوكالات محايدة، ننظر لها كسمعتها في الأسواق العالمية في أوساط المستثمرين. إجماع الوكالات بالإضافة إلى تقييم مشاورات المادة الرابعة وتقرير البنك الدولي الأخير عن الاقتصاد السعودي على توقعاتهم وتنبؤهم بحدوث نمو إيجابي في مستويات مرتفعة العام القادم، وكذلك استدامة النمو في القطاع غير النفطي، لا أعتقد أنه من الصدفة، هو انعكاس لما تعيشه المملكة اليوم من تطور. أهمية هذه التصنيفات حقيقة لأنه كل تصنيف يناقش أو ينظر في نقطة معينة. بعض التصنيفات تنظر إلى مدى التزام الدول بالوفاء بالتزاماتها المالية، تصنيفات أخرى تنظر إلى تنوع مصادر الإيرادات، تصنيفات كذلك تركز على التحول والتطور الهيكلي في القطاع المالي، وبالتالي نحن نتحدث عن تصنيفات تنظر لزوايا مختلفة للاقتصاد السعودي. إجماع هذه التصنيفات على التوقع باستقرار في الاقتصاد ونمو إيجابي في الأعوام القادمة أعتقد أنه واحد من الدلالات الاقتصادية التي ينظر إليها المستثمرون الأجانب وكذلك الشركات محليا بشكل كبير جدا. المحافظة على الاستقرار المالي يعطي ثقة كذلك للمستثمرين رجال الأعمال. فقوة التصنيف اليوم بدون شك هي تعكس قدرة الاقتصاد السعودي، جاذبية للأعمال والنمو الذي يعيشه الاقتصاد، على الرغم من أنه المنطقة في منطقة الخليج وكذلك المنطقة العربية من عامين بتعيش بظروف يعني غير مستقرة، وكذلك اضطراب اليوم في سلسلة إمداد المضيق هرمز، ولكن كل التصنيفات الائتمانية كانت إيجابية فيما يتعلق بالاقتصاد السعودي وبنظرة مستقبلية متفائلة.
1: الأكاديمي والكاتب الاقتصادي الدكتور بندر الجعيد، شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بخير.
0: شكرا لك.
2: اركزوا البرق على صدر الأكاديمي.

0: عزنا بطبعنا.
1: في كل عام نحتفل بالوطن، ندرك أن الأعوام تمضي، لكن طبع السعوديين لا يتغير، يبقى رمز العز وبوصلة الفخر وسر الهوية.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام.
2: عزنا بطبعنا. عزنا بطبعنا، متواصلون معكم على أثير إذاعة جدة اف ام. مستمعينا الكرام، في مناسبة وطنية تتجدد معها مشاعر الفخر والانتماء، يحضر اليوم الوطني السعودي بوصفه محطة نستذكر فيها مسيرة وطن راسخة وما تحقق على أرضه من منجزات وطموحات تمتد نحو المستقبل. نستمع الآن إلى تقرير بصوت الزميلة هنية الدوسري، ترصد فيه ملامح هذه المناسبة الوطنية وما تحمله من معان وقيم راسخة.
3: في 23 من شهر سبتمبر ومن كل عام تحتفي المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا باليوم الوطني المجيد. تحتفي بذكرى توحيد وطن عظيم الذي تأسس على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، الذي أسس دعائم هذه الدولة العظيمة. تواصل المملكة العربية السعودية مسيرة المجد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد الأمين حفظهم الله. تشهد المملكة العربية السعودية تطورا متسارعا في مجالات عدة. عزنا بطبعنا، هذا هو شعار اليوم الوطني السعودي والذي يجسد هوية المجتمع السعودي وقيمه الأصيلة. مثلت رؤية المملكة 2030 امتدادا طموحا للبناء الوطني، وأحدثت تحولات نوعية في مختلف المجالات، فأسهمت في تنويع الاقتصاد وتمكين الكفاءات الوطنية وتطوير الخدمات والارتقاء بجودة الحياة وفتح آفاقا واسعة أمام الاستثمار والابتكار. انتقلت الطموحات من خطط واعدة إلى منجزات ملموسة يلمس أثرها المواطن والمقيم، فأصبحت محل اهتمام وتقدير على المستويين الإقليمي والدولي. مناطق ومحافظات ومدن المملكة تتزين بالأعلام الخضراء في الميادين والطرق الرئيسة، وتشهد احتفالات وأنشطة ثقافية وفنية وترفيهية. المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم نايف الفيعي:
4: جهزت أمانة منطقة القصيم وبلدية المنطقة أكثر من 25 ألف ألم وطني في الشوارع والميادين الرئيسية والطرقات، و870 لوحة إعلانية و161 شاشة عرض، وأكثر من 80 مجسما جماليا، فيما تجاوزت أعمال الإنارة الوطنية 200 ألف متر. احتفاء بالوطن وإبراز الهوية الوطنية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة. كما عملت البلدية المنطقة على إقامة أكثر من 40 فعالية بعدد من المواقع المميزة في المحافظات. كما تقيم أمانة منطقة القصيم الحفل الرئيسي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم حفظه الله في مركز الملك خالد الحضاري، في حفل ضخم جدا يضم نخبة من نجوم الفن والموروث الشعبي في المملكة احتفاء بهذا اليوم المجيد.
3: كما تنظم وزارة الدفاع حزمة من العروض الجوية العسكرية الكبرى احتفاء باليوم الوطني السعودي. وقد هنأ فناني العرب باليوم الوطني السعودي المجيد.
5: أقول للسعودية الحبيبة والجمهور في السعودية الحبيبة كل عام وهم بألف ألف خير بمناسبة اليوم الوطني. إن شاء الله يا رب الله يديم الأمن والأمان على سعوديتنا الحبيبة وعلى كل وطننا العربي الحبيب.
6: لكل الشعب السعودي بحب لكم، أنتوا أحلى شعب، الله يديم عليكم الأمن والأمان يا رب، والله يخلي حكامكم الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان. أنا بحبكم من كل قلبي ناتاشا.
7: باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية بدي أتوجه بأحر التهاني لكل الشعب السعودي الشقيق، وإن شاء الله يا رب الله يديم السلام والازدهار والوفاء والإنماء لهالبلد العزيز الغالي على قلب كل إنسان عربي. ينعاد عليكم بالصحة والسلامة، وإن شاء الله بتكون كل أيامكم أفراح وعيد. غاصل حلين.
3: فدام عزك يا وطن ودمت لنا يا ملك العزة والفخر.

عزنا بطبعنا متواصلون معكم على أثير إذاعة جدة اف ام في يوم الوطن. المملكة مستمعين الكرام حققت منجزات بارزة في مختلف المجالات عكست ما تشهده من حراك تنموي متسارع وتحولات نوعية امتدت آثارها إلى الاقتصاد والاستثمار والصناعة والسياحة والثقافة والتراث والتعليم والبحث والابتكار والصحة وخدمة ضيوف الرحمن، كما واصلت المملكة تطوير منظومتها الرقمية والتقنية وتعزيز حضور الذكاء الاصطناعي والابتكار، إلى جانب دعم الاستدامة وحماية البيئة وتطوير المدن والبنية التحتية وتمكين الكفاءات الوطنية.

0: وأي منجزات في أي بلد الضامن لها بعد الله سبحانه وتعالى هو الاستقرار الأمني. للحديث حول هذا الجانب تحديدا معنا على الهاتف اللواء الركن متقاعد سلطان العتيبي، الخبير العسكري المحلل الاستراتيجي، خبير إدارة الأزمات. حياك الله لواء سلطان. في البداية كل عام وأنت بخير. طبعا في يوم الوطن نستحضر ملحمة الملك المؤسس ورجال التوحيد وبداية بناء الدولة السعودية الحديثة، بعين الخبير العسكري ماذا ترى في هذه الملحمة؟
1: يا هلا وغلا أخوي عزام، وكل عام وأنت بخير والوطن بألف خير. يا هلا وسهلا. أنا دائم أقول النجم ما في قصة التوحيد أخوي عزام، إن الإنسان كل ما كبر خبرته يقرأها بشكل مختلف، وبحكم الخبرة والتجربة العسكرية عندما أطلع وأقرأ سيرة الملك عبد العزيز رحمه الله ما أتوقف عند المعارك بقدر ما أتوقف عند ما بعد المعارك، لأن كسب معركة شيء، لكنك تجمع هذا الامتداد الكبير وتوحد الناس وتحقق الأمن، ثم بعد ذلك تبدأ في بناء دولة تستمر وتنمو جيلا بعد جيل، هنا القصة الحقيقية. ولهذا اليوم الوطني بالنسبة لي مو مجرد ذكرى توحيد أرض بقدر ما هو ذكرى بداية مشروع دولة. وإذا تأملت أخوي عزام المملكة العربية السعودية اليوم بعد كل هذه العقود راح تعرف حجم تلك اللحظة التاريخية، واعتقد أن أجمل وفاء لجيل التوحيد لا نكتفي بأن نقول ماذا صنعوا لنا، بل لابد نسأل أنفسنا ماذا سنصنع نحن لمن يأتي بعدنا.
0: نعم. طيب اليوم لما نتحدث عن بداية بناء الدولة السعودية، كيف تزامن وترافق بناء القوة والجانب الأمني مع بناء الدولة؟
1: شوف، القوة ما تبنى في سنة ولا 10 سنوات، ولا تختصر في شراء سلاح أو معدة مهما كان متقدما. القوة الحقيقية تتراكم، وهذا ما نراه في التجربة للمملكة العربية السعودية. بدأت احتياجات الدولة في مرحلة التوحيد بشكل، ثم مع استقرار المملكة وتوسع مصالحها تغيرت الاحتياجات وبنيت المؤسسات وتأهل الإنسان وتطورت المنظومات العسكرية والأمنية، وهنا دخلت أيضا التقنية. واليوم نتحدث أيضا عن الصناعة والمعرفة والبحث والتطوير. وفي نقطة مهمة جدا بالنسبة لي، القوة اللي تشتري شيء والقوة اللي تبنى شيء آخر. يعني بإمكانك تستطيع شراء منظومة متقدمة، لكن بناء الإنسان اللي يشغلها والقائد الذي يتخذ القرار والمؤسسة التي تستمر والخبرة التي تتراكم، هذه تحتاج سنوات وأجيال. ولذلك في اليوم الوطني إحنا ما نحتفل فقط بما نملكه اليوم، نحن نحتفل برحلة وطن تعلم كيف يبني قوته بنفسه ويطورها أيضا مع الزمن.
0: نعم. تعاقب على المملكة ملوك ولكل عهد تحدياته وظروفه، اليوم نحتفل بهذه المسيرة، برأيك ما الذي ظل ثابتا في اهتمام القيادة السعودية في قطاع الأمن وبناء القوة؟
1: بلا شك اللي يتابع مسيرة المملكة العربية السعودية يلاحظ شيء مهم جدا، التحديات تغيرت فعلا والعالم تغير وحتى مفهوم الأمن والحرب تغير، لكن بقي شيء ثابت وهو أمن السعودية وسيادتها ومصالحها. قضية دولة من عهد المؤسس طيب الله ثراه ثم أبناء الملوك من بعده، كل مرحلة أخذت ما بني قبلها وأضافت إليه بما يناسب زمنها، وهذا مهم ترى على فكرة استراتيجيا في المفهوم الاستراتيجي، لأن بناء القوة ما يحتمل فكرة البداية من الصفر كل مرة. أنت هنا تبني مؤسسة ثم تطورها وتتراكم خبراتها وتتعلم أيضا من التجارب وتستعد للمرحلة التالية. واعتقد أن هذه واحدة من القصص التي تستحق أن تستحضرها في اليوم الوطني. السعودية لم تبني حاضرها في جيل واحد، كل جيل وضع حجر حتى وصل البناء إلى ما نشاهده اليوم، ومسؤوليتنا أخوي عزام نحن أن نضع حجرنا أيضا في هذه المرحلة.
0: نعم. في اليوم الوطني كلنا نفرح بمنجزات نراها أمامنا في التنمية والاقتصاد والتعليم والبنية التحتية، لكن من زاويتك العسكرية ما المنجز اللي ربما لا نراه بأعين؟

0: عيوننا لكننا نعيش أثره كل يوم
1: بلا شك وبلا ترد. أيضا الأمن وأحيانا الأمن من شدة ما نعيشه ننسى أنه منجز. ترى على فكرة تخيل معي أسرة تخرج من بيتها وهي مطمئنة والطفل يذهب للمدرسة والشخص يفتح متجرة والطائرة تقلع والمصنع يعمل والمستثمر أيضا يضع أمواله والمشروعات الضخمة تبنى للمستقبل. كل هالمشاهد هذه المختلفة يجمع شيء واحد في الخلفية، وجود دولة آمنة ومستقرة. وهذا ما يأتي من فراغ، ولا يصنع شخص ولا جهة واحدة خلف دولة مؤسسات منظومة عسكرية وأمنية متكاملة، وكل جهة تؤدي مسؤوليات. لذلك وأنا أشاهد احتفالات اليوم الوطني في أرجاء المملكة دائما يخطر في بالي معنى بسيط: عندنا منجزات نشوفها وعندنا منجز نعيشه داخل اسمه الأمل. ويمكن لأننا نعيش داخل كل يوم ما نشعر بقيمته إلا عندما ننظر إلى عالم مضطرب ومتغير من حولنا.
0: نعم، اليوم تغير السلاح كثيرا منذ زمن رجال التوحيد إلى عصرنا هذا، عصر الذكاء الاصطناعي والدرونز والمسيرات والتقنيات الحديثة والطائرات النفاثة. لكن في شيء واحد ما تغير، اللي هو صفات الرجل السعودي الذي يحمل هذا السلاح. لو تقرأ لي في هذا الجانب تحديدا من نظرة عسكرية لواء سلطان.
1: الأدوات والأجزام تغيرت بشكل هائل، وطبيعي أنها تتغير، هذه سنة الحياة. لكن الإنسان هنا بالنسبة لي الموضوع مختلف. العسكري اليوم يحتاج معرفة وتقنية وتأهيل ما كان مطلوب بالشكل نفسه قبل عشرات السنين. لكن عندما تصل إلى الجوهر ستجد أشياء لا تتغير، اللي هي الانضباط والشجاعة وتحمل المسؤولية والولاء للوطن. وأن تعرف أن هناك لحظة قد يطلب منك فيها أن تقدم أكثر ما يقدم الإنسان في الوظيفة العادية. وأنا أحب دائما أربط العسكري اليوم برجل التوحيد في هذه الصورة، ذاك الرجل الذي حمل سلاح زمنه، وعسكري اليوم يحمل تقنية زمنه. لكن الاثنين عندما تنظر إلى الراية يعرفان لماذا يقفان، وهذا بالنسبة لي هو الخيط الذي ما ينقطع. الأسلحة تتغير لكن قيمة الإنسان الذي يحمل مسؤولية الوطن ما تتغير.
0: نعم، في وطن بهذا الطموح وبهذه المنجزات وبهذه التحديات أيضا، كيف تغير مفهوم القوة المطلوبة لحماية الوطن الكبير بهذا الحجم وبهذا الطموح؟
1: هذه أخو يلزم من أهم النقاط الاستراتيجية. قديما نقول حماية الوطن، يذهب الذهن مباشرة إلى وين؟ إلى الحدود. اليوم الحدود مهمة فعلا بالتأكيد، لكن مصالح الدولة أصبحت أوسع بكثير. عندك الاقتصاد والطاقة والموانئ والممرات البحرية والأجواء والبنية الرقمية والبيانات، وكذلك الاستثمارات وسلاسل الإمداد والمصالح التي أيضا تمتد خارج الحدود. وبالتالي مفهوم القوة هنا يتطور. اليوم ما يكتفي أن تكون قويا في ميدان واحد، تحتاج إنسان، معلومة، تقنية، اقتصاد قادر، وصناعة ومؤسسات، وقدرة عسكرية وأمنية تعمل بشكل متكامل. ونقول في هذه الصورة بالذات كلما كبر حلم السعودية كبرت المساحة التي يجب أن نكون قادرين على حمايتها. ولذلك حماية المكتسبات الوطنية اليوم مي حماية ما بنيناها فقط، هي أيضا حماية حقنا في أن نكمل ما نريد بناءه غدا.
0: نعم، اليوم ونحن آمنون في بيوتنا ونفرح باليوم الوطني، وأبناؤنا في المدارس يحتفلون باليوم الوطني، ونشوف المولات مليانة بالناس اللي يعبرون عن حبهم لهذا الوطن. هناك رجال ونساء مرابطون على حدود الوطن وفي أيضا الجهات الأمنية يقفون على حماية بعد الله سبحانه وتعالى هذا الوطن، وأيضا ما ننعم به من أمن وأمان وطمأنينة. ما الذي تقوله في هذه المناسبة الغالية لهؤلاء العظماء رجالا ونساء؟
1: إذا سمحت لي أنا بتكلم الجزئية بعيدا عن لغة الخبير، لأني أعرف معنى أن تأتي مناسبة وأنت في موقعك وأهلك في مكان آخر، والناس اليوم تحتفل وهذا شيء جميل ومن حقهم يفرحون بوطنهم. لكن في نفس الوقت وفي نفس اللحظة هناك شخص على الحد، وآخر في البحر، وآخر يراقب السماء، ورجل الأمن أيضا في الشارع، وشخص داخل غرفة عمليات. هؤلاء احتفالهم مختلف، يمكن ما عنده ألعاب نهارية مثلا أمامه ولا هو موجود مؤسسة، لكن عنده شعور المواطن السعودي. أعتقد أنه أكبر من ذلك كله، هي أحد الأسباب اللي جعلت الآخرين يحتفلون وهم مطمئنون، ونقول لهم ولأسرهم شكرا. وقد لا يعرف المواطن

0: أيضا أسماءكم يعني. طبعا أكيد ما راح يعرفون اسمك لكن بيرددون شكرا ثم شكرا، لكن يكفي أنكم تعرفون اسم الوطن اللي تقفون من أجله ألا وهو السعودية.
1: نعم، اليوم في اليوم الوطني ونحن نستذكر ما قام به الأجداد من منجز غير مسبوق في التاريخ الحديث، لا شك أنه علينا مسؤولية أنه نكمل هذا المنجز بحمايته وتقدمه على المستوى الاقتصادي والمستوى التعليمي، وأيضا أن نسلم هذا المنجز إلى الأجيال المقبلة وهو أكثر قوة وأكثر تقدما وأكثر رفعة. كيف تعلق على هذه الجزئية، استشعار هذه المسؤولية لدى كل مواطن؟
0: أنا في الجانب هذا عندي قناعة واضحة جدا. إذا تحول اليوم الوطني إلى مجرد استرجاع الماضي، إحنا أخذنا نصف المعنى. النصف الثاني هو ماذا سنفعل نحن؟ الملك عبدالعزيز رحمه الله ورجال التوحيد أدوا مسؤولية جيلهم والأجيال اللي جاءت بعدهم، بنت وطورت وأضافت. طيب نحن ماذا سنضيف؟ وهذه المسؤولية ما هي مسؤولية العسكري فقط، المعلم يبني وطن والطبيب والمهندس والباحث ورجل الأعمال والعسكري، حتى الأب والأم عندما يبنون إنسانا صالحا هم يبنون السعودية. لذلك في اليوم الوطني أحب أن أطرح السؤال عن نفسي يعني قبل غيري. أنا أعرف ماذا أعطتني السعودية، لكن ماذا أعطيتها أنا؟ وأعتقد إذا كل واحد منا أخذ هذا السؤال على محمل الجد معه بعد انتهاء الاحتفال، يصبح اليوم الوطني معنى وسلوك وليس مناسبة فقط.
1: نعم، الملك المؤسس رحمه الله ورجال التوحيد بنوا هذا الوطن وواجهوا تحديات زمنهم بأدوات عصرهم. اليوم ونحن نحتفل بهذا المنجز، ما مفهوم القوة اللي نحتاج له لحماية الوطن ومقدراته في العقود المقبلة برأيك؟
0: لو سألتني عن أهم سلاح المستقبل ما راح أقول طائرة ولا صاروخ، راح أقول بلا تردد العقل السعودي، لأن طبيعة الصراع تتغير بسرعة غير مسبوقة، الذكاء الاصطناعي، الأنظمة غير مهولة، الفضاء السبراني وكذلك البيانات، كلها أصبحت جزء من مفهوم القوة. ولذلك عندما تتحدث عن المستقبل يجب أن لا يكون طموحنا فقط أن نستخدم التقنية، الطموح الأكبر أن نفهمها ونطورها ونصنع جزء متزايد منها ونبني الإنسان القادر على توظيفه. ولهذا أرى أهمية توجه المملكة نحو بناء القدرات والتصنيع العسكري ونقل المعرفة وكذلك تطور الخبرات الوطنية. ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 تستهدف توطين 50% من الإنفاق على المعدات العسكرية بحلول 2030، لكن في بالنسبة لي القضية أكبر من نسبة. الدولة القوية ما تنتظر شكل التهديد القادم ثم تبدأ تستعد له، تحاول أن تراه قبل أن تصل، وهذا هو الفرق بين استعداد المستقبل وبين انتظار المستقبل.
1: نعم، اسمح لي أن أخاطبك بالمواطن سلطان بعيدا عن الألقاب، وأعرف بصفتك مواطن سعودي ما الذي تشعر به في هذا اليوم؟
0: أقول الحمد لله على السعودية، لأن الإنسان كل ما كبر وشاف أكثر وفهم ماذا يعني أن يكون عندك وطن آمن ومستقر، تعرف أن الوطن مو مجرد مكان ولدت فيه، الوطن أهلك، ذكرياتك، اسمك، مستقبل أولادك. وأنا في اليوم الوطني أفتخر بما صنع الملك عبدالعزيز رحمه الله ورجال التوحيد، وأفتخر بكل جيل حمل هذه الأمانة من بعدهم. واليوم الوطني نفسه يخلد إعلان توحيد المملكة وتسميتها باسمها الحالي في 23 سبتمبر 1933. لكن أكثر شيء أفكر فيه هو اليوم نصبحنا جزء من هذه الحكاية، بعد سنوات بيجي جيل وينظر إلى الفترة اللي عشناها نحن ويسأل ماذا أضافوا للسعودية، وأتمنى أن تكون الإجابة تليق بهذا الوطن الغالي. ولهذا رسالتي نفسي قبل أي واحد، لا يكفي أن نفتخر بالسعودية، المهم أن تكون السعودية فخورة بما نقدم لها، وحفظ الله بلادنا وأهلها وكل من يقف على أمنه، وكل عام والسعودية بخير، وكل عام ونحن ما نحتفل فقط بوطن نعيش فيه بل بوطن يعيش في داخلنا.
1: والله يا لواء سلطان أنت اختصرت المشاعر بكلمة واحدة، الحمد لله على السعودية، الحمد لله على هذا الوطن اللي كما ذكرت أنه ليس فقط المهم أن نفخر به بل أن يفخر بنا، وهذه مسؤولية كبيرة على عاتق كل مواطن سعودي مهما كان مكانه ومهما كانت وظيفته، هو جزء من هذا البناء وجزء من هذه المسؤولية.
0: الحمد لله.
1: نعم. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك اللواء

0: الركن متقاعد سلطان العتيبي، الخبير العسكري، المحلل الاستراتيجي، خبير إدارة الأزمات، وكل عام وأنت بخير مرة أخرى.
1: وأنت بخير وصحة سلامة، والوطن بخير وصحة سلامة. شكرا.

0: عزنا بطبع.
1: في كل بيت سعودي حكاية طبع أصيل. الكرم في الاستقبال، العون عند الحاجة، والاعتزاز بالوطن. هذه ليست صفات طارئة، بل جذور ضاربة في عمق الهوية.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام.
2: عزنا طبع. عزنا بطبعنا على أثير إذاعة جدة فم في هذا البث المباشر اللي نتواصل فيه معكم في يوم الوطن في ذكرى 96 لتأسيس هذا الوطن العظيم. مستمعين الكرام، إيمانا برسالتها الإنسانية أنشأت المملكة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ليكون نموذجا عالميا في العطاء والإغاثة، إذ قدمت برامجه وخدماته لملايين المستفيدين في مختلف أنحاء العالم الكثير من الخدمات، إلى جانب مبادرات نوعية كبرنامج فصل التوائم السيامية. وقد جعلت هذه الجهود المملكة في مقدمة الدول المانحة، ورسخت مكانتها المستحقة كمملكة للإنسانية. للمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة. في البداية، كل عام وأنت بخير دكتور سامر.
3: حياكم الله وأنتم بخير وصحة وسلامة، أحييكم وأحيي المستمع الكرام، وأسعد وأتشرف أن أكون معكم في هذه اللحظات. وإذا سمحت لي

0: أبدأ بهذه الكلمة، وهو الحقيقة شرف عظيم لي وسرور لا يوصف أن أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام قائد المحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي عهده الأمين وإلى كافة الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل والمقيمين معنا على ثرى هذا الوطن الطاهر. هذه المناسبة هي مناسبة عظيمة الحقيقة، وهي مناسبة خالدة تستحق منا أن نقف عندها لنعي فيها القيم والمفاهيم والتضحيات والجهود التي صاحبت بناء هذا الكيان العظيم. أسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذه النعم، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ويحفظ لنا هذا الوطن الغالي المعطاء.
1: اللهم آمين. دكتور سامر، وش أبرز التطورات اللي شهدها العمل الإغاثي في مركز الملك سلمان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز ما يمكن الوقوف عنده؟
0: الحقيقة أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هي رؤية ثاقبة بقيادة حكيم، إذ وجه سيدي قائد الحرمين الشريفين بإنشاء مركز الملك سلمان في 13 مايو 2015، وتابع هذا العمل بشكل حثيث ومراقبة دائمة ودعم مستمر سيدي رئيس مجلس الوزراء وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. هنا ارتسمت ملامح هذا المشروع العظيم من خلال عمل مؤسسي يهدف إلى الوصول إلى العالم وتقديم ومد يد العون للمحتاجين، الحقيقة مبنية على مبدأ واحد كما تفضل به سيدي قائد الحرمين الشريفين أثناء كلمته الافتتاحية للمركز، إذ قال أن هذا المركز سيقوم على البعد الإنساني فقط، بعيدا عن أي أبعاد أو دوافع أخرى. هذه تحولت الحقيقة إلى قيمة ورؤية ورسالة للمركز.
1: نعم.
0: بني المركز بنى رؤيته على أن يكون مركزا رائدا على مستوى العالم، وأن يقدم رسالته أن يقدم المساعدات للفئات الأحوج على مستوى العالم بالحقيقة عن طريق الشراكات وعن طريق عمل مؤسسي بحيث لا يتعارض على المصالح الوطنية. هذه الرؤية بحمد الله عز وجل والرسالة وصلت من خلال أعمالها المحكمة، من خلال رؤية ثاقبة، وكذلك حوكمة عالية وشفافية وحسن اختيار وحسن تنفيذ إلى 113 دولة، وقدمت ما إجمالي حتى الآن بحمد الله عز وجل مشاريع أكثر من 4182 مشروعا بقيمة إجمالية تجاوزت 32 مليار ريال. لكن هذه الصورة ليست كل شيء، إنما هي جزء من تاريخ عريق الحقيقة في العطاء وعميق في العطاء للمملكة العربية السعودية. إذ أن المملكة العربية السعودية من خلال تتبعنا للعطاء السعودي خلال الثلاث إلى أربع عقود الماضية وجدنا أن الذي استطعنا أن نوثقه، ولا ندعي أن نوثقنا كل ما قدمت المملكة العربية السعودية، وصل إلى 145 مليار دولار خلال فترة الثلاث إلى أربع عقود. وصلت هذه المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية إلى 175 دولة بحمد الله عز وجل، وهذا المعنى معنى أصيل الحقيقة، وأرقام يعني تشي بعمق هذا العطاء وامتداده الحقيقة كما وكيف بحمد الله عز وجل.
1: نعم، أرقام لافتة وتدل على مدى حرص المملكة العربية السعودية على تقديم المساعدات لكل دول العالم. طيب دكتور سامر، مع تعدد الأزمات الإنسانية حول العالم، كيف يحدد المركز أولوياته وأوجه التدخل بما يتناسب مع احتياجات كل أزمة؟
0: المملكة العربية السعودية هي فريق متكامل، أقصد القيادة، الجهات الحكومية، المؤسسات، المراكز. الحقيقة أن هناك متابعة حثيثة

0: دقيقة لكل الأحداث على مستوى العالم، ومنها الشق المتعلق بالاحتياجات الإنسانية وخاصة العالج العاجلة منها على مستوى الأزمات الحروب أو الكوارث الطبيعية. لذلك أنشأ مركز الملك سلمان بالإضافة حقيقة لجهود عدد من الجهات التي تعتبر مبزع في متابعة الأحداث على مستوى العالم، أنشأ إدارة مخصصة في دعم العمليات. هذه الإدارة تقوم على حقيقة دراسة ومتابعة الأوضاع والاحتياجات الإنسانية، سواء من خلال تقارير الأمم المتحدة أو من تقارير مكاتب المركز على الأرض، لدينا 16 مكتبا في أنحاء العالم، أو من خلال الشركاء منظمات الأمم المتحدة، أو من خلال شركائنا المحليين، حيث لدينا أكثر من 350 شريكا حولنا. عند دراسة الاحتياج الإنساني وتقييمه يصار إلى تحليله تحليل دقيقا، ثم بعد ذلك توضع لمسات ما يسمى بالتدخل الإنساني أو خطة التدخل الإنساني. وتقوم الحقيقة هذه الخطة عادة على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى التدخل الإنساني الطارئ أو العاجل أو مرحلة الطوارئ، ثم مرحلة التعافي المبكر، ثم مرحلة إعادة البناء والتنمية. هنا ينظر للدول الأكثر احتياجا من خلال التقارير فتكون أولوية، ينظر لحجم الأزمة الحقيقة وعمقها وأثرها، بحيث تكون الأولوية تلك الأزمات التي إذا تدخلنا فيها نصنع فارق في إنقاذ الحياة وتجويد الحياة. لذلك تجد بحمد الله عز وجل أكثر كل الأزمات الحقيقة، والتي يندر أن تجد أزمة لم تتدخل فيها المملكة العربية السعودية، سواء كانت نتيجة كارثة طبيعية أو من صنع الإنسان، تجد بحمد الله عز وجل أثر واضح لهذا التدخل نتيجة هذه المنهجية وهذه الحقيقة هذا البناء المحكم المبني على الدراسة والتحليل.
1: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور سامر الجطيلي المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، وكل عام وأنت بخير مرة أخرى.
0: وأنتم بخير وصحة وسلامة.

0: أعزنا بطبعنا ما زلنا متواصلين معكم على أثير إذاعة جدة في هذا البث الحي المباشر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني. نستعيد قصة وطن توحدت أرضه واجتمعت كلمته على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله لتبدأ مسيرة وطنية امتدت عبر عقود على البناء والتنمية والإنجاز. هي مناسبة نستضيفها تاريخ المملكة ونعتز بما تحقق من منجزات ونقرأ حاضر الوطن في ضوء مسيرة التأسيس الراسخة ونستشرف مستقبلا يواصل فيه أبناء المملكة مسيرة الطموح والعمل والعطاء. حديث عن دلالات التكرار من معاني الأجيال، يسرنا أن تكون معنا على الهاتف دكتورة منيرة الشمري رئيسة وحدة تاريخ شرق المملكة والخليج العربي، أستاذ التاريخ الحديث المشارك بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. حياك الله دكتورة منيرة، في البداية كل عام وأنت بخير.
1: وأنت بخير، ويوم وطني مجيد علينا جميعا بإذن الله تعالى. شكرا لك وشكرا لإذاعة جدة على هذه الاستضافة، واسمح لي أستاذ عزام بالبداية أن أرفع أسماء آيات التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني السعودي.
0: نعم دكتورة، صدر لك كتاب بهذه المناسبة، لو تعطينا فكرة عنه وماذا يمثل لك اليوم الوطني كباحثة في مجال التاريخ، تقرأ التاريخ بعيون الباحث.
1: اليوم الوطني بالنسبة لي بوصفي مواطنة وباحثة

0: الوطن ومسؤولية توثيق تاريخه، فهي مناسبة نستحضر فيها مسيرة توحيد البلاد على يد المقصود له الملك عبد العزيز، وما بذله رجاله من جهود البناء لبناء وطن يجمع أبنائه تحت راية واحدة. ومن هنا جاء اهتمامي بدراسة تاريخ ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، فالاحتفاء بهذه المناسبة تاريخا يستحق أن يروى، وتساؤلات تستحق الإجابة. متى بدأ هذا الاحتفال؟ ما المناسبة التي اتخذت يوما وطنيا؟ وكيف عبرت القيادة والشعب والجهات الحكومية والخاصة عن اعتزازهم بهذه الذكرى؟ وما مظاهر مشاركات السفارات والبعثات الدبلوماسية والمحقيات الثقافية والطلبة والمدارس السعودية في الخارج؟ وما مظاهر مشاركة الدول العربية والإسلامية والصديقة؟ وما هو التسلسل الرقمي الصحيح لليوم الوطني؟ هذه التساؤلات والإجابة عليها أتاحت لنا فهم كيف تطور الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
1: لو تعطينا الملاحة عن هذا التطور للاحتفاء بالذكرى اليوم الوطني.
0: بالنسبة لتطور مناسبة الاحتفاء باليوم الوطني السعودي عبر تاريخ المملكة العربية السعودية، نلحظ أن المناسبة التاريخية التي اتخذت يوما وطني للمملكة العربية السعودية عبر عهود ملوكها كانت متغيرة. ففي عهد الملك عبد العزيز كانت المناسبة الوطنية السنوية تعرف رسميا باسم عيد الجلوس الملكي، وارتبطت بذكرى مبايعة أهل الحجاز لهم ملكا عليها، وحددت في 8 يناير من كل عام، وبدأ الاحتفال بها من عام 1930 في الذكرى 4 للمبايعة، واستمرت حتى نهاية عهد الملك عبد العزيز في عام 1953 للميلاد. أما في عهد الملك سعود نلحظ أن هناك مناسبة وطنية أخرى اتخذت اليوم الوطني، وهي مناسبة ذكرى الجلوس الملكي، وأصبحت مرتبطة بتاريخ توليها الحكم، وأقيم أول احتفاء بها في عام 1954، أي بعد مرور العام على توليه، واستمرت حتى عام 1963. وكان الاحتفاء بهذين العهدين، أي عهد الملك عبد العزيز وعهد الملك سعود، يركز على ما حققه الملك من إنجازات وما شهدته البلاد من تطور خلال عام الحكم، إلى جانب إبراز سياسته الداخلية والخارجية وخططه المستقبلية. أما التحول الأبرز في مناسبة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية فجاءت في عهد الملك فيصل، حين اعتمد ذكرى إعلان توحيد البلاد باسم المملكة العربية السعودية مناسبة لليوم الوطني، وحددها في 23 سبتمبر موعدا ثابتا لها لا يتغير بتغير الملوك. ومنذ ذلك الحين أصبح اليوم الوطني هو الاسم الرسمي للمناسبة، واستمر الاحتفاء به في عهد الملوك من بعده حتى عهدنا الزاهر، عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. انعكس هذا التحول أيضا على مضمون الاحتفاء باليوم الوطني، فأصبح مناسبة تجمع بين الوفاء لجهود المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله ورجاله، والاعتزاز بوحدة الوطن، واستعراض مسيرة البناء والتنمية التي تواصلت عبر عهود ملوك المملكة العربية السعودية.
1: نعم دكتورة منيرة، بات اللي يحملها اليوم الوطني في الذاكرة الوطنية السعودية؟
0: بالنسبة لليوم الوطني في الذاكرة الوطنية السعودية يحمل دلالات عميقة، لعلها تأتي في مقدمتها قيمة الوحدة، فهو يستحضر مسيرة جمع البلاد وأبنائها تحت راية واحدة، وما ارتبط بذلك من أمن واستقرار وبناء للدولة. كما يحمل معنى الوفاء للملك عبد العزيز المؤسس ورجاله المخلصين وللأجيال التي أسهمت في بناء الوطن، إذ يذكرنا بأن ما ننعم به اليوم جاء ثمرة جهود وتضحيات تستحق أن تعرف وتحفظ وتنقل إلى الأجيال الجديدة. ومن دلالاته أيضا ترسيخ الهوية والانتماء، فعلى تنوع مناطق المملكة وثرائها الثقافي والاجتماعي، تجمع أبناؤها ذاكرة وطنية مشتركة يشعرون من خلالها بأنهم شركاء في تاريخ هذا الوطن وحاضره ومستقبله. وأرى أن أهم معانيه ارتباط الاعتزاز بالمسؤولية، فمعرفة تاريخ الوطن تعمق تقدير منجزاته وتدفعنا إلى المحافظة عليها والإسهام في استمرارها. ولذلك فإن اليوم الوطني يصل ذاكرة الأجيال بطموحاتها، ويمنح الاحتفاء بالماضي معنى متجددا في العمل الحاضري والمستقبل.
1: نعم، كيف يمكن للأجيال الجديدة أن تقرأ اليوم الوطني بوصفه امتدادا لتاريخ عظيم لهذا البلد؟
0: تقرأه حين تضعه في سياقه التاريخي. لما تضع اليوم الوطني في سياقه التاريخي فتدرك أن إعلان توحيد المملكة العربية السعودية جاء تتويجا لمسيرة قادها الملك عبد العزيز ورجاله، واستندت إلى جذور راسخة في تاريخ الدولة السعودية، ثم تواصلت بعدها جهود البناء والتنمية عبر عهود ملوك المملكة. ومن المهم أن نقرب هذا التاريخ إليهم من خلال الوثائق، الصور، القصص الموثقة، زيارة المواقع التاريخية، الاستماع إلى تجارب الآباء والأجداد، ليروا كيف انعكست مسيرة الوطن على حياة الناس سواء في التعليمي أو العمل أو الصحة أو العمران. وحين يربط الشباب بين تلك البدايات وما يعيشونه اليوم من فرص وطموحات، يصبح اليوم الوطني أكثر عمقاً في وعيهم، فهو يعرفهم بما ورثوه من منجزات ويدعوهم إلى التفكير فيما سيضيفونه إليها. وهذه هي الرسالة التي نريد أن تصل: أنتم امتداد لهذه المسيرة، وبعلمكم وعملكم وإبداعكم تكتبون صفحاتها القادمة.
1: طيب دكتورة منيرة، يمكن في كتابك تناولتي موضوع ما سبق أنه تناول الكثير من الباحثين، وهو تاريخ الاحتفاء باليوم الوطني في المملكة العربية السعودية. أبغى أسألك، وش التحديات اللي واجهتيها؟ هل في صعوبة في المصادر؟ التاريخ اللي أحيانا يكون تاريخ شفوي ما تم تدوينه عن هذه البدايات، كيف استطعت أن تجمع المعلومات خلال هذه العقود؟
0: المسألة كانت شاقة وصعبة بالفعل. كانت بداياتي أهدف إلى أن تكون موسوعة عن تاريخ اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية، لكن ارتأى ذات الملك عبد العزيز أن يكون بكتاب يجمع عهود ملوك المملكة العربية السعودية بكتاب واحد، وبالفعل خضت هذه التجربة وهذا التحدي. بالنسبة لعهد الملك عبد العزيز، أنا أجد أنه كل ما تقادمت العهود كان في سهولة يمكن في الحصول على المصادر، لكن كل ما أصبحت قريبة لعهدنا الحالي، على سبيل المثال في عهد الملك عبد العزيز، عهد الملك سعود رحمه الله، كان في وفرة في المصادر، سواء كانت المصادر المكتوبة أو المرئية أو المسجلة. بالنسبة بدءا من عهد الملك فيصل الملك خالد، هنا واجهت صعوبة إلى حد ما في جمع المصادر، أما في عهد الملك فهد حتى وقتنا الحالي كانت هناك وفرة بها حقيقة ما تم تدوينه.
1: بماذا تفسرين ذلك؟ أنه في مع أنه العهد أقدم كانت المصادر أكثر وأكثر وفرة.
0: صحيح، عهد الملك عبد العزيز حظي باهتمام كبير جدا في أرشفة الوثائق، في الصحف، في المجلات، في الكتابات التي كتبت عن عهد الملك عبد العزيز، إلى حد ما أيضا في عهد الملك سعود. أما في عهد الملك خالد وعهد الملك فيصل تحديدا يوجد شح في الكتابات التي كتبت في ذاك العصر. يمكن قد تكون هناك كتابات كتبت لكنها لم تأخذ حقها يمكن في الأرشفة في عهد الملك عبد العزيز تحديدا.
1: اعتمدت على التاريخ الشفوي في بعض الجزئيات؟
0: التاريخ الشفوي لا ابدا، لم اتطرق له او لم اعتمد عليه، بل اعتمدت على التسجيلات المرئيه والصوتيه سواء في الاذاعه او في التلفزه، كما اعتمد عليها بشكل كبير جدا. يعني على سبيل المثال وجدت أغاني وطنية كتبت في عهد الملك عبد العزيز، كتبت أيضا وأصدرت في عهد الملك أيضا سعود وفي عهد الملك فيصل، وهي جميلة جدا خاصة في اليوم الوطني وفي ذكرى جلوس الملك للملك سعود. وأرى الآن هيئة الموسيقى بالفعل بدأت تنشر شيئا من إرشيفات الأغاني الوطنية الخاصة باليوم الوطني في هذا العام.
1: ما النصيحة اللي تقدمينها للباحثين الشباب في مجال التاريخ وخصوصا تاريخ المملكة العربية السعودية؟
0: نعم، أنصح بالتركيز على تاريخنا الوطني السعودي. تاريخنا الوطني قيم، ثري، جميل. يعني ما أخفيك كيف كان شعوري أثناء كتابتي للكتاب، الوطنية كانت عندي عالية جدا إذا فترت الهمة من ضخامة المصادر والمراجع، وأيضا قراءة الأحداث وربطها والتحليل. يعني أمور كثيرة أنا عصرتها أثناء كتابة الكتاب وكانت مرهقة بالنسبة لي، جهد كبير اللي بذلت.

0: حتى، فدائما ما كنت أسمع للأغاني الوطنية والأناشيد التي تم حفظها وجمعها في هذا الكتاب، وكانت تقوي من عزيمتي وتشد أيضا من عزيمتي. أيضا مسألة استشرافي بعد صدور الكتاب، إنه كيف سيكون صدى هذا الكتاب، كيف سيكون وقعة، كيف سيكون بابا، يفتح بابا أمام الباحثين الذين سيكتبون في هذا المجال من بعدي. هذا قوة يعني من عزيمتي. وطن المملكة العربية السعودية طبعا يستحق كل ما نبذل له، ومهما بذلنا نعتبر مقصرين في تاريخنا الوطني السعودي.
1: نعم أكيد. كم أخذ منك وقت يا دكتورة؟
0: تقريبا أخذ مني 3 سنوات ونصف.
1: أشرت إلى نقطة هامة اللي هو المواد الأرشيفية وخصوصا الصوتية والمرئية، ولا شك يمكن هذه رسالة نقدمها إلى المهتمين بهذا الجانب، أنه في كثير من المواد الأرشيفية اللي ربما إلى الآن لم توثق، وستكون مادة ومصدر للباحثين التاريخيين لقراءة تاريخ هذا البلد العظيم.
0: صحيح، سواء في الأرشيف التلفزيوني أو الأرشيف الإذاعي، يعني المادة ثرية جدا جدا جدا جدا. وفي أغاني وطنية كانت بداياتها في عهد الملك فيصل، كانت بداياتها مثلا في عهد الملك خالد، وحقيقة يمكن نجهلها في وقتنا الحالي أو نجهل بداياتها في وقتنا الحالي. فأنصح بالفعل في الالتفات لهذا الجانب. وزارة الثقافة أنا لاحظت أنه هذه السنة بدأت بإخراج عددا من الأغاني الوطنية، فإن شاء الله بإذن الله تعالى القادم يكون أجمل وأكثر عطاء بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. الدكتورة منيرة الشمري، رئيسة وحدة تاريخ شرق المملكة العربية السعودية والخليج العربي، أستاذ التاريخ الحديث المشارك بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بخير.
0: وأنت بصحة وسلامة، شكرا لكم.

بإنجازات أجدادنا وهمة شبابنا نسارع للمجد والعلياء، ونرفع العلم أخضر ليعانق عنان السماء، ونهتف بصوت شعب محب: عاش الملك للعلم والوطن.

0: أعزائنا بطبعنا على أثير إذاعة جدة في يوم الوطن، لما نستحضر قصة توحيد المملكة فإن ذلك يفتح نافذة على تاريخ المجتمع السعودي وتنوعه الثقافي والتراثي وما تحمله مناطق المملكة من موروثات وعادات وقيم وروايات ومواقع تاريخية شكلت جزءاً من الذاكرة الوطنية. فالتراث ليس مجرد ماض محفوظ، بل هو شاهد على حياة الأجيال ووسيلة لفهم تنوع المجتمع السعودي وامتداد هويته عبر الزمن. ومن هنا تأتي أهمية قراءة التراث واستحضاره ضمن مناسبة اليوم الوطني. للحديث عن التاريخ والتراث والهوية الوطنية للمملكة العربية السعودية انضم إلينا الدكتور طارق السلمي، الباحث المتخصص بالتاريخ والتراث السعودي. حياك الله دكتور طارق، كل عام وانت بخير.
1: كل عام وانت بخير سيد عزام، حياكم الله، حيا للسادة المستمعين والمستمعات، وسعد الله اوقاتكم بكل خير، واشكر لكم على حسن الاستضافة. بداية أنا سيد عزام أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني، هذه المناسبة الغالية التي نستحضر فيها قصة وطن توحد ومسيرة بناء امتدت عبر الأجيال، ونعتز بما تحقق لوطننا، ونسأل الله أن يديم عليه أمنه واستقراره وازدهاره.
0: اللهم أمين. دكتور طارق، ماذا يعني اليوم الوطني لنا كسعوديين كهوية وذاكرة وطنية؟
1: اليوم الوطني سيد عزام بالنسبة لنا ليس يعني مجرد تاريخ نحتفل به كل عام، بل هو ذكرى لتوحيد وطن كامل تحت راية واحدة. نستحضر ونستذكر فيه كيف اجتمعت هذه البلاد بعد الرحلة الطويلة من التوحيد على يد الملك عبد العزيز طيب الله تراه، ثم بعد ذلك كيف بدأت مرحلة بدأت مرحلة الأمن والاستقرار، ومن ثم البناء والتنمية والتطوير. لذلك فاليوم الوطني يجمع لنا بين الاعتزاز والافتخار بما صنعه الآباء والأجداد، وأيضا الامتنان لما نعيشه اليوم وننعم فيه، وأيضا الشعور بالمسؤولية اتجاه ما سيأتي بعدنا بإذن الله.
0: نعم، ما الفرق دكتور طارق بين أن نحتفل باليوم الوطني وأن نفهم معنى اليوم الوطني؟
1: الاحتفال جميل صراحة، وهو الاحتفال تعبير عن فرح ومحبة والانتماء، لكن فهم اليوم الوطني يجعل هذا الفرح أعمق وأوسع عندما يعرف الإنسان كيف توحد هذا الوطن، وكيف بذلت الجهود من قبل الملك عبد العزيز ورحلة الكفاح، وما الذي تحقق بعد هذا الوحدة من أمن واستقرار وتنمية، فإنه ينظر إلى هذه المناسبة بطريقة مختلفة وبمنظور آخر. نحن لا نريد أن نحفظ عشرات التواريخ والتفاصيل بقدر ما نريد أن نعرف القصة ونعرف المعنى الجميل. فالاحتفال يجعلنا نفرح بالوطن، ولكن فهم التاريخ يجعلنا نعرف لماذا نفرح.
0: جميل. بعد اكتمال التوحيد كيف بدأت مرحلة بناء الدولة؟
1: بعد أن توحدت المملكة العربية السعودية وجميع مناطقها ولله الحمد استقرت الأوضاع، وبعد أن استقرت الأوضاع بدأت مرحلة جديدة، هي مرحلة البناء الدولة وتنظيم الشؤون. فبدأ الاهتمام من القيادة بالتعليم والصحة والإدارة، أيضا الاهتمام بالطرق والمواصلات والخدمات الأساسية التي تحرص القيادة على توفيرها لجميع المواطنين، بالإضافة إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار، وهذا مهم جدا لأن التوحيد لم يكن نقطة النهاية بل كان نقطة الانطلاق والبداية. فالدولة التي وحدت ولله الحمد جغرافيا بدأت تبني مؤسساتها وتخدم أبنائها وتربط مناطقها مع بعض. ويمكن أن نلخص هذه المرحلة بعبارة بسيطة، أن الوحدة حققت الاستقرار، ولكن الاستقرار فتح لنا باب البناء والتنمية والتطوير.
0: طيب اليوم لما نتحدث عن قصة توحيد المملكة العربية السعودية، كيف يمكن أن نقرب هذه القصة وهذه الرواية للأجيال الجديدة لتفهم تاريخ بلادها؟
1: هذا السؤال جدا جميل أستاذ عزام. حقيقة أفضل طريقة من وجهة نظري ألا يقدم يعني التاريخ للجيل الجديد على أنه تواريخ فقط ويحفظها فقط، بل نرغب أن يعرف القصة ويفهمها ويرى أثرها في حياته. نقول له أن الوطن الذي تعيش فيه اليوم والأمن والاستقرار والازدهار والخدمات الذي تعرفها والجهود التي بذلت في تطوير هذا الوطن العظيم وراها رحلة كانت طويلة من التوحيد والبناء والكفاح. عندما نربط لهذا الجيل الماضي بالحاضر يصبح التاريخ قريبا منه. أعيد وأكرر، نحن يعني لا نريد من الجيل الجديد أن يعرف متى حدث التاريخ فقط، بل أن نعرف ماذا صنع، ماذا عمل الفارق، ماذا حدث أو ماذا صنع هذا التاريخ في حياته اليوم. الأهم أن يعرف ماذا فعل هذا التاريخ، وأنه يعني لا يبقى بس متفرجا على قصة هذا الوطن، بل جزء من استمرارها وتنميتها وتطويرها.
0: نعم جميل. اليوم في تنوع في مناطق المملكة على مستوى الموروث والعادات والتقاليد، لكن هذا جزء من قوة المجتمع السعودي، هذا التنوع هو جزء من قوة المجتمع السعودي. كيف يمكن أن نرسخ ونقوي هذا المفهوم لدى الأجيال الجديدة، إن اختلافنا وتنوعنا هو مصدر قوة؟
1: نعم، حقيقة أن نوضح ونبين له أن هذا الاختلاف في المناطق بعد توحيد الملك عبد العزيز أصبحت منظومة واحدة تحت راية واحدة، أصبحنا جميعا هدفنا واحد، بناء وتنمية هذا الوطن والمساهمة بشكل فعال في ازدهار وتطوير هذا الوطن العظيم.
0: طيب لما نقول التراث السعودي دكتور، وأنت باحث متخصص بالتاريخ والتراث السعودي، ما هو مفهوم التراث السعودي؟
1: نعم، التراث حقيقة معنى واسع وجميل، كل ما نشاهده في حياتنا من عادات وتقاليد وأشياء نفتخر فيها، مثلا العرضة ومثلا ما
0: والأزياء.
1: ما وجده نعم والأزياء ونحوها، جميعا هذه تراث. في اليوم الوطني وفي يوم التأسيس نستحضر هذه الأشياء ونفتخر ونعتز بها، ويجب علينا أن نحافظ عليها وأن هذه تساعد لنا في تنمية هويتنا الوطنية.
0: البعض يقرأ تاريخ توحيد المملكة على أنه تاريخ لتوحيد الأرض، لكن في مفهوم آخر وبعد آخر لتوحيد المملكة العربية السعودية، في جانب إنساني، في جانب تراثي، في جانب اجتماعي. أنت كباحث مختص بالتاريخ والتراث السعودي، كيف تقرأ توحيد المملكة من كل هذه الزوايا والمفاهيم؟
1: نعم، توحيد الأرض كان هو الأساس.
0: نعم أكيد.

0: لكن الأهم ما جاء بعده، ساعدت هذه الوحدة في تثبيت الأمن والاستقرار، وهذه كانت هي الانطلاق والبداية لمرحلة بناء الدولة ومؤسسات الدولة، مما أدى بالتالي إلى الاهتمام بالتعليم والصحة والمواصلات والخدمات. فالمشروع التنموي الذي قاده الملك عبد العزيز لم يكن فقط تجميع مناطق البلاد على خريطة واحدة فقط، بل أن تصبح هذه المناطق جزءا من دولة واحدة يعيش أبنائها في أمن واستقرار وازدهار، وتصل إليهم جميع الخدمات، وتبدأ فيما بينهم مسيرة بناء مشتركة. ولهذا يمكن يعني أن نبسطها بشكل أفضل، توحدت الأرض ثم بدأت الدولة تبنى فوق هذه الوحدة.
1: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور طارق السلمي، الباحث والمتخصص بالتاريخ والتراث السعودي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا أستاذ عزام. في الختام يعني حقيقة يبقى اليوم الوطني أكثر من مناسبة نحتفل بها، فهو ذاكرة وطن توحد ومسيرة بناء تتواصل عبر الأجيال، ومن الوفاء يعني لهذا التاريخ أن نعرفه ونعتز بما تحقق، وأن يسهم كل منا في مواصلة البناء والمسيرة. حفظ الله مملكتنا وقيادتها وشعبها، ودام الله عليها أمنها وعزها وازدهارها، وكل عام وطننا في رفعة ومجد بإذن الله.
1: بإذن الله. شكرا مرة أخرى دكتور طارق.
0: شكرا لك.
1: وبعد مستمعي الكرام، بلادي العظيمة الممتدة نورا من الماء إلى الماء، المكتوبة قصيدة يظلها البهاء، منها وإليها كان آخر اتصال بين الأرض والسماء، بها تزهو الكلمات وفي ثناياها تعبر القصائد مقفاتا بالنور. وطننا الذي نحتفي به ونفخر به في كل عام، بل في كل يوم، اليوم نعيش هذه الفرحة ونشاهدها في كل مكان في أعين وأحداق السعوديين، عزة وفخرا متواصلون معكم في عزنا بطبعنا على أثير إذاعة جدة. سيصحبكم إن شاء الله فريق آخر من الزملاء، لكن وصلنا وإياكم في هذه الفترة إلى الختام. تقبلوا تحيات الزملاء عبد العزيز العضيلة ومحمد المرحبي في الإعداد، وتحياتي أنا عزام الخديدي في التقديم، وتحيات زميلي وسام غازي بحة في الإخراج. دام وطننا بخير، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عزنا بطبعنا.
1: في كل عام نحتفل بالوطن، ندرك أن الأعوام تمضي، لكن طبع السعوديين لا يتغير، يبقى رمز العز وبوصلة الفخر وسر الهوية.
0: عزنا بطبعنا على جدة FM.
2: برؤية طموحة ومبادرات مستدامة، نصنع التغيير ونزرع جذور المستقبل على أرض تنبض بالحياة. السعودية الخضراء على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
3: أهلا بكم في برنامجنا الخاص عن مبادرة السعودية الخضراء، المبادرة التي انطلقت عام 2021 برعاية سمو ولي العهد الأمير محمد ابن سلمان حفظه الله، لتضع المملكة في موقع الريادة عالمياً في حماية البيئة.
4: نرحب بكم اليوم في المملكة العربية السعودية لإطلاق نسخة افتتاحية لمنتدى المبادرة السعودية الخضراء، والذي نعلن فيه عن خارطة طريق المملكة العربية السعودية لحماية البيئة ومواجهة التغيير المناخي.
3: بين الرمال والجبال وبين البحر والصحراء تولد رؤية جديدة، رؤية تجعل من الاستدامة أسلوب حياة. تهدف مبادرة السعودية الخضراء على تنفيذ خطة مستدامة وطويلة الأجل للعمل المناخي، وتسترشد المبادرة بثلاثة أهداف شاملة هي تقليل الانبعاثات الكربونية، التشجير واستصلاح الأراضي، وحماية المناطق البرية والبحرية. ومنذ انطلاق المبادرة في عام 2021 تم تفعيل أكثر من 85 مبادرة مع الالتزام بمواصلة العمل وإحراز تقدم مستمر. هذه المبادرة ليست مجرد تشجير، بل مشروع وطني ضخم يعيد رسم ملامح البيئة السعودية. جاءت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وهي مبادرة إقليمية تقودها المملكة العربية السعودية بهدف الحد من تأثيرات تغير المناخ على المنطقة، والعمل المشترك لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي، ومن خلال توسيع التعاون الإقليمي وإنشاء بنية تحتية كفيلة بخفض الانبعاثات وحماية البيئة. يمكن لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر أن تحقق نجاحاً كبيراً في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، مع توفير فرص اقتصادية للمنطقة على المدى الطويل. وزارة البيئة والمياه والزراعة تقود الجهود الميدانية عبر برامج لإعادة تأهيل المراعي وتطبيق الاقتصاد الدائري للمياه والنفايات، وتعمل على إعادة تأهيل المدرجات الزراعية وتنظيم الرعي وزيادة استخدام المياه المعاد تدويرها لتحقيق أهداف السعودية الخضراء. معالي وزير البيئة والزراعة والمياه المهندس عبد الرحمن ابن عبد المحسن الفضلي:
5: اعتمدت المملكة العربية السعودية الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وأنشأت صندوق للبيئة، وخمسة مراكز بيئية متخصصة من ضمنها المركز الوطني للتنمية في القطاع النباتي ومكافحة التصحر، كما تم تحديث الأنظمة البيئية لتتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ووضعت المبادرات والخطط والبرامج لتعزيز الالتزام بالضوابط البيئية والحد من التلوث وتنمية القطاع النباتي والحياة الفطرية، وتعزيز إدارة النفايات وخدمات الأرصاد والدراسات المناخية. كما أطلقت مبادرة السعودية الخضراء لإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة العربية السعودية.
3: المركز المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر تأسس عام 2019. صدر قرار مجلس الوزراء رقم 417 بتاريخ 19 من رجب 1440 للهجرة بإنشاء المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي. ويأتي إنشاء المركز بهدف الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية والغطاء النباتي خارج المناطق المحمية في المملكة بجميع بيئاته، ومكافحة التصحر. سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبد القادر.
6: مركز أنشأ في 2019 هي بعد إعادة هيكلة لكل منظومة البيئة وتحقيقا وتنفيذا لاستراتيجية البيئة. طبعا في هذا المضمار أنشئت 5 مراكز بيئية جديدة، من ضمنها مركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. وطبعا مهماته الرئيسية هي طبعا الاهتمام بالغابات وتنميتها، أيضا اهتمام بالمراعي، مراعي المملكة التي تشكل تقريبا 70% من مساحة المملكة، وتنظيم الرعي فيها، وأيضا تنمية المراعي وازدهارها، أيضا مكافحة التصحر ومحاولة إعادة تأهيل المناطق التي تعرضت للتدهور، وبالإضافة إلى المنتزهات الوطنية والاهتمام فيها وتنميتها، وأيضا إتاحة المنتزهات للمواطنين وأيضا حمايتها والتشجيع للاستثمار في هذه المنتزهات.
3: مكافحة التصحر مسؤولية وطنية، والغطاء النباتي هو رئة المملكة الخضراء. المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وهو الجهة المسؤولة عن حماية التنوع الأحيائي، حيث أصدر في 14 من أغسطس 2025 لوائح جديدة للصيد، وحددت مواسم الصيد، ويعتبر خرق أنظمة الصيد أمراً حاسماً يعرض مؤديه للمحاسبة القانونية. كل ذلك حرصاً على حماية التنوع الأحيائي براً وجواً وبحراً. المستقبل والأثر. منذ إطلاق المبادرة نفذ أكثر من 85 مشروعاً في مختلف مناطق المملكة، وارتفعت نسبة المناطق المحمية من أقل من 4% إلى أكثر من 18%. وعند توجيهنا للسؤال حول مبادرة السعودية الخضراء ومجازاتها وأهم أهدافها للأستاذ صالح عبد المحسن ابن دخيل المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، كان حديثه كالتالي:
7: في الحقيقة مبادرة السعودية الخضراء هي ليست مجرد مشروع بيئي، بل هي رؤية وطنية تضع الإنسان في قلب التنمية وتربط بين الطبيعة والرفاهية وبين الشجرة وجودة الحياة. فهي في الواقع استثمار مباشر وطويل الأجل في الإنسان والأرض. ولأن حماية البيئة في الحقيقة ليست مسؤولية الجهات الحكومية فقط، بل هي مسؤولية مجتمعية يشترك فيها جميع أفراد المجتمع والقطاعات، إن كان قطاع خاص أو القطاع العام أو القطاع غير الربحي. في هذا الصدد أصدر مجلس الوزراء قرارا في عام 2024 حدد 27 مارش من كل عام للاحتفاء بيوم مبادرة السعودية الخضراء، وذلك بالتزامن مع ذكرى إطلاق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان حفظه الله المبادرة في مارش 2021 لإعادة رسم ملامح التنمية البيئية وبناء المستقبل الأخضر. واليوم بفضل الله ثم بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة أصبحت مبادرة السعودية الخضراء نموذجاً عالمياً ورائداً في تحقيق المستهدفات البيئية، وأيضاً عكس إنجازات الجهود الوطنية المستمرة في تحقيق أهدافها البيئية وتحويل رؤيتها إلى واقع ملموس تعيشه كل مدن وأرياف المملكة ولله الحمد. ومنذ إطلاق المبادرة لم تكن مبادرة السعودية الخضراء فقط مبادرة لزراعة الأشجار وتنمية الغطاء النباتي، بل جسدت رؤية وطنية شاملة لتحقيق أهدافها الطموحة عبر أكثر من 85 مبادرة تشمل المجالات البيئية كافة. كذلك ركزت المبادرة ضمن أهدافها الرئيسية على زراعة 10 مليارات شجرة وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار خلال العقود المقبلة بحول الله تعالى. وهذه الخطة ستنفذ على مراحل، بدءا بزراعة 215 مليون شجرة في جميع أنحاء المملكة، وإعادة تأهيل 2.5 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030. ولله الحمد تم الإعلان مؤخرا من إعادة تأهيل أكثر من 500,000 هكتار من الأراضي المتدهورة باستخدام التقنيات الصديقة للبيئة وزراعة أكثر من 151 مليون شجرة حتى الآن. أيضا في مجال حماية التنوع البيولوجي، والذي يعد من الأهداف الطموحة للمبادرة، قفزت نسبة المناطق المحمية البرية بأكثر من 4 أضعاف، حيث وصلت إلى 18% من مساحة المملكة مقارنة بعام 2016. كما بلغت مساحة المناطق المحمية البحرية 6% من مساحة المناطق البحرية، وهي تمثل زيادة بنسبة 260% مقارنة بعام 2016. كما تم إكثار وإعادة توطين أكثر من 8,000 كائن فطري مهدد بالانقراض وإطلاقها في بيئاتها الطبيعية في المحميات والمتنزهات الوطنية والمشاريع الكبرى. في الحقيقة هنا نشير إلى عامل مهم جدا في نجاح تحقيق كل هذه المنجزات، وهو أهمية استخدام التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي الحقيقة تدعم جهود زراعة الأشجار في المملكة، إضافة إلى استخدام المياه المجددة واستخدامها في ري الأشجار والمتنزهات الوطنية. نعم، أبرز هذه الأهداف الشاملة للمبادرة الحقيقة تتمثل في تقليل تأثير العواصف الرملية والحرائق الموسمية، أيضا دعم المشروعات المجتمعية لزراعة الأشجار في المدن والقرى والمحافظات، وأيضا الحفاظ على الشعاب المرجانية والسلاحف البحرية وأيضا الكائنات الفطرية. كذلك من أهم هذه الأهداف للمبادرة هو تمكين الشباب من دخول سوق العمل الأخضر من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتشجيع الابتكار في هذا الشأن، وتشجيع أيضا ريادة الأعمال في مجالات الزراعة الذكية والمدن المستدامة. كذلك جذب شركات وتقنيات دولية تعمل في مجالات الاستدامة لتعزيز نقل المعرفة والخبرة. من هذه الأهداف أيضا هو إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في حماية البيئة ودعم الاستثمارات التي تراعي أثرها البيئي في كل مرحلة للوصول لبناء وطن آمن بيئيا لأجيال الحاضر والمستقبل بحول الله. نعم، شهدت المبادرة إقبالا كبيرا من جميع أفراد المجتمع ولله الحمد، وآلاف المتطوعين والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية للمشاركة في هذه المبادرة الضخمة في مختلف أنحاء المملكة لتحقيق هذه المستهدفات. كذلك نعتقد أن كل هذه الأهداف والمنجزات تمثل خارطة طريق وطموحة تضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال الاستدامة البيئية، وتفتح أيضا آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة ارتباطا وثيقا بصحة البيئة وجودة الحياة وتنمية الإنسان بحول الله تعالى.
3: مبادرة السعودية الخضراء تقدم نموذجا عالميا للجمع بين الابتكار والحكمة التقليدية في مكافحة التصحر وتدهور الأراضي. هكذا من المبادرة إلى القوانين، ومن التشجير إلى التشريعات، ترسم السعودية طريقها نحو غد أخضر. السعودية الخضراء ليست شعارا بل التزام يبنى اليوم ليزهر غدا.
2: برؤية طموحة ومبادرات مستدامة نصنع التغيير ونزرع جذور المستقبل على أرض تنبض بالحياة. السعودية الخضراء على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
8: لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل. همة السعوديين لن تنكسر إذا نهد هذا الجبل وتساوى بالأرض.

يخلد المجد، ذكرى عزيزة في وجداننا، ونسترجع عاما بعد عام ملحمة التوحيد التي يشهد لها التاريخ، ونفخر بالإنجازات ونستعيد فخرا لا زال يعانق عنان السماء. عزنا بطبعنا وطن.

0: جدة اف ام.
1: لله يا موطنا عيناه ما اكتحلت إلا بضوء به الآيات تفتتن، والمعجزات على أفيائه انسكبت، وفي ضروع الأمان أزهر اللبن، من نخله انساب لون الحب فاتجهت، له القلوب تغني وهي تحتضن، لك النفوس لك الأموال نرخصها، لك الخلود لك الأمجاد يا وطن. إبراهيم جابر مدخلي.
2: في صحرائها ازدهر الوفاء، وفوق أعالي جبالها اعتلى الكرم، وعلى سواحلها خط الطموح سطورة. مملكة الأصالة على جدة اف ام مع شذى الحربي وأكرم عمر، إخراج حسين بحة.
3: قيم الأصالة السعودية ما هي إلا مجموعة من المبادئ والتقاليد الراسخة المتجذرة في تاريخ مملكتنا الحبيبة، يخالطها السعي للتطور والتقدم من خلال دمج الأصالة بالحداثة، بغية تعزيز التلاحم الاجتماعي وحماية المجتمع من التفكك، وعلى قدم وساق.

0: تبني المملكة مستقبلها الحديث بإحدى يديها، وفي الوقت ذاته تستصحب باليد الأخرى ماضيها التليد، وهي حريصة على تعريف أبنائها وأجيالها اللاحقة بتراثها العريق وماضيها المشرف، لتثبت للعالم أجمع أنها قادرة على التجديد والتقدم دون التخلي عن الجذور، مما يجعلها قصة فريدة تستحق أن تروى لمجتمع يجمع بين عمق التاريخ وطموح المستقبل. الأصالة في المملكة تمثل جوهر هويتها الوطنية، كونها هي نبع حي تتدفق منه قيمها ومبادئها. هذه الأصالة تتجسد في كل جانب من جوانب الحياة، من التقاليد العريقة إلى المشاريع المستقبلية الطموحة. وتستمد أصالة المملكة قوتها من مصدرين رئيسيين: العمق الديني كونها مهد الإسلام، والتاريخ العريق باعتبار أن جذور الدولة السعودية تمتد لأكثر من 3 قرون، مسيرة تمنح الشعب السعودي شعوراً راسخاً بالهوية والارتباط بالأرض، ما يعكس قوة اللحمة الوطنية التي أدت إلى توحيد البلاد. ضيفة البرنامج الدكتورة رجاء طه القحطاني، الأستاذ المشارك في علم الاجتماع والمتخصصة بعلم التغير الاجتماعي، تستحضر بذرة الأصالة لدى المملكة وشعبها.
1: الأصالة في المجتمع السعودي ليست مجرد صفة عابرة، بل ضاربة في عمق التاريخ، نمت وتطورت عبر الزمن. والأصالة أيضا هي تعكس تمسك الإنسان بقيمه المتوارثة، بجذور الدينية والثقافية والتاريخية، هوية الحضارية. وفي نفس الوقت أيضا لابد يكون هناك توازن ما بين الأصالة والانفتاح الواعي على الحداثة وعلى التطور.
0: وفي خط موازن، فإن أصالة المملكة غنية بمظاهر متعددة، أولها الضيافة والكرم، التقليد الراسخ الذي يشتهر به السعوديون، كذلك الأزياء التقليدية والفنون الشعبية التي تتميز بها كل منطقة عن الأخرى، ولا ننسى الوقوف عند العمارة التراثية التي لا تزال حاضرة بقوة في مساحات شاسعة من ربوع الوطن، كالدرعية التاريخية والأحياء القديمة في جدة. ومع بزوغ الشمس رؤية المملكة الطموحة، يبرز التوازن بين الأصالة والمعاصرة كأحد أهم التحديات والإنجازات، باستخدام المملكة لأصالة جذورها الخالدة بإذن الله كنقطة انطلاق نحو المستقبل، حيث تعمل وزارة الثقافة والهيئات المعنية على حماية المواقع التاريخية ودعم الفنون التقليدية وتشجيع المبدعين على إحياء التراث بطرق عصرية. وعطفا على ذلك، تتبنى المملكة سياسات الانفتاح على العالم، لكنها تحرص على أن يكون هذا الانفتاح واعيا ومسؤولا، لا يتعارض مع قيمها الأصيلة. الدكتورة رجاء طه القحطاني، واصفة كيف امتزجت قيم الأصالة السعودية مع مخرجات رؤية المملكة العبقرية والطموحة.
1: رؤية 2030 ليست مجرد خطة تنموية، بل هي مشروع حضاري شامل وهدف إلى المزج بين الأصالة والحداثة، وبحيث يبقى الإنسان السعودي معتز بجذوره وفي ذات الوقت منفتح على المستقبل، ويوظف جميع أدوات العصر الحديث لتعزيز الهوية الإسلامية والعربية والسعودية. وبالتالي نجد أنه رؤية لتحقيق هذه الموازنة ما بين الأصالة والحداثة، نجد أنه هي عززت الكثير من عناصر الأصالة، وأكدت على تعزيز الهوية السعودية، تعزيز الثقافة السعودية. فمثلا بالنسبة للجانب الديني، تعزيز الهوية الدينية، هناك اهتمام كبير بتعمير الحرمين، بتعمير جميع المواقع المرتبطة بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي. أيضا بالنسبة للغة العربية، نجد أنه رؤية 2030 اهتمت بالعديد من المبادرات التي تهتم بنشر الثقافة العربية والقرآن عالميا، ليس فقط داخل المملكة ولكن أيضا عالميا، في مبادرة برنامج اللغة العربية لحفظ اللغة العربية وتعليمها لغير الناطقين بها. أيضا تطوير المحتوى العربي الرقمي، في عندنا مبادرة القرآن الكريم والعلوم القرآنية في المركز الوطني للغة العربية. أيضا في الاهتمام بمسابقات حفظ القرآن، في عندنا مسابقة الملك عبد العزيز، وهذه مسابقة عالمية في مكة المكرمة تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وأيضا في مسابقة أخرى، مسابقة الملك سلمان في الرياض، وهذه مسابقة محلية للبنين والبنات جميعا. بالنسبة للهوية الوطنية للمجتمع السعودي، أيضا أكدت رؤية

0: على تعزيز الهوية، وهناك العديد من المبادرات والفعاليات لتعزيز هذه الهوية. فمثلاً الاحتفال باليوم الوطني وجميع الفعاليات المصاحبة له، هذه من أهم استراتيجيات تعزيز الثقافة السعودية. فنجد شبابنا خلال الاحتفال بالأيام باليوم الوطني بيتعرفوا على تاريخ المملكة، على رموزها الثقافية، على شخصياتها، على عناصر الثقافة المحلية. أيضاً الاحتفالات بيوم التأسيس، هذه أيضاً عززت من كثير من عناصر الثقافة السعودية، فأصبح عندنا اهتمام بالأزياء الشعبية والأطباق الشعبية والفنون الشعبية جميعها والحرف الشعبية، كلها بيتم التأكيد عليها. أيضاً رؤية 2030 بتهتم بتطوير المواقع الأثرية، كما سبق وأشرت سابقاً تم تطوير المواقع الأثرية القديمة، سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام أو المرتبطة بالتاريخ السعودي الحديث، تطوير العديد من القرى التراثية، تشجيع السياحة الداخلية، هذه كلها عززتها رؤية 2030 من باب تعزيز الثقافة السعودية وعناصرها. أيضا اهتمت مثلا جعلت بعض الأيام خصصوا مثلا عام القهوة السعودية، السنة هذه عام الحرف اليدوية، وضعوا بعض الهيئات مثل هيئة التراث، هيئة فنون الطهي، المعهد الملكي للتراث الشعبي أو للفنون الشعبية. فهذه يعني كلها جهود كبيرة جدا وضخمة جدا تبذلها المملكة العربية السعودية في مجال تعزيز عناصر الأصالة للثقافة السعودية.
1: وبالعودة إلى قديم الزمان، فقد عرفت المملكة بوجود الإبل على أرضها، واعتزاز سكانها بامتلاك هذه المخلوقات العزيزة على قلوبهم وإكرامها والعناية بها. ومنذ توحيد المملكة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز آل سعود، اهتمت المملكة بإقامة المهرجانات الخاصة بالإبل. ويبرز في هذا المضمار مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بوصفه تظاهرة عالمية يأمها المهتمون بهذا التراث من أنحاء العالم كافة. ولم تعد هذه المناسبة مجرد

0: فخر توقيع المملكة، ضيفة الدكتورة رجاء طه القحطاني، متحدثة عن عام الحرف اليدوية الرمز والدلالة.
1: الحرف اليدوية أو الحرف المحلية هي عنصر هام من ثقافة كل مجتمع، وتحرص جميع المجتمعات على توثيق تراثها وتطويره وتوظيفه في تشجيع السياحة. فاهتمام وزارة الثقافة وتخصيص هذا العام للاهتمام بالحرف المحلية وتسليط الضوء عليها يحقق العديد من الوظائف من وجهة نظر علم الاجتماع. أولاً، هذا الاهتمام بالحرف المحلية يساهم في تجسيد الاستمرارية التاريخية بين أجيال المجتمع، ويعزز شعور الانتماء والانصهار الثقافي لدى الشباب خاصة. الشيء الثاني، أنه هذا الاهتمام يوثق التاريخ الثقافي للمملكة وتاريخ الحرفيين والفنانين الشعبيين، وأيضاً تاريخ الصناعات في المملكة وإمكانية تطويرها وتعزيز دورها في مجال الجذب السياحي. أيضا التمكين الاقتصادي والاجتماعي للعاملين فيها بيفتح مجالات عمل جديدة، بيطور كما ذكرت من مجالات الصناعة، وهناك العديد من المبادرات وعمل ورش تعليمية وتمكين النساء والشباب ودعم ذوي الإعاقة وإنشاء متاجر إلكترونية، كلها بتعزز من الفنون الشعبية والحرف اليدوية. أيضا الاهتمام بالحرف المحلية يحقق التماسك الاجتماعي بين جميع فئات المجتمع وبين وزارة الثقافة والحرفيين والمجتمع المدني، يساهم في تنشيط الحركة الثقافية في المجتمع السعودي من خلال ورش العمل والملتقيات والمؤتمرات والمساهمة في الفعاليات المحلية والعالمية. أيضا الحرف اليدوية أيضا هي رأس مال ثقافي وتنموي، وهناك العديد من المبادرات ساهمت في غرس قيم مثل الإبداع والبراعة، تقدير للعمل اليدوي والرؤية الجمالية التي تتماشى مع خصوصيات كل منطقة من مناطق المملكة، لأنه عندنا ثراء كبير جدا في البيئة السعودية. عندنا البيئة الصحراوية والريفية والحضرية والساحلية والجبلية، وكل منطقة نجد لها فنونها وحرفها المختلفة. أيضا الحرف اليدوية تعزز من قيمة الاقتصاد الإبداعي وتجعله جزء فاعل في التنمية الوطنية. أيضا تعزيز الصناعات أو الحرف المحلية دخل أيضا في مجالات التعليم والصناعة والاقتصاد، فنجد أنه الآن في جميع الجامعات والكثير من التخصصات بيهتموا بالتعرف على عناصر الفنون الشعبية والحرف الشعبية، أولا التعرف عليها ثم توظيفها في التصاميم الحديثة. فنجد الآن كثير في مجال الجرافيك ديزاين والدعاية والإعلام بيدخلوا نقوش فن السدو ونقوش فن القط، نجدها موجودة في الكثير من اللوحات الإعلانية والتصاميم المختلفة. أيضا في الصناعات المحلية، الأواني المنزلية، في مجال تصميم الأزياء، في اهتمام بالأزياء الشعبية، في مجال التصميم الداخلي للمنازل وللمنشآت العامة، وأيضا هناك اهتمام كبير بتعزيز العمارة المحلية وجميع الفنون والحرف المرتبطة فيها. هناك توجه كبير جدا الآن للعودة لتعزيز الهوية المحلية لكل منطقة وإثراء هذا التنوع الجميل في ثقافة المملكة العربية السعودية.
0: ولأن أصالة المملكة هي محور الحديث مستمعينا، فلا بد من الوقوف على الأصالة السعودية في استقبال ضيوف المملكة، حيث تتميز المراسم الملكية السعودية بقدرتها الاستثنائية على تحويل اللقاءات الرسمية إلى مشاهد ثقافية تبرز هوية المملكة وتراعي تنوع الضيوف، فهي ليست مجرد جهاز بروتوكولي بل سفير صامت يروي قصة الدولة بلغة التفاصيل بتحويلها الحدث إلى لوحة تجسد التقاليد السعودية بأسلوب عصري وتعرض للعالم فلسفة الضيافة السعودية الأصيلة. ضيفة برنامج أصالة المملكة الدكتورة رجاء طه القحطاني، الأستاذ المشارك في علم الاجتماع والمتخصصة بعلم التغير الاجتماعي، تدلو بدلوها حول القيمة المعنوية لسجاد الخزامة الذي أصبح رسمياً يستقبل الزوار.
1: سجاد الخزامي أيضاً عنصر جميل من عناصر الهوية السعودية وتميزها، وهو يعني حتى لونه هذا اللون البنفسجي بيرمز لزهرة الخزامي الجميلة المشهورة في صحاري المملكة العربية السعودية، والذي ينبت في فصل الربيع ويعكس ترحيب الأرض بزائريها، ويعكس قيم

0: كرم الضيافة السعودية. هذه السجادة البنفسجية ارتبطت برؤية 2030 كإشارة إلى تفاعل المملكة مع موروثها الثقافي وتجديده أيضا بأسلوب عصري. أيضا السجادة الخزامي يعني يتضمن نقوش من يعني زي ما نقول ضرب عصفورين بحجر، هو بيعكس زهرة الخزامي من ناحية اللون، ومن ناحية النقوش الموجودة فيه فهي مستوحاة من فن السدو اللي هو فن مرتبط بحياة البادية وحياة الصحراء، وهو موجود عند جميع القبائل في الجزيرة العربية وربما أيضا في الدول العربية الأخرى، واشتهرت فيه المرأة البدوية، وهو فن جميل جدا وفيه اهتمام كبير بتطويره. فنجد نقوش فن السدو أيضا موجودة على سجاد الخزامي، وهذا كمان تعزيز لصورة الفنون الشعبية السعودية، وهو فن اللي هو فن السدو دخل أيضا أو اندرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي. وآخر حاجة يعني اهتمام المملكة وتميزها بالسجاد الرسمي لاستقبال الضيوف بهذا اللون وبهذه النقوش هو يعكس دلالات دبلوماسية قوية، بدلا من مجرد انتحال بروتوكولات استقبال تقليدية، لا، تميزت المملكة في مرحلة 2030 باستقلاليتها الثقافية وهويتها الخاصة على الساحة الدولية، فأظهرت لنا هذا السجاد كرمز جميل للثقافة السعودية والهوية السعودية المتميزة.
1: وبمرور 95 عاماً من العز والفخر لوطننا، جاءت هوية الاحتفال بيومنا الوطني لنقول عزنا بطبعنا، تعبيراً صادقاً عن ما نتميز به في طباعنا وهويتنا الوطنية، فقد كنا وما زلنا وسنظل بطبعنا الأصيل نحمل الصفات التي نشأنا عليها وتأصلت في أسلوب حياتنا ونعكسها في تعاملنا ومواقفنا اليومية.
2: في صحرائها ازدهر الوفاء، وفوق أعالي جبالها اعتلى الكرم، وعلى سواحلها خط الطموح سطورة. مملكة الأصالة على جدة FM مع شذى الحربي وأكرم عمر، إخراج حسين بحا. عزنا بطبعنا،
3: طريقنا للمستقبل مرصوف بقيم الماضي، فحين نتمسك بطباعنا فإننا لا نكرر التاريخ بل نعيد كتابته بحروف سعودية لا تعرف إلا المجد والعز.
2: عزنا بطبعنا على جدة FM.
4: جدة FM على هواك.

اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأدراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.

مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

مار. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

ملحمة حافلة بالبطولة قادها البطل عبد العزيز، فوحد بها أرجاء الوطن وخطى به نحو المجد ليواصل أبناءه مسيرة متفردة بالعطاء شامخة بالمجد والعلياء.

0: جدة اف ام. عزنا بطبعنا،
1: عزنا بطبعنا ليس مجرد شعار، بل هو قصة تروى في مواقفنا اليومية، في إغاثة المحتاج، وفي وقفة الحق، وفي بذل العطاء. طباع نشأنا عليها فصنعت فينا الكبرياء والمروءة.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام.

0: السعودية الأبية بالفضة ترسي رمالك من تراب المخملية زينت لون النجوم خير هالدنيا بظلك نعمة ضمت جبالك ما تمادى غير حبك زاد عن حد اللزوم ما تشابه لي ديرة لك وصوفك لك خصالك من تقارن بي دولة بمجدنا منه يلوم إن غلط فينا عذول دل عن هيبة جلالك ما يأثر فيك ذرة لو يكثر بالهجوم لك محمد سل سيفه بن سعود أول رجالك ومن محمد لمحمد همة توارث عزوم خيل العوجة معزي واكتمل بدر بهلالك يوم عزم يستردك مسترق للجف النوم من رجال لك شدايد روحهم تسعى في ذلك من جذور أرضك عروقي علمت فيني وسوم من سهولك من تلالك من جبال أقصى مجالك توقف الدنيا بحدودك كلها حولك تحوم المعالم تعترف لك ما جمال إلا جمالك كنك لحالك مجرة ما توفيك العلوم السعودي بك فاخر يا عظيمة في عيالك كن بمجاده يصافح بالسماء راس القيوم لا أرفع راسه يباهي من عظيم العز نالك اسمك الحالة حضارة يا وطن عزك يدوم.
1: الشاعرة فاطمة السحاري.

ما بين الجغرافيا والتاريخ، تضاريس ابتهجت بخطى البطل عبد العزيز، وأزمنة شهدت ملامح التوحيد. اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

بعد ملحمة تاريخية تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جماد الأولى عام 1351 للهجرة الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد معلناً بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا يا وطن.

0: حسنا بطبعنا الآن على جدة اف ام.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم ومساءكم عز وفخر، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير ومسرب. اليوم يجمعنا مساء ما هو مثل أي مساء، مساء نردد فيه بأعلى صوت وبأصدق مشاعر دام عزك يا وطن.
2: يا هلا وسهلا فيكم، نورتونا في تغطيتنا الخاصة لهذا مساء المجيد. اليوم دارم تلبس أحلى حلة وتتزين بأنوار الفرح والراية الخضراء اللي بترفرف فوق السماء، تحكي قصة مجد وطموح ما له حدود ونعمة أمن وأمان بنعيشها في كل لحظة.
1: فهالمساء العظيم نرجع بالذاكرة لنستذكر الوقفة التاريخية والملحمة العظيمة اللي بدأها المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه يوم جمع الشتات ووحد القلوب والأرض وأسس لنا بيت دافئ ووطن شامخ نرفع راسنا فيه بين كل الأمم.
2: أكيد أسامة من ذاك اليوم التاريخي، وإحنا ننتقل من مجد لمجد ومن إنجاز لإنجاز أكبر، واليوم تحظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان احفظهم الله، بنمشي بخطى واثقة وقوية نشوف أحلامنا الوطنية بتتحقق واقع قدام عيوننا.
1: فعلا روان اليوم نحتفل بذكرى تأسيس وتوحيد، ونحتفل بعد بهمتنا اللي مثل جبل طويق، نحتفل بوطن يطمح للثريا وما يرضى إلا بالمركز الأول، وطن يعز ناسه ويسخر كل إمكانيات لبناء الإنسان، وشعب وفي يقف صف واحد ويد واحدة خلف قيادته.
2: مسانا اليوم بيفيض مشاعر واعتزاز، كل عام ودارنا بأمن وأمان ورخاء، كل عام وحكامنا وشعبنا العظيم بألف خير، أدام الله علينا هالنعم العظيمة ودامت السعودية شامخة عزيزة فوق الغمام دائما وأبدا.
1: على بركة الله نبتدي معكم في امتداد لبرنامجنا عزنا بطبعنا لهذا اليوم المميز والاستثنائي لنتغنى فيه بحب الوطن، خلوكم معنا وشاركونا فرحة الوطن.

0: أرض منها بدأت الحكاية وفيها ولد المجد، أرض شامخة، وطن عظيم، وشعب يصنع المستحيل. من مجد الماضي إلى طموح المستقبل، نمضي بثقة نحو غد أفضل.
1: عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام. حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في برنامجنا عزنا بطبعنا بمناسبة اليوم الوطني السعودي. أكثر من 70 فعالية الشرقية ترسم ملامح فرحة الوطن في 30 موقع ضمن احتفالات اليوم الوطني.
1: أمانة المنطقة الشرقية بتنظم أكثر من 70 فعالية احتفاء باليوم الوطني موزعة على أكثر من 30 موقع في مختلف محافظات المنطقة، إلى جانب توزيع أكثر من 15 ألف علم في الشوارع والميادين ضمن الاستعدادات للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.
0: تتوزع الفعاليات على عدد من مدن ومحافظات المنطقة من بينها الدمام والخبر والظهران والجبيل وراس تنورة، إضافة إلى بقية محافظات شمال المنطقة الشرقية. ويتضمن برنامج الفعاليات مجموعة متنوعة من البرامج الثقافية والتراثية والعروض الفنية، بما يتيح للأهالي والزوار المشاركة في الاحتفالات المقامة بهذه المناسبة.

0: بس أسامة الاحتفال الرئيسي حيكون في الواجهة البحرية في مدينة الدمام، تحديدا في منتزه الملك عبدالله على مدار يومين. حيكون يوم الربوع اليوم والخميس كمان بكرة، ويستقبلوا الأهالي والزوار والمشاركة في الفعاليات اليوم الوطني أكيد هذا العام.
1: طيب، ومن المنطقة الشرقية إلى حائل، تنطلق اليوم الأربعاء في منطقة حائل فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني السعودي تحت شعار عزنا بطبعنا، اللي بتنظمها أمانة منطقة حائل في 35 موقع ضمن برنامج احتفالي متنوع يستحضر الهوية الوطنية ويحتفي بالموروث السعودي ويتيح للأهالي والزوار المشاركة في أجواء الفرح بهذه المناسبة الوطنية.
0: خلينا نقول لأسامة المستمعين أنه فعاليات اليوم الوطني في حائل بتنطلق في عدد من المواقع الرئيسية، بينها منتزه السلام، منتزه الفجر، حديقة الجوهرة، كمان حديقة الأمير عبد العزيز بن سعد، وبيت الثقافة، ومزرعة العزيزية، كمان ممشى الفجر وحائل زون، وجمعية الأيتام، ومطل حاتم الطائي.
1: بينما تمنح الفعاليات الزوار تجربة وطنية متكاملة تتجاور فيها العرضة والسامري والحرف اليدوية والضيافة السعودية مع العروض الفنية والألعاب والأنشطة الترفيهية والعروض الضوئية، الاحتفاء هذا يجسد تنوع الموروث السعودي ويعزز حضور الهوية الوطنية في تفاصيل المناسبة.
0: طبعا هذه الفعاليات ضمن جهود أمانة منطقة حائل لإتاحة مساحات احتفالية للأهالي والزوار، كمان تعزيز المشاركة المجتمعية في المناسبات الوطنية وإثراء تجربة الاحتفاء باليوم الوطني، هذا اللي بيعكس قيم الاعتزاز بالوطن وموروث الثقافي والاجتماعي.

بإنجازات أجدادنا وهمة شبابنا نسارع للمجد والعلياء، ونرفع العلم أخضر ليعانق عنان السماء، ونهتف بصوت شعب محب: عاش الملك للعلم والوطن.

0: عزنا بطبعنا.
1: طيب حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في برنامج عزنا بطبعنا، وكل عام وطننا بخير. روان،
2: أكيد كل عام والوطن والشعب أكيد بألف خير، وإحنا بخير أكيد هذا الوطن الغالي.
1: طيب اليوم بناخذ لفة ثقافية جميلة حول مناطق المملكة. نبدأ من وين؟
2: نبدأ من عسير. طبعا حناخذ أسامة في هذه الفقرة ثلاثة بصمات هذه الجولة السريعة، يعني كل منطقة حنقول إيش الأبرز فيها. زي في عسير عندنا الأكلة المميزة فيها إيش؟ العريكة.
1: حلو.
2: الفن المميز فيها الخطوة العسيرية.
1: والمكان؟
2: المكان من المدن اللي في عسير رجال ألمع.
1: حلو. طيب إيش التفصيلة؟
2: التفصيلة دائما لما تيجي كذا نتكلم عن الأكلات أو نتكلم عن عسير نتذكر الميفا. هذا أشهر حاجة في الأكل أو في الموروث، خلينا نقول إنه الفرن الشعبي التقليدي اللي ارتبط بتحضير الخبز وبعض المأكولات في المنطقة.
1: جميل. طيب من عسير نروح للأحساء، منطقة النخيل والواحة. نبدأ من الأكل.
2: حلو. إيش الأكل المشهورة فيها؟
1: الأرز الحساوي أكيد.
2: حلو. وفنها المشهور؟
1: الفجري، من الفنون المرتبطة بالموروث البحري.
2: حلو. طبعا المكان الأشهر هو واحة الأحساء.
1: والتفصيلة طبعا النخلة اللي كانت ولا زالت جزء أساسي من حياة الأحساء واقتصادها وتراثها.
2: حلو. نرجع لجيزان، من الأحساء نرجع لجيزان، وهنا الحكاية شوي مختلفة لأنه في جيزان عندك بحر، عندك جبل، وعندك جزر كمان.
1: طيب أنا بسألك المرة هذه بالنسبة للأكلة
2: المرسى،
1: والفن
2: المعشى،
1: والمكان
2: جزر فريسان.
1: طيب وش اللي يميز المشهد الجازاني؟
2: زي ما قلت لك إنه التنوع الطبيعي الكبير اللي انعكس حتى على أكل المنطقة، فنونها وموروثها.
1: يا سلام. طيب من جازان إلى القصيم.
2: نروح القصيم. ليش؟
1: طيب أكيد طبعا لا يخفى على الجميع الكليجة.
2: الكليجة
1: طبعا حاضرة في كل مكان وزمان.
2: أكيد كمان من الفنون المرتبطة بالموروث الشعبي هناك السامري.
1: يعني والمكان؟
2: المكان سوق المسوكة في الشعب.
1: الأسواق الشعبية هناك أكيد روان بتعطينا صورة عن الحياة التجارية والاجتماعية القديمة في القصيم.
2: نرجع لنجران.
1: نجران.
2: طيب خلينا نشوف إيش في نجران.
1: طيب إيش الأكلة؟
2: الرقش.
1: والفن؟
2: الزامل.
1: والمكان؟
2: أكيد قصر الإمارة التاريخي،
1: وأكيد العمارة الطينية اللي بتعطي نجران شكلها وهويتها الخاصة.
2: نروح لملعبك. أكيد
1: ملعب ليش؟ ملعبنا كلنا أكيد.
2: لا هذا ملعبك في المنطقة الغربية، الأكلة المفضلة
1: السليق على السفرة أكيد.
2: عشان كذا بقول لك ملعبك.
1: والفن طيب. الشعبي
2: المجرور.
1: المجرور وجدة التاريخية كمكان يحكي الكثير من تاريخ المنطقة.
2: أكيد طبعا. التفصيلة اللي بتميز كمان المنطقة هنا الرواشين والبيوت التاريخية اللي بتعطي جدة القديمة شكلها المميز.
1: والختام أكيد مع المنطقة الشمالية. إيش فيه في المنطقة الشمالية؟
2: عندنا الأكل الشعبية المليحية تقريبا.
1: يا سلام. والدحة أكيد كفن من الفنون الشعبية.
2: وبرضو قصر الإمارة التاريخي في عرعر محطة من محطات المنطقة.
1: والموروث المرتبط بالحياة الصحراوية واللي يظهر دائما في الفنون والعادات وطريقة الحياة، وهذا هو اللي يميز المنطقة الشمالية. طبعا احنا قلنا سبع مناطق وكل منطقة لها بصمتها روان.
2: اكيد شفنا الاكلة المميزة والفن والمكان والتفصيلة الصغيرة اللي دايما بتختصر الحكايات الكبيرة.
1: وهذه هي المملكة العربية السعودية، اختلاف في التفاصيل ووحدة في الهوية.

0: عزنا بطبعنا.
1: في كل عام نحتفل بالوطن، ندرك أن الأعوام تمضي، لكن طبع السعوديين لا يتغير، يبقى رمز العز وبوصلة الفخر وسر الهوية.
0: عزنا بطبعنا على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في هذا البث المباشر الخاص بهذه المناسبة العزيزة أعزنا بطبعنا.
3: طيب نروح نجعل الفعاليات مرة أخرى روان. هيئة المسرح والفنون الأدائية أعلنت مشاركتها في فعاليات اليوم الوطني السعودي بالتعاون مع المتحف الوطني وبيت الثقافة من خلال تقديم عروض حية للفنون الأدائية التقليدية ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية.
2: بتقدم الهيئة خلال مشاركتها في فعاليات المتحف الوطني السعودي اللي بتقام من 23 ل 25 سبتمبر عروض لفن السامري الخبيت الخطوة، في مشاركة بتساهم في إبراز حضور الفنون الأدائية التقليدية ضمن المناسبات الوطنية، كمان تعريف الجمهور بتنوع الموروث الثقافي في المملكة.

0: جهودها في تعزيز حضور الفنون الأدائية التقليدية في المناسبات الوطنية والثقافية، وأيضا إتاحة الفرصة أمام الجمهور للتعرف عليها. هذا يسهم في المحافظة أكيد على الموروث الثقافي وتعزيز ارتباطه بالمناسبات الوطنية وإبراز تنوع المملكة في فنونها الأدائية. طيب روان، نروح لجازان.
1: نروح لجازان. بتنظم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في جازان فعالية ثقافية وفنية احتفاء باليوم الوطني السعودي بمقر فندق نوفوتيل بمدينة جازان.
0: أيضا تتضمن الفعالية معرض تشكيلي ومرسم حي إلى جانب معزوفات موسيقية ونغمات وطنية في برنامج يجمع عدد من مجالات الإبداع الفني، ويتيح أيضا للمشاركين التعبير عن مشاعر الاعتزاز بالوطن من خلال أعمال فنية متنوعة.
1: أكيد أن هذه الفعالية ضمن البرامج الثقافية والفنية المصاحبة للاحتفاء باليوم الوطني السعودي في منطقة جازان، كمان إبراز دور الفنون في تعزيز الحضور الثقافي للمناسبة وإتاحة مساحة للفنانين والمبدعين للمشاركة بأعمالهم اللي بتستلهم الهوية الوطنية وبتعبر عن المناسبات.

عزنا بطبعنا. في كل بيت سعودي حكاية طبع أصيل. الكرم في الاستقبال، العون عند الحاجة، والاعتزاز بالوطن. هذه ليست صفات طارئة، بل جذور ضاربة في عمق الهوية. عزنا بطبعنا على جدة FM. بعد ملحمة تاريخية، تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جمادى الأولى عام 1351 للهجرة، الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد، معلناً بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: الحين.
1: مساء الانوار، حياك الله.
2: مساء النور والسرور.
0: طبعا في البداية نبارك للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي، اليوم اللي نعيش فيه مشاعر الفخر والاعتزاز بمملكتنا الحبيبة وبما وصلت له من إنجازات، ونسأل الله أن يديم على بلادنا الأمن والأمان، وكل عام ومملكتنا قيادة وشعبا بألف خير يا رب.
1: آمين.
0: طبعا
1: إن شاء الله.
0: اليوم مدن ومحافظات المنطقة الشرقية كباقي مناطق المملكة تحتفل باليوم الوطني السعودي بالكثير من الفعاليات في عدة مواقع مختلفة، نقدر نقول ما بين المنتزهات، المجمعات التجارية، الواجهات البحرية، أيضا مركز إثراء، عندنا أيضا مركز سايتك اللي هو مركز العلوم ومركز الملكة مركز عبد العزيز والعلوم والتقنية سايتك التابع لهيئة تطوير المنطقة الشرقية. طبعا هنا في سايتك نشوف حضور العوائل والأطفال والشباب وتفاعل أيضا الزوار مع احتفالات اليوم الوطني اللي تتضمن عدد من الأنشطة، التجارب، الورش المتنوعة اللي تعكس تراثنا بهويتنا الوطنية. راح نتعرف أكثر على الفعاليات مع مدير إدارة الخدمات في مركز سايتك الأستاذة سارة بنت محمد الغفيلي. يا هلا وسهلا فيك.
3: يا هلا وسهلا أختي ياسمين، وحياك الله، والله يعطيكم العافية جميعا، سعداء بزيارتكم لنا في مركز سايتك. بداية نبارك لقيادتنا الرشيدة وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، نسأل الله أن يحفظ وطننا ويديم عليه الأمن والأمان والازدهار، وكل عام وطننا بخير.
0: وصفينا أجواء سايتك الآن، الفعاليات اللي فيها، لأنه ما شاء الله تبارك الله أنا شفت قبل ما تفتحون المركز والزحمة إلى برا.
3: أجواء اليوم الوطني صراحة في سايتك أجواء جميلة، كل سنة تتكرر، بديناها في هذا العام من أمس يوم الثلاثاء، بدينا في يوم 22 في مشاركة القوات البحرية الملكية السعودية بفعاليات اليوم الوطني، كانت فيها مسيرة وقفز وإنزال الغواصين ومعرض القوات البحرية، كان معرض جدا مميز بحضور كثيف مبهر، كانت فيها يعني فعاليات اليوم الوطني تتكلم عن أجواء يعني تخلي فيه ذكرى جميلة تجمع بين الفخر بالوطن ومتعة التجربة. استكملناها اليوم بمركز سايتك بفعالياتنا اللي راح تنطلق إن شاء الله 23 ومستمرة ل24. حرصنا أن تكون المناسبة الوطنية تجربة يعيشها الزائر، يعني يجمع بين الترفيه والثقافة وتناسب جميع أفراد العائلة. سايتك زي ما تعرفين أختي ياسمين هو مساحة يعني للعلم والمعرفة وللاحتفاء بالوطن، له طريقة تفاعلية مميزة. من الفعاليات اللي عندنا المشاركة عندنا مثلا تلوين الجدارية، جدارية اليوم الوطني تعطي الزوار فرصة أنهم يشاركون يتركون لمستهم في المكان. عندنا برضو اصنع علمك، حيث الأطفال اللي مع عوائلهم يصنعون العلم يشاركونه بطريقة بسيطة وممتعة بالتعبير عن حبهم بالوطن. عندنا برضو مشاركة العرض السعودية، هذه جزء جميل من تراثنا وهويتنا، وجودها يعني يعطي في المكان احتفال روح وطني وتراثي مميز. أيضا عندنا مشاركة من جمعية بناء بالأسر المنتجة بالأركان، تقريبا 5 أركان مشاركين. وعندنا في يوم الخميس إن شاء الله جمعية تدوم برضو بفعاليات مخصصة للأطفال. فسايتك يعني زي ما قلنا هو مش بس مجرد فعاليات، هو نحرص أنه يكون في تجربة لليوم الوطني كاملا للعائلة تجمع بالترفيه والثقافة.
0: طبعاً فعندكم من ضمن الفعاليات تجربة مرتبطة بأعماق البحر وفيه عروض الغوص مباشر أمام الزوار، كلمينا عن هالتجربة.
3: صحيح، بما أنه سايتك عنده الأكواريوم ضمن القاعات العلمية، يحرص في كل مناسبة وطنية أو مناسبة أعياد أو مناسبات مميزة يحتفل فيها المركز أنه يشاركنا الغواص في عرض الغوص. عندنا 3 عروض باليوم، يشارك الزوار والأطفال ويلتقطون صور معه، تجربة جدا مميزة ويعني مثيرة للأطفال، ونلاقي فيها صدى جدا كبير وزيارات مخصصة لها.
0: طبعا معروف في سايتك أنه فيه القبة العلمية وتعرض دائما فيها أفلام، وفي أفلام راح تعرض اليوم بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
3: صحيح، القبة العلمية هي أحد ركائز المركز منذ افتتاحها، هي ثنائية الأبعاد تعرض أفلام علمية بنظام الآي ماكس، وعندنا في الفيلم رحلة إلى الفضاء وفيلم الديناصورات والمحيطات والسلاحف، كلها تم جدولتها

0: بأوقات تناسب الفترة المسائية في اليوم الوطني، وزيادة العروض بحل يعني يناسب حجم الزيارات والتوافد لليوم الوطني. طبعا اليوم هو اليوم الوطني السعودي، يتزامن مع كاس الخليج 27، وانتم مسوين هنا في سايتك منطقة مشجعين، كلمينا عنها وايش جهزتوا للجماهير؟ طبعا فعاليات الفانزون بمناسبة كاس الخليج تحت مسمى خليجي 27، الفخر يجمعنا وخليجنا واحد. هي بتكون اكبر منطقة مشجعين تميز فيها مركز سايتك في كاس العالم، كان في حضور وإقبال جدا كثيف، 3 قاعات كانت تنقل فيها المباريات، فحبينا نكمل هذه التجربة في خليجي 27، وتقريبا 300 مقعد أو أكثر تستقبل الزوار لعرض المباريات كأس الخليج، ونقول أهلا أهلا بالخليج وفالنا الفوز إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. طبعا نقطة مهمة، المنطقة هذه مكيفة يعني عشان الإقبال يصير أكبر، صحيح مكيفة وتقديم المشروبات كلها مجانية ضمن الحدث. جميل، إن شاء الله يستمتعون زوار مركز سايتك بالفعاليات ويشاركون في أجواء الاحتفال باليوم الوطني السعودي. الله يعطيك العافية وشكرا لكم، والوطن صراحة فرحة نعيشها ونعتز بها ومستقبل نصنعه معا. إذن شكرا لمدير إدارة الخدمات في مركز سايتك الأستاذة سارة بنت محمد الغفيلي، واللي حدثتنا عن فعاليات مركز سايتك باليوم الوطني السعودي. الآن عودة للزملاء في طاقم الاستديو.
1: شكرا لك زميلتنا ياسمين السهامي، كنت معنا من المنطقة الشرقية. الشكر موصول كذلك لضيفتك الكريمة.
2: استمتع هناك بالأجواء الاحتفالات اليوم الوطني ياسمين، شكرا لك.
0: يا هلا وسهلا.

ملحمة حافلة بالبطولة، قادها البطل عبد العزيز، فوحد بها أرجاء الوطن وخطى به نحو المجد ليواصل أبناءه مسيرة متفردة بالعطاء، شامخة بالمجد والعلياء.

حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في برنامج عزنا بطبعنا على جدة اف ام. اعلنت المنصة الرسمية للفعاليات الترفيهية عيشها احدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه تأجيل عروض الألعاب النارية وعروض الدرون اللي كان من المقرر إقامتها ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي في مختلف مناطق المملكة. المنصة أوضحت أنه سيتم تحديد موعد آخر لعروض الألعاب النارية وعروض الدرون والإعلان عنها لاحقا، ويأتي القرار في إطار تنظيم فعاليات اليوم الوطني السعودي اللي بيشهد سنويا إقامة

0: قامت مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية في مختلف أنحاء المملكة.
1: طب خلينا نشوف الفعاليات كمان عندنا تحت شعار عز وعزوة. تستعد هيئة تطوير بوابة الدرعية للاحتفال باليوم الوطني السعودي عبر تنظيم مجموعة من الفعاليات اللي بتقام في مواقع عدة بالدرعية، بتجمع بين العروض العسكرية، التفعيلات التاريخية والثقافية. بتستحضر ما تحمل هذه المناسبة من معاني الاعتزاز بالوطن والارتباط بتاريخه والتلاحم بين أبنائه.
0: احتفالات اليوم الوطني في الدرعية تتضمن مسيرة عسكرية تنطلق باتجاه وادي حنيفة مرورا بطريق الإمام عبد العزيز بن سعود مع وزارة الداخلية. هذه الفعالية أكيد متاحة للأهالي والزوار على امتداد مسارها وما يصاحبها من عروض الفروسية وحضور رجال الأمن.
1: أكيد بيحمل طريق المسيرة العسكرية دلالة خاصة، بيمر بعدد من المواقع التاريخية، بيمتد إلى وادي حنيفة زي ما قلت أسامة اللي ارتبط بنشأة الدرعية واستقرارها، كمان بيسلك طريق الإمام عبد العزيز بن سعود أحد قادة الدولة السعودية الأولى، بيجمع المسار بين أسماء وشواهد من تاريخ المكان وفعاليات اليوم الوطني.
0: وتستحضر مسيرة الدرعية العسكرية في اليوم الوطني إرث الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، اللي وحد أرجاء المملكة تحت راية واحدة، حيث تقام الاحتفالات في مهد الدولة السعودية الأولى اللي أسسها الإمام محمد بن سعود لتروي مسيرة وطن امتدت حتى بلغت الوحدة على يد الملك عبد العزيز.
1: بيجسد العرض اللي بيشارك فيه الجنود والفرسان صورة الرجال اللي اصطفوا خلف قائدهم، بيعيد معنى العزوة إلى المكان اللي انطلقت منه القصة، بيأكد أن روح التلاحم اللي قامت عليها الدولة حاضرة في أبنائها جيل بعد جيل.
0: المسيرة العسكرية يعقبها عرض للدراجات تنظم وزارة الدفاع بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية بجوب العرض طرق الدرعية احتفاء بهذه المناسبة الوطنية، ويمر بين أحياء الدرعية ومعالمها على مرأى من الأهالي والزوار في مشهد يعكس مشاركة القطاعات العسكرية في الاحتفال بذكرى التوحيد.
1: خلينا نشوف كمان حي الطريف التاريخي أسامة، بتقدم الهيئة مجموعة من التجارب تاخذ الزوار في رحلة لتاريخ الدرعية إرثها. بتشهد جدران قصر سلوى عرض مرئي بيروي قصة تأسيس الدولة وتاريخ الدرعية بأسلوب يجمع بين التقنيات الحديثة وتفاعل الضوء والصوت والسرد. كمان تستضيف مجالس الطريف جلسات ثقافية وتعليمية متنوعة بتستلهم تاريخ الدرعية موروثها، بتستضيف مجموعة من الباحثين والمتخصصين بيستعرضوا شخصيات وأحداث ثقية من تاريخ الدرعية، بيعيد إحياء دور المجالس بوصفها مساحة للتعلم. كمان الجولات اللي بتقام في حي طريف بتيح للزوار فرصة التعرف على تاريخ الحي من خلال جولة خاصة باليوم الوطني بتستعرض عمق التاريخ وفنونه المعمارية اللي شهدت قرون من تاريخ الدرعية.

يخلد المجد، ذكرى عزيزة في وجداننا، ونسترجع عاما بعد عام ملحمة التوحيد التي يشهد لها التاريخ.

0: جدة اف ام. عزنا بطبعنا.
1: في كل موقف تتطلبه النخوة يظهر الطبع السعودي الأصيل، دون تكلف، دون تصنع، فقط عزة تنبع من فطرة وتعبر عن وطن.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام.

0: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في عزنا بطبعنا بمناسبة اليوم الوطني السعودي على جدة FM. طيب، عنوان فقرتنا القادم: من السعودية للعالم.
1: حلو أسامة، من هنا من أرض تختصر في تفاصيلها حكاية وطن، خرجت أشياء كثيرة بتحمل ملامحنا، بتروي أشياء من قصصنا للعالم.
0: أشياء بدأت بسيطة وقريبة من حياتنا: فنجان قهوة، خيط سدو، ونغمة سعودية، لكنها مع الوقت أصبحت جزء من حضور المملكة خارج حدودها.
1: أكيد طبعا إحنا يعني مش يعني بنختصر الأشياء اللي خرجت من السعودية للعالم في هذه الثلاث الحكايات المختلفة،
0: لكنها تلتقي في شيء واحد،
1: إنها بدت من هنا.
0: نبدأ أكيد بالقهوة السعودية. روان، يمكن أبسط الأشياء شكلا لكن أكبرها معنى.
1: أكيد أسامة، لأن القهوة السعودية ما هي مجرد فنجان بنقدمه للضيف، لا، هي طقس من طقوس الكرم، تفاصيل متوارثة بتحمل معنى الضيافة والاحتفاء بالآخر.
0: ولهذا أدرجت القهوة العربية عام 2024 في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى اليونسكو، ضمن ملف شاركت فيها السعودية ودول عربية أخرى.
1: أكيد في السعودية تحديداً للقهوة حكاية بتبدأ قبل الفنجان مع البن الخولاني،
0: فالمعارف والممارسات المرتبطة بزراعة البن الخولاني وحصاده وتجفيفه ومعالجته أدرجت كذلك ضمن قائمة اليونسكو في عام 2022.
1: يعني نقول من أرض بينزرع فيها حبوب البن
0: إلى مجالس تفتح فيها أبواب الضيافة،
1: صارت القهوة بتحمل معاها صورة من صور السعودية للعالم. طيب أسامة، ايش رايك من القهوه ننتقل لحكايه تانية نشوفها قبل ما نسمعها؟
0: طيب ننتقل الى السدو.
1: حلو، الخيوط والالوان والنقوش الهندسيه بتختصر ذاكره بيئه كامله، بتحكي عن مهاره تناقلتها الاجيال.
0: السدو التقليدي ادرج عام 2025 في القائمه التمثيليه للتراث الثقافي غير المادي ضمن ملف مشترك بين السعوديه والكويت وقطر.
1: الجميل أسامة في السدو أنه ما صار محصور في الماضي.
0: ليش؟ لأنه انتقل من كونه حرفة مرتبطة بالحياة اليومية إلى عنصر خام في التصميم والهوية البصرية المعاصرة.
1: خلينا نقول يعني هذا اللي ما نسج قبل سنوات طويلة
0: ما انقطع
1: هذا الخيط، أخذ طريقه إلى شكل جديد ووصل بجماله إلى العالم.
0: طيب ننتقل من السدو إلى شيء نراه، أو من شيء نراه إلى شيء نسمعه.
1: حلو، أكيد الموسيقى السعودية،
0: وتحديدا مشروع روائع الأوركسترا السعودية اللي أخذ الموسيقى والفنون السعودية إلى مسارح دولية ضمن جولات خارج المملكة.
1: نقدر نقول من باريس إلى مكسيكو سيتي، نيويورك، لندن، طوكيو، وصولا إلى روما.
0: وفي هذه المحطات ما كانت الفكرة مجرد تقديم موسيقى على مسرح عالمي،
1: تقديم جزء من الثقافة السعودية نفسها،
0: ألحان وأغاني وفنون أدائية بتحمل روح المكان وتلتقي مع موسيقيين وجمهور من ثقافات مختلفة.
1: يعني هنا نقدر نقول إن الموسيقى فعلا ما تعرف الحدود،
0: لأنها قادرة توصل إحساس المكان حتى لو اختلفت اللغة.
1: صوت السعودية لما نوصل لمسارح العالم
0: ما فقد هويته،
1: بالعكس أخذ هويته معه.
0: فيروان، اليوم عندنا فنجان قهوة
1: وسدو
0: ونغمة سعودية وصلت إلى العالم،
1: ثلاثة صور مختلفة لكن وراها معنى واحد،
0: إنه الهوية ما تعني أن نبقى في مكاننا،
1: الهوية الحقيقية إنه نعرف مين نحن ونحمل هذا الشيء معانا وين ما رحنا.

0: أرض منها بدأت الحكاية وفيها ولد المجد، أرض شامخة، وطن عظيم، وشعب يصنع المستحيل. من مجد الماضي إلى طموح المستقبل، نمضي بثقة نحو غد أفضل.
1: عزنا بطبعنا.

0: حياكم الله من جديد في برنامجنا عزنا بطبعنا على جدة FM بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
1: أكيد مستمعين الكرام مزيد من التفاصيل كمان في تغطية الفعاليات اليوم. معنا على الهواء مباشرة الأستاذ عيسى عشي، مرشد سياحي وعضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للإعلام السياحي ومدرب القطاع السياحي. هلا فيك أستاذ عيسى.
2: أهلا وسهلا، مساءكم جميل ومساءكم أخضر، مساء يفوح برائحة الوطن. أنا سعيد جدا بوجودي معاكم. أهلا بالزميل روان وأيضا بالزميل أسامة، ونأمل إن شاء الله أن نخرج بمادة إذاعية ترتقي لائقة مستمعي إذاعة جدة في يومنا الوطني الأخر.
0: حياك الله.
1: أكيد حياك الله أستاذ عيسى. أستاذ عيسى، حابين تكلمنا عن الفعاليات المقامة بمناسبة هذا اليوم المجيد.
2: فعلا هو يوم مجيد ويوم وطن، والوطن بكامله يحتفل بهذه المناسبة الكريمة ألا وهي اليوم الوطني الذي يحمل عنوان جميل وهو عزنا بطبعنا. بداية اسمحوا لي زميلي أسامة وزميلة رائعة روان أن بهذه المناسبة يعني أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد الأمين حفظهم الله، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة هذا اليوم الأغر، وأيضا لكافة مستمعي إذاعتنا إذاعة جدة FM. الحقيقة الفعاليات تتنوع منها ما بدأ من أمس ما شاء الله تبارك الله في الهيئة الملكية، ومنها ما شاء الله سيبدأ اليوم وهي تعتبر الفعاليات الرسمية، وجميعها تحمل وتتوشح الأخضر بهذه المناسبة. فلكم الخيار أن نبدأ مما بدأت فيه الفعاليات أمس أو ننطلق معكم سويا بما انطلقت فيه فعاليات اليوم برا وبحرا.
0: والله خلينا نبدأ من اليوم أحسن.
2: أبدا، بكل سرور طال عمرك.
0: الله يسلمك.
2: اليوم الحقيقة هو هناك احتفاليات تحتفل فيها بمناسبة اليوم الوطني بمحافظة ينبع وبإشراف من أمارة منطقة المدينة المنورة ومحافظة ينبع، والحقيقة هناك أربع فعاليات تتزامن في أوقات مختلفة. كنت أتمنى أني أنا أبث لكم مباشر من الاحتفال وانتهى تقريبا قبل نص ساعة، وهي المسيرة البحرية والتي تقام سنويا بمحافظة ينبع. طبعا هذه السنة تنظمها بالكامل قيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، وتنطلق بل انطلقت الساعة 4:30، وعند الساعة 5 هي طبعا التوقيت المزمع لنهايتها. هناك أيضا مسيرة للدراجات النارية بحول الله، أيضا انطلقت الساعة 4 ومستمرة هي إلى الساعة 6. لعلي أستعرض لكم جانب من الأشياء البحرية اللي تقام أثناء هذه المسيرة البحرية تحديدا التي يشرف عليها وينظمها قيادة حرس الحدود، وهي عبارة عن بعض القوارب البحرية والدراجات البحرية، وجانب من الاستعراضات السلامة الموجودة من خلال نقول الواسطات البحرية والقوارب والجيتسكي اللي هي الدراجات البحرية، وأيضا من خلال أسطول رائع مميز يجسد روح قيادتنا وما تقوم به في القطاع العسكري، وأيضا فيما يتناسب مع حيثيات هذا اليوم من خلال البحر الجميل الذي يتناغم فيه كل ما هو جميل حوله من خلال طيور النورس ومن خلال المشاهدات الناس التي أيضا تشاهد عن كثب هذه الفعاليات وتستمتع مع يعني غروب الشمس، وأيضا كثير من البرامج والأنشطة لعلنا لا نختزلها في لقاء قد يكون قصير، ولعلنا إن شاء الله نسلط الضوء عليها في أشياء أو برامج قادمة بحول الله عز وجل. هناك أيضا المسيرة التي أشرت إليها، مسيرة الدراجات النارية، وتنطلق من محافظة ينبع وصولا إلى المنطقة التاريخية والذي أعتبره أنا كمرشد سياحي هو القلب النابض بالتاريخ لمحافظة ينبع، وبلا شك أنها تشرف عليها بلدية محافظة ينبع ونادي دراجي ينبع. هناك أيضا كما ذكرنا أنه مسيرة بحرية لحرس الحدود، هناك أيضا ما شاء الله مسيرة برية وقاطرات تشارك بها قيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ومجموعة من الجهات الأمنية المشاركة في هذا اليوم، وهي ستنطلق بعد 20 دقيقة تحديدا وستستمر إن شاء الله إلى الساعة 6 مساء. هناك الحفل الرسمي سيقام بأيضا المنطقة التاريخية من الساعة 7 إلى الساعة 10 مساء، وتشرف عليها أيضا محافظة ينبع، وستتخلل الكثير من الألعاب البحرية والفلكلور الشعبي وأيضا الفنون المسرحية، وهناك مسرح أيضا خاص بالطفل وأهازيج وأغاني وطنية تتناسب مع هذه الفعاليات. هذا فيما يخص احتفاليات اليوم بمحافظة ينبع. أمس انطلقت أيضا مسيرة الدراجات النارية، عفوا الهوائية الخضراء، مسيرة الدراجات الهوائية الخضراء بالشاطئ الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية، وهي أيضا من الفعاليات الجميلة اللي تحتضنها مدينة ينبع الصناعية، مدينة القرن 21. هناك أيضا أمس انطلقت معرض عزنا بقيادتنا، ويحمل مجموعة من الصور لقيادتنا حفظهم الله ولمن توفاهم الله طيب الله أثرهم جميعا. هذه ستستمر، بل هي بدأت من أمس وتستمر إلى 26 من هذا الشهر. هناك أيضا مسيرة للفرسان، وأقول دائما للفرسان في وطننا مكان، نقصد بالفرسان الخيالة طبعا، أيضا بدأت أمس 6 مساء بنادي فروسية ينبع الصناعية. أيضا لا يخفى عليكم وعلى الأخوة المستمعين بأن هناك أيضا احتفال الرسمي سينطلق اليوم ويستمر إلى غدا، وهو في المقر السابق للهيئة الملكية بجوار الخيمة الملكية، وسيبدأ بل بدأ من الساعة 5 أيضا ويستمر إلى 12 ليلا. هناك أيضا ما شاء الله تبارك الله ستنطلق بعد لحظات مسيرة وسيارات وعربات الإطفاء في الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية. هناك أيضا احتفال في مركز الدانامول يهتم بالمجتمع والعائلة على حد سواء وكذلك الأطفال، وهناك احتفال بالمراكز النسائية بمركز الأنشطة النسائية برضوى 4، وهناك أيضا احتفالية للتطوع في أيضا في نفس المركز، وأيضا احتفال ثقافي نسائي بالمركز الثقافي برضوى 4 بمدينة ينبع الصناعية، والتي تحتضنها الهيئة الملكية بينبع مشكورة. طبعا هذا كل ما لدي، سواء ما تحتضنه محافظة ينبع لينبع البحر أو ينبع الصناعية والبرامج التي تشرف عليها الهيئة الملكية، وهذا كل ما لدينا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن نكون قد وفقنا معكم. نقطة أخيرة، أيضا احتفلت أمس غرفة ينبع بأمانة باحتفالية لموظفيها ومنسوبيها وبعض محبي الفعاليات الوطنية، وانطلقت صباح أمس في غرفة ينبع، بالإضافة إلى توشحها باللون الأخضر أسوة ببقية المباني التي تتوشح الأخضر بهذه المناسبة، كالمقر الرئيسي للهيئة الملكية وأيضا الخيمة الملكية وبلدية محافظة ينبع، وأيضا غرفة ينبع توشحت الأخضر أسوة ببقية المباني التي نراها وهي تضيء باللون الأخضر، وكذلك ترفرف بعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: شكرا لك ويعطيكم العافية على هذه الجهود الأستاذ عيسى عشي، شكرا لكم على هذا الاحتفال المميز والمنوع بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية اللي تقيمونه في محافظة ينبع. أستاذ عيسى عشي مرشد سياحي وعضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للإعلام السياحي ومدرب القطاع السياحي، أشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا اليوم، يعطيك ألف عافية.
2: لا شكر على واجب أستاذ أسامة، ولعلي أستخدم، اسمحوا لي أن بل أستثمرها فرصة أن أدعو من خلال منبركم لزيارة محافظة ينبع التي تضم ينبع البحر وينبع الصناعية وينبع النخل، وكما ذكرتم عبارة جدا جميلة دائما نحن نقولها في إرشادنا السياحي وفي حفاوتنا وفي كرمنا وكل ما نقدمه من خلال القهوة السعودية وكل ما يعزز الضيافة والأصالة، وهي عبارة أهلا بالعالم.
0: شكرا لك ويومك سعيد إن شاء الله أستاذ عيسى، يعطيك العافية.
2: تحياتي لك، تحياتي لك، يومك
0: شكرا
2: سعيد.
0: لك يا هلا.

بإنجازات أجدادنا وهمة شبابنا نسارع للمجد والعلياء، ونرفع العلم أخضر ليعانق عنان السماء، ونهتف بصوت شعب محب: عاش الملك للعلم والوطن.

0: عزنا بطبعنا.
1: في كل إنجاز سعودي نراه اليوم هناك جذور ضاربة في عمق التاريخ، جذور سقيناها بالصدق وترعرعت على الكرم والشهامة والولاء حتى أثمرت وطناً يحتذى به.
0: عزنا بطبعنا على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد ومتواصلين معكم في برنامج عزنا بطبعنا على جدة FM بمناسبة اليوم الوطني السعودي، ومتواصلين أكيد بفعالياتنا من مختلف مناطق المملكة. وهذه المرة حنروح لهيئة المتاحف اللي أعلنت عن برنامج خاص للاحتفاء باليوم الوطني السعودي في عدد من متاحفها، وبيستضيف حيث يستضيف كل من المتحف الوطني السعودي في الرياض ومتحف البحر الأحمر ومتحف طارق عبد الحكيم في جدة برامج وتجارب خاصة ابتداء من 23 سبتمبر. وتدعو هذه البرامج العائلات والزوار من مختلف الأعمار للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية من خلال القصص والتقاليد اللي بتحتضنها متاحف المملكة.
3: استلهمت برامج الاحتفاء من هوية اليوم الوطني السعودي لهذا العام عزنا بطبعنا، اللي بيجسد رؤية هيئة المتاحف بوصفها مساحات وطنية حية وتفاعلية، وأبرزت برامج المملكة ومشاركاتها في تصميمها وفي نقلها كمان للأجيال القادمة.
2: الجميل روان أنه كل متحف أو كل متحف صمم برنامجه انطلاقا من هويته الخاصة. يعني المتحف الوطني أخذ زواره في رحلة عبر قصة توحيد المملكة وتشكل هويتها الوطنية. أما متحف البحر الأحمر يحتفي بالمناسبة من تاريخ جدة والبحر الأحمر. أيضا متحف طارق عبد الحكيم يحتفي بالإرث الموسيقي الغني في المملكة العربية أو للمملكة العربية السعودية.
3: جميل أسامة، يعني عندنا من الفترة من 23 ل 26 سبتمبر بيقدم المتحف الوطني رحلة تفاعلية بتنقل الزوار عبر سلسلة من المحطات داخل المتحف، بتبدأ بعرض مسرح الظل اللي بيروي قصة رؤية الملك عبد العزيز وتوحيد المملكة، بعدين بتنتقل لمحطات تستعرض شخصيات وطنية تركت أثرها في تاريخ المملكة، وكمان عندنا تنوع المناطق، الرموز والعادات والتقاليد المتوارثة عبر الأجيال.
2: أيضا يشهد بهو المتحف طوال فترة الاحتفال عروض حية للفنون الشعبية من مختلف مناطق المملكة تقدم بالتعاون مع هيئة المسرح والفنون الأدائية. كمان بإمكان العائلات الاستمتاع بمجموعة من الألعاب التفاعلية والأنشطة الإبداعية إلى جانب جدار استكشاف حسي جديد صمم خصيصا لزوار المتحف من الأطفال، ومحطة تسجيل مخصصة بتتيح للزوار مشاركة رسائلهم الخاصة عن المملكة ومستقبلها.
3: خلينا نروح أسامة لمتحف البحر الأحمر في جدة، اللي بيستضيف اليوم يوم احتفالي متكامل بدأ من الصباح وحيستمر لين المساء. بيستقبل المتحف العائلات والأطفال بأنشطة مستمرة على مدار اليوم. عندنا من الأنشطة الرسم على الوجه اللي حيكون بطابع وطني في جلسات تلوين إبداعية، كمان جولات إرشادية بتستكشف مبنى المتحف مقتنياته والقصص المرتبطة بالمملكة.
2: كمان الجميل روان أنه بالتزامن مع اليوم الدولي للغات الإشارة بيقدم المتحف تجربة حكاية وطن، وهي تجربة سردية شاملة تقدم بمشاركة مترجم للغة الإشارة السعودية ومفتوحة للأطفال الصم والأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعو الأطفال إلى التأمل في معاني الوطن والانتماء والهوية الوطنية.
3: أسامة، كمان الاحتفال بيشهد إطلاق لقاءات المينا، وهي منصة دورية جديدة بتدعم المصورين والفنانين والمواهب الإبداعية. نسختها الأولى عنوانها بين البحر والحجر، بتدعو الزوار لإعادة اكتشاف جدة وميناءها من خلال أعمال مصورين سعوديين ناشئين بحضور المتحدثين عن أعمالهم مع الجمهور. حيكون عندنا هذا اللقاء من 23 إلى 25 سبتمبر. عرض الأعمال حيستمر لين يوم 30 سبتمبر.
2: طيب روان، حنروح من المتحف البحر الأحمر إلى متحف طارق عبد الحكيم، أيضا يحتفي باليوم الوطني السعودي خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر

0: من خلال مجموعة من ورش العمل الموسيقية المخصصة للأطفال والعائلات. يقام البرنامج يوميا من الساعة 4 مساء حتى 10 مساء، ويدعو الزوار إلى استكشاف ثراء التقاليد الموسيقية في المملكة. وصممت ورش العمل لتشجيع المشاركة والاستكشاف وإتاحة الفرصة للزوار من مختلف الأعمار للتفاعل مع الموسيقى بوصفها جزء مهم من التراث الثقافي للمملكة.
1: حبيت هذا التنوع في المتاحف أسامة، عندنا الجميل إنه هي دائما بتقدم للجمهور سواء لأفراد العائلة، يعني فين ما كان في العائلة في الأطفال،
0: ومنوع منوع يعني كان موسيقى إن كان كمان قصص لتوحيد المملكة
1: أكيد.
0: أيضا في المتحف الوطني السعودي أو متحف البحر الأحمر، في صراحة جميل البرنامج، برنامج منوع وبرنامج شامل، وخصوصا عجبني أنه تزامن مع اليوم الدولي للغات الإشارة، وبيقدم المتحف يعني تجربة جميلة بهذا المناسبة أو بهذا اليوم.
1: عجبني كمان في المتحف الوطني أسامة المسرحية اللي حتكون مسرح الظل، يعني
0: مسرحية الظل إيه نعم،
1: حيكون فيها قصة رؤية الملك، يعني حلو كمان الأطفال والعائلات يكونوا موجودين في زي كذا الأشياء اللي يشوفوها، أو دائما
0: بتبقى عالقة في أذهانهم،
1: بتكون عالقة أكثر ما أنت تأخذها أو ترويها لهم.
0: نعم.
1: الأشياء اللي يشوفوها بتبقى في الذاكرة أكثر.
0: جميل. طيب إحنا متواصلين في برنامج
1: أكيد.
0: عزنا بطبعنا، هنروح لفاصل مع وسام، وبعدها راجعين مكملين مشوارنا معكم، لا تروح بعيد.

ما بين الجغرافيا والتاريخ، تضاريس ابتهجت بخطى البطل عبد العزيز، وأزمنة شهدت ملامح التوحيد. اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام.
1: بعد ملحمة تاريخية تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جماد الأولى عام 1351 للهجرة، الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد، معلناً بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا يا وطن.

0: جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد ومتواصلين معكم في برنامج عزنا بطبعنا على جدة اف ام بمناسبة اليوم الوطني السعودي. من امام المايك زميلتي روان عاشور وانا اسامة الغريبي والاخراج وسام بحة.
2: حياكم الله مستمعينا في هذا البث المباشر بهذه المناسبة العظيمة والمجيدة. مستمعينا نادي الموسيقى وجمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة بيقيموا حفل نغمنا هويتنا بمناسبة اليوم الوطني. معانا على الهواء مباشرة الجميل الفنان مالك بن يحيى. هلا فيك مالك.
3: أسعد الله مساكم. هلا أستاذ روان عاشور. أهلا أستاذ أسامة الغريبي. يا مرحباكم. أهلا وسهلا بكل مستمعين إذاعة جدة. بالبداية أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وإلى كل الشعب السعودي. طبعا إحنا إن شاء الله غدا يوم الخميس راح تقام حفلة في على مسرح جمعية الثقافة والفنون في المدينة والدعوة عامة. حياكم الله المستمعين وكل زوار وأهل المدينة. يا مرحبا بكم. الحفلة راح تبدأ إن شاء الله الساعة 9:30. نادي الموسيقى راح يشارك في العديد من اللوحات تقريبا من 10 إلى 12 لوحة غنائية.
1: ما شاء الله تبارك الله.
3: نعم بقيادة المايسترو السعودي أحمد نجدي وهناك العديد من الكورال الجميل من الشباب ذات أصحاب الأصوات الجميلة الفنانين وعندنا كوادر موسيقية جدا جميلة أذكرهم من أبدأ من عازف القانون الأستاذ سجا، الأستاذ محمد الأحمدي عازف الناي، الأستاذ يوسف يونس عازف العود، الأستاذ رباح الملا وعبد العزيز شويكان، والأستاذ عبد الرحمن الجهني عازف البيانو، وأيضا عازف البيانو محمد شعبان، والفنان محمد الزهراني أيضا، وكلهم ما شاء الله جميلين جدا يعني. وحفل سوف يقام جميل جدا إن شاء الله بإذن الله.
2: في مقر النادي مالك حيكون الحفل؟
3: في مقر جمعية الثقافة والفنون. إحنا متعاونين معاهم نادي الموسيقى بتعاون مع جمعية الثقافة والفنون. حيكون على مسرح جمعية الثقافة والفنون في المدينة إن شاء الله.
2: الوقت متى حيكون تقريبا؟
3: 9:30 تقريبا. 9:30 نعم. طبعا في قبلنا في فقرات وفي عدد من الفقرات ولكن إحنا فقرة نادي الموسيقى إن شاء الله من 9:30 بإذن الله.
1: جميل. الدعوة عامة زي ما قلت.
3: ايوه الدعوه عامه وراح تكون في مفاجاه دويتو بيني وبين العزيز الفنان الاخ عبد الرحمن بن اسعد. دويتو مفاجاه وحيكون ايضا في تريو هذا غير الاغاني الكوراليه. حيكون في تريو انا والفنان ايضا راح يرافقني فيه الفنان عبد الرحمن بن اسعد وايضا الفنان محمد الحربي.

0: جميل. هذه المفاجأة للجمهور بس اللي حيحضر بكرة مالك، ولا احنا كمان نقدر نفاجئ جمهورنا ب
1: والله لكم الإسبقية على الإسبقية إذا عدد. والله شو هي مفاجأة، هي من الأغاني اللي أقدر أقول عليها من اللوحات اللي يحبوها كل الناس اللي تربينا عليها، ولكن راح نأديها بطريقة جديدة بشكل مختلف إن شاء الله بإذن الله على المسرح.
0: بإذن الله
1: فحتكون مفاجأة للجمهور الحاضر، حينبسطوا إن شاء الله بإذن الله. هذه أول مرة طبعا تصير هذه الفعاليات في المدينة المنورة.
2: طيب مالك، كيف كانت التجهيزات اليوم الوطني؟ حكينا عن الكواليس.
1: والله الله، كواليس جميلة جدا استمتعت فيها صراحة مع الفنانين. كانت كواليس كان فيها دقة عالية، عرفنا جدا أن نقدم الأغاني حتى المعتاد عليها بطريقة جديدة بأسلوب جديد، وهذه طبعا أفكار حطيناها كورشة عمل. كنا نجتمع كل سبت وثلاثاء، كل سبت وثلاثاء في إحدى المراكز الفنية عندنا في المدينة عشان نقدمها، وأيضا بروفات المسرح أقمناها أيضا في الأربع الأيام اللي فاتت، في هذه الأسبوعين تقريبا. كل من خاطر أجل الجمهور طبعا. الأستاذ أحمد نجدي تعب كثير معانا بالأفكار وجددها وطورها، أيضا الأستاذ يوسف يونس بالمعزوفات على العود مثل ما ذكرت لكم قبل شوي، عازف النايم محمد الأحمدي أبدع. طرحنا موضوع الدويتو عشان نخرج شوية من قالب الكورال، يعني في كورال معانا كبير من الشباب مختلف الأعمار. وأيضا كفنانين أيضا في كمان لوحات منفردة عشان ننوع للجمهور قد ما نقدر في هذه الساعة وصلتنا. فجدا جميل جدا. في طبعا نبدع في الانتروهات، في الدخول الموسيقي مثل القانون، مثل آلة الفلوت، مثل آلة الناي. يعني طورنا الأغاني القديمة المعتاد عليها بطريقتنا إحنا، حافظنا على المعايير اللحن أكيد، ولكن بمعاييرنا بهويتنا إحنا كنادي موسيقى.
2: جميل.
0: كذلك اللي بتقدموه للأطفال جميل جدا مالك، حيكون لهم نصيب في هذا الاحتفال؟
1: ممكن في في معانا حيكون في المسرح في كتمثيل في هذه المره. ممتاز، ولكن هذا ان شاء الله في لكن احنا تعرفي احتفاليه يوم وطني لازم الفرقه الرئيسيه، هذا الاعتماد الكبير على الفرقه الرئيسيه.
0: حلو.
1: نعم
2: جميل، الله يعطيكم العافيه مالك، شكرا لكم وبالتوفيق لكم في نادي الموسيقى، وأكيد بالتوفيق لكم أيضا لشركائكم في جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة على ما تقدمونه في نادي الموسيقى، وتحديدا اليوم في اليوم الوطني السعودي.
0: يعني اللي قاعد يسمعنا بكرة في المدينة المنورة يتجه الساعة 9 من بدري، يعني الحفل حيبدأ 9:30.
1: نعم، الشوارع زحمة. أيوة.
0: من بدري يروح لجمعية الثقافة والفنون ويستمتع بهذه الفعالية الجميلة المقدمة هناك.
1: إن شاء الله، وعقبالنا إن شاء الله ما نكون عندكم إن شاء الله في جدة إن شاء الله
2: بمشيئة الله. أكيد أعتقد في جمعية الثقافة والفنون راح يكون الاحتفال يعني من من من وقت مبكر.
0: أيوة بس الحفل حيكون الساعة 9.
2: بس أنتم وصلتكم في الساعة 9.
1: نعم 9:30
2: إيه.
1: إلى الساعة 11 وصلتنا. نعم
2: جميل. ما شاء الله تبارك الله، حلو. شكرا الفنان مالك بن يحيى، يعطيك ألف عافية على تواجدك معنا اليوم.
1: شكرا شكرا، ان شاء الله نقابلكم ان شاء الله دائما
0: ان شاء الله، وانت طيب
1: الاخبار اللي عندكم اول باول.
2: بمشيئه الله. يومك سعيد ان شاء الله.
0: الوطن بخير اكيد.
1: مع السلامه.
0: مع السلامه يا هلا.

0: عزنا بطبعنا.
1: في كل بيت سعودي حكاية طبع أصيل. الكرم في الاستقبال، العون عند الحاجة، والاعتزاز بالوطن. هذه ليست صفات طارئة، بل جذور ضاربة في عمق الهوية.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد. وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله بناء على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق اسم الملك عبد العزيز على جامع سيتم تنفيذه شمال مدينة الرياض، وتخصيص أرض تبلغ مساحتها 88 ألف متر مربع على امتداد طريق الملك عبد العزيز لإقامة الجامع. ويأتي إطلاق اسم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه على الجامع ترسيخا لإرثه الوطني وما سطره من منجز تاريخي في توحيد المملكة، واهتمامه رحمه الله ببناء الجوامع والمساجد في جميع مناطق المملكة.
3: كمان عندنا أمانة الأحساء أكملت استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني عزنا بطبعنا بحزمة من الفعاليات خلال الفترة من 22 ل 26 سبتمبر، يعني بدأت من أمس، من خلال تجهيزات وكمان تهيئة المواقع والطرقات، العمل على تعزيز الهوية الوطنية في المشهد الحضري. عندنا التجهيزات شملت تركيب أكثر من 5000 علم، 1200 لوحة على أعمدة الإنارة، 600 مجسم وعنصر جمالي في الطرق في الميادين، كمان الإضاءات الخضراء اللي أسهمت في إطفاء الطابع الوطني وتهيئة المواقع والمرافق العامة.
2: تشمل الفعالية مسيرة عزنا بطموحنا على امتداد طريق الملك عبدالله الدائري، واحتفاليات الأهالي بمنتزه الملك عبدالله البيئي اللي بتتضمن فقرات غنائية ورسم ورسوم وغرافيكس ومنطقة الطفل وفعاليات وطنية واستعراض مهارات القيادة بحلبة أوتودور من السيارات وعروض الطيران الشراعي وعروض النافورة التفاعلية وسوق عزنا بجودنا.
3: عندنا في سوق الحرفيين بتنظم مسيرة طواف الأحساء الرياضي بممشى الأمان.

0: وسط الهفوف التاريخي كمان فعالية الجدارية الوطنية وفعالية جبل الشعبة وفعاليات البلديات. الأمانة كمان عندها مسابقة اليوم الوطني السعودي بتقيمه في نسختها الرابعة في مسارات 5: الصورة الفوتوغرافية الأفضل، تصوير الفيديو الأفضل، مشاركة القطاع غير الربحي، وجهة المبنى الأفضل، وكمان أفضل مشاركة بلدية.
1: احنا متواصلين معكم في برنامج عزنا بطبعنا على جدة FM بمناسبة اليوم الوطني السعودي. حنروح لفاصل قصير وبعدها راجعين في آخر جزئية من حلقتنا.

0: أغاني وطنية نسمعها وتعدي، وفي أغاني وطنية بنحفظها في ذاكرتنا، لكن في أغنية من أول ما تبدأ تحس أنه أنت ما تسمع وصف لوطن، تحس أنه هذا الوطن واقف قدامك بكل هيبته.
1: فوق هام السحب أغنية من كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن ولحن وغناء محمد عبده، أغنية صارت مع الوقت واحدة من أبرز الأغاني الوطنية السعودية، لكن حكايتها بدأت قبل ما نعرفها بالشكل اللي نسمعه اليوم.
0: القصة تقول إن البدر كتب القصيدة وأرسلها لمحمد عبده عشان يلحنها ويغنيها، لكن القصيدة ظلت في الأدراج سنوات عديدة.
1: 3 سنوات قصيدة تنتظر لحظتها، واللافت إنه البدر نفسه وصف الفكرة ببساطة شديدة: الأغنية مهما كانت جميلة تحتاج وقتها الصحيح ولحنها الصحيح وأداءها الصحيح.
0: جات اللحظة في عهد الملك فهد، طلب من الأمير بدر كتابة أعمال وطنية كان من بينها قصايد جديدة، وهنا تذكر القصيدة اللي كانت موجودة أصلا فوقها
1: من
0: السحب،
1: ومن هنا خرجت من الورق إلى صوت محمد عبده. وتشير المصادر إلى أنه تقديمها ارتبط بافتتاح استاد الملك فهد الدولي في الرياض في الثمانينيات الميلادية، قبل أن تتحول من أغنية مرتبطة بمناسبة إلى عمل حاضر في المناسبات الوطنية على مدى عقود.
0: الغريب الجميل في الحكاية أن الأغنية ما احتاجت وقت طويل عشان تعرف طريق أهل الناس، كلمات فيها شموخ، لحن في اتساع، وصوت يعرف كيف يحمل الاثنين.
1: وحتى الأمير بدر بن عبد المحسن نفسه حكى موقف يكشف مكانة القصيدة عند الناس، وكان له أمسية شعرية وسبق وقرأ فوق هام السحب في أمسيتين، وفي أحدى الأمسيات ما قرأها، وبعدها لما سلم على الملك سلمان سألوا ليش ما قلت فوق هام السحب، ولما أجابوا بأنه سبق وقالها جاء الرد: كل أمسية لازم تقول فيها فوق هام السحب.
0: يمكن هنا تبدأ الحكاية الحقيقية للأغنية، لأن العمل اللي كان ما كان مجرد قصيدة تنتظر لحن، صار قصيدة بينتظرها الجمهور. وفوق هام السحب أكبر من عنوان أغنية.
1: وصارت جملة فوق هام السحب فعلا أكبر من عنوان أغنية، وصارت صورة للسعودية وهي تشوف نفسها في مكان أعلى وتتكلم عن وطنها من موقع الفخر والاعتزاز.
0: يعني بعد أكثر من 3 عقود ما تغير شيء، كل ما ارتفع صوت محمد عبده فوق هام السحب ترتفع معه أصوات الناس.
1: وهنا تعرف أنه بعض الأغاني ما تعيش لأنها قديمة، تعيش لأنها كل مرة تسمع فيها تقول شيء ما زال يشبهنا.
0: فوق هام السحب قصيدة كتبها البدر
1: ولحنها وغناها محمد عبده،
0: وظلت سنوات تنتظر لحظتها
1: حتى جاءت اللحظة فصارت الأغنية اللي ما غادرت ذاكرة الوطن.

0: طيب انا وزميلتي روان عاشور انتهى وقتنا،
1: انتهى
0: لكن وقتنا. برنامج عزنا بطبعنا متواصل ان شاء الله معاكم الى نهايه اليوم.
1: اكيد نقول كل عام والوطن والشعب والقياده بالف الف خير، ودام وطننا اكيد شامخ وفي من عز لعز.
0: امين ان شاء الله. شكرا روان عاشور.
1: شكرا اسام الغريبي.
0: شكرا اسام بح من الاخراج. شكرا زميلنا عبد الله حارث اللي راح يكون معكم ان شاء الله بعد دقائق. نلتقيكم ان شاء الله.
1: كمان زميلتنا خلود لبني برضو حتكون معنا.

0: شكرا مرة أخرى لكم مستمعينا، إن شاء الله نلتقيكم أنا ورمان في مناسبات قادمة، وإن شاء الله تستمتعوا ببقية الوقت في برنامج عزنا بطبعنا على جدة FM، وإن شاء الله تستمتعون أكيد باحتفالات أو باحتفالاتنا اليوم بمناسبة اليوم الوطني السعودي في مختلف مناطق المملكة.
1: أكيد كل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء، كونوا دائما بخير.

حافلة بالبطولة قادها البطل عبد العزيز، فوحد بها أرجاء الوطن وخطى به نحو المجد ليوصل أبناءه مسيرة متفردة بالعطاء شامخة بالمجد والعلياء.

0: جدة اف ام تيكي تاكا الان على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، وكل عام ووطننا بخير. في اليوم الوطني هذا اليوم العظيم نستحضر بوفاء ونستحضر بفخر عمق البدايات الأولى وصدى الماضي الذي يحمل نداء فاخرا خالدا: الحكم لله ثم العبد العزيز. من تلك اللحظة انطلقت ملحمة التوحيد وامتدت مسيرة تسامت بقامات قادة عظام أقاموا العدل وصنعوا النهضة وحافظوا على أمن الوطن ورفاه الشعب، لتتوالى الإنجازات التنموية لهذا الكيان العظيم المملكة العربية السعودية. نبني بأثرها طوال هذه السنوات المستقبل الكبير. فيا وطني، دام أمنك وامتد مجدك وازدهر غدك.

0: في اليوم الوطني نستعيد حكاية وطن لم تكن الرياضة فيه مجرد مباراة تلعب، بل مساحة للفرح والانتماء ونافذة حملت اسم المملكة العربية السعودية إلى العالم. بدأت الحكاية من ملاعب الأحياء في سنين مضت، ومن أندية صنعت جماهيريتها جيل بعد جيل، ثم كبرت معها الطموحات. توج المنتخب السعودي بطلا لآسيا لثلاث مرات، وشارك في 7 نسخ من كأس العالم قبل أن تصبح مشاركة الأندية والمنتخبات السعودية في المحافل الدولية جزءا ثابتا من المشهد. آخر سلسلتها حتى الآن تسيد للقارة لنخبتين متتاليتين وحضور سعودي أبهر جميع العالم في كأس العالم للأندية. لكن التحول الأكبر لم يكن في النتائج وحدها، بل في النظرة إلى الرياضة نفسها حين انطلقت وانتقلت من نشاط يعتمد على الدعم إلى قطاع يجذب الاستثمار ويصنع الوظائف ويحرك السياحة والإعلام والترفيه. أعادت المملكة هيكلة المنظومة وطورت الحوكمة والمنشآت وفتحت أبواب الأندية أمام الاستثمار والتخصيص. ومع ارتفاع مستوى المنافسة وحضور النجوم والمدربين العالميين، أصبح الدوري السعودي حاضرا في نشرات العالم وشاشاته، ومحطة لشراكات وأسواق إعلامية وتجارية مختلفة. اليوم لا تكتفي المملكة بالمشاركة في البطولات، بل أصبحت تصنع الحدث وتستضيفه. جدة الليلة فيها خليجي 27، وبعد 100 يوم تستعد لاستقبال آسيا بكاملها في بطولة كأس آسيا 2027، بينما يتقدم العمل نحو استضافة مونديال العالم 2034. يبقى الرهان الأكبر أن يتحول هذا الحضور العالمي إلى صناعة مستدامة سعودية تنمو فيها إيرادات الأندية، وتتسع مشاركة القطاع الخاص، وتتطور المواهب السعودية، وتبقى المنشآت والوظائف والاستثمارات مؤثرة بعد صافرة النهاية. الرياضة في قصة في وطننا قصة لم تعد بحثا عن انتصار في مباراة فقط، بل أصبحت جزءا من صورته الجديدة واقتصاده وطموحه بأن يكون حاضرا في قلب المشهد العالمي. في يوم الوطن الحقيقة الحديث في شتى المجالات، ويمكن احنا في هاللحظة حديثنا عن أثر ما قدم في رياضة الوطن. ضيوفنا في هاللحظات العزيزين أحمد علام الناقد الرياضي، وأيضا العزيز هيثم بامقوس الناقد الرياضي. وببدأ مباشرة بعد الترحيب بالضيفين معك هيثم. احنا اليوم في لحظات سعيدة نعيش سعادتنا بذكرى اليوم الوطني، وببدأ الحقيقة من استضافة المملكة، الحدث الحالي اللي نعيشه، استضافة المملكة اللي تتواكب استضافتها لخليجي 27 مع ذكرى اليوم الوطني. كيف تشوف تحول إرث تنظيم هذه البطولات المتعددة، وآخرها لن يكون خليج 27، ومثل ما ذكرنا في المقدمة بطولة آسيا بعد أقل من 100 يوم، وأيضا عندنا كأس العالم. كيف ترى تحول إرث تنظيم هذه البطولات إلى اقتصاد رياضي دائم في المملكة؟ هاي فهمت تسمعني؟
1: أهلا وسهلا أبو أحمد، مساء الخير عليك وعلى المستمعين الكرام، وسعيد حقيقة بتواجد معكم في هذا اليوم العظيم من أيام الوطن، وكل عام والجميع بخير إن شاء الله تعالى. شوف، لا شك يا أبو أحمد إنه يعني استضافة المملكة لهذه البطولة هي واحدة من البطولات يعني الخليجية والآسيوية والعالمية للمملكة، بتستضيفها في مختلف البطولات، ولله الحمد دائما وأبدا يعني ما نحظى باستضافة هذه البطولات المختلفة. اليوم احنا ولله الحمد وجهة عالمية سواء في قطاع الرياضة او في قطاعات مختلفة. أكيد. بشكل عام اليوم انطلاقة بطولة الخليج لا شك هي واحدة من البطولات اللي يعني تحظى بمتابعة قوية، ومتابعة اصبحت حتى عالمية بكل امانة. واحدة من البطولات اللي فيها حماس كبير وندية ما بين المنتخبات الكبيرة. اليوم انت حتى صعب انك انت تتوقع مين يكون بطل لهذه البطولة، نظير حقيقة المستويات المتقاربة بين المنتخبات. اليوم انطلاقة بطولة الخليج، اليوم أيضا إحنا يعني إن شاء الله تعالى رح يعني نبدأ هذه البطولة بمواجهة المنتخب الكويتي الشقيق إن شاء الله تعالى تكتمل الأفراح اليوم ونشاهد أيضا المنتخب يحقق أول النقاط في هذه البطولة.
0: أكيد أكيد أنا يمكن أوسع الحديث معك هيثم أنه ليس فقط يعني الطموح استضافة بطولة، نتكلم عن أثر هذه البطولات واستضافتها في المملكة لولا هذا الدعم الذي يقدم في القطاع الرياضي. العملية ليست يعني استضافة بطولة بحد ذاتها بقدر ما كونها شكل من أشكال الاستثمار الواسع في الملاعب، في النقل، في السياحة، في صناعة الفعاليات أيضا.
1: طبعا لا شك يا أبو أحمد، يعني جميع الجهات مرتبطة مع بعضها البعض، لا يمكن أن نفصل مثلا الترفيه عن الرياضة عن السياحة، كلها بلا شك أنها عوامل

0: مشتركة، ولا شك أنه إحنا ولله الحمد زي ما ذكرت لك في بداية الحلقة ننجح دائما وأبدا في استضافة مثل هذه البطولات والفعاليات في مختلف القطاعات، واليوم ولله الحمد إحنا يعني نشاهد هذه النجاحات السابقة واليوم وإن شاء الله تعالى أيضا المستقبلية في استضافة مثل هذه الفعاليات الكبيرة.
1: أكيد رحب ايضا بك احمد، واحنا نتابع الحقيقه يمكن في كل لحظه هالتطور في القطاع الرياضي. المملكه والرياضه في المملكه انتقلت من مجرد منافسات محليه اقصد على مستوى البطولات الى دوري الحقيقه في السنوات الاخيره يحظى بمتابعه عالميه اقل او اصغر ما يحدث فيه. تجد كل وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية تتابع ما يحدث فيه، سكناته وحركاته ولاعبيه القادمين المغادرين، ما يحدث من حراك على مستوى المسابقات المحلية. ما في شك أنه القطاع الرياضي هذا القطاع الرياضي في المملكة يستقطب استثمارات محلية ودولية متزايدة ومتنامية، وهذا الأمر الحقيقة هو ما يسعدنا. كيف تقيم ما يحدث بهذا التسارع المبهر الحقيقة بحسب ما ليس ما نصفه نحن فقط، لكن حتى أيضا من يشاهدنا من خارج المملكة ويتابع يصف بأنه تطور سريع ومتنامي.
2: أهلا وسهلا أبو أحمد، أحييك وأحيي الزميل هيثم وجميع مستمعي إذاعة جدة FM. سعيد جدا بتواجد معك في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم الوطني حقا اللي يجسد الروح الكبيرة حتى ما بين الشعب السعودي وما بين قيادته، وأيضا ما بين انتماءه وولائه لهذا الوطن الكبير والوطن المعطاء حقا اللي يا معطانا، نتمنى لو نرد جزء بسيط حقا مما أعطانا له الوطن الكبير. بلا شك نرفع اسمه لآيات التهاني والتبريكات لسمو أو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولكافة الشعب السعودي حقا العظيم، حتى الشعب العربي حقا اللي شاركنا هذا اليوم الوطني العظيم. إجابة لسؤالك أبو أحمد، لما نتكلم اليوم عن الرياضة تحديدا الرياضة السعودية، فإحنا لا نتحدث عن بطولات، لا نتحدث عن مباريات، بل نتحدث عن قطاع أصبح جزء من مشروع تنموي واقتصادي واجتماعي، يعني وأيضا مشروع ممتد لسنوات طويلة جدا. لما نتكلم على تقريبا المملكة العربية السعودية في آخر 8 سنوات استضافت أكثر من 150 حدث رياضي على مستوى البطولات وعلى مستوى الأحداث الرياضية، كلها أحداث عالمية ودولية. فبلا شك أنه هنا حقيقة يعني نشاهد أنه قدرة المملكة على استضافة مثل هذا الحجم الكبير، حتى لو نتكلم على نوعية الاستضافات تقريبا، حتى عدد الزوار اللي تواجدوا في الأحداث الرياضية في آخر 8 سنوات تقريبا أكثر من 3.5 مليون لتواجدهم وحضورهم لهذه الأحداث الرياضية. فأعتقد أنه اليوم النسبة حقيقة مرتفعة جدا، وما قبل النسبة هي القدرات، يعني القدرات البشرية السعودية لاستضافة مثل هذه البطولات والحجم الكبير جدا. فأعتقد أنه هنا يعني يعطينا تصور أنه اليوم الشخص أو المسؤول الرياضي قادر على استضافة كثير من البطولات في وقت واحد. اليوم احتفال باليوم الوطني، افتتاح البطولة الخليجية، احنا نعرف يعني قدر العمل وقدر الضغوطات الكبيرة، ولكن بسبب انه لديك قوة بشرية قوية جدا وقدرات هائلة انها تستطيع انها تنظم يعني حدثين بنفس الوقت، واعتقد انه ما سبق ذلك. اعتقد انه تواجدت احداث كثيرة بنفس التوقيت وبنفس قوة التنظيم، فلله الحمد نعيش في امن وامان في بلد الامان المملكة العربية السعودية، نعيش تحت قيادة رشيدة وقيادة حكيمة جدا توجه وترشد، وما قبل ذلك هي من تختار الأشخاص اللي قادرين على أنهم يقدموا المسار العظيم جدا للمملكة العربية السعودية.
1: أكيد نحن يعني سعداء بتزامن هذه المناسبة العزيزة علينا بتواجد أيضا الأشقاء من دول الخليج، وأيضا كل من يتابع هذه البطولة، بطولة خليج 27 التي تتزامن مع هذه الذكرى العزيزة علينا. بس أذكر المستمعين بما كان على منصة إكس عن الصادر عن الحساب الرسمي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث قال: نستذكر في اليوم الوطني ما قامت عليه هذه الدولة المباركة بفضل من الله ثم بعزم وقيادة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه، وسواعد أبناء الوطن المخلصين من أسس راسخة لحفظ العقيدة وإقامة العدل، ونسأل الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها

0: ازدهارها ونحن نقول جميعا آمين. نذهب إلى فاصل مستمعينا ومن بعده نعود لكم للحديث أكثر في جزئية تتعلق ببطولة خليجي 27 التي تقام هنا في جدة في المملكة العربية السعودية.
1: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: بإنجازات أجدادنا وهمة شبابنا نسارع للمجد والعلياء، ونرفع العلم أخضر ليعانق عنان السماء، ونهتف بصوت شعب محب، عاش الملك للعلم والوطن.

عزنا بطبعنا. حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2026.

0: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: كما هي الأغنية الحقيقة، أهلا بكم أهلا بكم يا الخليج، أهلا بكم أيضا مستمعينا مرة أخرى في تيكي تاكا على جدة اف ام. رحب فيكم في اللحظة مرة أخرى، ورحب أيضا بضيفينا العزيزين هيثم بنقوس الناقد الرياضي وأحمد علام الناقد الرياضي. انطلقت أولى مباريات المجموعة الأولى في خليجي 27، مواجهة كانت تجمع انتهى الشوط الأول أقصد من المواجهة تجمع المنتخب العماني والمنتخب العراقي. انتهى الشوط الأول منها بتقدم المنتخب العراقي بهدف عند الدقيقة السادسة عن طريق محمد قاسم مجيد. خلنا نبدأ سريعا مع هيثم، ويمكن قبل الحديث عن نقطة اللي انتهى عليها الشوط الأول، اللحاق بنقل هذه البطولة، تعرف اللي حدث على مسألة النقل التلفزيوني في اللحظات الأخيرة، الحقيقة تمكنت القنوات السعودية من توفير هذه الخدمة نقل مباريات البطولة، كان مهم جدا الحقيقة، وكان في تساؤلات كثيرة وحالة ترقب لنقلها خصوصا اللي بعيد عن جدة حتى يتابع البطولة، لها قيمة ولها شغف يعني يغمر الجميع انك تتابع البطولة الخليجية. انت ايش رايك في اللحاق بهالامر ويعني الظروف اللي حصلت فيه؟
2: والله شوف ابو احمد، يعني مهم حقيقة نقل مثل هذه البطولات حقيقة، يعني ومتابعتها بشكل عام سواء للجمهور السعودي او حتى للجمهور الخليجي والعربي بشكل عام. حقيقة تشكر القنوات الرياضية يعني على اللحاق في نقل البطولة، ولا شك يعني انه حتكون البطولة لها تنافسية في مسألة النقل بكل امانة ومتابعة أكبر يعني حتى للمشاهد، إنه يعني يتابع أكثر من ناقد بكل أمانة وتغطيات مستمرة، خصوصا إنه البطولة عندنا وإحنا مستضيفينها، فبالتالي كان يعني حقيقة مهم جدا مسألة نقل البطولة على القنوات الرياضية السعودية. وحقيقة مثل ما ذكرت يشكر القائمين على القناة في مسألة اللحاق بنقل البطولة، واليوم شاهدنا الشوط الأول يعني من مباراة العراق وعمان، وبإذن الله تعالى أيضا نشاهد تغطيات مميزة مثل ما عودتنا القنوات الرياضية السعودية دائما وأبدا حقيقة في تغطيات هذه مختلف البطولات.
1: الحقيقة البطولة مغطاة تغطية ما في شك أنه الزملاء في القنوات الرياضية السعودية وكل الحقيقة كل القنوات وإذاعات المملكة العربية السعودية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون أحمد تنقل، احنا احد المنابر نقل ما يحدث في بطولة خليجي 27.
3: والله يا ابو احمد اكيد يعني اليوم صراحة نشهد تغطية اكثر من مثالية ما قبل اقامة البطولة من خلال التجهيزات، من خلال حتى يعني تهيئة كافة الامور تحديد الامور الاعلامية.
1: الحقيقة كان عندنا ثقة في انه ان شاء الله المسؤولين تمكنوا من الحصول على حقوق النقل، لانه بدينا احنا برضو يعني ما ما ما ما ما فقدنا الامل، كنا مواصلين
3: صحيح
1: على اساس انه سنتمكن نتمكن ان شاء الله.
3: اي والله وفرق امانه يعني نقل القناه الرياضيه اعتقد انه فرصه مهمه جدا حتى للمشاهد لمتابعه بطوله تقام في الاراضي السعوديه على قنوات سعوديه بكوادر بنسبه كبيره من أبناء الوطن. فبلا شك أنه حتى اليوم نتكلم على التغطيات أبو أحمد، نتكلم على التغطيات تحديد القنوات الرياضية، تغطية من الساعة 12 إلى منتصف إلى آخر على قولتهم آخر الليل، فأعتقد أن التغطيات متواصلة لساعات متواصلة. حتى اليوم لما نشاهد يعني نقل القناة الرياضية بأمانة يعني يختلف تماما، رغم أنه في قنوات خليجية حقيقة تنقل البطولة باستمرار وحصلت على حقوق نقل البطولة يعني بأوقات يعني مبكرة، ولكن النقل مختلف. يعني حتى اليوم أنا جالس أشاهد الشوط الأول ترى القناة الرياضية، فاليوم في بلا شك إنه انتماء كبير جدا للقنوات الرياضية لجميع أكثر المنصات اللي تتبع هيئة الإذاعة والتلفزيون بتغطيات أكثر من رائعة. حتى اليوم على مستوى إذاعة جدة في على مستوى البرامج وعلى مستوى التغطيات على مستوى حتى تسليط الأضواء، حتى يعني زيارة وكيل الوزارة للإعلام الدكتور عادل الزهراني لمقابر القناة الرياضية ومشاهدة بعض التفاصيل، وجود أيضا يعني قامة خبيرة في عملية النقل مثل الأستاذ غانم القحطاني. فكل أمانة هذه توحي أنه النقل التلفزيوني وأيضا مواكبة الأحداث بطرق مبتكرة وبطرق مميزة، حتى نقل الأحداث بطرق حقيقة تبرز مدينة جدة، تبرز أكيد. أبرز المعالم لمدينة جدة. اليوم في تشارك على كافة الجهات، وزارة السياحة بأيضا توفير كتيب سياحي على مستوى التنقلات للزائرين من خارج مدينة جدة. اليوم في يعني تعاون كبير، وزارة النقل في عملية أيضا توفير كافة المواصلات في عملية التنقلات. فأعتقد أن اليوم في يعني جهات مختلفة متشاركة لتغطية هذه البطولة الكبيرة، وأيضا لنجاحها اللي بحول الله. أعتقد أنه بدأ النجاح وبدأت معالم النجاح ما قبل أيضا إقامة البطولة.
1: كل التوفيق الحقيقي لهالجهود المباركة في كل القطاعات تحديدا، حتى يمكن أشقائنا في هيئة الإذاعة والتلفزيون ونحن منهم أقصد في كل مختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية. طيب احنا ذكرنا النتيجة اللي انتهى على الشوط الأول، أولى مباريات بطولة خليجي 27، المباراة اللي جمعت المنتخب العراقي والمنتخب العماني، وانتهى شوط أو زمن الحصة الأولى بتقدم المنتخب العراقي بهدف الدقيقة السادسة من عن طريق محمد قاسم مجيد. أحمد أبقى معك، ما انتظر المنتخب العراقي حتى أنه يعني يكسب خطوة أولى نحو حيازة الثلاث نقاط؟ إلى هذا الحد العراق المنتخب العراقي يحمل أفضلية؟ وكيف شفت الشوط الأول مدام أنك تابعته على القنوات السعودية الرياضية؟
3: أكيد يعني الشوط أعتقد أن التفوق في المنتخب العراقي، ممكن الاستحواذ 50-50، ولكن على مستوى الخطورة لا، العراق كان أخطر، كان الأكثر وصول، الأكثر نزاعة في الشق الهجومي. نتكلم على العراق وأيضا الخبرة حقيقة اللي يعني كانت موجودة المنتخب العراقي، بلا شك مشاركته في كأس العالم أضافت بشكل كبير للاعبين من ناحية الثقة وأيضا من ناحية الخبرة. حتى الأسماء لما تشاهدها أبو أحمد ما تشاهد أنه في تغير بشكل كبير على بعض الأسماء، هي اللي شاركت تقريبا في كأس العالم. بلا شك أنه اليوم تتكلم على أيضا تواجد أيمن حسين كلاعب رأس الحربة بكامل الجاهزية، ونحن نتكلم على قيمة العالية جدا. حتى لما نتكلم على صاحب الهدف محمد قاسم، يعني في هذا الموسم 8 مباريات مساهم ب6 أهداف، سجل 4 وأيضا صنع 2، فبلا شك أن المرونة موجودة بشكل كبير. لعكس منتخب عمان اللي غير تقريبا أكثر من 60% من الأسماء والعناصر، فقط اعتمد على بعض

0: طيب حتى يعود هيثم. ممتاز. ذكرني أحمد في حديثه قبل شوي في ردة بحديث المدرب طارق السكتاوي في المؤتمر الصحفي قبل هذه المواجهة، لما وصف المجموعة بأنها الأقوى، وكان في حديثه يقول أن منتخب عمان يعني أو المنتخب العماني يبدأ يبني منتخب جديد مع تمسك الحقيقة على حسب وصفه بالمنافسة في البطولة الحالية. هل ما حدث في الشوط الأول حتى الآن أقول هو مطابق؟ يعني الرجل كنا قدم الأعذار في المؤتمر، وما حدث في الشوط الأول من هالمواجهة هو تفسير لحديثه
1: أو إلى حد ما؟ نعم يا أبو أحمد، يعني حقيقة مثل ما ذكر الزميل أحمد، يعني المنتخب العماني 60% من عناصر جديدة، عناصر شابة. نعرف إحنا الكابتن طارق السكتاوي، يعني حقيقة وتميزه كان مع المنتخب المغربي في فترة سابقة، وبالتالي لابد على المسؤولين في الاتحاد العماني إنهم يصبروا حقيقة على المدرب حتى تكوين يعني منتخب قوي. بكل أمانة لا شك إن المجموعة صعبة بالنسبة للمنتخب العماني، لما نتكلم عن تواجد المنتخب السعودي والمنتخب العراقي، لا شك حقيقة إنها يعني مواجهات حتكون صعبة للمنتخب العماني، مواجهات ليست بسهلة. وفي العموم يعني بكل صراحة المواجهات دائما في البطولة الخليجية تكون ذات طابع ندي، وصعب إنك أنت تتوقع النتائج بشكل عام، لكن هناك في بعض المنتخبات الخبرة عندها، جانب الخبرة بيفرق بكل صراحة. نتكلم عن المنتخب السعودي، العراقي، القطري، يعني هذه المنتخبات بكل أمانة جانب الخبرة راح يلعب دور بشكل كبير في هذه البطولة.
0: وهذا ما يفتقد المنتخب العماني في في في في هالمباراة تحديدا أو في هالمشاركة
1: أو في هذه المشاركة يعني بشكل عام، جانب الخبرة بشكل كامل. اليوم لما أنت تتكلم عن تواجد ثلاث منتخبات كانت متواجدة في كأس العالم الأخير، لا شك أنه هذا الشيء راح يعطيها يعني كفة أفضل من بقية المنتخبات بشكل عام. ولكن هذا لا يعني بكل صراحة أن المنتخبات الأخرى، المنتخبات الشابة أو المنتخبات حتى اللي ما عندها خبرة كبيرة، أنها حتظهر بمظهر أقل من هذه المنتخبات. لا، دائما حتكون مباريات البطولة الخليجية ذات طابع ند قوي. اليوم أيضا حنشاهد مباراة منتخبنا مع المنتخب الكويتي، لن تكون بكل صراحة بالمباراة سهلة، رغم ابتعاد المنتخب الكويتي عن البطولات وعلى مستوى كأس العالم أو عن التواجد حتى في آسيا في أدوار متقدمة أو خلاف، لكن دائما هذه المباريات لها حافز الندية، وحقيقة التواجد لهذه المنتخبات دائما يكون بشكل مختلف بكل أمانة.
0: طيب هو المنتخب العراقي هيثم، يعني يمكن آخر الملتحقين يعني الواصلين، يعني مسألة أصحاب الخبرة، نعم هو مزيج يعني اللاعبين وقائمته مزيج بين أصحاب الخبرة واللاعبين اللي يأخذوا بعضهم يمكن حتى أول تجربة دولية بالنسبة له، ومسألة أنه فقط يومين تحضير والانطلاق في مباراة أمام المنتخب العماني، كأن المنتخب العراقي يعلن رسميا أنه، وتقدمه في الشوط الأول يعلن رسميا أنه أحد المنافسين من اللحظة الأولى.
1: أبو أحمد لا شك في هذا الأمر، يعني خصوصاً إنه مستقر مع المدرب. لما نتكلم عن المدرب جراهام، هو معهم من التصفيات الآسيوية، وبعدين راح الملحق، وبعدين تأهل لكأس العالم. تتكلم عن تواجد استقرار فني، هذا الشيء حقيقة يحسب للمنتخب العراقي اليوم، إنه ما في مدرب جديد بطريقة جديدة وبتكتيك جديد ويأخذ وقت عشان يتأقلم مع المدرب. لا، المدرب يعرف اللاعبين واللاعبين عارفين طريقة المدرب. حتى تواجد المنتخب العراقي يعني في التصفيات الآسيوية أو حتى مباراة الملحق أو خلافه، ما يعني حقيقة كان ظهر بمظهر مميز. وحنا نتذكر حتى مباراة الملحق اللي احنا لعبنا معه وفي جدة، حقيقة كان نت قوي بكل أمانة، وكيف استطعنا انه احنا نتأهل. فمسألة انه المنتخب العراقي نستبعده من الترشيحات، لا، انا اعتقد انه المنتخب العراقي واحد من المنتخبات القوية المرشحة بكل أمانة انه يظهر في هذه البطولة بشكل مختلف، وحتى ممكن نرشح انه يروح لبعيد يعدي ادوار المجموعات وممكن يتواجد في نصف النهائي وحتى في النهائي.
0: طيب فرص العودة العمانية في الشوط الثاني كم تقيمها أحمد قياسا ما شاهدته في الشوط الأول؟
2: والله أكيد يعني اليوم في ثقة أنا بالنسبة لطارق السكتاوي عالية جدا. يعني مدرب حقا دائما يقرأ الشوط الثاني بشكل جيد، مدرب لديه

0: يعني لديه قيمة فنية عالية جدا، تحديدا في قراءته بين الشوطين. شاهدته في تجارب السابقة مع المنتخب المغربي للفئات السنية، حتى مع المنتخب المغربي الأول في البطولة العربية، دائما كان يقلب النتائج في الشوط الثاني. لديه بعض الأسماء ممكن يستعين فيهم في الشوط الثاني، نتكلم على عبد السلام الشكيلي، يعني هداف الدوري العماني الموسم الماضي ب 13 هدف، أحد الحلول الهجومية اللي ممكن يستعين في بالشوط الثاني. فأعتقد أنه مدرب يعني الفرص موجودة، متى ما كان التدخلات الفنية ستكون أيضا موجودة في الشوط الثاني. ولكن في عامل مهم جدا أبو أحمد أنت ذكرته، أن المنتخب العراقي يعني وصل قبل إقامة المباراة بيومين
1: تمرينين فقط الحقيقة،
0: قد يكون له عامل الإرهاق في الشوط الثاني، ممكن يكون هذا الأمر واضح في الشوط الثاني، واستطيع المنتخب العماني بأنه يعود مرة أخرى. لذلك احنا موعدين بمشاهدة شوط آخر أكثر إثارة وأكثر قوة من الجانب الفني لكل المنتخبين. ممكن المنتخب العماني قد تكون له الأفضلية من ناحية حيوية الأسماء وأيضا العناصر الفنية، إضافة إلى مدرب ممكن يصنع التأثير في الشوط الثاني.
1: طيب صرنا لحظات عن انطلاق الحصة الثانية، مواجهة المنتخبين العراقي والعماني. أنا تابع أمام الشاشة الحقيقة، أمامنا 45 دقيقة أو أمام المنتخبين 45 دقيقة أخرى، إما يؤكدها المنتخب العراقي ويذهب بنقاط المواجهة، وإما يعود المنتخب العماني مع السكتاوي ليعادل وبالتالي يغير أو على الأقل يغير النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول بهدف تقدم به المنتخب العراقي أمام المنتخب العماني. طيب نروح فاصل قصير ومن بعد نعود لكم للحديث عن مواجهة منتخبنا الليلة في أول مشواره في خليج 27 أمام المنتخب الكويتي.
2: ملحمة حافلة بالبطولة قادها البطل عبد العزيز، فوحد بها أرجاء الوطن وخطى به نحو المجد، ليوصل أبناءه مسيرة متفردة بالعطاء شامخة بالمجد والعلياء.

0: جدة اف ام
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا. الحديث الآن عن المواجهة المرتقبة، مواجهة أو أحد ديربيات الخليج المرتقبة، مواجهة يستضيف فيها منتخبنا المنتخب الكويتي في خليجي 27. المباراة التي ستقام في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة عند 9 تنطلق. وكان حديث سابق أبدأ معك هيثم في المؤتمر الصحفي، يعود إلى تعرفون المؤتمرات الصحفية أحيانا، مش دائما، أحيانا تعطي انطباعات وتعطي مؤشرات. دونيس كان في حديثه يقول أو أكد في حديثه في المؤتمر الصحفي أنه هدف المنتخب هو تحقيق اللقب، وعلى الجانب الآخر أيضا حارس منتخبنا محمد العويس وعد الحقيقة بظهور هوية واضحة لمنتخبنا أمام المنتخب الكويتي الليلة. ما هي الملامح هيثم اللي يجب أن يظهر بها منتخبنا الليلة في مواجهة المنتخب الكويتي صاحب الأغلبية في مواجهات المنتخبين على مدى سلسلة هذه البطولة؟ ونتكلم إحنا بين قوسين عن هوية بطل، ماذا يتوجب على المنتخب حتى يظهر فيها، أو هي المؤشرات اللي ترى بأنه متى ما ظهرت فهي هوية البطل اللي يتحدث عنها محمد العويس ودونيس؟
3: لا شوف أبو أحمد، يعني أولا أنا وجهة نظر أنه دونيس وضع نفسه تحت الضغط من خلال
2: يلام على هالتصريح، يعني
3: ولا هدفنا تحقيق البطولة. يعني أنا أعتقد أنه الآن هو وضع نفسه تحت الضغط، الآن هو مطالب بتنفيذ هذا الوعد إن شاء الله تعالى بمجهود أيضا اللاعبين، أنه المنتخب يظهر بشكل مغاير عن ما ظهر فيه مع دونيس خلال الفترة الماضية. يمكن الفترة الماضية إحنا عذرنا دونيس إنه الفترة كانت بسيطة والإعداد بسيط وإلى آخره، وبالتالي ما ظهر حقيقة المنتخب. أنا وجهة نظري ما ظهر المنتخب بشكل مقنع خلال الفترة الماضية مع دونيس. أتمنى بكل أمانة ابتداء من مواجهة اليوم إنه دونيس فعلا يعني يصل لتوليفة نطمئن على المنتخب في كأس آسيا القادم. أتمنى أنه تكون هذه بداية حقيقة يعني توليفة وتشكيل من قبل دونيس، أنه يظهر المنتخب بشكل مغاير عن آخر 3-4 سنوات. مهما اختلفت الأسماء التدريبية إلا أنه المنتخب ما كان مقنع بكل أمانة في السنوات الأخيرة. أتمنى فعلا أنه اليوم نظهر بشكل مغاير ابتداء من مباراة اليوم، وما تكون هي المقياس الحقيقي يعني للمنتخب. يعني ما نحكم على مواجهة اليوم أنه بشكل عام. أتمنى حقيقة أعيد وأكرر أنه المنتخب يستطيع أنه يحقق بطولة الخليج، خصوصا أولا إحنا مبتعدين عن البطولات لنا قرابة 20 سنة على مستوى المنتخب الأول. أيضا تكون دافع لنا في الفترة القادمة لتحقيق بطولة آسيا، لكن إذا هذا الشيء ما حدث أنا أعتقد أنه دونيس وضع نفسه تحت الضغط، وأمام الاتحاد السعودي لكرة القدم راح يكون هناك فيه ضغط كبير إعلامي وجماهيري على الاتحاد الجديد في مسألة بقاء دونيس ما يعدم.
2: طيب على التصريح، أنت ليش أخذت هيثم على ناحية أو مخاوف السلبية من هالتصريح؟ ليش ما قلت مثلا أو غلبت مثلا أنه والله التصريح لدونيس هو تحفيز الدعم الجماهيري، خلنا نقول تحفيز اللاعبين، أنه أوكي نوع من الضغط لكنه ممكن يكون إيجابي، يعني هو راح نظر للنصف الممتلئ من الكوب؟
3: والله شوف، نتمنى يعني حقيقة أنه يكون هذا هدفه من التصريح، لأنه حقيقة أن البعض أحيانا من المدربين والآخر يطلق وعود بتحقيق بطولة أو خلافه، حقيقة أن النتائج تجي عكس المأمول. يعني إحنا كنا نتمنى يعني حقيقة أنه يأخذ الأمور بالتدرج، ما هو من أول مؤتمر صحفي أنت تعيد بتحقيق البطولة. كنت أتمنى يعني حقيقة أولا أنه إحنا نركز في دور المجموعات، نأخذها خطوة خطوة. أولا مباراة المنتخب الكويتي نحاول نحقق 3 نقاط، نحاول أولا أنه إحنا نتجاوز المجموعات، ثم بعد ذلك في الأدوار القادمة أنت تعيد بتحقيق البطولة. لكن أنت ما، أنا وجهة نظري أنك ما تعيد بتحقيق البطولة من أول مؤتمر في أول مباراة.
2: أنت ثقة، يعني عند ثقة في اللاعبين، عند ثقة في إمكانيات المنتخب.
3: أتمنى بكل صراحة إنه يكون هذا الأمر يعني يكون يعني عنده ثقة في اللاعبين، ما يكون هذا التصريح يشكل ضغط حتى على اللاعبين. لأنه حقيقة أحيانا بعض التصريح أبو أحمد تكون فيها ضغط حتى على اللاعبين، على المسؤولين مثلا في اتحاد القدم. فلذلك انا زي ما ذكرت لك كنت اتمنى يعني اولا نقول مثلا دوميسو هذه وجهه نظر خاصه انه اولا احنا نعد ان شاء الله تعالى انه نتجاوز دور المجموعات ثم بعد ذلك نعد بعمل اكبر لتحقيق البطوله.
2: طيب احمد اذا كنت تسمعني في الجزئيه انا باخذ رايك في حديث هيثم او في رايه انه مساله تصريح دونيس قد يضغط على اللاعبين او يشكل شكل من اشكال شكل تاثيرات سلبيه على اللاعبين. ايش رايك في حديث هيثم؟
0: والله يا ابو احمد شوف يعني انا
2: اتكلم في راي هيثم ورايي.
0: لا لا اكيد رايه بلا شك انه يحترم ابو كادي، لكن انا دائما اتكلم انه دونيس اتكلم بالصح يعني تحدث بالصح بالنسبه له انه يكون المنتخب السعودي المرشح رقم واحد وانه عين على اللقب، هذا هو الصح. لان انا ما اعتقد انه اليوم في فرص كثيره ممكن للمنتخب السعودي بان تكون مشاركه.
2: ترى في وجهه برضو الحديث هيثم إن, ان ان انت شكلت على نفسك ضغط.
0: هو ممكن على نفسه، هو اصلا مضغوط يعني هو مضغوط في عمله. انا بعيدا عن تصريحه واحاديثه، انا الضغط اللي موجود في دونيس هو العمل اللي جالس يقدمه مع المنتخب السعودي، لانه امانه ما في اقناع على المستوى العمل، وانا ماني يعني ماني متفائل كثير في دونيس عكس تفاؤلي في اللاعبين والعناصر والاجواء
2: اللي على كلام على كلام هيثم. هو فعلا صادق انه مساله ما قدمه المنتخب المباريات اللي قادها وكان على الاداره الفنيه يعني في اعذار، خلينا نقول في هالمره ما في
0: ما في الان ما عندك اعذار. اليوم كل انت اللاعبين اللي اخترتهم واللاعبين اللي شاهدتهم في الدوري واللي اشرفت عليهم، ممكن 8 لاعبين غادروا، 8 لاعبين جدد ما بين كاس العالم وايضا ما بين هذه البطوله، ولكن بعيدا عن الاسماء والعناصر انت كنت في الدوري لك يمكن تقريبا 6-7 سنوات، يعني حتى اليوم عارف طبيعه اللاعب السعودي. لذلك الاعذار ما لا يوجد اي اعذار لدونيس الا العمل ولا العطاء الفني الموجود له. بالنسبة لي تصريحه ما في أي إشكالية إلا أنه يعمل على هذا التصريح. هو ممكن وضع نفسه تحت ضغط كمدرب، ولكن إحنا وضعينا المنتخب أنه مو تحت ضغط، ولكن وضعينه تحت مسؤولية بأن يحقق هذه البطولة وتكون هذه البطولة بوابة عودة المنتخب إلى البطولات مرة أخرى بعد غياب 23 سنة.
2: طيب الاصطدام اصطدام منتخبنا في أول المواجهات مع المنتخب الكويتي، لما نقول المنتخب الكويتي في بطولة في كأس الخليج تحديدا، نتكلم يعني حتى هذا فيها حالة من التركيز سواء اللاعبين سواء الجماهير سواء حتى المنصات الإعلامية عن تاريخية اللقاءات وأغلبية حالات الفوز لمنتخب على آخر. يعني هالجزئية كيف يقدر منتخبنا أو كيف ترى أنه منتخبنا يتجاوز هالنقطة، مسألة الغالبية التاريخية أو تجاوز عدد المرات؟ نتكلم عن مواجهات المنتخبين، ويمكن جزء أيضا اللي صار التركيز عليه أنه أنت المنتخب السعودي لم تتمكن من الفوز على المنتخب الكويتي على أي مباراة لعبت على أرضك.
0: هي نفسيا أبو أحمد يعني هو من جانب نفسي نعم، لكن اليوم تتكلم على فيفا
2: بس ممكن تصير ضغط ذهني على اللاعبين.
0: ما أعتقد، لأن اليوم اللاعبين أكثر احترافية وأكثر جودة من الجانب الفني وأكثر احتكاك عكس المنتخب الكويتي اللي تراجع على مستوى تصدير المواهب، تراجع على مستوى الدوري، تراجع على مستوى حتى نتائج الكويت. الكويت غابت حتى عن تحقيق بطولة كأس الخليج لفترة طويلة. فأعتقد أنه اليوم في فوارق كبيرة جدا ما بين اللاعب السعودي واللاعب الكويتي. ما أعتقد أن اليوم اللاعبين راح يكون عندهم نوع من الضغط بسبب أنه المنتخب الكويتي ممكن لديه يعني قوة، ما يعني نتحدث أنه قوة في كأس في البطولات الخليجية، ولكن اليوم لا أتكلم على الفوارق. الفوارق كبيرة جدا. اليوم بطولة مقامة على أرضك ومبين جمهورك، الحضور الجماهيري لديه تأثير ولديه فعالية كبيرة جدا. المنتخب الكويتي حقا متراجع عن الكويت اللي اعتدنا عليه والكويت اللي عرفناه لسنوات طويلة غائب تماما. دوريهم حقا ليس بالدوري اللي ممكن يعني حتى ممكن يعني تشاهد فيه كثير من المباريات او ممكن تشاهد فيه لاعبين، لان نفس العناصر يعني تكلم على يوسف ناصر سنوات طويله موجود، لا يوجد مواهب جديده، فقط ممكن دحام كمواهب قليله جدا. العناصر هي نفسها اللي موجوده مع المنتخب الكويتي. انا ارى انه الفوارق كبيره جدا، ولكن اذا المنتخب امانه لم يقدم الشكل الفني المأمول له والمعتاد واستشعار اللاعبين بهذا اليوم الوطني واستشعار اللاعبين بالمسؤولية الكبيرة حقيقة بأنه هذه البطولة مقامة على أرضك وما بين جمهورك وأنه حقا مطالب رئيسي بأن البطولة هذه تحققها، أعتقد أنه أي منتخب أو أي فريق قادر على التغلب على منتخبنا.
2: طيب إضافة إلى كون المباراة تتزامن مع ذكرى عزيزة علينا ذكرى اليوم الوطني، وهذه مباراة افتتاحية هيثم لمنتخبنا في البطولة، الجماهير ما في شك أنها يعني في دعمها وتشجيعها المنتخب مؤكد، يعني مواقفها ثابتة دائما تجاه تعزيز حظوظ منتخبنا بالدعم والتشجيع. هالأمر يعني في ناحية أنه يرفع الحماس، يعني مخاوف يعني أنه يرفع الحماس ويزيد خطر الاندفاع الغير محسوب خلنا نقول بين قوسين لمنتخبنا. وش الرسالة اللي يجب أنه يرسلها منتخبنا في مباراة افتتاحية في مواجهة المنتخب الكويتي، خصوصا الدقائق الأولى في مواجهة من دربيات الخليج؟
3: والله شوف أبو أحمد، يعني الدعم الجماهيري ما في خلاف، يعني بكل صراحة في السنوات الأخيرة جماهير المنطقة الغربية دائما عودتنا على دعم المنتخب بتواجدها وبحضورها، وهذا
2: وما في شك أنه المنتخب الكويتي ترى على فكرة يحسب حساب لهالموضوع.
3: طبعا هذا شيء معتاد يعني حقيقة من جماهيرنا في كافة المدن، دائما خلف المنتخب، دائما دعمهم دعم قوي، سواء نلعب في جدة في الرياض في أي منطقة من مناطق المملكة، دائما الدعم الجماهيري حاضر ومتواجد. اليوم الكرة في ملعب اللاعبين، بكل أمانة إنه اللاعبين لابد حقيقة من يعني انطلاق البطولة إنهم يعطونا رسالة إنه فعلا منتخبنا بيكون منتخب مرشح لهذه البطولة، ومنتخب راح يعود بعد 20 سنة وقرابة 20 سنة لتحقيق البطولات مجددا. اليوم الدعم موجود، اليوم يوم وطني عزيز علينا، اليوم الجميع حيكون خلف الأخضر متواجد وحاضر في يعني يوم الوطن، وبإذن الله تعالى تكون بداية احتفالية يعني في في في هذه البطولة من اللحظات الأولى من انطلاقة مواجهة المنتخب الكويتي، اللي ما رح يكون حقيقة أنا وجهة نظري ما رح يكون بالمنتخب يعني السهل، رغم الفوارق الكبيرة ما بيننا وما بين المنتخب الكويتي، رح يعني حيكون الحماس موجود، حيكون الحضور موجود من المنتخب الكويتي، يعلم تماما أنه يواجه منتخب قوي، منتخب ليس بالسهل، منتخبنا الوطني، رغم أنه إحنا يعني متراجعين عن تحقيق البطولات في السنوات الأخيرة، لكن دائما وأبدا الكويت ما يعتبر بطولة الخليج وتحديدا مباريات منتخبنا لها طابع خاص عند الأخوان في المنتخب الكويتي، فإن شاء الله تعالى اليوم أنه إحنا نظهر بمظهر مختلف. أتمنى حقيقة أن اللاعبين يكون التركيز حاضر، يكون يعني اللاعبين عند حسن ثقة جميع الجماهير والمسؤولين، ونظهر إن شاء الله تعالى بمظهر مميز ونحقق أول 3 نقاط إلى الوصول للبطولة بإذن الله.
2: طيب أنا بأخذ نقطتين بدون شرح، نقطتين فقط، نقطة يعني تفكر فيها قبل انطلاق المواجهة تدعوك للتفاؤل، ونقطة تقول والله تخوف، بس النقطتين بدون شرح شباب. أبدأ معك أحمد.
0: أكيد إذا ما كانوا اللاعبين بحالتهم الفنية وكان في تخبط التشكيل، هذه المخاوف.
2: أي.
0: التفاؤل حضور الجماهيري والأجواء العامة المصاحبة لهذا اليوم الوطني الكبير واستشعار اللاعبين بهذا اليوم، ممكن هذا اللي يعطينا نسبة تفاؤل عالية، وأيضا الاهتمام اللي لقاه المنتخب السعودي بتواجد سمو وزير الرياضة والتقاء مع اللاعبين يعطي دفعة معنوية كبيرة.
2: نقطتين هيثم بس بدون شرح، يعني بس عطني إياها، التفاؤل والمخاوف.
3: التفاؤل لا شك انه بحضور الجماهير ودعم المسؤولين للمنتخب الوطني، الخوف كل الخوف هو من يعني مستوى اللاعبين داخل ارض الملعب او التركيز الذهني ما يكون بالشكل المطلوب.
2: في نقطتين الحقيقة مستجدة في هالبطولة أنا بأخذ على السريع أذكر مستمعينا فيها، تشهد البطولة تطبيقا تجريبيا لتعديلين وافق عليهما الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأول الأستاذ افتحال حراس المرمى بالدعاء لإصابة لإدارة الوقت يمنح الحكم المدرب 10 ثوان لاختيار لاعب يغادر الملعب لمدة دقيقة، وعند عدم الاختيار يغادر قائد الفريق أو القائد الثاني إذا كان الحارس يحمل الشارة. التعديل الثاني يخص الكرات الثابتة، عندما يدفع المهاجم مدافعا وتستمر اللعبة حتى تسجيل هدف يلغى الهدف وتعاد الكرة الثابتة بدل احتساب مخالفة لمصلحة الفريق المدافع، وتخضع التجربتان للتقييم قبل اتخاذ القرار بشأن اعتمادها مستقبلا. خليجي 27 بيكون محطة اختبار لهالأمرين. أحمد تعليق سريع عليها.
0: أكيد يعني بعد اعتماد الفيفا أعتقد أن لهذه البطولة أصبحت التعديلات أيضا، دائما الفيفا من قبل ما يعتمد التعديلات يطبقها على بعض البطولات، وبلا شك أن
2: بس بتزيد إثارة ولا لأنه فيها
0: إيه؟ لا لا أنا بالنسبة لي التعديلات اللي حقيقة اللي حدثت مؤخرا أعطت إثارة وأعطت سرعة في المباريات، أمانة أصبح اللعب سريع جدا، اللاعبين أبتعدوا كل البعد عن إضاعة الوقت، لأنه عارف إذا راح لموضوع إضاعة الوقت راح يتعرض لعقوبة وممكن يخسر منتخبه أو يخسر فريقه. أنا مع التعديلات الجديدة اللي عملها الفيفا في الفترة الماضية.
2: دائما كان عندنا مشاكل في لقطات أو في حالات اللي طوال السنوات الماضية عن مسألة تقدير الحكم هيثم، هل مرة جزء من التحديثين هذه بيكون له علاقة بتقدير الحكم، أنه لازم يقتنع أن الحكم والله تعمد ادعاء الإصابة من عدمها؟
3: يعني شوف، هي احيانا تعمل لخبطه او ربكه عند حتى اللاعبين بشكل عام، لكن الهدف الاساسي هو انه عمليه انه المباريات تكون دائما ما فيها فترات توقف طويله وتكون يعني الحركه فيها اكبر، وهذا الهدف المطلوب بكل صراحه. واتمنى حقيقه انه التعديلات هذه تكون ايجابيه بكل امانه ونشاهدها في ارض الملعب
2: باذن الله. كل التوفيق لمنتخبنا في مواجهه المنتخب الكويتي الليله عند 9 على ملعب مدينه الملك عبد الله الرياضيه للانماء في افتتاح مشواره في البطوله. شكرا جزيلا للعزيزين هيثم بنقوس الناقد الرياضي واحمد علام الناقد الرياضي، نلقاكم على خير ان شاء الله في حلقتنا غدا، الى اللقاء.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
4: بإنجازات أجدادنا وهمة شبابنا نسارع للمجد والعلياء، ونرفع العلم أخضر ليعانق عنان السماء، ونهتف بصوت شعب محب، عاش الملك للعلم والوطن.

0: عزنا بطبعنا.
1: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2026.

ملحمة حافلة بالبطولة قادها البطل عبد العزيز، فوحد بها أرجاء الوطن وخطى به نحو المجد ليواصل أبناءه مسيرة متفردة بالعطاء شامخة بالمجد والعلياء.

جدة اف ام. عزنا بطبعنا الآن على جدة اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا مستمعينا الأعزاء والكرام عبر أثير إذاعة جدة في يوم يحمل في وجداننا الكثير من الفخر والاعتزاز، يوم نستحضر فيه قصة وطن ومسيرة بناء وذكريات توحيد جمعت القلوب قبل أن توحد الأرض.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا أينما يصلكم أثير جدة اف ام، وعزنا بطبعنا أكيد في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا نستحضر فيها أمجاد الحاضر والماضي والمستقبل، وأكيد البداية الجميلة أنه أكيد نبارك لكم ونقول كل عام ومملكتنا الغالية بخير وعز ومجد، كل عام وطننا شامخ وآمن مزدهر يمضي بثقة نحو المستقبل، وكل عام ومليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بخير وعافية، سائلين الله أن يحفظهما ويمدهما بالعون والتوفيق وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها، وكل عام والشعب السعودي العظيم بخير، وكل عام وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة ويشاركنا فرحتنا واحتفالنا من المقيمين والزوار بخير وسلام.
1: طبعا في اليوم الوطني السعودي كل مشاعرنا تحتفي بهذا الوطن العزيز والغالي على قلوبنا، وطن نعيش على أرضه بأمن وأمان واستقرار ونستشرف فيه معا مستقبل يحمل الطموح والإنجاز والعمل والسعادة. من هنا من جدة عروس البحر الأحمر نفتح معكم صفحات من تاريخ وطننا الغالي ونستحضر محطات مضيئة من مسيرته ونشارككم مشاعر الفخر والانتماء في مناسبة تتجدد فيها الحكاية ويعلو فيها صوت الوطن. كل عام والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا ووطنا في خير وعز وازدهار. أرحب بك زميلتي لولو، وأنا سعيدة في هذه الليلة المميزة والجميلة والمباركة أن نكون ضمن فريق العمل معكم. طبعا تحياتنا للزميلة ريهام قبوري من الإعداد، وأنا طبعا معاكم نهى الجديبي وزميلتي لولو العبد الله، وطبعا من الإخراج زميلتنا العزيزة والغالية خلود لبني. كل عام لفريق العمل طبعا كل الخير والسعادة والإنجاز
0: يا رب.
1: وكل عام طبعا وطننا الغالي قيادة وشعبا في عز وأمن وأمان واستقرار وسعادة، هي دولة السعادة.
0: أكيد أكيد اليوم مستمعينا فرحتنا ما تكمل إلا من خلال مشاركتكم معنا في هذه المناسبة الغالية علينا جميعا، أكيد تواصلكم ومشاركاتكم لتقديم التهاني والتبريكات وأكيد مشاركاتكم المختلفة. وخلينا نذكر اتصالاتكم على 012-649-5154 012-647-7715 54، وإحنا متواصلين في عزنا بطبعنا.

يخلد المجد ذكرى عزيزة في وجداننا، ونسترجع عاما بعد عام ملحمة التوحيد التي يشهد لها التاريخ، ونفخر بالإنجازات ونستعيد فخرا لا زال يعانق عنان السماء. عزنا بطبعنا وطن.

0: جدة اف ام.
1: عزنا بطبع.
2: في كل إنجاز سعودي نراه اليوم هناك جذور ضاربة في عمق التاريخ، جذور سقيناها بالصدق وترعرعت على الكرم والشهامة والولاء حتى أثمرت وطنا يحتذى به.
1: عزنا بطبعنا على جدة اف ام.
0: عزنا بطبعنا الآن على جدة اف ام.
3: أكيد مستمعينا الكرام إحنا مستمرين معاكم في هذه التغطية الخاصة لإذاعة جدة بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني السعودي 96، ونقول كل عام وطننا الغالي بألف خير.
4: أكيد وطننا الغالي بكل خير وبألف خير قادة وشعبا، وتتوالى الأعوام وتتوالى الإنجازات ويتوالى الاحتفاء بين جميع مناطق المملكة بهذا اليوم العظيم والمبارك اللي طبعا راية التوحيد مستمرة بإذن الله تعالى في أمن وأمان واستقرار. ونشكر حقيقة لفتني اليوم لولو، يعني اليوم لو تشوف الرسائل من طبعا احنا كسعوديين نتشارك انه نهني بعض في هذا اليوم، والشوارع تتكلم، الاعلام الخضراء، الاطفال اللي ماسكين العلم ومبسوطين وسعداء، والسيارات اللي ترفرف بمجد وسعاده وفخر، وكذلك الرسائل فيما بيننا، يعني من شمال المملكه لجنوبها لشرقها لغربها، لطبعا العاصمه الرياض، ويا هلا باهل الرياض طبعا برسائلكم الجميله واحتفائكم. وكذلك يعني شيء الجميل انه الإخوة المقيمين والمقيمات على أرض وثرى هذا الوطن الغالي سعداء ويشاركون الفرحة، وما أبغى أقول ينافسونا فيها، ولكن مظاهر الحب والسعادة حقيقة ظاهرة وواضحة اليوم في مشاركتهم لنا. حقيقة مو من اليوم، من أمس هم كانوا بيعملوا استعدادات لهذا اليوم العظيم والجميل.
3: أكيد طبعا الاحتفاء بدأ من يوم أمس، مظاهر الاحتفاء بهذا الوطن والتجهيزات بدأت منذ أسابيع، وإحنا نرتقب 23 سبتمبر من كل عام، فكل عام نحتفي بطريقة مختلفة.

0: ودائما نعبر عن فرحتنا باعتزازنا بهذا الوطن، بفخرنا لهذا الوطن وما حققناه من إنجازات عظيمة في ظل قيادة رشيدة. عزنا بطبعنا يعني مو بس شعار قال، عزنا في تفاصيلنا الصغيرة قبل الكبيرة، في سلامنا، في قيمتنا، في نخوتنا، في احترامنا، في محبتنا البعض. طبعا عزنا في طبعنا لما تلاقي أب يعلم أبنائه معنى المسؤولية، وفي أم تغرس فيهم حب الوطن، وفي شاب اليوم قاعد بيحلم وبيشتغل ويعمل، وكمان فتاة تثبت كل يوم أن الطموح السعودي أكيد ما له سقف وما له حدود.
1: أكيد. تخيلي لولو، يعني في أنا بعديد على الوالدة بقولها كل عام وانت بخير إن شاء الله. تعرف الوالدة إيش سوت في هذا اليوم؟ إيش تعمل؟ ترسل لنا عيديات.
0: الله،
1: يا الله، شوف كيف يعني هذا اليوم هو عيد لنا ولكم. وكمان لو في أحد مثلا أخذ شهادة زيادة، في أحد مثلا اجتاز دورة، تحتفل في هذا اليوم يعني بكيكة جانبية غير الكيكة الأساسية اللي هي الثيم طبعا السعودية. فهي بتقول لنا وبتذكرنا إنه هذا الوطن المعطاء والغالي هو الأساس في نجاحكم.
0: صحيح.
1: وكل نجاح حققته من أجل هذا الوطن. فتحية لكل الأمهات اللي غرسوا فينا هذا الحب وهذا الثراء اللي انغرس في داخلنا. وهذه فعلا كما تفضلتي عزيزتي لولو، وانه عزنا بطبعنا، طباعنا اللي تربينا فيها على الأصالة والكرم والجود والسعادة، ونشر هذه الثقافة الجميلة انه فعلا احنا نفخر بكل انجاز، ونفخر بزيادة في هذا الوطن انه احنا على تراب اغلى واعظم ثراء ووطن.

0: أرض منها بدأت الحكاية وفيها ولد المجد، أرض شامخة، وطن عظيم، وشعب يصنع المستحيل. من مجد الماضي إلى طموح المستقبل، نمضي بثقة نحو غد أفضل.
1: عزنا بطبعنا.

جدة اف ام. يخلد المجد ذكرى عزيزة في وجداننا، ونسترجع عاما بعد عام ملحمة التوحيد التي يشهد لها التاريخ، ونفخر بالإنجازات ونستعيد فخرا لا زال يعانق عنان السماء. عزنا بطبعنا وطن.

0: جدة اف ام. عزنا بطبعنا الان على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا فيكم من جديد طبعا مستمعينا الكرام أينما كنتم وتسمعونا أنا طبعا عبر أثير الإذاعة وترددات الإذاعة أينما كنتم أو عبر طبعا تطبيق سعودي راديو بلس أو تطبيق الأولى أو من خلال حساب الإذاعة المباشر في إكس طبعا منصة إكس عبر حساب الإذاعة. نجدد الترحيب بكم ونقول لكم كل عام وإنتم وإحنا بخير قادة وشعبا في أرض هذا الوطن العظيم، على هذا الوطن الذي أثرانا بالحب، أثرانا بكل الصفات الجميلة وبكل الطموحات والسعي دائما للإنجازات في هذا الوطن، وطن الخير والابتسامة والسعادة والطموح والإنجازات طبعا في عزنا بطبعنا في هذه طبعا الحلقة المختصة والخاصة باليوم الوطني السعودي. حياكم الله من جديد.
2: أكيد مستمعينا راح نستقبل كل مشاركاتكم وتهانيكم بهذه المناسبة السعيدة على طرق التواصل معنا من خلال رقم الواتساب للرسائل 800-244-28-28 وكذلك الاتصال 012-649-5154 أو 012-647-1154 وكذلك من خلال تطبيق الإذاعات السعودية ساود راديو بلس.
1: طبعا زميلتي لولو ومستمعينا الكرام، في كل ذكرى وطنية لا نستعيد صفحات من تاريخنا فحسب، بل نستحضر مسيرة وطن ونستشعر قيمة الانتماء إلى هذا الوطن المعطاء ونجدد العهد على مواصلة البناء والعطاء. طبعا في هذا السياق يبرز دور مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري في الإسهام في تعزيز القيم الوطنية من خلال برامجه ومبادراته التي تركز على الحوار والتواصل وتعزيز ثقافة التفاهم والاعتدال وترسيخ قيم المواطنة والانتماء وبناء جسور التواصل بين أفراد المجتمع ومكوناته المختلفة. طبعا بهذا الصدد نرحب بالمشرفة على مركز الملك عبد العزيز

0: التواصل الحضاري التي هي معنا الآن عبر الهاتف الأستاذة منى الغامدي. أهلا ومرحبا بك أستاذة منى.
1: أهلا وسهلا بكم ومساءكم وطن، وطن الفخر والاعتزاز بهذه القيادة الرشيدة. باسمي وباسم كل أبناء وبنات الوطن أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أتم التهاني والتبريكات بهذا اليوم العظيم المجيد، اليوم الوطني السعودي عزنا بطبعنا. باسم مركز الملك عبد العزيز التواصل الحضاري وعلى مدار أكثر من 20 عاما أنا أمثل المركز في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، يعني أشعر أنه كل سنة في كل مناسبة وطنية أنا أنتظر هذا الحدث بشغف كبير، وكأني أول مرة أقيم فعالية وطنية، لأنه أصبح اسم المركز واسم مشرفة المركز منى الكل ينتظره في المجتمع. إيش عندنا فعاليات نبي نسويها للوطن حتى نعبر عن حبنا عن انتمائنا عن فخرنا بهذا الوطن. فشكرا للمركز الذي أمثله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على تأدية هذه الأمانة.
2: جميل أستاذة منى، طبعا مثل هذه المناسبة كيف ممكن أن احنا نستثمرها عشان نرسخ مشاعر الانتماء والاعتزاز بالوطن وقيادته الرشيدة؟
1: في المناسبات الوطنية يكون فرصة مناسبة لتعزيز القيم والهوية الوطنية. يعني كنا سابقا يعني قد يكون لقلة الوعي المجتمعي يكتفى بلبس اللون الأخضر العلم، إنه إحنا نتحرك في هذا اليوم في مسيرات، كل هذه الأمور مهمة، لكن الوطن في كل يوم في كل لحظة مع كل نفس نتنفسه لابد أن نستشعر هذا الوطن العظيم. إحنا في عهد سيدي الملك سلمان اليوم وعهد سيدي ولي العهد ورؤية 2030 نحن نستشعر كل يوم إنجاز جديد. فأنا من منسوبي التعليم، وبسم الله ما شاء الله يعني صار لي 30 سنة في التعليم، فهذه 30 سنة أنا أشوف الأجيال اليوم تتسابق، هم اللي يسألوني في الكليات في الجامعات في الثانويات بنين وبنات في مدارس الهيئة الملكية، يعني الكل إيش نبغى نسوي هذه السنة. فأنا عندي هذا العام عندنا معرض فني، وإحنا شفنا إنه الفن والصورة والرسم والفنون الحرفية قد تعبر بشكل أكبر إذا الإنسان كلامه ما يقدر يعبر عن الوطن، لكن يقدر يعبر بقصيدة بكلمة بلوحة برسمة جميلة. فأنا كل هذه الفعاليات نحن نقيمها في محافظة ينبع.
0: نعم، يعني امتدادا لما كل ذكرتيه أستاذة منى، يعني مركز دور مركز الملك عبد العزيز التواصل الحضاري بينبع كيف يعني يستشرف دوره في تعزيز القيم الوطنية في مثل هذه المناسبات؟
1: احنا لو لاحظنا المركز غير مسماه من مركز الحوار الوطني الى مركز التواصل الحضاري لتكون رسالته اعمق واكبر من فقط حوار. احنا تخطينا مرحلة الحوار، اصبحنا مرحلة التواصل وهي اعمق فكريا ثقافيا، نحن نتواصل حضاريا مع كل الثقافات مع كل الاطياف مع كل من يأتي إلينا. المملكة العربية السعودية اليوم هي فتحت أبوابها لكل العالم لكل الثقافات، وإحنا زي ما نشوف حتى في الرياضة الآن كل اللعيبة من كل أنحاء العالم، وأنا مهتمة بالشأن الرياضي اليوم عندنا
0: إحنا اليوم عندنا ليلتين وطنية ورياضية. نعم،
1: أي أنا أحب الرياضة، يعني أنا أستنى أشوف هم كيف تعايشوا، وهذا التعايش من القيم التي نعززها في مركز التواصل الحضاري، التعايش الإنساني والتسامح مع الآخر وثقافة الآخر مهما كان لونه ودينه ومعتقده، هو إنسان، نحن شركاء في عمارة الأرض، نحن لسنا أعداء، نحن شركاء في الإنسانية. فهذه رسالة نحن نعززها، هذه رسالة قيادتنا، نحن رسل سلام ومحبة، فهذه المحبة تجديها في كل مكان. في المعرض الفني أنا كم أتمنى انه انت تشوفه، بس انا عندي صوره يعني توقفت عندها كثيرا من المشاركات، صوره ولي العهد وهو يحتضن الكعبه ويحتضن المسجد النبوي.
2: الله
1: جميل. الصوره دي الحاله من غير ولا كلمه بتقول انه احنا خدام الحرم، الحرمين الشريفين. فتحيه لفنانه ينبع اللي انا كتبت في مقال اليوم، الفنانه الوفيه عائشه ابو العلا، والفنانه الثانيه اسمها عوده الصبحي، هذول اكثر يعني فنانتين من محافظه بدر ومن محافظه ينبع على مدار السنين الماضيه، وهم يشاركوا، هم اللي يبادروا، مش انا اللي بدور عليهم، هم بيجوني. استاذه منى بيقولوا امي منى على فكره. هذه الحاله ها تحتاج الى وقفه، لما الفنان والفنانة يجد فيها الآن الأم التي تحتضن، وعبر بوابة المركز الملك عبد العزيز. وأنا دائما أقول اسم الملك عبد العزيز في حد ذاته في المركز هو وسام فخر لكل من ينتمي لهذا المركز.
2: جميل.
1: لأنه في هذا اليوم العظيم لابد أن نترحم على المؤسس الملك عبد العزيز
0: رحمة الله عليه. الله فعلا
2: رحمة.
1: فهذه قصة أنا أقعد أحكيها للأطفال وللصغار والكبار، تعالوا نستحضر قصة البطل العظيم.
2: الله.
1: اللي وحد كيان دولة كانت مترامية الأطراف، متفرقة، مشتتة. لا. ما كان فيها شيء، الآن أصبحنا دولة عظيمة، العالم كله يقف احتراما للسعودية العظمى.
0: قصة جميل. شموخ وفخر حقيقة.
2: أستاذة منى، ذكرت نقطة مهمة عن الفن واللوحات، ماذا عن احتضان الجانب الأدبي والفني وتمكين الحرفيين في المركز؟
1: احنا عارفين انه احنا الآن المملكة في ظل الرؤية كل عام يكون له مسمى، فالعام الماضي كان عام الحرف اليدوية.
0: نعم.
1: فكان يعني المشاركات فيها عدد كبير من النحاتين، و أنا أهتم بتمكين المرأة، فكان لا. في عدد من النحاتات إذا كان يطلق بتأنيث عبراتي فنانات ينبع وصلوا للعالمية. أنا أريد عبر أثير إذاعة جدة أقول إنه مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري الحوار الوطني سابقا تبنى هذه المواهب الفنية والإبداعية في محافظتي بدر وينبع، وأيضا مشاركات من منطقة المدينة المنورة. قبل تقريبا شهر كان في معرض في جدة، حكايات من جدة، تواصلوا إلى روسيا. أنا فخورة ببناتي، فخورة بفنانات الوطن وبنات الوطن اللي يقولوا، وكانت اللوحات على فكرة كلها وطنية. وعندي هذه الفنانة عائشة كل لوحاتها عن ولي العهد محمد بن سلمان ومشاريع الرؤية.
0: عائشة العاشقة حقيقة.
1: وأنا كاتبة وطنية كتبت أكثر من 200 مقال عن ولي العهد. أنا ألفت كتابين عن سمو الأمير محمد بن سلمان وعن رؤية 2030، في داخل الكتاب لوحات عائشة.
0: جميل.
1: ولوحات فنانات ينبع. الكتابين جميل. فيهم مقالات ولوحات، عشان نمزج بين الكلمة وبين الرسمة والصورة والشعر أيضا. يعني في كتابي في فصل كامل اسمه الشعر يحتفي بولي العهد.
2: جميل.
1: هذا أقل ما ممكن نقدمه للوطن، نحن نساء وفتيات الوطن.
0: والتعبير عن حب الوطن هو إيمان وسعادة، وفعلا يعني بيرسخ القيم وبيسعدنا وينمي الذات البشرية، فهو امتداد لكيان الإنسان وفخره وسعادته بالانتماء. الانتماء وحب الأوطان جزء لا يتجزأ من الإيمان. يعني يمكن هذا الكلام ينقلنا إنه ما هي ترى أبرز الفعاليات والبرامج المجتمعية اللي بيقدمها المركز لترسيخ القيم الإنسانية والوطنية المشتركة خلال مثلا هذا الأسبوع وفي مثل هذا اليوم؟
1: إحنا من شهر تقريبا، بداية شهر سبتمبر، إحنا أعلننا عن مسابقة تطوعية تعتمد عدد ساعات التطوع في المنصة الوطنية للتطوع، وكذا إحنا كمان بنشتغل على تعزيز ثقافة العمل التطوعي الوطني، كيف إنه يشاركوا بلوحات ومعارض فنية وتاخذ عليها ساعات عمل تطوعي، لأنه أنت بتاخذ من وقتك عشان تجيب فكرة، عشان ترسم. والمسابقة أيضا تتضمن الأفلام الوثائقية، تفعيل الذكاء الاصطناعي، لأنه إحنا في عام الذكاء الاصطناعي، وأيضا الفنون الحرفية كل هذا سيكون بالشراكة مع المركز الثقافي في الهيئة الملكية بينبع الصناعية. الأسبوع القادم أدعوكم لعندنا محاضرة سألقيها عن الوطن وعن مشاريع رؤية 2030 وإنجازاتها.

0: هذه الفعاليات والبرامج المجتمعية التي من خلالها يستشعر الفرد القيم الإنسانية والوطنية المشتركة ويشاركها الآخر. شكرا لحضرتك ولوجودك معنا اليوم أستاذة منى الغامدي، المشرفة على مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري بمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة. كل التوفيق لكم، شكرا جزيلا، وكل عام ونحن بخير والقادة بخير هذا الوطن بخير وأنتم بخير. شكرا لكم.
1: أحب أني أشكركم في ختام هذا اللقاء. الإعلام له دور كبير في نشر هذه الروح الوطنية، هذه الفعاليات، ودور المرأة في شريك أساسي في تحقيق رؤية 2030. نحن عبر الأثير نقول للعالم نحن في السعودية نعيش العصر الذهبي ونعيش الوحدة الحقيقية بقيادتنا، عزنا بطبعنا وعزنا بقيادتنا بلا حدود. ما أجمل هذه الهوية السعودية. شكرا للوطن العظيم الذي ننتمي إليه.
2: الشكر موصول لك أستاذة منى، وإن شاء الله نلتقيك في لقاءات أخرى بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك، في أمان الله.
1: مع السلامة.
2: أكيد مستمعين، إحنا متواصلين معاكم في هذه التغطية الخاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي. عزنا بطبعنا مستمر معاكم، وتقدر تشاركونا على الواتساب 800-244-28-28 ومن خلال اتصال هاتفي على 012-649-5154 و 012-647-7154.

ملحمة حافلة بالبطولة قادها البطل عبد العزيز، فوحد بها أرجاء الوطن وخطى به نحو المجد ليواصل أبناءه مسيرة متفردة بالعطاء شامخة بالمجد والعلياء.

0: جدة اف ام. عزنا بطبعنا، في كل بيت سعودي حكاية طبع أصيل. الكرم في الاستقبال، العون عند الحاجة، والاعتزاز بالوطن. هذه ليست صفات طارئة، بل جذور ضاربة في عمق الهوية. عزنا بطبعنا على جدة اف ام. عزنا بطبعنا الآن على جدة اف ام.
1: ونرحب فيكم من جديد. وطبعا زميلتي لولو، يعني حب الوطن شعور عظيم يسكن القلب. هو المكان، الوطن هو المكان الذي ننتمي إليه ونعتز بتاريخه وإنجازاته، ودائما يعطينا شعور الفخر والشموخ والسعادة. شعور الانتماء لهذا الوطن العظيم، المملكة العربية السعودية، يربطنا دائما إنه إحنا مو أي شعب ولا صحيح. أي قادة، يعني الحمد لله رب العالمين، هذه منا ونعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى علينا فيها. فدائما في هذا اليوم نستذكر كل ما يربطنا بهذا الوطن.
2: أكيد طبعا، إحنا اليوم ما بنحكي مجرد انتماءنا إلى هذا الوطن، هناك قصة تربط ما بيننا وما بين أوطاننا. فكثير كمان من الرسائل اللي جات وترجم الكلام هذا كله، يعني
1: وما يزعلوا مننا.
2: أكيد طبعا، خليني أروح لهذه الرسائل. عندي رسالة من حسين اللي يقول: كل عام وطننا الغالي بألف خير. شعور الاحتفاء بيوم الوطن هو شعور مختلف، لأنه هي المساحة اللي نعبر فيها عن اعتزازنا بمليكنا وولي عهده وبشعبنا وبأنفسنا وبكل إنجاز يتحقق في السعودية. اعذرونا، أحيانا تكون الكلمات مبعثرة، ولكن دائما الحبيب لا يستطيع أن ينظم كلماته في حب معشوقته، والمملكة هي معشوقتنا جميعا. الله يا حسين، أنت قلت شعر بحد ذاته.
1: أكيد أكيد. وطبعا ينضم إلى حسين مازن الغانمي اللي أرسل لنا، يعني مازن رسل ما شاء الله كذا رسالة. التعبير والكلمات أحيانا الواحد يبغى يكتب ويتكلم قد ما يقدر عشان يطلع صحيح. اللي جواته من حب وامتنان وسعادة وفخر. يعني مازن أرسل لنا على الواتساب إنه كل عام وبلادي في أحلى حلة، كل عام وهذا الوطن الحبيب من إنجاز إلى إنجاز، كل عام وقائدنا خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين بألف ألف خير. طبعا وأدام الله سبحانه وتعالى على وطننا الغالي الخير، وقادتنا كمان بألف خير، والشعب السعودي الحبيب ألف خير، ودام الله علينا أفراحنا وأمننا وأماننا بإذن الله تعالى. وطبعا شكرا على التحايا الجميلة، هو بيرسل تحايا لفريق العمل للزميلة خلود ولك لولو وولية. شكرا لك
2: يا مازن،
1: شكرا جزيلا يا مازن. طبعا وفي ناس ما شاء الله رسلوا، تخيلي،
2: مقاطع فيديو.
1: ايوه
2: اكيد رسائل كثيره، واكيد تهاني وتبريكات كثيره. ولكن الان مستمعينا راح نتوقف لنقل اذان صلاه العشاء من رحاب المسجد النبوي الشريف من المدينه المنوره، ومن ثم نعود لاستكمال قراءه رسائلكم
1: ومتابعه برنامجنا الجميل.
2: اكيد باذن الله.
1: باذن الله.
0: عزنا بطبعا،
3: عزنا بطبعنا ليس مجرد شعار، بل هو قصة تروى في مواقفنا اليومية، في إغاثة المحتاج، وفي وقفة الحق، وفي بذل العطاء. طباع نشأنا عليها فصنعت فينا الكبرياء والمروءة.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام. بإنجازات أجدادنا وهمة شبابنا نسارع للمجد والعلياء، ونرفع العلم أخضر ليعانق عنان السماء، ونهتف بصوت شعب محب: عاش الملك للعلم والوطن.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك. عزنا بطبعنا.
1: في كل موقف تتطلبه النخوة يظهر الطبع السعودي الأصيل دون تكلف دون تصنع، فقط عزة تنبع من فطرة وتعبر عن وطن.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام.
2: يخلد المجد ذكرى عزيزة في وجداننا، ونسترجع عاما بعد عام ملحمة التوحيد التي يشهد لها التاريخ، ونفخر بالإنجازات ونستعيد فخرا لا زال يعانق عنان السماء. عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام عزنا بطبعنا الان على جدة اف ام.
1: ورجعنا لكم مستمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معانا على السمع عبر اثير جدة اف ام. وطبعا هذه التغطية الخاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، كثير من الرسائل اللي بعد وصلتنا يا نهى، واللي حقيقة يعبروا عن حبهم لهذا الوطن الغالي، وفي اللي قاعدين يشاركونا الفرحة
2: من الفيديوهات
1: فعلا من المقيمين والزوار. خليني أروح لهذه الرسالة اللي وصلتنا من حنين من الرياض، تقول كل عام وطني بألف خير، كل عام وأنت بخير. حقيقي شعورنا ما ينوصف لما يكون سعودي قاعد يفتخر بكل شيء وكل إنجاز حقق هذا الوطن اللي أعطانا الكثير. كل اللي علينا أنه يكون لنا دور في الحفاظ على مكتسبات الوطن، وإحنا نحتفي برقي ونخلي المكان زي ما كان. تأكد أنه أنت سفير وطنك ومسؤول عن المحافظة بمكتسبات وطنك.
2: أكيد في عز طبعا احتفالاتنا ويعني تعبيرنا عن حبنا لوطننا، وأكيد في عز الفعاليات والبرامج والمبادرات، أخلاقنا هي اللي تحكي عننا الكثير. فاهتمامنا بالوطن مش مجرد كلمات ننسجها أو نشاركها، حبنا للوطن هو أفعال زميلتي لولو.
1: صحيح.
2: كما يعني نوهتي أنه أكيد نترك المكان أفضل مما كان، ونحافظ على شعارنا وهويتنا وعزنا بطبعنا، وعلى طبعا الأوشحة والأعلام دائما رايتنا مرفوعة لفوق أبد الأبدين. طبعا لابد أن نحافظ على هذه الأشياء، وحقيقة نلتمس الحب والاهتمام بأفعالنا قبل كلماتنا. وحب الوطن ما بيكون مجرد كلمات، بل يظهر طبعا في السلوك والمحافظة على مكتسباته واحترام الأنظمة والقوانين والإخلاص في العمل والمساهمة في تقدمه وإزدهاره، وطبعا نشر ثقافة الحب والتواصل والابتسامة والحفاظ على مقدرات ومكتسبات هذا الوطن.
1: أكيد هذه كمان رسالة من أحلام الجميلة اللي تقول مساءكم وطن، مساءكم المملكة العربية السعودية، مساءكم مباني اكتست باللون الأخضر، مساءكم ميادين لونت باللون الأخضر، لون علم بلدي الرائع الجميل الذي حين نراه نقول الحمد لله على نعمة المملكة العربية السعودية. كل عام وقيادة المملكة العربية السعودية بخير، كل عام وملكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بخير، وولي العهد عراب رؤية المملكة 2030 بألف خير، وكل من يسمع عزنا بطبعنا في إذاعة جدة أقولكم كل عام وانتم بخير. أنتم الجنود الحقيقيين من خلال هذه الإذاعات ومن خلف المايك قاعدين تقدموا لنا رسائل جميلة.

0: جميلة زودت حماسنا، والأغاني الوطنية المنتقاة بعناية. شكرا لكم وكل عام وانت بخير. وانت بخير يا أحلام وبصحة وسلامة يا رب.
1: يا رب إن شاء الله. وطبعا ننتقل هنا إنه عندنا طبعا أخونا محمد الحربي شاركنا تخيلي صورة هو بيصور إنه مسيرة وطن عزنا بطبعنا وبيشاركنا طبعا هذا الاحتفال. شكرا محمد، شكرا على مشاركتك الجميلة.

0: طبعا لولو حبيبتي وعزيزتي واختي
1: حبيبتي.
0: كل عام وانتم بخير يا لولو،
1: بخير وصحه وسلامه يا رب.
0: نتمنى انه احنا نقول لكم كمان احتفالنا حتى احنا في اذاعه جده، احنا
1: صحيح.
0: فريق العمل في هذه الفتره المسائيه نحتفل ونتبادل التهاني، وطبعا نجدد العهد بان نبقى اوفياء لهذا الوطن المعطاء، معتزين بماضيه وحاضره ومساهمين في بناء هذا الحاضر وهذا الانجاز، ومتطلعين طبعا الى مستقبل اكثر اشراقا.
1: مستمعين اكيد احنا متواصلين معاكم في عزنا بطبعنا، نروح فاصل ونعود استكمال مشوارنا معاكم لتغير الموج على جده اف ام.

0: عشتي عشتي عشتي وشرفتي.
1: يخلد المجد ذكرى عزيزة في وجداننا، ونسترجع عاما بعد عام ملحمة التوحيد التي يشهد لها التاريخ، ونفخر بالإنجازات ونستعيد فخرا لا زال يعانق عنان السماء. عزنا بطبعنا وطن.

جدة اف ام. بإنجازات أجدادنا وهمة شبابنا نسارع للمجد والعلياء، ونرفع العلم أخضر ليعانق عنان السماء، ونهتف بصوت شعب محب، عاش الملك للعلم والوطن.

0: عزنا بطبعنا، عزنا بطبعنا الآن على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد ومستمرين معاكم مستمعينا الكرام في الساعة الثانية في برنامج طبعا عزنا بطبعنا. وطبعا الوطن ليس مجرد أرض نعيش عليها، بل هو ذاكرة وبيت وانتماء وهوية. فيه نشأنا واستمتعنا وعشنا أجمل أيامنا ونجاحاتنا وإنجازاتنا، وصنعنا طبعا ذكرياتنا، ومن خيراته اتعلمنا وطبعا ازدهرنا. أكيد أنا معاكم نهى الجديبي وزميلتي لولو والعبد الله في التقديم، ومن الإعداد الزميلة ريهام قبوري، ونحن في الساعة الثانية وطبعا بريشة الفنانة المخرجة زميلتنا خلود لبني.
2: مستمعين الكرام، في مناسبة غالية على قلوبنا جميعا نحتفي باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، يوم نستحضر فيه مسيرة وطن عزيز، ونستذكر فيه أمجاد الماضي وإنجازات الحاضر وطموحات المستقبل. ولأن الشعر كان ولا زال صوت الوطن وذاكرته، يعبر عن مشاعر أبنائه ويخلد مآثره ويصوغ حب الأرض والانتماء إليها في كلمات تبقى في الوجدان. لذلك يسعدنا أن نستضيف اليوم شاعر نتحدث معه عن الشعر الوطني ودوره في التعبير عن حب الوطن، الأستاذ عقيل باشاكور. يا هلا ومرحبا فيك أستاذ عقيل، وكل عام وانت بخير.
3: أهلا وسهلا بك أختي الكريمة وجميع الأخوة والأخوات المتابعين عبر الأثير في إذاعة جدة المباركة.
2: أستاذ عقيل، عشان جمالك يوصل ياليت ترفع لنا الصوت، تكلمنا من السماعة مباشرة لأن صوتك فيه صدى.
3: أقول لك أهلا وسهلا. أيوة أنا مستمع، لحظة طيب. أقول أهلا وسهلا بأختي الكريمة.
2: هلا ومرحبا فيك. طيب في مشكلة
1: نتواصل معه، أكيد حنتواصل مع الزميلة خلود مرة ثانية. وطبعا لولو، إيش رأيك نشوف الرسائل اللي جاتنا؟
2: طبعا
1: يلا، في عندنا رسالة جميلة في الواتساب طبعا من عبدالله بركات، بيقول بمناسبة اليوم الوطني نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام طبعا خادم الحرمين الشريفين، ولكل طبعا الشعب السعودي قيادة وشعبا، سائلين الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ وطننا ويديم عليه العز والرخاء والازدهار. كل عام وطننا بخير، وكل عام وشعبنا الغالي بخير وسعادة، ودام الوطن شامخا عزيزا في ظل قيادته وشعبه. شكرا يا عبد الله.
2: نعود إلى ضيفنا عقيل باشاكور. يا هلا ومرحبا فيك الشاعر عقيل. هلا ومرحبا وكل عام وانت بخير.
3: أهلا وسهلا بك أختي الكريمة وجميع الأخوة والأخوات المتابعين عبر الأثير في إذاعة جدة المباركة. كل عام والوطن الشامخ والقيادة الرشيدة والشعب الكريم بخير وأمن ورفاء.
2: أمين يا رب العالمين. ودائما إحنا بنتكلم مع شاعر، فطبيعي أول شيء نطلب منه قصيدة تعبر وتعكس الحب المكنون داخلك لهذا الوطن الغالي.
3: والله في الحقيقة حين يطلب من الشاعر أن يبتدئ بالوطن، يقف أمام حقيقة لا مفر منها، لأنه لا شيء إطلاقا يضاهي الوطن، فماذا عسانا أن نقول؟ أقول في هذه الأبيات وأرجو أن أكون وفقت: هل غادر الشعراء من متردم، أم هل أجاد الشعر قول ملحم؟ قالوا كثيرا في علاك وكرروا، وأفاض كل بليغ قول مفهم، لكن ما قالوا وما أنشدته لن يستزيد به جلال المكرم.
1: معك.
3: ماذا يضيف الشعر في مدح الذي، ماذا يضيف الشعر في مدح الذي شهد الإله له بعز أقوم؟ فالله نور بالمثاني دارنا، وحبى لها مجدا فلم يتهدم. للمدح يدرك ما حويت من العلا، كلا ولا أبهى المدائح في جفم. ما نحن إلا العائدون لقولنا، نروي المفاخر في ثناء مدوم. أنت العظيم وكل مدح ها هنا، يروي دواليك السنين لملهم. بلد أمين قالها رب الورى، قد عز قائلها العلي بمحكم وببكة البيت العتيق مباركا حرم أمين بالسكينة مفعم وسلامتكم.
1: نعم
2: جميل
1: جميل جدا حقيقة أستاذنا وشاعرنا الجميل عقيل باشاكور. يعني الإنسان عندما يلهم الله سبحانه وتعالى بالتعبير بالشعر أو بالكتابة أو بأي موهبة أو بالرسم في مشاعر جميلة بتظهر وكمان شعور بالسعادة.
3: نعم.
1: العطاء العطاء اللي الله سبحانه وتعالى منحك إياه في التعبير بالكلمات هو الناس اللي بتسمع تقول يا الله صحيح. نفسي أقول زي كذا، فأنت بتقول مشاعرك وبتنقل مشاعرك ومشاعر الآخرين.
3: نعم
2: جميل. حابين نعرف منك يا أستاذ عقيل بما أنك شاعر ودائما ما شاء الله تبارك الله عندك الجديد، فما هو جديد عقيل في شعرا في المرحلة القادمة؟
3: والله الجديد دائما هو امتداد لما نعيشه في هذا الوطن
2: الله.
3: من نهضة وثقافة وتاريخ جديد يتوزع يعني ما بين القصيدة الوطنية التي أراها الواجب الأسماء إلى جانب النصوص الوجدانية ومرثيات الوفاء للذاكرة والأثر الطيب.
1: جميل.
3: يعني والشعر عندي حالة شغف مستمرة يعني
2: يجسد
3: الوضع اللي أنا فيه. نعم
1: نعم. طيب كلمة بتوجهها للأجيال القادمة في أهمية الاحتفاء باليوم الوطني؟
3: كلمة للأجيال القادمة
1: يعني ايش تقدم لهم؟
3: ايوه ايش اقدم لهم كلمه معك.
2: جميل.
3: لحظه خليك معي، انا الصوت ما هو واضح عندي. لحظه نقول للاجيال القادمه ان الوطن وهذه المناسبه يعني ليست يعني ان يعلموا ان الوطن ليس مجرد تاريخ في التقويم بل هو ذكرى غرس مبارك اثمر امنا وكرامه ونهضه نعيشها جميعا اليوم. الاحتفال بهذه المناسبة هو تجديد للعهد واعتزاز بالهوية وتذكير بأن هذا الوطن بني بجهاد وتضحيات الآباء والأجداد تحت راية التوحيد وبحكمة قيادتنا الرشيدة. أقول لهم حافظوا على هذا الغرس وكونوا سياج هذا الوطن بالعلم وبالوعي وبالولاء والإخلاص الصدق، يعني كل شيء فيه إدارة هذا الوطن.
2: نعم. جميل حقيقة أستاذ عقيل، إحنا سعداء جدا بوجودك معنا. وقل لنا وش حاب تختم فيه يا أستاذ عقيل؟
3: أختم بقصيدة عيناك والشمس.
2: الله نسمع.
3: قل ربيات من نور عينيك شمس العز ما أفلت ومن ثنت عن ذرى الأمجاد ما نزلت أرض العروبة يا مهد النبي فمن أنواره مكة بالمكرمات جلت طابت بطيبة أنفاس الرسول ومن بطحائها راية الإسلام قد حملت كأن خفقتها في الجو صاخبة أزيز نار ذكتها الريح فاشتعلت أخضر خفاقها والنور سطرها تحمي دمار العلا بالصارم المطلت مليكها صان عهد الله تصحبه مروءة لذمام الناس قد كفلت سلمان حزم يهاب الموت صولته وكل عادية من بأسه وجلت وعهد كفء أمين صادق فطن محمد همة كالطود ما خذلت رؤياه تحمل للأجيال مفخرة يمناه جادت بإحسان فما بخلت سل عن شهامة أهل الدار تسمع ما يثني الزمان به وصحائف نقلت بيض الصنائع في كل الفجاج لهم شواهد من رياض الخير قد نهلت قوم إذا نطق الداعي لنجدته طاروا خفافا وأرواح لهم بذلت أرض البطولة كم طابت مغارسها وفي حياض الفدا خيل الردى فهلت نجد تباها عسير طاولت قمما وفي الحجاز عهود النور قد كملت وشرقنا بحر جود لا نفاد له وفي الشمال تبوك الحسن قد حفلت جازان ثمة أمجاد ترى علما وصفحة من سنة التاريخ قد رفلت جنوبنا الحسن والألحاب حارسة كل الثغور لنضح الهمة اكتحلت يا قبلة الكون هامت فيك أفئدة ترجو الرحيم وفي أرجائك ابتهلت عاشت بلادي منارا للأنام وهل تقاس أرض بها أو مثل ما فعلت دامت بعينيها شمس العز مشرقة فلا خبا نورها يوما ولا أفلت.
2: صح لسانك أخوي الأستاذ الشاعر عقيل باشاكور، كل الشكر لك ونلتقيك إن شاء الله في لقاءات أخرى
1: بإذن الله.
3: نعم والشكر لكم ولإعدادكم الكريم، حفظ الله وطن العظيم، وشكرا
2: شكرا جزيلا لك. في أمان الله. في أمان الله. أكيد إحنا متواصلين معكم مستمعينا في عزنا بطبعنا وهذه التغطية الخاصة بمناسبة اليوم الوطني. فاصل ونعود لاستكمال مشوارنا معكم، لا تغيروا الموج على جدة FM.
4: اركزوا البيرق على صدر الفخر

بعد ملحمة تاريخية تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جماد الأولى عام 1351 للهجرة الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد معلناً بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام. عزنا بطبعنا.
1: في كل إنجاز سعودي نراه اليوم هناك جذور ضاربة في عمق التاريخ، جذور سقيناها بالصدق وترعرعت على الكرم والشهامة والولاء حتى أثمرت وطنا يحتذى به.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام. عزنا بطبعنا الآن على جدة اف ام.
2: مستمعينا الكرام، ولازلنا متواصلين معكم في هذه التغطية الخاصة في عزنا بطبعنا بمناسبة اليوم الوطني السعودي عبر أثير جدة اف ام.
3: وطبعا زميلتي لولو، نتشارك في هذا اليوم السعادة، مشاعر الفخر والامتنان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا ويديم عليه الأمن والأمان والاستقرار، ويوفق أبناءه للمساهمة في مسيرته نحو مستقبل مشرق. طبعا لولو، تتشارك مناطق ومحافظات المملكة مظاهر الفرح والاعتزاز والفخر والاحتفاء بهذا اليوم العظيم، اليوم الوطني السعودي الموافق 23 من سبتمبر من كل عام. طبعا خلينا ننتقل للمنطقة الشرقية لننقل طبعا للسادة المتابعين والمستمعين أجواء الاحتفاء باليوم الوطني السعودي مع زميلتنا عرفات الماجد. أهلا ومرحبا بك عرفات.
4: أهلا ومرحبا فيك وكل المستمعين على إذاعة جدة. احنا اليوم طبعا في المنطقة الشرقية من واحد من أبرز المشاريع في المنطقة الشرقية، هو مشروع وسط العوامية الذي يحتفل كما كل الوطن باليوم الوطني السعودي 69 نعم 69 96 عذرا. واحنا اليوم في هذا الاحتفالية مع كل هذا الزحام، ويمكن حتى ببقى هذه بسبب الزحام الكبير جدا في الفعالية والأنشطة.
3: نعم، الكل يبغى يشارك يا عرفات، الكل يبغى يكون حاضر في هذا اليوم.
4: نعم فعلا يعني زحام شديد جدا، وما شاء الله قبل شوية كانت أيضا أجواء العرضة وفي تفاعل كبير من المواطنين في الحضور وفي الرقص والمشاركة، كثير من الأنشطة المتنوعة إن كان هنا في مشروع وسط العوامية أو على الكورنيش أيضا في القطيف، أيضا الفعاليات في مختلف مناطق المنطقة الشرقية في الدمام والخبر والظهران والجبيل. معنا جميع من المواطنين، خلينا نتعرف عليهم اليوم. نعم. وناخذ أيضا انطباعاتهم ومشاعرهم الإيجابية في هذا الحس الوطني الكبير اللي فعلا يعني قاعد يلم الجميع تحت لواء الوطن. تعرفنا بنفسك؟
5: إبراهيم نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة وعضو مجلس بلدي سابق. أرفع أتم آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، وإلى جميع المواطنين رجال وسيدات وكبار وصغار في المملكة الإنسانية المملكة العربية السعودية بهذه المناسبة، مناسبة ذكرى اليوم الوطني 96 للمملكة العربية السعودية. ونسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والرضوان إلى المقبولة بإذن الله تعالى الملك عبد العزيز آل سعود وعلى ما قدم من توحيد أراضي المملكة العربية السعودية.
4: مصادفة طبعا اليوم صادفنا زميلة عزيزة علينا، زميلة عصاف المحيصر، وهي زميلة أيضا مشاركة معنا اليوم في الفعاليات وهذه الأنشطة الموجودة في وسط العوامية. راح نبدأ في البداية.
6: حياكم الله مستمعين، وحياكم الله إذاعة جدة الحبيبة على القلب، وحيا الله زميلتي عرفات. أول شيء هذه الليلة وهذا اليوم العظيم الجميل الذي لا يمكن أن ننساه في حياتنا، يعني نعد لا يمكن بروحنا بقلبنا بهذا اليوم. أول شيء يعني أرفع أثناء التهاني والتبركات لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده وأمير المنطقة الشرقية أيضا، ونبارك هذه البصمات الجميلة والإنجازات العظيمة التي نشهدها يوم بعد يوم، نشهد إنجازات في كل مكان في كل مكان. حقيقة يعني نحن ننبهر من هذه الإنجازات وهذا التطور في العهد الزاهر، عهد لا يمكن أن ننساه في حياتنا. فعاليات وأنشطة مثل ما شفتي زميلتي عرفات كثيرة هنا في الرامس،
4: تعيد لنا الفرحة، والفرحة في قلوبنا يعني ننتظر 23 نعم. مشاركة، لذلك هي المشاركة من القلب إلى القلب. أنتم اليوم حضرتوا أستاذ إبراهيم، حضرتوا العرضة وما شاء الله كنت يعني متفاعل معها، كيف حسيت الفعاليات والأنشطة هنا؟
5: الفرحة موجودة في قلوب الجميع قبل العيون. شاركنا في العرضة وأيضا في المترة، الأهالي والأسر مبسوطة جدا بتقديم الهدايا بهذه المناسبة السعيدة. أنا أتصور أن مو فقط بالقطيف أو بالشرقية، المملكة كلها في هذا اليوم أو في هذا المساء لا يوجد أحد في المنازل، الكل يعبر عن فرحته بالطريقة التي تناسبه في توحيد المملكة العربية السعودية.
4: أعتقد أيضا أنك ما شاء الله مشاركة هنا، وكيف تحسين انطباع الناس وتفاعلهم؟
6: ذكرتي لزميلي أستاذ إبراهيم الوطن والأرض، الوطن والأرض هو عزف وطن، عزف على أوتار جميلة في قلوب أبناء هذا الوطن، مو فقط أبناء الوطن أيضا حتى المقيمين في هذا الوطن، يعني نجد الفرحة والابتسامة على قلوبهم، تفاعلهم مع هذه الفعاليات والمشاركات اللي تقدم مجانا، وهذه بفضل الله تبغى هذا الوطن وعطاء هذا الوطن، وايضا ابداعات ابناء هذا الوطن خلال هذه المشاركات اللي يقدمون هذه الانجازات بشكل تطوعي وبفرحه وبقلوب ناعم.
4: استاذ ابراهيم، انت عضو من اعضاء الاتحاد السعودي، والليله انطلاقه اللي هو بطوله خليجي 27، والليله الساعه 9 ان شاء الله انطلاقه ايضا مباراه المنتخب، دعواتك للمنتخب طبعا بالفوز، وايش تقول؟
5: طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في هذا المساء بفوز الأخضر إن شاء الله على الأزرق الكويتي بإذن الله تعالى. وطبعا للتصحيح، أنا كنت في سلك كرة الطائرة، أنا رئيس الاتحاد السعودي في الطائرة، لكن هذا وطننا، لا أي لعبة أي مسابقات دولية فهي إحنا معاها بقلوبنا قبل أن تكون بأيادينا والتصفيق فقط. فإن شاء الله البداية في هذا المساء، وبإذن الله تعالى الكاس إلى الأخضر إن شاء الله.
4: بإذن الله كل التوفيق وكل التحايا للجمهور اللي حاضر اليوم في مركز أو مشروع الوسط العوامية، يعني بفعاليات مختلفة وأنشطتها مختلفة، والحياة التي تتسم بالأخضر الليلة فداء للوطن.
3: شكرا لك طبعا الزميلة عرفات الماجد، وشكرا لضيوفك الكرام والناس الرائعة الجميلة اللي طبعا شاركتنا عبر أثير إذاعة جدة هذا اليوم الجميل، يوم الوطن الغالي الذي نحتفي فيه في جميع مناطق المملكة، نحتفي بهذا اليوم، يوم السعادة، يوم المشاعر، يوم الفخر، يوم الامتنان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ويديم علينا قادتنا وشعبنا في أمن وأمان واستقرار، ويزيدنا رفعة وشموخ بإذن الله تعالى. شكرا لك الزميلة عرفات الماجد من المنطقة الشرقية، كل عام ونحن بخير والوطن بخير قادة وشعبا.

طبعاً مستمعينا الكرام، إحنا نتشارك اليوم لحظات الفخر، لحظات الامتنان، لحظات السعادة، نتشارك الاحتفاء في كل شبر على هذا الوطن الغالي، نحتفل سعادة وامتنانا وشموخا وفخرا. فهذا الوطن هو أمانة وسعادة لكل واحد منا أن يستطيع أن يخدم وطنه من خلال علمه وعمله وأخلاقه وتعاونه مع الآخرين ويكون قدوة. فلنجعل حب الوطن سلوك نعيشه ونتشاركه.

0: عزنا بطبعنا. في كل بيت سعودي حكاية طبع أصيل. الكرم في الاستقبال، العون عند الحاجة، والاعتزاز بالوطن. هذه ليست صفات طارئة، بل جذور ضاربة في عمق الهوية. عزنا بطبعنا على جدة FM.
1: يخلد المجد ذكرى عزيزة في وجداننا، ونسترجع عاما بعد عام ملحمة التوحيد التي يشهد لها التاريخ، ونفخر بالإنجازات، ونستعيد فخرا لا زال يعانق عنان السماء. عزنا بطبعنا، وطن

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: عزنا بطبعنا الآن على جدة اف ام.
1: متواصلين معكم مستمعين الكرام في هذه التغطية المباشرة والخاصة بيوم الإنجاز، بيوم السعادة، بيوم الفخر، باليوم الوطني السعودي. وطبعا زميلتي لولو، يعني اليوم الفرحة فرحتين.
2: صحيح، الفرحة فرحتين اليوم باستضافة المملكة وتحديدا عروس البحر الأحمر جدة لاستضافة بطولة خليجي 27.
1: نعم، كأس الخليج العربي خليجي 27 اللي طبعا احنا حققنا في إنجازات، وهذه صحيح الاستضافة الأولى لجدة يعني. فنذكر أنه إحنا في كأس الخليج العربية في دوراته السابقة حققنا 3 مرات البطولة.
2: إن شاء الله في الرابعة في الطريق
1: إن شاء الله يا رب. يعني أخذنا في 94 وفي 2002 و2003، وبس كذا، وحققنا كمان أنه كنا وصيف في عدة دورات.
2: صحيح،
1: وهذه استضافة مميزة
2: حقيقة. أكيد طبعا، اللي زادها جمال وتميز انطلاقتها وانطلاقة حفل الافتتاح في يوم مميز مثل أكيد اليوم الوطني السعودي، والأجمل مناظر المدرجات وهي مكسوة باللون الأخضر، بالأعلام،
1: بالإضاءة والمؤثرات بشكل جميل جدا. تزامنت الفرحة فرحتين والاحتفاء أصبح أكبر. يعني
2: فعلا الجمهور منذ الساعات الأولى وإحنا بنشوفهم متجهين إلى ملعب الإنماء الذي سيحتضن هذه
1: المباراة الافتتاحية
2: وحفل الافتتاح والمباراة ما بين منتخبنا السعودي ومنتخب الكويت الشقيق.
1: نعم،
2: أكيد إن شاء الله بإذن الله تعالى تكون مباراة جميلة
1: أكيد
2: رائعة، والله يوفق منتخبنا وصقورنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب. لاحظتي إن المدرجات ما شاء الله تبارك الله فل؟
2: أكيد طبعاً.
1: شوفي كيف
2: وهل هناك أغلى من الوطن؟
1: أكيد ما في أغلى، وفي يوم الوطن أكيد.
2: صحيح،
1: يعني ما شاء الله تبارك الله، يا الله قد إيش جمال المشهد وجمال الاحتفاء.
2: صحيح،
1: المناسبة مناسبتين كلهم غاليين علينا. احنا نحتفي طبعا باستضافة دول الخليج لدينا في هذه طبعا المناسبة الكروية، وكذلك نحتفي بيوم الوطن، بيوم الإنجاز، بيوم السعادة، اليوم الوطني السعودي. يعني الآن احنا بنتابع بالصورة قد ايش انه جماليات التنظيم.
2: صحيح،
1: جماليات الاستقبال وجماليات المباراة الافتتاحية والتجهيز لها.
2: فعلا
1: أكيد كل الأنظار تتجه الناس اللي طبعا الحمد لله النت الآن موجود في كل مكان، في السيارة بتابع
2: أكيد طبعا الكل الآن إما في الأماكن العامة، في الكافيهات.
1: نعم،
2: في الديوانيات، أو حتى في السيارة، في البيوت، الكل قاعد يترقب أمام الشاشات أن يلعب المنتخب السعودي أكيد، وكل أشقائنا العرب والخليجيين بيترقبوا هذه المباراة. فإن شاء الله بإذن الله تعالى التوفيق إن شاء الله
1: للجميع،
2: إن شاء الله بإذن الله تعالى. فأكيد إن شاء الله متابعة ممتعة، أكيد هنيئا لمن هم في ملعب الإنماء لتشجيع نادي لتشجيع المنتخب السعودي. اليوم ما في نادي، اليوم كلنا على قلب رجل واحد، إحنا بنشجع منتخبنا السعودي. إن شاء الله فالو التوفيق بإذن الله تعالى، وأكيد نهدي الوطن ومنتخبنا هذه الأغنية.

0: عزنا بطبعنا.
1: عزنا بطبعنا ليس مجرد شعار، بل هو قصة تروى في مواقفنا اليومية، في إغاثة المحتاج، وفي وقفة الحق، وفي بذل العطاء. طباع نشأنا عليها فصنعت فينا الكبرياء والمروءة.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام. عزنا بطبعنا الآن على جدة اف ام.
2: ورجعنا لكم مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معانا في هذه التغطية الخاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي. عزنا بطبعنا، وطبعا تغطياتنا من مختلف مناطق المملكة، ويسعدنا الآن أن ننتقل إلى منطقة جازان ومع زميلنا من هناك محمد عبديامي. محمد هلا ومرحبا فيك وكل عام وانت بخير.
3: كل عام وانتم بخير زميلة لولو، وعيدنا وعيدكم إن شاء الله. مساءنا وطن الحقيقة، ونحن واكب هذه التغطية المتواصلة
2: أكيد، ومعنا زميلتنا أكيد نهى الجديبي.
3: أهلا زميلة نهى ولولو وكل طاقم البرنامج، يعني في هذا الرصد المتواصل من كافة مناطق المملكة. جازان كشأنها يعني كشأن باقي مناطق المملكة تعيش أجواء احتفالية رائعة الحقيقة، يعني أجزم أن جازان توشحت باللون الأخضر في سهولها وجبالها وجزرها، ويعني كافة محافظاتها. يعني الليلة هنالك أكثر من فعالية، شاطئ جيزانة تحديدا في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، طبعا يعني إحدى هذه المخرجات الجميلة هنا في جازان من خلال إشراف الهيئة الملكية للجبال والمنبع عليها، تقيم العديد من الفعاليات. يعني في الشاطئ الحقيقة أكثر من 20,000 زائر تقريبا، يعني منذ عصر هذا اليوم، يعني عروض مختلفة، مسرح مفتوح، جلسات للعوائل، يعني ما شاء الله حراك جميل. بيت الثقافة في جازان الآن تقام فيه العديد من العروض الفنية والثقافية، أيضا إلى جانب يعني هنالك بلديات المحافظات تقيم العديد من الفعاليات تتوالى يوم بعد يوم. الحقة مساء البارحة كنا في الحفل الرئيس والرائع الذي كان برعاية سمو سيدي أمير المنطقة الأمير محمد بن عبد العزيز، الذي يقيم الحقيقة في مسرح الشعر الكبير حسن أبو علا في مركز الأمير سلطان الحضاري. أقيمت العديد من أجمنا في الحفل، أنه كان عبارة عن لوحة متكاملة، لوحة غنائية أبناء المنطقة من خلال أيضا ترديدهم لكلمات كبار الشعراء في منطقة جازان بأغاني وطنية مبهجة. أيضا كان هنالك الحقيقة مشهد تمثيلي رائع. أجمل ما في هالمشهد أنه كانت هنالك طفلة صغيرة، كان موجود الجد والأب أيضا، كانوا بيحكوا لها عن يعني كيف نشأت هذه الدولة، حكاية جميلة. وفي النهاية أيضا أبت إلا أن تسلم على سمو المنطقة، وقالت له يعني سمو الأمير تسمح لي أني يعني أسلم عليك وأنا أسمع حكايات أجدادك وأباك. فكان تصريف جميل. أيضا الشباب والشابات اللي شاركوا في تنظيم العمل الرائع لأكثر من 3,000 كان الحقيقة مشاهد ومشاهدة، كانوا مهما تحدثت ومهما وصفت ومهما رصدت من الفعاليات المقامة، كل محافظة المنطقة تعيش الآن أجواء يعني فرائحية. أنا اليوم الصباح منذ يعني كنت في العبارة راجع من جيزان إلى فرسان. الحقيقة الأخوان في هيئة النقل قاموا بتوزيع العديد من التوزيعات، الأعلام، الهدايا على كل المسافرين اللي كانوا على متن العبارة، كان أكثر من حوالي 650 راكب. الفعاليات مستمرة المسائية والصباحية، ونتمنى إن شاء الله إنه يديم علينا نعمة الأمن والأمان في هذا الوطن، وكل عام إن شاء الله ومملكتنا العربية السعودية بخير. تحية لكم جميعا الحقيقة من جازان الفل اللي تتوشح هذه الأيام يعني بأسمى معاني الفخر، ويعني ساريات الأعلام انتشرت في أقاصي الجبال وفي أقاصي الجزر وسط هذه الأجواء الفرائحية الرائعة. زميلة لولو وأنت وزميلة أيضا نهى وكافة طاقم البرنامج.
2: شكرا لك زميلنا محمد عبديامي اللي نقلت لنا الصورة الرائعة والجميلة وهذا جزء من جمال أكبر موجود بمنطقة جازان احتفاء باليوم الوطني. فشكرا جزيلا لك ونلتقيك إن شاء الله في رسائل أخرى. تحياتي.
3: إن شاء الله. في أمان الله.
2: في أمان الله.
4: طبعا زميلتي لولو، إحنا الآن يعني في رحلة الوداع في هذه الساعتين، ولكن مستمر طبعا الاحتفاء بهذا اليوم الوطني، والاحتفاء أيضا من خلال البث المباشر في إذاعة جدة مع كوكبة من الزملاء والزميلات اللي حيتابعوا طبعا استمرارية الاحتفاء باليوم الوطني السعودي. كلنا مشاعر فخر وسعادة على بهذا الوطن الغالي اللي اليوم نحتفي فيه، وشكرا لهذا الوطن اللي جمعنا ووحدنا وجعلنا على قلب واحد. الله يديم علينا وطننا ويحفظ لنا ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ويوفق أبناء وبناته لمواصلة مسيرة البناء والعطاء، مسيرة الأجداد التي بنوها ونستمر عليها، ويجعل حب الوطن دائما سلوك نترجمه في أخلاقنا وأعمالنا وابتسامتنا، لأن الشعب السعودي دائما مبتسم
2: أكيد وجميل. طبعا يعني ما علينا إلا أن نبتسم كوننا في وطن غالي مثل المملكة العربية السعودية. والحديث عن الوطن لا ينتهي، ولكن وقتنا معاكم شارف على الانتهاء، ومثل ما قالت زميلتي نهى أنه المسيرة في إذاعة جدة في هذه التغطية الخاصة بمناسبة اليوم الوطني لا تنتهي، هي ممتدة مع زملائنا مصطفى بخش وهبة شعبان. كذا نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا أو الفترة هذه،
4: الساعتين اللي كنا فيها الساعتين معكم.
2: أكيد من الإعداد كانت معانا الزميلة ريهام قبوري، ومن داخل الاستوديو زميلتي نهى الجديبي ونلولو عبد الله،
4: وطبعا زميلتنا خلود لبني. شكرا لكم، وإن شاء الله نسعد دائما بهذه التغطيات الجميلة والفرص الحلوة
2: أكيد.
4: اللي نعبر فيها ولو بجزء بسيط عن حبنا وامتناننا لهذا الوطن الغالي والعزيز. وطبعا نقول لقادتنا لملكنا الغالي ولي عهده الأمين كل عام وانتم بخير، والله يديمكم علينا في أمن وأمان، وشكرا لكم.

0: عزنا بطبعنا الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، مساء الجمال والسعادة، مساء أخضر بلون الوطن. مستمرين معكم عبر أثير إذاعة جدة في احتفالنا باليوم الوطني السعودي ضمن برنامجنا الخاص عزنا طبعا.
2: وفي مستهل وقتنا معكم نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
1: اليوم هبة فرحتنا، يمكن فرحتين، نحتفل باليوم الوطني ونرحب بانطلاق أكيد بطولة خليجي 27 من جدة من ملعب كمان الإنماء، مباراة السعودية والكويت.
2: إن شاء الله يا رب المنتخب السعودي فالهم التوفيق بإذن الله. وما أعرف كم تتوقع نتيجة،
1: يعني أشوف أنه هذه المباراة ما فيها خاسر السعودية
2: وفي كل الأحوال إحنا محتفلين في كل الأحوال، وأكيد السعوديين أخواننا وحبايبنا، بس يعني
1: أكيد هذا اليوم نحتفل فيه بوطن، يعني يمكن امتدت قصته عبر الأجيال بقيم أصيلة بقيت حاضرة في أهله وصنعت ملامح هويتنا السعودية.
2: من الجود والشجاعة والهمة والأصالة طباع نتوارثها ونعيشها اليوم وناخذها معنا للمستقبل، ومن هنا جاءت هوية يومنا الوطني هذا العام عزنا بطبعنا.
1: أصدقائي في كل مكان، يمكن زملائنا من الصباح احتفلوا معكم بالوطن من زوايا مختلفة. احنا من الآن وإلى الساعة 11 رح نكمل الاحتفال معكم من زاوية نقدر نسمعها، لأنه للوطن صور نعرفها وتاريخ نقراه، لكن كمان لي صوت.
2: طبعا يعني صوت عاش في القصيد واللحن، في العرضة والمجس، في الربابة والعود والسمسمية، وصوت وصل لنا من أجيال سبقتنا وحمل معه طباع أهل هذه الأرض وأصالتهم، وصل لأغاني وطنية صارت جزء من ذاكرتنا.
1: أكيد خلال الساعتين الجاية بنقترب من الحكايات اللي خلف بعض الأعمال الوطنية، نسمع من شعراء وفنانين ونتعرف على شيء من تراثنا الموسيقي. كمان رح نواكب كل أحداث هذه المباراة الجميلة. الآن عبر الشاشات أمامي أشاهد انطلاق هذه المباراة بين السعودية والكويت، يعني التوفيق للجميع في هذه المباراة الجميلة وهذا الحدث الرياضي اللي تستضيف المملكة العربية السعودية، ويمكن دعم المملكة للرياضة وكل المجالات حقيقة، يعني ظاهر وخاصة في المجال الرياضي. استضافة حدث مثل هذا أكيد يعني رائع ويضيف لاهتمام المملكة بالرياضة بشكل كبير.
2: طبعا اليوم حابين نوجه لكم تحية خاصة من فريق العمل من الإعداد والتقديم، نرحب فيكم زميلي مصطفى بخش وأنا معكم هبة شعبان، ومن الإخراج زميلتنا الجميلة خلود لبني.
1: خلينا نروح لأول فاصل أصدقائي مع أغنية وطنية جميلة نسمعها ومكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.
3: جامعة المجتمع الكتاب والحمد يعجبني والحمد لله في هذه الدولة بهذا الشعب طموح المسلمين،
4: يعني بدون مواطن سعودي لن نستطيع أن نحقق أي شيء من اللي حققناه.

بعد ملحمة تاريخية تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جماد الأولى عام 1351 للهجرة الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد معلناً بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام. عزنا بطبعنا.
1: في كل انجاز سعودي نراه اليوم هناك جذور ضاربة في عمق التاريخ، جذور سقيناها بالصدق وترعرعت على الكرم والشهامة والولاء حتى أثمرت وطنا يحتذى به.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام. عزنا بطبعنا الآن على جدة اف ام.
2: في أغاني نسمعها ونكمل يومنا، وفي أغنية من أول نغمة توقفنا لحظة وترجعنا المكان نحبه، هذا اللي تسوي فينا الأغنية الوطنية.
3: يمكن هبة من أكثر الأشياء اللي تعبر عن مشاعرنا الأغاني،
2: صحيح.
3: خاصة إذا كانت وطنية، يعني قديش في أغاني وطنية كانت تعلق في بالنا لفترة طويلة،

0: قديش عززت شعور الوطنية. أكيد هو موجود، لكن هذه الأغاني بتعزز فعلا الأجواء الوطنية وتغذي المشاعر الوطنية عند الناس. يعني ممكن نسمعها في احتفال أو في سيارة أو تمر علينا بالصدفة في الراديو فجأة، يعني يمكن نلقى أنفسنا نرددها ونردد كلماتها بشكل كبير، نتذكر يمكن مكان قعدنا فيه، شارع. دائما تربطنا الأغاني بأشياء، بلحظة فرح عشناها مع أهلنا مع أصحابنا. يعني كل واحد فينا يسمع الأغنية نفسها لكن بيحمل معها ذكرى مختلفة، ذكرى تخصه هو، خاصة الأغاني الوطنية.
1: صحيح، يعني يمكن حتى النغمة مجرد ما تسمعها أنت تحس أنه هي مألوفة، حتى لو كانت أول مرة تسمعها. على فكرة تحس في كذا شيء من يعني في إحساس، في في في في شيء كذا تحس جوتك ينبض. نغمات الأغاني الوطنية تكون مختلفة ولها طابعها الخاص، ويمكن هذا سرها. الأغنية الوطنية ما تحتاج تشرح لنا معنى الانتماء، هي تصحي فينا بكل ما نعرفها أو لحن احنا حفظناه من زمان، نشعر بالفخر والامتنان وأحيانا بالحنين لأيام وأماكن ما زالت قريبة جدا من قلوبنا.
0: أكيد. وإذا رجعنا كمان إلى التراث الموسيقي، هي تراث المملكة الموسيقي، يعني بنلقى أنه التعبير بالصوت عن الفرح والفخر موجود من أجيال. يعني في العرض السعودية بيلتقي الشعر مع الطبول والأداء الجماعي، في السامري بيحضر الغناء والإيقاع في مجالس الناس في مناسباتهم، كمان في الحجاز نسمع المزمار وفي الطائف المجرور. لكن يعني لكل فن طريقة وصوت وحكاية.
1: تخيلوا عند كم ذكرى حملتها هذه الأصوات عبر السنين، ناس اجتمعت ورددت الأبيات مع بعض واحتفلوا بلحظة تستحق أنه هي تبقى. واليوم ممكن تختلف طريقة تسجيل الآلات والألحان، لكننا ما زلنا نرجع للأغنية لما تكون مشاعرنا أكبر من الكلام العادي.
0: أكيد. والأجمل أنه تراث المملكة غني بأصوات متعددة، يعني لكل منطقة لونها وإيقاعها وكلها جزء من حكايتنا. عشان كده لما نسمع أغنية وطنية في يوم الوطن ما نسمع مجرد لحن جميل، نسمع شيء بيجمع ذكرياتنا الشخصية بحكاية أكبر، يعني حكاية أرض وأهل وتاريخ نعتز فيه بشكل كبير.
1: فعلا، عشان كده احنا نغنيها مع ناس ما نعرفهم، نبتسم كأنه بيننا معرفة قديمة، لأنه الأغنية هذيك اللحظة تذكرنا بالشيء اللي يجمعنا فعلا.
0: أكيد. بتنتهي الأغنية بعد دقائق لكن إحساسها يظل معنا، وربما يعني نحتاج نسمع أول نغمة منها عشان نرجع نرددها مرة ثانية وتعيشنا هذه المشاعر وهذه الأجواء. كم من الأغاني الوطنية الجميلة اللي غنوها عبر التاريخ يعني في المملكة بشكل كبير. صحيح. سواء كان الفنانين سابقا ولا الآن، يعني كثير من الفنانين بيطرحوا أغاني مهتمين بالأغاني الوطنية. خليني أقول إنه الإرث الحقيقي للفنان، ودائما أقولها، الإرث الوطني. كم أغنية وطنية جميلة عمل، كم
1: فيها.
0: يمكن في كل مجالات الحياة، يعني إذا ما كان يخدم وطنك أعتقد ما له أي قيمة. يعني
1: صحيح، أنا أتفق جدا. واحدة من أجمل الأغاني اللي يعني من جد
0: تحرك
1: مشاعرنا. أنا من أول مستنية، وخلود جاهزة في الأغنية. حنسمع طبع السعودي الفنان راشد الماجد، لا تروحوا بعيد.

0: عزنا بطبعنا.
1: في كل موقف تتطلبه النخوة يظهر الطبع السعودي الأصيل، دون تكلف، دون تصنع، فقط عزة تنبع من فطرة وتعبر عن وطن.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام. عزنا بطبعنا.
1: في كل موقف تتطلبه النخوة يظهر الطبع السعودي الأصيل، دون تكلف، دون تصنع، فقط عزة تنبع من فطرة وتعبر عن وطن.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام.

0: عزنا بطبعنا.
1: طريقنا للمستقبل مرصوف بقيم الماضي، فحين نتمسك بطباعنا فإننا لا نكرر التاريخ، بل نعيد كتابته بحروف سعودية لا تعرف إلا المجد والعز.
0: عزنا بطبعنا على جدة FM. عزنا بطبعنا الآن على جدة FM.
2: أكيد مكملين معكم أصدقائي على هو جدة FM، مكملين في احتفالنا باليوم الوطني السعودي، وأكيد اليوم جدة تجمع فرحتين، احتفالنا باليوم الوطني السعودي ومباراة السعودية والكويت في افتتاح خليجي 27. وضيفنا الليلة فنان كويتي لي مكانة كبيرة عند الجمهور السعودي، وشاركنا حب المملكة بصوته في أغنية مملكتنا وكثير من المناسبات. نرحب بالفنان الكبير الفنان نبيل شعيل. أهلا وسهلا بك أبو شعيل.
3: يا هلا وسهلا فيك حبيبي، شلونكم حبايبي؟
2: حياك الله ومنورنا ابو شعيل. يعني انا عارف انك تتابع المباراه الان، يعني اليوم السعوديه والكويت.
3: لو نطرت بس بالاستراحه يعني على الاقل.
2: لا اذا جهلت بقول لك، يعني انا الشاشه امامي. يعني اليوم السعوديه والكويت يلتقوا في لقاء جميل، يعني انت بتتابع هذه المباراه الليله، ايش تعليقك؟
3: والله شوف، انا بالنسبه لي انا اليوم اقول الدوره هذه وجودها اليوم في في في المملكة العربية السعودية هذا أكبر دليل على أن المملكة العربية السعودية هي امتداد للخليج كله، وهي اليوم المملكة العربية السعودية هي هذا دليل أنها مع الظروف الحالية اللي قاعد تصير حواليها، وهي أنها تقيم احتفالية مثل هذه في يوم الوطن السعودي، وهذا أكبر دليل أن السعودية هي العمود بالخليج كله اللي احنا نعتمد عليه كلنا، وهو الامتداد لدول الخليج، وهو وهي الدولة الموحدة للدين وللشعوب الخليجية.
4: طيب جميل جدا، ودي كذا بعيد عن الكورة خلينا نروح لجمهورك في السعودية. من سنوات هم يغنوا معك ويستقبلوك بمحبة. وفعلا فعلا أغنياتك يعني خلاص تمسك معانا. فإيش تعني لك هذه العلاقة؟
3: شوفي، علاقة ممتدة من سنين، ما هي من أيام. وفوق هذا كله مثل ما قلت لك، احنا اذا ما تربطنا علاقات صداقه قاعد تربطنا علاقات اسريه، علاقات كذا. فاحنا امتداد، يعني لو تلاحظين كثير من الكويتيين لهم جذور من المملكه العربيه السعوديه، والعكس كما مثل ما قلت لك.
4: فعلا فعلا.
3: بنفس الوقت احنا دول الخليج عندنا ميزه مو موجوده عند الاخرين، وقت الشدايد ننسى كل خلافاتنا،
2: ما في شك.
3: وقت السدايد نكون كلنا لحمة واحدة. وأكبر دليل، شوف الدول الخليج الحين مع الظروف اللي صايرة الآن لازلنا متماسكين وشايلين جراحنا وماشي الأمور مثل ما نبي وأحسن، بسبب أن هناك في شعوب تؤمن في حكامها، تؤمن في الأسر الحاكمة اللي حاكمتها، لأن عندنا تجارب أخرى الدول الثانية جربت الخرابيط الثانية. ما حبيبتي، إحنا حكامنا من منا وفينا، أهلنا حكامنا منا وفينا، وهذه

0: هذه اللحمة الموجودة اللي مو موجودة عند الآخرين، وفوق هذا احنا محسودين، حاسديننا على كل شيء نسوي. حبيبتي احنا شعوب محبين لبلداننا، نحب وطننا أوطاننا، نحب حكامنا، نحب كل شيء، نحب مثل ما احنا موجودين.
1: صحيح.
0: ولا حد، وبالعكس احنا لنا افضال على العالم، ما حد له فضل علينا في الخليج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: اكيد الله يحفظ السعوديه والكويت والخليج كامل.
0: يعني ما يحتاج.
2: استاذ نبيل، غنيت للمملكه اغنيه مملكتنا، اغنيه جميله، وعلى فكره كنت اسمعها مع احد اصدقائي فنان ايضا.
0: نعم.
2: قبل يومين.
0: نعم.
2: وقال لي هذه غناء، هذه الأغنية صعب جدا لأنها يعني بتتغنى بلغة عربية فصحى وعلى إيقاع معين، فلو تكلمني عن هذه الأغنية.
0: والله شوف، أنا يعني ممكن لأني ممارس يعني على قولتهم قديم بهالمهنة.
2: أكيد ما في شك.
0: ما عندي أنا أحب الصعب، وإذا في شيء صعب يا هلا وسهلا فيه، أحبه، ودائما أحب أتحدى نفسي وأتحدى الجملة وأتحدى اللحن، فتلقاني دائما ابحث عن الجمله، يعني اذا جتني جمله صعبه احاول اتحدى نفسي واعملها. فما اعتقد اكو شيء صعب، خاصه لما يكون عندك الاراده وعندك مخزون تاريخ وراك صار له سنين معاك انت في هذا المجال، ما اعتقد يصعب عليك امر. والحين واليوم يعني اصبح كل شيء سهل مع الممارسه، مع الاجهزه الحديثه تقدر تعدل وتصلح، مو مثل قبل كنت تغني وخلاص تغني والله يكون في عونك، عاد انت وحظك، انت غنيت صح وانت غنيت غلط. لكن الحين بالتكنولوجيا الجديده كل شيء تقدر تصلح وتعدل وتناور وكل شيء تمام.
2: نعم. استاذ نبيل، انا ما بطول عليك عشان المباراه، لكن كان في موضوع كنا نتكلم فيه قبل شوي، موضوع المشاعر والاغنيه الوطنيه، قد ايش الاغنيه الوطنيه وقد ايش في مسؤوليه على الفنان انه لابد يكون عنده ارث وطني، سواء كان في الغناء او اي نوع من انواع الفنون.
0: شوف، انا بالنسبه لي الاغنيه الوطنيه، انا بالنسبه لي اغنيه مقدسه، بمعنى ان انا كثير من الفنانين حتى لو كان شاب صغير يدق علي يقول لي عندي اغنيه صغيره، يعني عندي لحن بسويه وطني، ما ارفضه. وياما غنيت حق على قولتهم اي حد. ليش؟ لان انا عندي الوطن، ما عندي لا ماشي حق الوطن كله اوكي.
2: نعم.
0: سواء مادي بدون مادي، بلاش لحن، الحنان صغير، شركة صغيرة، ما عندي مشكلة. ليش؟ لأن بالنهاية أنا عندي هدف أني أعمل شيء للوطن، سواء وطني أو وطن أو الخليج أو كذا، يعني في مناسبة وطنية، فما أقف عندها، خاصة بالنسبة لي أنا يعني.
1: جميل جدا. طب ودنا تختم بكلمة منك لأهل السعودية في يومهم الوطني وللجمهور السعودي والكويتي قبل طبعا ما تنتهي المباراة.
0: أنا أقول إن شاء الله طبعا احنا اليوم حتى لو يعني غلبناكم غلبتونا، انظر الاخوان وحبايب، بالنهاية هذه لعبة
2: أبد ما في شك،
0: هذه ما في شك طبعا.
1: اش دعوة
0: لا طيب، بس كل واحد وده فريقه يغلب، يعني هذه المنافسة الوحيدة اللي هي مسموح فيها الواحد يتحيز. أما أي شيء ثاني لا، نتحيز كلنا لخليجنا، نتحيز كلنا لحكوماتنا، نتحيز كلنا إلى حياتنا كشعوب خليجية. ما نبي أحد يدخل علينا، إحنا مرتاحين. اتركوا هالغير والقال اللي يقول لك أنتم، بالعكس إحنا بنعمة وخير، بس تبي الشكر والحمد، نحمد الله ونشكره على اللي إحنا فيه، وإن شاء الله بإذن واحد أحد طول ما إحنا متماسكين وموجودين بهذا الشكل ما حد يقدر يهزنا. ودليلك هذا اللي حواليك كله قاعد يصير، ولازلنا إحنا موجودين وواقفين، وراح نظل واقفين مع حكوماتنا مع شعوب كشعوب. وعسى الله إن شاء الله دائما نكون إحنا بخير، ويحفظ المملكة والخليج كله، ويحفظ الكويت إن شاء الله من كل مكروه.
2: اللهم آمين. طولنا عليك
0: ونتركك
2: تفرج المباراة وتستمتع بهذا الجمال.
1: حياك
0: إن شاء الله. إن شاء الله سواء بنفرح، سواء إحنا فزنا ولا أنتوا فزتوا.
2: نعم.
0: فرحة واحدة إن شاء الله.
2: أكيد ما في شك، وأنا أكد لك إنه هذه مشاعر السعوديين.
0: ما يحتاج حبيبي طبعا.
2: أيا كانت النتيجة فالشعور سعيد.
0: أكيد يا حبيبي.
1: حياك الله، أهلا وسهلا فيك.
0: وأنتوا سامحوني ما أقدر أطول وياكم، لأن بالي مع مع مع مع التلفزيون هناك مع أصحابي.
2: يعطيك العافية، نورت. وإحنا كمان أيضا الشاشات أمامنا نشاهد المباراة. شكرا لك.
0: الله يوفقكم حبيبي.
2: تحياتي. هنسمع واحدة من أجمل أغاني نبيل شعيري اللي غناها للمملكة، وراجعين.

يخلد المجد ذكرى عزيزة في وجداننا، ونسترجع عاما بعد عام ملحمة التوحيد التي يشهد لها التاريخ، ونفخر بالإنجازات ونستعيد فخرا لا زال يعانق عنان السماء. عزنا بطبعنا وطن.

ملحمة حافلة بالبطولة قادها البطل عبد العزيز، فوحد بها أرجاء الوطن وخطى به نحو المجد ليواصل أبناءه مسيرة متفردة بالعطاء شامخة بالمجد والعلياء.

0: جدة اف ام. عزنا بطبعنا،
1: طريقنا للمستقبل مرصوف بقيم الماضي، فحين نتمسك بطباعنا فإننا لا نكرر التاريخ بل نعيد كتابته بحروف سعودية لا تعرف إلا المجد والعز.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام. عزنا بطبعنا الآن على جدة اف ام،
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا في عزنا بطبعنا، ومكملين في احتفاءنا بالأجواء الوطنية.
3: طبعا اليوم يوم مختلف، وطبعا في عندنا أكثر من مداخلة وأكثر من لقاء. حاليا معنا الشاعر الدكتور فهد العدواني، صاحب فكرة وكلمات هذا الكفو.

0: يا مرحب فيك يا دكتور، وكل عام وانت والوطن بخير.
1: يا هلا استاذ هبه، يا هلا استاذ مصطفى، كل عام انتم بخير بهالمناسبه الطيبه السعيده، وكل عام وطننا بخير ان شاء الله.
2: وانت بخير وبصحه وسلامه، نورتنا دكتور فهد. في البدايه خليني اسالك، كيف بتعيش اليوم الوطني كشاعر؟ يعني ايش اكثر شيء يلهمك لكتابه قصيده او كلمات عن الوطن؟
1: والله دائما كل سنه الحمد نعيش نفس مشاعر الفخر ومشاعر الاعتزاز بوطننا العزيز وبقادتنا سمو خادم الحرمين الشريفين سمو سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز والله يحفظه، وسمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان الله يحفظه، وقيادتنا الكريمه اللي تسهر على راحه المواطن وعلى تطوير المواطن، تطوير المنشآت، وإننا نكون يعني في مقدمة الدول، والحمد لله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، حبان الله في هذا المكان من العالم. وبخصوص يعني كشاعر، فضل من الله يعني سبحانه وتعالى أني قدرت يعني أساهم لو بشيء بسيط يعني من مشاعر السعوديين، يعني عبر عن مشاعر السعوديين، السعودي البسيط، السعودية البسيطة تجاه سيدي ولي العهد الله يحفظه اللي ما قصر علينا بشيء ويسهر الليالي علشاننا، وفضل من الله يعني رزقنا الله فيه، والحمد لله والشكر.
2: أكيد. يعني دكتور فهد، خليني أسألك عن القصيدة الوطنية تحديدا. يعني بنسمع بعض الأغاني الوطنية، في أغاني تعلق معنا وأغاني تكون متواجدة أيضا، لكن في أغاني تعلق مع الناس، يعني يفضلوا يرددوها بشكل كبير. من وجهة نظرك، إيش اللي يخلي القصيدة الوطنية قريبة من الناس وتبقى في ذاكرتهم؟
1: صحيح صديق، كثير من الأغاني الوطنية تبقى يعني رهينة إطلاقها في وقتها، ولكن في أغاني كثيرة يعني كانت خالدة، يعني من أمثال الأغاني الفنانين الكبار محمد عبد وطلال المداح والأستاذنا الكبير اللي غنى هذا الكفو، الأستاذ الكبير الدكتور عبد الله رشاد، فأغانيهم وأغاني كثير من الفنانين صارت خالدة علشان قربها من رغبة المستمع ومن مشاعر المستمع. بالنسبة لأغنيتنا اللي أنا تشرفت بإنتاجها وكتابة كلماتها، أغنية هذا الكفو بسمو سيدي ولي العهد، حرصت فيها صراحة أنه يكون الكلمات بسيطة، الكلمات متداولة، يعني زي هذا الكفو اللي يعني أي أحد يشوف أحد يعني سليله جميل، أحد يعني يكون كفو للمكان اللي هو فيها يقول هذا الكفو أو أنت كفو، فهي كلمة بسيطة متداولة عند الشعب السعودي ومعروف معناها ومعناها كبير. كذلك يعني معاني ثانية زي معه معه شفنا الهنا انت وانا وشعبنا، وبرضو يعني للعنصر النسائي كان فيه جزء من الكلمات لما كان في الكوبليه الثاني انه معه معه شفنا الهنا انت وانا وشعبنا، لانه المرأة كان لها دور كبير في عهد سمو سيدي ولي العهد الله يحفظه، برضو في قيادة اشياء كثيرة في المجتمع.
0: جميل جدا. طيب في احتفالات اليوم الوطني، ايش اكثر مشهد من الناس كذا يلامسك؟
1: والله يلامسني الاعتزاز والانتماء اللي نشوفه من الشعب السعودي والتحامه مع قيادته وحبه للقياده وحبه للبلد، وكذلك يعني شباب فيهم طاقه، فيهم حيويه، فيهم احساس بالمسؤوليه، وكلهم على حد سواء، حتى يعني الكبار بالعمر والصغار والأطفال والبنات والعيال كلهم فرحانين كثير يعني في يوم الوطن، وهذا الحمد لله يعني مبشر وحاجة يعني نفتخر فيها يعني قدام حتى الدول الثانية.
2: نعم،
1: ولأن ترتيبنا حنا زي ما قلت في الأغنية، أقول ترتيبنا بين الأمم من همته من همة سيدي ولي العهد فوق القمة، أرواحنا دون العالم.
2: جميل. يعني دكتور فهد، أكيد نبغى نستثمر بوجودك، وقبل ما نسمع أغنية هذا الكفو نبغى نسمع قصيدة بصوتك وأجمل الكلمات والله. أكيد اللي تنقال في الوطن.
1: والله ما حضرت، لكن أبشر ما
2: حتى لو هذا الكفو نسمعه بصوتك.
1: والله هذا الكفو الآن عندكم وعند الجميع، فمودنا نكررها، لكن عموما أنا سبق أن سألني يعني أحد يقول وين شهادتك وقت من الأوقات، يعني انه يعني تاخرنا في الدراسه مع المتاعب مع الكفاح مع اشياء زي كذا، فكنت حبيت اني اوصل رساله للسعوديين والسعوديات اللي يدرسوا خارج المملكه وتعبانين وينتظرون شهاداتهم واهلهم واصدقائهم، اقول يا ناشد عن شهادتنا، يا ناشد عن شهادتنا، مسيت بالخير وتحيا، ابشرك فوق هجوتنا نرقابها نجمة تريا، رحت القمر في مهمتنا وجبت القمر بوسط ايديا، رحت القمر في مهمتنا وجبت القمر بوسط ايديا، شفت الفرح مع جماعتنا ما هو بشيات وشوية والأصدقاء وكل حارتنا يسوى الملايين مالية، أنهيت فيها حكايتنا والمجد الأحباب يولية.
2: صح لسانك، يعطيك العافية دكتور فهد، نورتنا.
1: هذه بس تعبير يعني عن مشاعر الزملاء والزميلات المبتعثين واللي يتعبون خارج المملكة ويحاولون قدر الإمكان أنهم يعني يجيبون أعلى المراتب وشرفون بلدهم وهم سفراء للسعودية في بلدانهم.
0: إن شاء الله بإذن الله وفالهم التوفيق يا رب، إن شاء الله.
1: آمين يا رب.
0: يعطيك العافية وكل عام والجميع بخير.
1: كل عام وانتم بخير، شاكر استضافتكم، الله يسعدكم.
2: شكرا لك، وهنسمع أغنية هذا الكفر.
1: الله يسعدكم.

عزنا بطبعنا. في كل بيت سعودي حكاية طبع أصيل. الكرم في الاستقبال، العون عند الحاجة، والاعتزاز بالوطن. هذه ليست صفات طارئة، بل جذور ضاربة في عمق الهوية. عزنا بطبعنا على جدة FM. بعد ملحمة تاريخية، تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جمادى الأولى عام 1351 للهجرة، الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد، معلنا بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام. عزنا بطبعنا الان على جدة اف ام.
1: ما زالت احداث بطولة كأس الخليج العربي في نسختها 27 خليجي 27 مستمرة، وطبعا راح تكون مستمرة حتى 6 اكتوبر 2026، وتكتسب هذه النسخة طابع خاص، هي الاولى اللي تقام في جدة وتبدأ في اليوم الوطني السعودي 96.
2: أكيد يمكن شفنا الشوط الأول، إحنا الآن بين الشوطين.
1: صحيح.
2: والملعب يعني أنا شايفه أمامي في الشاشات يعني فل، كل الكراسي
1: ما شاء الله تبارك الله، والست اب جدا جميل رائع صراحة، التحضيرات وكل شيء فعلا بيعكس هذه المناسبتين العظيمة.
2: أكيد الفعاليات المصاحبة كمان لهذه المباراة، مباراة السعودية والكويت، الاستعدادات والتجهيزات الكثير. كمان على فكرة هبة سبق للمملكة واستضافت كأس الخليج سابقا 4 مرات، جميعها كانت في الرياض، يعني عام 1972 و1988 و2002 و2014، وبكذا تكون نسخة جدة الاستضافة الخامسة للمملكة والأولى خارج الرياض، وتقام مبارياتها على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب الأمير عبدالله الفيصل.
1: طبعا تحت شعار أهلا بالخليج تستقبل جدة 8 منتخبات موزعة على مجموعتين، تضم الأولى السعودية والعراق وسلطنة عمان والكويت، فيها كمان تضم الثانية الإمارات وقطر والبحرين واليمن، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى النصف النهائي وصولا للمباراة النهائية في 6 أكتوبر.
2: أكيد، وبدأت رحلة المنتخب السعودي بمواجهة الكويت اليوم، يعني بدأت المباراة من 9:00 ومستمرة حتى الآن على ملعب الإنماء، بالتزامن مع بداية احتفالاتنا المسائية في إذاعة جدة باليوم الوطني، وكذا يجتمع اليوم الوطني مع افتتاح بطولة خليجية تستضيفها المملكة وتفتح فيها جدة أبوابها للأشقاء من أنحاء الخليج.
1: يمكن قبل شويات كنا بنتكلم عن التحضيرات والستاب اللي كان متسوي في الملعب، طبعا استلهمت الهوية البصرية للبطولة شكلها من رواشين جدة التاريخية، بينما يختصر شعارها أهلا بالخليج روح الترحيب اللي تستقبل فيها المدينة ضيوفها، وما تقتصر الاستعدادات كمان على الملعب اللي شارك فيه 350 متطوع ومتطوعة في تنظيم البطولة وخدمة الجماهير، وأعلنت 77 جائزة للمشجعين وفق الشروط المنظمة للسحوبات.
2: أكيد، وبدأ حكاية كأس الخليج على فكرة من عام 1970 في البحرين ب4 منتخبات، ووصلت اليوم إلى نسختها 27، وبين أول استضافة سعودية لها في الرياض عام 1972 وأول استضافة لجدة هذا العام، تبقى البطولة مناسبة رياضية تجمع جماهير الخليج داخل الملعب وخارج، وبدعم كامل من خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي العهد، وبرعاية كريمة من قيادتنا الرشيدة للمجال الرياضي واستضافة مثل هذه الأحداث.
1: صقورنا وابطال منتخبنا السعودي، فالكم التوفيق إن شاء الله، وهذه الأغنية إهداء منا لكم.

ملحمة حافلة بالبطولة قادها البطل عبد العزيز، فوحد بها أرجاء الوطن وخطى به نحو المجد ليواصل أبناءه مسيرة متفردة بالعطاء شامخة بالمجد والعلياء.

0: جدة اف ام. عزنا بطبعنا.
1: عزنا بطبعنا ليس مجرد شعار، بل هو قصة تروى في مواقفنا اليومية، في إغاثة المحتاج، وفي وقفة الحق، وفي بذل العطاء. طباع نشأنا عليها فصنعت فينا الكبرياء والمروءة.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام. عزنا بطبعنا الآن على جدة اف ام.
2: ومكملين معكم أصدقائي على هو جدة اف ام، مكملين في عزنا بطبعنا واحتفاءنا باليوم الوطني السعودي. نحتفل بالكلمة وبالأغنية ونحتفل بمشاعرنا وبوجداننا أكيد. ويمكن من الأشياء اللي الجميلة نعبر بها عن مشاعرنا الأغنية والكلمة والقصيدة. معنا الآن الشاعر الأستاذ فواز البلوي، صاحب كلمات الأغنية الوطنية كلنا لك جنود وعدد من الأغاني الوطنية. مرحبا فيك أستاذ فواز.
3: يا هلا وسهلا، حياك الله اخوي مصطفى، واسعد الله يومكم ومساءكم بكل خير، ونحن اليوم في هذا اليوم المجيد، فحياك الله. يا هلا وسهلا،
2: نورتنا ويا اهلا وسهلا. استاذ فواز، يعني ايش اول ذكرى او موقف يجي في بالك كل ما جاء اليوم الوطني؟
3: والله اول شيء اخوي مصطفى خلني فرصه ان طبعا نقدم التهنئه الى والدنا وحبيبنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والى سمو ولي العهد الامير الملهم محمد بن سلمان، والى الاسره الملكيه الكريمه والشعب السعودي الكريم في هذه المناسبه الكريمه. وان شاء الله دائما وطننا في افراح ان شاء الله
2: باذن الله. يعني لو نتكلم عن القصيده والاغنيه والذكريات، اكيد في مواقف كثير وذكريات كثير. نعم. مع الاغنيه الوطنيه خاصه في اليوم الوطني يوسف.
3: نعم نعم، سألتني عن اليوم الوطني. طبعا يعني يتبادل الذهن عند قدوم اليوم الوطني، يتبادل الذهن من وحد هذه البلاد من بعد شتات الملك عبد العزيز الله يرحمه. فأكيد يعني يتبادل الذهن وحد البلاد، نراه يعني في قدوم هذا اليوم المجيد، فحتى صارت بلدنا يعني قبيلة واحدة، صارت وطن واحد، شرقها مع غربها، شمالها مع جنوبها، نجد مع الحجاز. فالله يرحمه، وثاروا من خلفها أبناءه الله يحفظهم. نعم. ورحم الله من مضى
2: من رحلوا. نعم
4: الله يسعدك. نعم. شكرا. طبعا بين مشاهد احتفال الناس اليوم، ايش المشهد اللي تحس انه هو يلفت انتباهك كشاعر وتقول والله هذا ينكتب في شعر؟
3: يا هلا، حياك الله.
4: حياك الله.
3: والله شوفي، طبعا مشاهد كثيرة، يعني لما تشوف طبعا الكل فرحان، يعني في كل جزء من أرضنا من المملكة تشوف مشاهد الأطفال، تشوف مشاهد العوائل، تشوف يعني اللون الأخضر، أجزم بأنه اليوم اكتسب في كل يعني أراضينا. فمشاعر أكيد يعني مشاعر عفوية، حتى تشوف الأخوة المقيمين يعني من حب هذا من بلدنا، الحمد لله احتضن الجميع، تشوف الفرحة فيهم. فهذه مشاهد الحقيقة أكيد أنها مشاهد معبرة كثير في هذا اليوم الوطني المجيد.
2: نعم، خلينا نروح معك أستاذ فواز. نعم. لأغنية كلنا لك. نعم. كلنا لك جنود. نعم. يعني هذه من كلماتك وألحان الأمير. نعم. سعود بن عبد المجيد، وأداء وغناء الأستاذ الكبير عبد الجوهر.
3: نعم.
2: كيف بدأت حكاية هذه الأغنية وإيش كان شعورك يعني لما سمعتها بصوت اخطبوط العود عبد الجوهر؟
3: نعم أكيد والله، طبعا يعني نمسي على الأستاذ الكبير عبد الجوهر، وأيضا على سمو الأمير الملحن سعود بن عبد المجيد اللي هو لحن العمل.
2: نعم.
3: فأكيد يعني الشاعر دائما يعني هاجسه انه يغني يكتب في الوطن، فاجتمعنا في هذا العمل طبعا في ظروف ان نقدمها اهداء للوطن. فيعني اكتملت انا من كلمات، والاستاذ عبادي من صوته، وسمو الامير سعود لحن العمل.
2: نعم.
3: فكانت هذه الظروف يعني اتت وخرج العمل يعني الحمد لله.
2: جميل.
3: وأكيد أكيد سمعتها بصوت عبادي، يعني عبادي فنان كبير صراحة. فالحمد لله يعني كانت مشاعر جميلة الحقيقة يعني.
2: وأيضا كان لك عدد من الأغاني نعم. الوطنية نعم. السعودية كمان لفنان العرب محمد عبده نعم. وعدد كبير من الأغاني الوطنية لا تكلمنا نعم. عنها.
3: والله صح، أنا غنى لي الأستاذ محمد عبده عمل يا السعودية قدمناه في فترة، و يعني تشرفت إنه يعني كلماتي عانقت طبعا صوت الوطن يعني الأستاذ محمد، وأتمنى له إن شاء الله الصحة دائمة يا رب. وأيضا في عمل آخر من ألحان سمو الأمير سعود بصوت الفنان جابر الكاسر اللي هو كلنا الليلة سهارة، وقدمت قبل فترة أغنية غنوها أطفال السعودية طبعا حبا بملكنا الله يحفظه، وإن شاء الله القادم يكون مهما كتبنا في هذا الوطن يعني يبقى نبقى يعني نعم. عاجزين عن أكيد يعني.
4: طب يوم تيجي تكتب للوطن إيش الشيء اللي يختلف عندك عن كتابة أي قصيدة ثانية؟
3: والله أكيد الوطن يعني أنت تكتب بحب، ويعني أكيد تكتب الوطن واقع أمامك يعني، القصيدة الأخرى هم لكن الوطن واقع أمامك يعني، أنت تعيش في حب وتتنفس هذا الحب يعني وأنت موجود فيه، أكيد أنه شعور جميل. وأنا أشوف أن الشاعر من الذي لا يكتب للوطن، لا الوطن هو
2: الرصيد الحقيقي للفنان وللكاتب
3: أكيد والحب الحقيقي يعني بالقصيدة يعني.
2: جميل. إيش معايير القصيدة الوطنية المغنى أستاذ فواز عشان تنجح مع الناس؟ يعني في أغاني وطنية كثير تمر علينا، لكن بعض الأغاني تعلق مع الناس يعني تفضل خالدة يعني.
3: بالضبط.
2: إيش معايير القصيدة واللحن والأداء للخروج بهذه النتيجة يعني؟
3: والله القصيدة أكيد هي عمل متكامل لكلمات، واللحن له دور. الآن اللحن طبعا هو يحاكي مشاعر الناس، له دور كبير في القصيدة، والصوت الفنان أكيد، والفكرة أيضا يعني. أنت يعني الوطن عنده سيناريوهات كثيرة كمحبوبة يعني، عرفت؟
2: نعم.
3: فأكيد يعني إذا تكاملت هذه الأشياء راح تنجح العمل يعني أكيد.
4: طيب صراحة ودنا سمعنا شيء طيب. كذا بمناسبة طيب. هذا اليوم طيب. العظيم
3: أبشر، بما أن اليوم طبعا سهارة في حب الوطن أكيد
2: نعم.
3: فبغني فمعليش أقول لكم قصيدة
2: كلنا اليوم نغني للوطن أستاذ فواز
4: ما يمنع إذا حاب تغني الله يحييك.
3: والله لا انتم يمكن انا احس في واحد منكم عنده موهبه يعني.
2: والله جبتها هبه تغني ترى
3: اكيد
2: يعني والله ماني متاكد 100% لا بس لا بس في مواهب
4: مو داعي
3: لا خلاص كذا ما شاء الله جم اليوم يعني تخرجنا فخليني اقول كلنا الليله سهاره اللي غناها جابر الكاتب، وبدنا يقول كلنا الليله سهاره يا الحبيبه بنسهرك، كلنا جينا حيارة كيف كيف بنوصفك، انتي اجمل حب فينا عاشقين اليوم جينا، والمحبة لك عطينا مغرمين اليوم جينا مغرمين.
2: صح
3: يوم سهل. عيدك بيوم عيدك هاتي ايدك نحضنك وتحضنينا، جينا يمك بك نغني لك نبارك لك نهني، دائما انتي الحنين كل لحظة وكل حين، مملكتنا تسلمين كلنا فدوتين لك كلنا، يا ملكنا يا سندنا ولي عهده سعدنا، فيكم الزان الزمان بظلكم أمن وأمان، بصوت واحد كلنا هم عزنا هم فخرنا، ربي يحفظهم لنا رددوا آمين معنا رددوا سلامتكم.
2: صح لسانك صح لسانك أستاذ فواز، وكل عام وطننا وأهله بخير، وشكرا على مشاركتنا هذا اليوم. وهنسمع أغنية كلنا لك جلود من كلماتك والحان الأمير راشد بن عبد المجيد وأداء عباد الجوهر.
3: شكرا لكم
4: حياك الله
3: لو سمحت. شكرا لك.

0: أرض منها بدأت الحكاية وفيها ولد المجد، أرض شامخة، وطن عظيم، وشعب يصنع المستحيل. من مجد الماضي إلى طموح المستقبل، نمضي بثقة نحو غد أفضل.
1: عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام.
1: ملحمة حافلة بالبطولة قادها البطل عبد العزيز، فوحد بها أرجاء الوطن وخطى به نحو المجد ليواصل أبناءه مسيرة متفردة بالعطاء شامخة بالمجد والعلياء.

0: جدة اف ام عزنا بطبعنا الآن على جدة اف ام.
1: أصدقائي في كل مكان مكملين المشوار معكم ومكملين في احتفالنا باليوم الوطني السعودي وأكيد متواصلين معكم. وخلينا نشوف إيش الاحتفالات الموجودة. واحدة من الاحتفالات أكيد والمستمرة للاحتفال باليوم الوطني السعودي حفل بيجمع موضة الشمراني وخديجة معاذ في جدة.
2: طبعا شاركت الشركة المنظمة للحفل بنش مارك فيديو على حسابها وعلقت عليه وقالت ليلة وطنية ما تتفوت مع الفنانة خديجة معاذ والفنانة موضي الشمراني في جدة ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي. طبعا يوم 24 سبتمبر في مسرح عبادي الجوهر أرينا.
1: كمان شارك الحساب فيديو آخر حماسي للفنانتين وكتب كل اللي تحتاجه عشان تكتمل أجواء الاحتفال هو حفلة مثل هذه. وكان أكيد الفيديو مشوق جدا لحضور هذا الحفل وأجواء اليوم الوطني غدا في مسرح عبادي الجوهر أرينا.
2: وشاركت خديجة معاذ بوستر الحفل اللي

0: في صورتها إلى جانب الفنانة موضي الشمراني من شركة بنش مارك، وكتبت عليه ليلة وطنية غير كونوا على موعد مع أحد أجمل حفلات اليوم الوطني مع الفنانة موضي الشمراني والفنانة خديجة معاذ.
1: أكيد يعني، وما زالت الاحتفالات مستمرة اليوم وغدا في جميع مناطق المملكة، كثير من الحفلات الغنائية
0: هذا الويكند كامل الكل أكيد محتفل يعني صراحة،
1: والاحتفالات في كل مكان وفي جميع مناطق المملكة. نتمنى للجميع أنه يعبر عن مشاعره بهذه الاحتفالات الجميلة. كل اللي حاب يشاركنا، أصدقائي اللي حاب يغني للوطن، اللي حاب
0: لموجودين حاليا من قلب الحدث وقاعدين يحتفلوا، كلمونا وشاركونا إيش قاعدين تسووا، ورونا وخلونا نعرف إيش بيصير حالكم.
1: أكيد شاركونا على أرقام التواصل على 012-647-7154 و 012-649-5154.

0: أرض منها بدأت الحكاية وفيها ولد المجد، أرض شامخة، وطن عظيم، وشعب يصنع المستحيل. من مجد الماضي إلى طموح المستقبل، نمضي بثقة نحو غد أفضل.
1: عزنا بطبعنا.

جدة FM. بإنجازات أجدادنا وهمة شبابنا نسارع للمجد والعلياء، ونرفع العلم أخضر ليعانق عنان السماء، ونهتف بصوت شعب محب، عاش الملك للعلم والوطن.

0: عزنا بطبعنا، عزنا بطبعنا الآن على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا في احتفالنا اليوم باليوم الوطني السعودي. أكيد مستمرين في عزنا بطبعنا، مستمرين في هذه الأجواء الجميلة والتعبير عن مشاعرنا بالكلمة وبالقصيدة وبالأغنية. أكيد راح نكمل معكم يومنا في هذا الاحتفال.
2: طبعا تكمل احتفالاتنا باليوم الوطني مع صوت الفنانة سمر اللي بتشاركنا تهنئة وتهدينا أغنية وطنية. حياك الله يا سمر، أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيكم ومرحبا، وأهلا بكل المستمعين.
2: يا حياك الله، وكل عام وانت بخير والوطن بخير.
3: وانت بخير، بس حابة أقول شغلة، أني أنا من هذا المنبر أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظ الله، وإلى ولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي حبيب الشعب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظ الله، وإلى أكيد الشعب السعودي الكريم بمناسبة هذا اليوم، اليوم الغالي على قلوبنا كلنا اللي هو اليوم الوطني.
1: أكيد سمر، يعني الغنى للوطن أكيد ليه إحساس مختلف، دائما بنعبر عن مشاعرنا بالأغاني باللحن بالكلمة. إيش إحساس الفنان لما يغني أغنية وطنية؟
3: طبعا قبل ما نتكلم عن الفن والأغاني وغيرها، طبعا حابة أقول أنه الله يديم الأمن والأمان على هذه البلاد ويحفظ قيادتنا الرشيدة ويديم على وطننا عز واستقراره وازدهاره يا رب. طبعا ردا على سؤالك، أكيد إحساس مختلف، لأنه الفن والأغاني من أكثر الأشياء اللي نقدر إحنا نعبر فيها عن مشاعرنا بصوتنا، خصوصا في المناسبات الوطنية الغالية على قلوبنا زي هذا اليوم الوطني.
1: أكيد، ولازم نستثمر وجودك بسمر. إيش حابة تغني لنا اليوم؟
3: طبعا اعتقد انه كلنا نتذكر الاغاني الوطنيه، واغاني وطنيه كثيره راسخه في قلوبنا او صارت طبعا اكيد جزء من ذكرياتنا واحتفالاتنا، وزادت ارتباطنا وحبنا لهذا الوطن. والفنان بشكل عام لما يغني للوطن يحس انه يعبر بصوته عن مشاعره اللي موجوده في قلبه وقلب كل الشعب السعودي وكل الشعوب المحبه والمنصفه لهذا الوطن.
1: جميل
2: جميل،
1: نسمع، سمعينا، نروح للمفيد، سمعينا.
2: نبغى نسمع
3: أكيد إني ما حكتفي بالكلام، بس حابة أهديكم اليوم أغنية وطنية وشارككم فرحة، يعني فرحتي أنا شخصيا وفرحة الشعب كله بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا.
1: تفضلي.
3: أنت ملك من قبل لا تصبح ملك، وإن

أفعالك تحير شعوبك عداها يا سيدي من آخرك من أولك نرفع قصايدنا حياة ويردها يا أبو فهد.

0: قداها الدار دارك والوطن كلها لك وفعلك تحن شعوبك تعداها.
1: الله عليك الله عليك يا سمر، يعني صوتك جميل واحساسك جميل، واجمل احساس هو يعني الاحساس بمشاعر الوطنيه هذه، اللي خاصه في بعض الاغاني الوطنيه زي انت مالك، واحده من الاغاني الخالده والراسخه اكيد يعني في وجداننا، وكثير يعني ما في مناسبه وطنيه تمر الا نسمع هذه الاغنيه.
2: صحيح، واحده من اجمل الاغاني بالكلمه والاحساس
3: كمان. يعني وحابه طبعا اقول كلمه بعد اذنكم، انه كل عام وطننا بخير، وكل عام والسعوديه شامخه وعزيزه، ومن قلبي اهديتكم هذه الاغنيه وبكل حب.
1: واحنا نشكر مشاركتك ووجودك معنا اليوم.
3: تسلموا، شكرا لكم للمستمعين جميعا.
2: يا هلا بك، حياك الله،
3: بالحفظ الرحمه.
1: نسمع أكيد أنت مالك، ومكملين المشوار معكم أصدقائي، اللي حاب يشاركنا على 012-647-7154 و 012-649-5154.

بعد ملحمة تاريخية تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم السابع عشر من شهر

شهر جمادى الأولى عام 1351 للهجرة، الموافق للتاسع عشر من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد، معلنا بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام
1: عزنا بطبعنا.
2: في كل موقف تتطلبه النخوة يظهر الطبع السعودي الأصيل دون تكلف دون تصنع، فقط عزة تنبع من فطرة وتعبر عن وطن.
1: عزنا بطبعنا على جدة اف ام.
0: عزنا بطبعنا الآن على جدة اف ام.
3: وأكيد ما زلنا مستمرين معكم أصدقائي في أجواء الاحتفال باليوم الوطني في برنامجكم عزنا بطبعنا. أكيد مكملين المشوار معكم اليوم، ومن أجواء اليوم الوطني في جدة ننتقل إلى متحف طارق عبد الحكيم اللي يحتفي بالمناسبة بورش موسيقية تفاعلية من 23 إلى 25 سبتمبر. معنا الأستاذة رفال جخدار، مرشدة سياحية في منطقة جدة التاريخية. يا مرحبا فيك رفال، أهلا وسهلا.
4: النور، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكون بخير في اليوم السعيد هذا، نحتفل بوطننا العزيز من قلب جدة التاريخية وفي متحف طارق عبد الحكيم.
3: يا أهلا وسهلا، نورتينا. في البداية إيش حابة تقولي بهذه المناسبة؟
4: والله أول شيء يعني الحمد لله على نعمة هذه الدولة العزيزة والأشياء اللي بتقدمها لنا في الفعاليات، ونحتفل مع بعض كلنا. طبعا منطقة جدة التاريخية حية جدا في هذه الأيام التالية، حتى في متحف طارق عبد الحكيم. متحف طارق عبد الحكيم فتح طبعا تحت مظلة وزارة الثقافة وهيئة المتاحف، افتتح نهاية عام 2023 ويتحدث عن التاريخ الموسيقي السعودي. في تاريخ عريق في الموسيقى السعودية، وطبعا في المتحف في من الأشياء الجميلة في السلام الملكي، نوتة السلام الملكي السعودية. فهذه طبعا من طبع الاجواء في اليوم الوطني والتراث الموسيقي السعودي ومخطوطة باليد. وطبعا يتحدث المتحف أكثر عن الفرق الأدائية، مو فقط عن تاريخ طارق عبد الحكيم وإنجازاته، ولكن عن الموسيقى السعودية وتاريخها بصفة عامة، والفرق الأدائية زي فرق المجرور واليمبعاوي والخبيتي وغيرها من الفرق.
5: جميل جدا. حابين كمان نعرف شوية عن الورش الموجودة، وإنها وصفت بأنها هي موسيقية وتفاعلية، إيش رح يسوي الزائر فيها يعني، وهل في أنشطة بيشارك فيها الأطفال كمان مع أهلهم؟
4: طبعا يعني المتحف مهتم جدا في الفئة الناشئين والأطفال، لأنه التاريخ الموسيقي كثير ما يعرف عنه تفاصيل الأطفال، فالمتحف دائما بيحاول أنه يعمل ورش تفاعلية للأطفال تعلمهم عن التاريخ الموسيقي السعودي. مثلا كان في ورش موسيقية مستمرة من اليوم الأربعاء حتى مساء الجمعة والسبت بإذن الله، كيف يعزف السلام الملكي السعودي على البيانو وعلى الآلات الموسيقية، يتعلموا إيش الآلات اللي تستخدم في التراث الموسيقي السعودي زي آلة السيمفونية اللي تسجلت في اليونسكو، زي العود، زي القانون. طبعا المتحف فيه في ميزة، في قانون مستقبلي، قانون مصنوع بأوتاره بالليزر بدل ما هي أوتار، فينعزل بالإضاءة بدل ما الأوتار.
3: وجميل جدا يعني هذا. لا أنا زرته، أنا زرته هذا المتحف وشفت هذا القانون اللي بالليزر، وكانت تجربة جميلة صراحة. وفي أشخاص هناك كمان كانوا يعرفونا كيف نستخدمه، كيف ممكن نعزف عليه.
5: جميل جدا
3: يعني
5: صراحة.
3: شيء رائع بصراحة.
5: يعني أنا يعني فعلا انبهرت الآن، فعلا ودي أجرب.
4: لا تورونا إن شاء الله كلكم.
5: بإذن الله إن شاء الله. لا خلاص مصطفى راح مولا.
3: طيب لو نيجي نتكلم عن
5: الله يسلمك تسلمي
3: أستاذ رفا، لو نيجي نتكلم على البرامج اللي بيقدمها متحف طارق عبد الحكيم خاصة في المناسبات الوطنية، لو تتكلمينا عنها شوي.
4: طبعا هي طبعا ورش تفاعلية، لأن الموسيقى ما هو شيء الواحد بس يتفرج عليه، لازم يتفاعل معاها، بالذات الموسيقى الوطنية لأن بننميها في قلوب الأطفال، مثلا زي السلام الملكي، وطني الحبيب، الأغاني اللي معروفة كلها نعرفها. في الموسيقى تحتاج الحواس، تركيز في الحواس كلها، جسديا

0: العمل. طبعا الورش كلها مجانية، حتى دخول المتحف مجاني، فقط تسجيل بيانات الزوار، ولكن مجاني، مفتوح للعوائل، مفتوح لكل الزوار. وفي الأطفال كمان يقدروا زي ما قلت لكم يتعلموا كيف يعزفوا النشيد الوطني على آلات معينة، كيف يغنوا مع النغمات حقت النشيد الوطني والسلام الملكي. وطبعا حيشوفوا فيها نشأة المدرسة العسكرية الموسيقية السعودية، وحيشوفوا نشأة الفرق التقليدية حول المملكة، وطريقة إلقائها للأطفال طبعا في المتحف تختلف عن طريقة الإلقاء للكبار، فدائما في تركيز على الأطفال وكيف نقدر نخلي المعلومات هذه توصل لهم بطريقة هم يقدروا يستوعبوها بالتكنولوجيا اللي موجودة عندنا في المتحف، بالتفاعل، نخليهم هم يجربوا الموسيقى بنفسهم، الألعاب بنفسهم، يغنوا عشان المعلومات ترسخ في ذهنهم.
1: جميل جدا. طيب هل في أوقات معينة أو أعداد معينة لكل ورشة؟
0: أعداد ما في، مفتوحة لكل الزوار اللي حابين يجوا. طبعا هو في مبنى تاريخي، فيعني المنظر جميل جوة المبنى في يعني المنطقة التاريخية،
1: بس أكيد في طاقة استيعابية. طبعا
0: في طاقة استيعابية طبعا لكل مباني تاريخية، ولكن المتحف احنا موزعين فيه الورش في كل الأدوار بحيث الأكبر عدد يقدر يجي ويستفيد من الورش اللي موجودة. جميل. وموجودة من الساعة 4 مساء لعشرة مساء خلال زي ما قلت لكم اليوم الأربعاء. نعم. غدا الخميس والجمعة بإذن الله على خير.
2: جميل جدا. أستاذ رفال، بما أنك كمان مرشدة سياحية فأنا أحب أستثمر وجود اللي معنا، لو تكلمينا عن فعاليات جدة التاريخية وإيش ممكن يكون في فعاليات أو قائمة أو فعاليات قائمة الآن بمناسبة اليوم الوطني.
0: أكيد طبعا، هي المنطقة كلها تحية بالذات المناسبات هذه في اليوم الوطني ويوم التأسيس وفي رمضان. حاليا في منطقة باب جديد عند بداية مدخل المنطقة التاريخية، في فعاليات كثير موجودة في المنطقة، ومأكولات ومشروبات، وفرقة العرضة موجودة، وبرضه في متحف ثاني تحت وزارة الثقافة هو متحف البحر الأحمر، وبرضه بيعملوا ورش تفاعلية للأطفال عن البحر الأحمر وعن الحجاج اللي بيجوا في المنطقة، القصص عن الحجاج. واليوم كان في حفل موسيقي في متحف البحر الأحمر. نعم. والأيام القادمة مستمر الورش برضه للساعة 10 مساء يوميا.
2: جميل جدا، أكيد نتمنى لكم أجواء جميلة وإحنا أكيد معكم في هذه الاحتفالات. أستاذ رفال جخدار نورتينا وشكرا لوجودك معنا اليوم في عز النبض.
0: شكرا
1: حياك الله، أهلا وسهلا فيك.
2: تحياتي. يلا نروح لفاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: عزنا بطبعنا.
1: في كل إنجاز سعودي نراه اليوم هناك جذور ضاربة في عمق التاريخ، جذور سقيناها بالصدق وترعرعت على الكرم والشهامة والولاء حتى أثمرت وطناً يحتذى به.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام.
2: بإنجازات أجدادنا وهمة شبابنا نسارع للمجد والعلياء ونرفع العلم أخضر ليعانق عنان السماء، ونهتف بصوت شعب محب عاش الملك للعلم والوطن.

0: عزنا بطبعنا. عزنا بطبعنا الآن على جدة اف ام.
1: وأكيد ما زلنا مستمرين أصدقائي في احتفالنا باليوم الوطني السعودي في عزنا بطبعنا، مستمرين احتفالاتنا في إذاعة جدة ومواضيعنا المتنوعة.
2: طبعا امتدادا لهذه الاحتفالات معنا الدكتورة هويدة جمل الليل، رئيسة أكاديمية نادي الطهاة السعودي. حياك الله، أهلا وسهلا فيكي.
3: أهلا وسهلا فيكي. أنا مو رئيسة أكاديمية نادي الطهاة، أنا مع عندي نادي كرنفال الطهاة.
2: كرنفال الطهاة
3: في منصة هاوي التابعة لوزارة الثقافة.
1: يا أهلا وسهلا، نورتينا.
2: أهلا وسهلا دكتورة.
3: أهلا وسهلا.
2: طبعا أول حاجة بهذه المناسبة العظيمة حابين كذا أنك توجهي لنا تهنئة جميلة من قلبك كذا للشعب والوطن الحبيب.
3: أنا يسعدني وإحنا نعيش أفراح اليوم الوطني السعودي 96 أن أرفع أسمى التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وعراب الرؤية، وإلى الشعب السعودي الكريم وليكم طبعا.
2: الله يسعدك يا رب إن شاء الله. طيب هذه المناسبة الجميلة كده حابين نعرف إيش تحضيراتك لليوم الوطني؟
3: أنا إن شاء الله يوم السبت طالعة على الأردن في مؤتمر فرسان وفارسات السلام، وأنا حكون متحدثة معايا فريق يمثل المجتمع السعودي الطهوي، وحتكلم عن موروثنا وثقافتنا في الأكل، لأنه ثقافة الأكل تمثل ثقافة من ثقافات المملكة العربية السعودية، لأنه هي ملتقى للثقافات من جميع بلاد العالم بحكم موقعها الجغرافي وموقعها الديني. فإحنا رايحين نعبر، عاملين بوفيه كامل هنتكلم فيه على الأكل السعودي. حكون أنا متحدثة بإذن الله، وحنحتفل بالعيد الوطني، وكمان معانا المصممة السعودية ريما العسيلان. نعم. حتنزل بالأزياء.
1: هذا أجمل احتفال، ويمكن وجودك معنا دكتورة هويدة يعني كان وجه خير، لأنه المنتخب سجل هدف الآن، شاهد أمامي عبر الشاشات المنتخب السعودي سجل الهدف أمام الكويت الشقيقة، يعني فإن شاء الله تكمل.
2: إن شاء الله تكمل، تصير فرحة فرحتين.
1: أكيد. تفضلي دكتورة هويدة، اتفضلي.
3: فإحنا سعيدين، يعني إحنا طالعين تقريبا 18 شيف وشيفة أو طاهي وطاهية، حنقدم الأكل السعودي اللي يعني الناس محصورة في الكبسة والسمبوسك، إحنا لا، حنقدم جريش، حنقدم رز بالحمص، حنقدم تعتيمة متشكلة من الأجبان، شريك، كله حنعمله هناك لايف أمامهم.
1: جميل. إيش أهمية هذه الأكلات ويعني الموروثة، خليني أقول للتعبير عن ثقافتنا فعلا وموروثنا في جانب الطهي والأكل عموما؟
3: طبعا الأكل ثقافة من ثقافاتك، بدليل أنه ترعى وزارة الثقافة وزارة السياحة، ودحين دخلت كمان مؤسسات الحج والعمرة في هذا الموضوع، شركات الحج والعمرة، إنه حتى البوفيهات اللي بتتقدم للمعتمرين والحجاج بيكون من الثقافة السعودية. وأحب أقول إنه إحنا في فريقنا عندنا 8 حكام دوليين ولله الحمد، اجتازوا كل الاختبارات الدولية واعتمدوا كحكام دوليين، وعندنا فريق متكامل من المتذوقين معاه ماجستير في التذوق من الاتحاد الدولي الماستر شيف، فإحنا فريق متكامل بنتبع رؤية 2030 لتوطين المهن. فمهنة الشيف من أو الطاهي من المهن اللي حطيناها نص عيننا إنه إحنا نشتغل عليها. كثير من الطهاة عندهم المهارة لكن لا يملكون العلم، يعني فإحنا بنوفر لهم دورات تدريبية مو بس في الطهي، سلامة الغذاء، في الإتيكيت، يعني عندنا فريق تذوق، عندنا فريق إتيكيت، عندنا فريق توثيق ثقافات، عندنا فريق تحكيم، عندنا فريق من المتسابقين، وكمان ولله الحمد إنه ربنا من علينا أن نكون لأول مرة فريق سعودي متكامل يمسك معرض فودكس الدولي.
2: ما شاء الله تبارك الله، فالكم التوفيق يا رب إن شاء الله، وبإذن الله رحلة موفقة. وهذه الشيء الجميلة بنسمعها يعني صراحة، وفخورين فيكم جدا كفريق وكناس بتأسس وبتسقل المواهب السعودية، هذا شيء مهم جدا.
3: الحمد لله، وإحنا شعارنا قادمون من الرؤية للعالمية، وإن شاء الله زي ما المملكة حتستضيف كأس العالم في الكورة عندنا في المملكة، إحنا حنستضيف برضو متسابقين عالمي في الطهي
2: بإذن الله.
1: فالكم التوفيق، وشكرا لوجودك معنا اليوم دكتورة هويدة.
3: شكرا لكم، شكرا لكم،
2: حياكم الله. أهلا وسهلا،
3: أهلا وسهلا.
1: يمكن اليوم هبة استمتعنا كثير من بداية اليوم، وما زال الاحتفال مستمر أكيد. اليوم خلال هذه الساعتين يمكن سمعنا القصيدة والأغنية، وسمعنا الكلمات الجميلة والتهاني الجميلة من ضيوفنا اللي كانوا معنا اليوم، نبيل شعيل وعدد من الشعراء والفنانين، فنانة سمر وعدد من الشعراء اللي كانوا معنا. أكيد نوجه لهم كل التحية، وإن شاء الله دائما يقدموا الكثير والكثير لهذا الوطن اللي يستاهل حقيقة.
2: الاحتفالات مستمرة، وأكيد أنتم كمان مستمتعين بكل الأجواء اللي موجودة حول

0: معكم. وطبعا يعني انا سعيده كمان جدا ان انا اليوم كنت موجوده.
1: انا سعيد انه احنا اشتغلنا مع بعض
0: في هذا البرنامج
1: يعني يمكن هذه السنه السادسه او الخامسه
0: ما شاء الله تبارك الله
1: نكون في احتفالات اليوم الوطني. الله يديمها علينا اكيد. هذه الفرحه الجميله ويديم الامن والامان على هذا البلد العظيم. واكيد في نهايه حلقتنا اليوم ونهايه برنامجكم عزنا طبعا نرفع اسماء ايات التهاني والتبريكات الى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود والى صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله والى الشعب السعودي الكريم بمناسبه اليوم الوطني. استمتعوا بهذه الاجواء الجميله والله يديم الوطن ويجعل ايامنا كلها سعاده وفرحه في هذا الوطن الغالي.
0: كل عام والوطن بخير والشعب السعودي الكريم بخير وسعادة يا رب إن شاء الله، والله يجعلها بلد الأمن والأمان ويستمر طبعا هذه الفرحة لنا، وكمان تستمر الفرحة وتصير فرحتين مع فوز المنتخب السعودي بإذن الله إن شاء الله يا رب تكمل
1: يعني
0: على كذا.
1: يعني باقي الوقت اللي بدل الضايع 10 دقائق عدت منها دقيقة، باقي 9 دقائق وإن شاء الله نبارك للمنتخب السعودي. شكرا لكل اللي كانوا معنا على السماء، كل اللي شاركونا، كل الضيوف اللي كانوا معنا. استمتعوا بهذه الأجواء الجميلة وأجواء وطنية من الطراز الأول. خليني أقول الكل مبسوط الكل مستمتع والله يديم الأمن والأمان على بلدنا الغالي. نحييكم فريق العمل، كنا معكم اليوم زميلتي هبة شعبان من الإعداد والتقديم وأنا أخوكم مصطفى بخش ومن الإخراج خلود لبني. بكذا نكون وصلنا أصدقائي إلى ختام برنامجكم عزنا طبعا.

بإنجازات أجدادنا وهمة شبابنا نسارع للمجد والعلياء، ونرفع العلم أخضر ليعانق عنان السماء، ونهتف بصوت شعب محب: عاش الملك للعلم والوطن.

0: عزنا بطبعنا.
1: في كل موقف تتطلبه النخوة يظهر الطبع السعودي الأصيل، دون تكلف، دون

السلام عليكم. السادسة والتسعون، يا وطن الأمان والطمأنينة، يا أرض العزة والكرامة، كل عام وأنت تفيض بالرخاء. 96، يا وطن الحزم والعزم والكرم والعطاء، يا وطن يقف على الأرض ويعانق العلياء، كل عام يا وطن وأنت فوق هام السحب.

حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. كل عام والسعودية بخير، كل عام والسعودية بالزهر، كل عام والسعودية بأمن وأمان، كل عام والسعودية شامخة، كل عام يا وطني وأنت بخير. أنا خالد الشنيف ضيوف الكرام الكابتن محمد الداعي. مساء الخير محمد.

0: مساء الخير يا ابو وليد، اهلا وسهلا فيك.
1: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير
1: للوطن
0: اكيد. ارفع اسم ايات التهاني والتبريكات الى مقام والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد صاحب الرؤيه وقائدنا الملهم محمد بن سلمان والى الشعب السعودي الكريم. واليوم يعني فرحتين صراحه، في يوم الوطن وفوز منتخبنا، يعني اعتقد انه هذا اقل هديه لهذا الشعب الكريم. وان شاء الله باذن الله نتكون حلقه وبرحب طيب بضيوفنا من الكويت اللي هو عامر الشمري ومظفر، واقول شرفتونا. الله يخليكم، ان شاء الله تطلع حلقه زينه ان شاء الله.
1: معنا الشمري لاعب منتخب الكويت السابق، مساء الخير.
2: مساء النور ابو الوليد، حبيت امسي عليكم وعلى المشاهدين الكرام، وحبيت اهني الشعب السعودي العظيم بمناسبه العيد الوطني 96. والله يحفظ الشعب السعودي والقياده الرشيده متمثله بالملك سلمان والملهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ونقول دائما الكويت والسعوديه عينين براس.
1: عينين براس. ناصر الشمراني مساء الخير.
3: مساء النور.
1: كل عام والوطن بخير.
3: اكيد كل عام وطننا بخير، وان شاء الله الله يديم العز والامان علينا باذن الله. ما قصر محمد، ادانا ما شاء الله مقدمه طويله وعريضه. شكرا لك ابو عبد العزيز. فاقول كل عام وبلدنا بألف خير، ورحب بمانع ورحب بحسن، وان شاء الله تكونون لنا اضافه جميله باذن الله.
1: كل تاكيد. حسن مظفر لاعب المنتخب العماني، اهلا وسهلا.
4: حياك الله يا ابو الوليد،
1: مساء الخير.
4: يعطيك العافيه. حبيت اهني بهذه المناسبه العيد الوطني حكومه وشعبا ومملكه باذن الله دائما بامن وامان.
1: اللهم امين، اللهم لك الحمد والشكر. الدكتور سلطان الاحياني مساء الخير.
5: مساء الخير ابو وليد، مساء الخير للجميع المشاهدين المتابعين. الحمد لله في هذا اليوم المجيد لهذا الوطن الشامخ نحتفي بمسيره البناء وعزه الحاضر وطموح المستقبل تحت ظل قياده حكيمه، قياده نفخر تحت ظلها، وكذلك حتى شعب عظيم نتمنى لها التوفيق دوما، وباذن الله تستمر الانجازات ويستمر هذا الوطن شامخا دوما باذن الله.
1: بكل تاكيد. اللهم ادم علينا نعمه الامن والامان. هذه النتائج اليوم اللي تلعبت في كأس الخليج، هذه العراق عمان 1-1، السعودية والكويت 1-0. حنرجع للمباريات، لكن محمد حفل الافتتاح مبسط وفي رسائل.
0: حفل الافتتاح صراحة مثل ما قلت خفيف مرة، يمكن تقريبا حدود 12 دقيقة إلى 13 دقيقة. عرس الجمهور كله متشوق لمباراة الكويت والسعودية. أعتقد أنه حفل رمز الجميع، مناطق المملكة شمالها وجنوبها وغربها وشرقها. أعتقد أنه حفل مبسط، حتى ما شاء الله الفرقة اللي كانت موجودة أعتقد أنها
1: تلعب ينبعاء. وأنت
0: طبعا أكيد لعبتي هذه يا خالد، يعني افضل من ناصر الشمراني، هو اللي معلمني اياها. ناصر الشمراني هو اللي معلمني اياها.
3: هو شوف انا علمت الامباو وعلمني السامري حق
0: اهلي. السامري بس بالسيف لا.
3: ها؟
0: السيف ما تعرف بالسيف.
3: ليش؟
0: عرضه تعرفه؟ السامري غير ترى غير العرضه.
3: ابو عبد العزيز حفل حلو كان مبسط وكل شيء. فاحنا نتكلم صراحه، انا اللي عجبني الحفل انه صح ما اخذ وقت طويل وكان في رسائل، وكل مدن المملكه شفنا فيها انه كل الناس يتكلم عن تراثهم عن ثقافتهم. لكن الحلو في اليوم في شفنا محمد عبد الجواد بصراحه، فاتم الصحه والعافيه
1: الحمد،
3: فنقول
1: الله.
3: الحمد لله، يعني عودا حميدا لابوه.
1: والكبات النور والحبسي
4: وش
1: اسمه نور
4: عماد الحوسني،
1: عماد الحوسني
4: كابتن سعيد معك العراق في العراق
1: حسين سعيد.
4: فلهم التحيه، وخصوصا كان اليوم منورين الملعب، وفي نفس الوقت الرسائل اللي رسلها الفنون الشعبيه اللي كانت تتميز بها السعوديه، فهذا الشيء. وكابتن محمد عبد الجواد الله يعطيه الصحة والعافية كان منور الحفل.
0: نسيته يا أخي حمود سلطان.
1: حمود سلطان حبيب. حمود سلطان أكيد
0: هذه فأقدم لاعب وكأس الخليج، يعني أعتقد أنه عبد الجواد وحمود سلطان أعتقد أنه أضافة يا خالد للحفل، وأعتقد أن الشركة المنظمة صراحة تشكر على الشيء اللي سووه، كلها مساطير، واعتقد انه حفل ناجح بكل المقاييس.
2: ابو الوليد صراحه حفل مميز مبسط، رسائل جميله تؤكد قيمه امانه المملكه العربيه السعوديه في التطور المستمر بقياده امانه الملهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودعمه للرياضه بشكل كبير.

0: الميزة أبو الوليد الافتتاح، الوقت قليل، رسائل كثيرة، مشاركة النجوم المعتزلين، أمانة كل هذه الأمور متكاملة مع بعض قدمت حفل يليق في مستوى المملكة العربية السعودية.
1: البساطة حلوة
0: جدا، خصوصا أن المشاهد في زمن العولمة يبحث عن الوقت القصير والأكثر جودة.
1: دكتور، في البطولات حتى الكبرى تجد الحفل ترى 15-20 دقيقة، ما فيه الساعة ونص الساعتين هذه انقرضت. ها تفضل.
2: صحيح، وجمالية الحفل، وجمالية الحفل بما يحتوي هذا الحفل، احتوى في رسائل وضحت تنوع الجغرافي للمملكة العربية السعودية، التنوع الثقافي كذلك، وشفنا كيف الموروث الثقافي اللي أظهرناه للعالم. هذه نقطة. لما تكلم حتى عن اختيار أساطير الخليج لكل دولة بأسطورتها، وشفنا كيف حتى يعني الأغاني مع كل دولة توضح لك يعني التنوع بين دول الخليج، كذلك حتى الألفة والمحبة اللي كانت العلامة والسمة البارزة في هذا الحفل بين كل هذه الدول، بالإضافة إلى الجمهور اللي صراحة يعني أبدع في الدعم والحضور. فأعتقد أنه حفل مبسط صحيح، ولكن كبير برسائله، كبير بما بحضوره، كبير حتى بتنظيم تعودنا يعني السعودية في السنوات الماضية، دوما نبدع في كل حفل وفي كل حضور وفي كل استضافة.
1: نائب أمير منطقة مكة الأمير سعود بن مشعل، طبعا بكل تأكيد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، متواجد اليوم، هو عن افتتاح البطولة بتواجد إنفانتينو ناصر.
3: بصراحة احنا اليوم يعني لازم نشيد بالجهود اللي يقوم فيها وزير الرياضة والأمير عبدالعزيز بن تركي، وتشريف الأمير سعود بن مشعل وحضور إنفانتينو اللي احنا كل بطولة نشوفها في السعودية متواجد. هذا دليل على أنه المملكة العربية السعودية قائمة بكل قوة على الأمور الرياضية. إحنا شفنا قبل فترة كان عندنا حتى في الألعاب الإلكترونية سابقا، وشفناه حضر في كل شيء يقوم فيه المملكة العربية السعودية يخص مجال الرياضة، نشوف إنفانتينو حاضر. هذا دليل الناس شغالين،
1: وكأس العالم
3: 34 وكأس العالم 34 وكأس آسيا بعد 3 أشهر. ممتاز. يعني الحمد لله يعني الناس شغالين.
1: ممتاز. طيب خلينا نقفل الملف. هذه نتائج مرة أخرى للتذكير، نتائج مباريات اليوم الأول في خليجي 27 في جدة: العراق عمان 1-1، السعودية والكويت 1-0. السعودية على مباراة العراق وعمان.
4: والله مباراة عمان اليوم يتحمل المسؤولية طارق سكتاوي، خصوصا في الشوط الأول يتحمل المسؤولية.
1: زعلان عن النتيجة أنت؟
4: أنا أعطيتك المباراة الأولى لما ظهرت معاكم 1-1 تعادل، لكن توقعت أن اليوم بظهور المستوى قلنا بنخسر المباراة في الشوط الأول، خصوصا الشوط الأول ظهر فيه المنتخب العماني سيء. أول ربع ساعة، أول 20 دقيقة ظهر فيه، خصوصا التنظيم، كان اللاعبين كانوا داخلين مرتبكين، ما داخلين ذهنيا، وتركيزهم كان ضعيف، خصوصا
1: التشكيله فيها مشكله، ولا
4: التشكيله فيها مشكله، خصوصا السكتاوي اليوم ما لعب بتشكيله واقعيه، خصوصا جهه بين يمين اليحمدي وبين ناصر الرواحي، المفروض يعكس بين اللاعبين، لان يمين اليحمدي ما يلعب جهه يسار، يلعب جهه يمين، فاليوم يمين اليحمدي ما غاب بالادوار اللي هي الدفاعيه والهجوميه.
1: لما زعلان على النقطه ولا فرحان؟
4: والله فرحان نتيجة المباراة. أيوة فرحان بالنقطة اليوم بالظهور المستوى الشوط الأول، فرحان، لكن الشوط الثاني اختلف، لأن ناصر الرواحي رجع مكانه وجميل أحمد رجع مكانه، فشفنا الخطورة ناصر الرواحي، لكن تنظيما في أول بداية المنتخب العماني كان سيء، وكان الضغط المنتخب العراقي كان بيسجل علينا هدفين في الشوط الأول.
1: طيب ناصر، على مباراة السعودية والكويت كيف شايفة؟ مريحة، مطمئنة للأمام، ولا أهم شيء الفوز؟
3: شوف مباراة اليوم أهم شيء فيها الفوز، لأنه دائما مباراة افتتاحية الغرض منها 3 نقاط، وهذا ما حصل في المباراة. إحنا لو نتكلم عن المباراة، في أمور في المباراة أو بعض اللاعبين شفناهم يلعبون اليوم في غير مراكزهم، نفس اللي حصل يعني في كأس العالم، لكن الحمد لله أن إحنا اليوم كسبنا 3 نقاط، تريح الفريق، تريح المدرب. أنا أتمنى أن ما نشوف الأخطاء اللي بدأ فيها المدرب تتكرر في المباراة الثانية.
1: وش الأخطاء؟
3: الأخطاء، أول خطأ في المباراة أنه محمد أبو الشامات يلعب في الطرف اليمين، وإحنا شاهدنا محمد أبو الشامات، وأنا قلتها معاك قبل يومين، أنه محمد أبو الشامات من أفضل الأظهرة حاليا في الدوري السعودي.
1: طيب هذا خطأ أول، في خطأ ثاني؟
3: الخطأ الثاني مفروض تلعب الحمدان تحت فراس، وهذه تكلمنا فيها برضو.
1: خطأ ثالث؟
3: خطأ الثالث إحنا شفنا نزل زكريا، تنشطت الجهة اليسرى، إحنا شاهدنا محمد كنو الشوط الأول يمكن أكثر مباراة أشوف محمد كنو يرفع يده فيها،
1: يرفع يده ليش؟
3: على احتجاج بعض لعب اللاعبين اللي احس انهم
5: مجموعة جديدة اللي
3: مجموعة معاه. جديدة بس احسهم يلعبون في سداسيات.
5: سداسيات؟
3: فعلا.
5: وش تقصد سداسيات؟
3: سداسيات يعني الكرة ما قاعد تطلع بالشكل الصحيح. ما ابغى العب تلعب لي والعب لك العب لي والعب لك، طيب المتى؟
5: طيب اذا المدرب طالب منهم كذا؟
3: ما اتوقع انه المدرب، في مدربين ما يطلب هذا اللعب. مدربين بعض المدربين
5: يبي استحواذ، يبي استحواذ.
3: لا لا في استحواذ، استحواذ بغير فائدة. استحواذ بغير طريقه مباشره على الباب.
5: لعبنا كنا سداسيات
3: فعلا صح. طيب الشوط الاول
5: طيب بجي لك، بجي لك محمد، خلي بروح للكويت وبجي لك. كيف شايف الكويت اليوم بصراحه؟
0: ابو الوليد هذا الكويت الامانه نتكلم صراحه، لام كان متوقع بعض الجماهير ان النتيجه تكون اكبر، ولكن كنت راهن على ضغط النهائيات، المباراه الافتتاحيه والنهائيه دائما ضغط كبير، مباراه افتتاحيه راهنت على الضغط العصبي اللي راح يكون موجود على المنتخب السعودي خصوصا مطالب بالانتصار اول شيء على ارضه، ثانيا
5: ابغى الكويت انسى السعوديه.
0: الكويت سوزا لعب،
5: انت راضي ككويتي زعلان مبسوط؟
0: هذا لا لا انا بالعكس يعني واقعي بالنسبه لي، خساره هدف مقابل صفر مقابل بالامكانيات ما بين المنتخب السعودي والكويتي.
5: مش كان ينقصكم اليوم؟
0: كان قصنا، انا توقعت ان سوزا يلعب اكيد السيناريو اللي كان متوقع، يلعب على كره ثابته اول اخطاء بانتظار اندفاع السعودي مبالغ فيه واللعب على التحولات وتسجيل هدف اخر. دائما سوزا في فترته مع المنتخب دائما يلعب على هذه الفكره النمطيه.
5: المنتخب هذا يتاهل دور الاربعه؟
0: استبعد. الواضح ان المنتخب السعودي العراقي العماني راح تنحصر التاهل بين هؤلاء الفريقين على المستوى الامكانيات. صحيح ما استبعد المنتخب الكويتي ممكن يعمل مفاجاه لان دائما
5: الحين استبعدته وبعدين ما استبعد.
0: لا انا استبعدته للامانه على
5: قرار واحد
0: على مستوى العراق. لا على مستوى العراق عمان السعوديه ثلاث فرق لعبت. صحيح المباراه الاولى مو مقياس لاي فريق، ولكن واضح انه يمتلكون الجوده اللي يفتقدونها كثير من لاعبين المنتخب الكويتي.
2: والله يا دكتور طيب. يا دكتور معنا انت قاعد تخدر الخليجيين كلهم وهذا شغلتكم، وانا عارف كاس الخليج دائما اعرف كاس الخليج يجون يقول لك الكويت ما هو خاذي بعيد عن الترشيحات، ما تدري انه هو خاذي البطوله لو يخسر.
4: من ايام الشيخ احمد الفهد هذا كله
2: لا من ايام الشيخ فهد الاحمد أيوه الله يرحمه،
4: منتخبنا جاء حق المشاركه ومنتخبنا جاء
0: ابو عزوز
2: هو ولا كان فيه اللي في الكويت ازيرق يعني اشياء يستخدمونه.
0: لا لا ابو عبد العزيز اليوم لو لاعب في فراس البريكان، ولو نتوقع المنتخب السعودي اليوم افتقد لاعب رقم 10 ضابط الايقاع في وسط الملعب، اتوقع اليوم لو مصعب الجوير كان موجود مع المنتخب السعودي مع مشاركه فراس البريكان كمحطه
5: مصعب اخطا وعوقب.
0: يعني نعم نتكلم، لا لو السعودية
5: مصعب اخطا
0: نعم
5: وعوقب، واي لاعب سيخطئ ولكن سيعاقب. ماني قاعد اسمعني
0: ابو الوليد،
5: لا اسمعني ماني عفوا نعم. لو فلان موجود مصعب اخطا وعوقب خلاص، وكرة المنتخب أكبر من أي لاعب مصعب ولا غير مصعب، تخطي توكل على رب العالمين ما واقف عليه.
0: وليد أبو الوليد توقيت الاستبعاد
5: حبيبي اليوم لو استبعد لو استبعد لو استبعد قبلها بساعة
2: لا في
0: هل في لاعب يا خالد
5: لو اسمعني لو نلعب ناقصين لاعب هذا اسمه منتخب
2: خالد
0: ولكن
5: النظام فوق الجميع
2: خالد فيه ناس استبعدوا وسط البطولة مش قبلها بيوم
5: حدثت معك انت؟
2: ما هو انا اللي حدثت معي
5: لا يعني مو كنت وانت موجود
2: وانا موجود ايه؟
5: طيب دكتور سلطان على المباراة سريعا من فضلك تفضل.
6: اول شيء مبروك الفوز، فوز صحيح للمنتخب ولكن فوز غير مقنع، غير مقنع قياسا على اكثر من سبب. اول شيء منتخب الكويت اقل يعني كان على المستوى البدني اقل، على المستوى حتى الفني منتخبنا اعلى منه بمراحل، هذه نقطه. النقطه الثانيه انت طريقه وصولك وصناعتك الفرص، شوط اول كنت تصل ولكن اللمسه الاخيره كانت غايبه، كان في تسرع وكان في مبالغه في البناء، فاعتقد انه منتخبنا كان يلعب بشكل كبير على الاطراف وكان راس الحربه. واتكلم عن عبد الله الحمدان ما كان يكون كعمق هجومي، وبتكلم عن جزئيه عبد الله الحمدان اللي هو المفترض يكون عمق هجومي لما اتكلم اكثر لاعب في المباراه الين خرج الحمدان كلاعب يعني استلم بداخل ال 18 ترى محمد ابو الشامات ورغم انه تغير، فنتكلم انه كان غالبا يخرج برا ال 18، هذا الشيء قلل العمق الهجومي لنا وقلل كذلك حتى صناعه الفرص بشكل يعني افضل على المستوى الهجومي لنا. النقطه الثانيه منتخبنا في الشوط الثاني بالتاكيد الجانب البدني كنت متوقع انه حيفرق مع منتخبنا قياسا على الاستمراريه للاعبينا وكذلك حتى قوه دورينا، وهذا الشيء ما صنع لك خطوره اكثر على المستوى الهجومي خاصه بعد ما دخل مندش، اصبحت حلول هجوميه على الاطراف همام من طرف ومندش من طرف، اصبحنا اكثر فعاليه. فاعتقد انه فوز الاهم من النقاط ولكن كمستوى يحتاج تطوير اعلى.
3: دكتور تغيير محمد ابو الشامات صحيح وجهه نظرك انت؟ هو اكثر فعاليه؟
6: لا خطا
3: شكرا.
5: صالح قصدك؟ صالح
3: لا محمد يقصده
5: اللي طلع هو لا هو تغير عشان افهم. انت تتكلم على مركزه ولا تبديله؟
3: شوف هو لعب في غير مركزه صحيح.
5: انت لحظه انا بقول لك شكلك غلط بين الاثنين.
3: لا لا لا لا عارف
5: عادي تخطي
2: كلها مش بمبارح
3: اي كلها ادري ما شاء الله توام. لا لا لا ما
5: ماني انت تتكلم عن محمد ولا صالح؟
3: انا اتكلم عن محمد يا رجل.
5: طيب
3: تمام
5: اول واحد استبدل صالح.
3: انا اتكلم عن محمد. محمد الاكثر فعاليه.
2: صالح
3: طيب انا اتكلم عن محمد الاكثر فعاليه. عادي ما فيها شيء رجع محمد مكانه ما دام هو اللي شايل الليله صح ولا لا؟ وغير مثلا
0: لا بس اليوم احتواء امانه بوشل احتوى محمد دحام خصوصا في الشوط الاول يوم غيبوبه محمد دحام.
5: هو خايف ان دحام عشان لاعب قدامه ابو الشامات وبوشل
0: لهذا السبب. هو الوحيد هو الوحيد مفتاح المنتخب الكويتي. حلول الفرديه دائما مزعجه. طيب
5: سريعا محمد
7: انا اقول لك انا شوف بقول لك شيء يعني احنا فزنا صحيح اليوم وبدايه البطوله هذه شيء طيب لكن المدرب قاعد يخبط يا خالد بالمنتخب اصلا التشكيله كلها خطا بخطا يعني في راس بريكان احتياط زكريا مندش والشامات بغير مركزه هذه كلها تعتمد حسان تنبكتي هذه كلها اشياء يعني هم اللي يلعبون اساسيين في المنتخب لما تبتدي تقول لي والله فزت اي والله فزت لكن لو كويت بعافيته ما يمكن انك تفوز حتى الهدف يا خالد جاب خطا ترى على فكره
5: سريع سريع
0: ابو عزوز في مشكله ابو عبد العزيز المنتخب السعودي من المونديال ابو وليد ما في يعني دونس للاسف ما في جمل تكتيكيه ما في نظام لعب اشعل ان فوضى والاعتماد على الحلول الفرديه من كل لاعب واضح من المونديال الى اللحظه هذه ما تغير
5: هدف هدف هدف همام الهمام همامي طبعا هو مدافع الكويت اللي سجل
3: صحيح بس هو الوحيد اللي كان هو الوحيد اللي كان يعني تحس لو في خطوره قلناها كانت من همام همام كان في حل ثاني ممكن لو لعب في راس البركان نقول ممكن تحدث خطوره
5: ممتاز
3: لانه هو ممكن نقول هو الافضل حاليا في النواحي الهجوميه
5: يعني الهدف مكافاه لهمام
3: يستاهل
5: مكافاه لاداءه
3: يستاهل
5: هو رجل المباراه بالنسبه لك
3: انا بالنسبه لي رجل المباراه بصراحه انا اشوف انه
7: حتى يا ناصر ما هو مركزه ترى على فكره يلعب الشباب هو يمين ما يلعب يسار
4: الوليد يعني صعب على المنتخب السعودي ضياع الفرص من الحمدان واللاعبين الثانيين لان اليوم استغلال الفرص هي اللي تنهي لك المباراه
5: بجي لك للحمدان لكن اصابه العقيدي يتحملها طب تعرف ايش اللي اقصده
7: اول شيء نتحمد له بالسلامه
5: ان شاء الله بالسلامه وان شاء الله ما في شيء
7: ان شاء الله ما في شيء ان شاء الله ويرجع الزملاء وان شاء الله ونشوف مباراه هذا لكن يا خالد بعض الاحيان نقول لك مدرب حراس يا اخي الطلوع خطا يعني انا حارس مرمى من يوم طلع بعدين ما تطلع بالشكل هذا يا خالد انت متعرض نفسك لاصابه تذكرا هذه باصابه عويس في كاس العالم 22
5: ياسر الشهراني
7: يعني لازم هو ياسر الشهراني والعويس يعني هذه اساسيات الحراسه ما تطلع كانك ناطن على يعني باستعراضيه انت لا تطلع وانت ضامن الكوره وتضربها بوكس ولا شيء لكن هو كيف يطالع له طالع له نط يعني كانه يطلع هجمه من الزاويه ولا من هذا العرضيات ما تطلع عليها بالشكل هذا يعني نواف والله يقوموا بالسلامه هذه اخطاء يا اخي المفروض مدرب الحراس يا اخي شو قاعد يسوي
5: طيب محمد الخروج خروج الحارس له مبادئ ها
7: طبعا اكيد
5: وش المبادئ حقه
7: اول مبدا اصلا تشوف الكره
5: ارتفاع
7: كيف ترتفع هل هو يبي يشوت على الداخل او على برا
5: طيب.
7: اذا هو على برا انت ما تقدر تطلع
5: طيب. هذا واحد
7: الشيء الثاني اذا انت توجه للمدافعين الاربعه اللي عندك لانك بتكون زحمه تبي تقول لهم اعطني لازم يعملون يعطوني طريق اني اقدر اطلع فيها الحاجه الثالثه رده الفعل اول ما تطلع الكره اول ما تطلع الكره يا خالد شوف طريقه راسي الحين ها لو اقول كذا خلاص اطلع هذه عندي رده الفعل يعني معناته ان الكره فوق اختار الطريقه اللي اسهل اني اصل الكره قبل المهاجم
5: الله يقومه بالسلامه الكابتن نواف العقيدي نقول الف سلامه وان شاء الله يرجع مشافا معافى طيب انا بجي لك كمهاجم الحمدان الفرص اللي جتها كل فرص اسهل من الثانيه ليه تعامله كان غير جيد ما اقول خاطئ غير جيد
3: والله شوف انا سبق وقلت انه الحمدان ممكن الضغط اللي يمر فيه اللاعب بالذات في المباريات هذه يعني مباراه زي اليوم هذه اول فرصه وضاعت
5: طيب
3: تمام التعامل كان خاطئ فعلا فيها وهذه الفرصه ممكن كان يلعبها بقباص لصاحبه اللي في الامام عارف طيب. ممكن أدور فيها لو أني أنا عندي الثقة الكاملة لكن أقول لك هذه اللي صارت بصراحة عدم ثقة من اللاعب في نفسه وهذا دليل إيش هذا دليل اللي تكلمنا فيه انه الحمدان ما يلعب مهاجم يا ناس.

0: ما هو لاعب صندوق نتكلم من زمان ونقول ذا الكلام. لعب فراس ولعب تحت الحمدان، الحمدان حتى في النادي يلعب تحت المهاجم
1: صحيح،
0: بس عندنا ناس ما هي راضية تقتنع أنه هذا اللاعب ما يلعب نمبر ناين.
2: أنا بجيلك في اللقطات هترجع مرة ثانية، الفرصة الأولى لك كمهاجم هي اللي تفتح لك الباب وتقفله،
0: هي المفتاح.
2: يعني إذا سجلت ولا
0: سجلت أنا أقول لك إذا سجلت بروح،
2: وإذا ما سجلت
0: وإذا ما سجلت تلقى واحد زيد دعيع يشب لي في الباب يناحسني حتى في
1: هذا سؤالك هذا يعتمد على الحارس. الحارس شوف للحارس أول كورة يصدها
0: دخل جول
1: المباراة، لا لا المهاجم يضيع.
2: شوف اللقطة الأخيرة وقفها بالله مخرجنا هنا وقفها،
1: هذه خلاص
2: أي مهاجم
1: هذه إمكانيات لاعب
2: مش إمكانيات
0: شكرا
3: هذه لمسة
4: قوية تركيز خلاص
3: تنهي لك المباراة.
2: طيب ليش ما لعبها؟ ليش خايف من الباب؟
4: هو لعب الصعب، هذا مشكلة اللاعب
2: ما لعب. ليش خايف من الباب؟
0: يختار دائما الحل الصعب وهذا أكبر غلط دائما نقولها يا أبو الوليد في هذا المكان. يا أخي العب الكورة السهلة، السهل دائما صعب على بعض اللاعبين، ركز السهل صعب على بعض اللاعبين، وهذه كرة قدم.
1: بس يا أبو وليد هي لما أقول لك إمكانيات لاعب، يا أخي اللاعب أصلا هو تفكيره يسبق الكورة، وهنا المشكلة.
2: عفوا عيد مرة ثانية ما فهمتك أنا.
1: تفكيره
2: من هو هذا؟
1: هو الحمدان، أنا مش في غيره أحد.
2: يعني يسبق الكورة هو؟
1: لا تفكيره يفكر إني بسوي كذا الحين قبل ما تجي الكورة، ها خلاص يتخذ القرار وقاضي يا يشوت يا هذا، وهذه مشكلة.
2: محمد الفرصة الأخيرة
1: يا أخي، أنا لاعب قدام مهاجمين دوليين وعالميين، ما ولا جزء من الثاني. وانت بداخل الصندوق استعد، انا كحارس مرمى استعد اني عدل خلاص عنده ما في اقل من الثانيه ما يسوي
0: هذا الحارس يعني. بالذات هذا اللي بجنبي الحارس محمد دعيع، انا من الناس اللي يلعب ضده، ما احب اعطيه فرصه يفكر ترى صدق،
2: يعني ما في من لمسه واحده قصدي،
0: ما احب اعطيه منتج.
1: هو زي طريقه لعب رماري الله يذكره يحب البوز وهذه والاشياء. انا لعب قدام رماري
4: اليوم كوني انا مع المنتخب الكويتي، اول ما شفت خيارات المنتخب السعودي في التشكيله
2: اتكلم على دونس، انت
4: على دونس
2: اي حلو،
4: حسيت بشعور الامان، يعني شعرت ان السعوديه لو فازت ما راح تفوز بنتيجه كبيره لو فازت، مع اني راهنت على التعادل، لان هو من سوزي يعمل على اغلاق المناطق، والامانه المنتخب الكويتي ميزه مع احترام الجميع للمنتخبات الخليجيه الشراسة والعدوانية والروح القتالية في الملعب، راهنت أنه يتحمل الضغط، يتحمل خصوصا لما شفت الحمدان اليوم بالوليد، أمور سهلة ما يبي لها أي صعوبة. أنا الحين راح أستحوذ على الكرة، راح أكون طرف المبادر في وسط الملعب، متحكم في رتم المباراة، ألعب اللاعب اللي يكون محطة، لاعب ذكي في الونتاتش، أول شيء فراس البريكان لاعب هادي في القرار، الشيء الثاني محطة للاعبين اللي أتي من الخلف نفس صالح أبو الشامات اللي أتي من الخلف دائما يريحهم اللاعب المحطة. فلما شفت الحمدان، أنت الحمدان تلعب أمام فرق تضغطك، تلعب على التحولات، لاعب سريع في المساحات، فلما تعكس تلعب
2: يعني ما راح نشاهد الحمدان مستقبلا،
4: لا ممكن نشوف الحمدان، ولكن
2: لا تسمعني هو رأس الحربة
4: اليوم أتوقع اليوم راح تقبل الانتقادات كبيرة، خصوصا مع كثر الفرص صعب المباراة بالوليد. أنا مع أبو علي اليوم مسجل الشوط الأول، ممكن تسهل المباراة
0: بنشاهد
2: رأس حربة
0: تحت فراس،
2: مو رأس حربة،
0: أنا والله أقولها دائما تحت فراس، لو اليوم لعب تحت فراس كان خلقت فرص كثير.
2: طيب أبجيل تفضل،
3: راح يبعد عن الضغط، خصوصا لما يحصل مهاجم مع نفس فراس بريكان يغلي عليه الضغط على الحمدان، يحصل فراس يسهل على اللاعب اللي موجود عنده ويسجل من أغرب الفرص.
2: أبجيلك حسن، بحكم أنك ظهير، الظهيرين جالسين يوصلون بس اللمسة الأخيرة السلبية فيها،
3: هذا موجود اليوم
2: موجود ليه يعني وكلمك أنت
3: بعض الأحيان مثل ما ذكر الشباب إمكانيات اللاعبين في نفس الوقت
2: سلبية الأظهر.
3: أيوة سلبية الأظهر اليوم أنت كظهير، هذه التمارين كثيرة اللي تعلمك أنت تلعب.
2: طيب وين المشكلة في القرارات
3: اليوم اللي معانا حن معانا أمجد الحارثي لاعب خبرة في كروس، واحد لعبها بالأرضية لعبها على الأرض لعبها على الارض ومال وراحت عند المدافعين.
2: منتخبنا بجيلك على عمان،
3: اوكي
2: انت عقلك مع عمان واحنا عقلنا مع السعوديه على الحالات اللي هنا،
3: في الحالات اللي هنا اللي موجوده شفنا بعض الكروسات نواف، هذه عرضيه تلعبها تشوف اللاعب اللي موجود والمساحه بينك وبين المدافع فتلعبها بقوه على اساس اللاعب من الامس وحده يسجل فيها هدف.
2: طيب تفضل كمل مره ثالثه
3: في نفس الكوره وكورتين، شوف بعض الاحيان ترفع راسك وتشوف اللاعب وين واقف، في نفس الوقت عندك ذكاء، اذا تقدر تراوغ المدافع تقدر تراوغ، عندك مراوغه عرضيه.
2: لاني انا ارحم

0: الظهير يجري له 70 متر عشان يلعب له كره عرضيه خطأ.
1: بعض الاحيان كروس غلط، هذا شيء امكانيات لاعبين، ذكاء لاعبين في نفس الوقت الامكانيات انت اللي كيف تلعب.
2: والله نعتم يا خالد لحقي
0: كانوا زي الاول وعبد الجواد
2: وعبد الغني والله هذا كذبحونك والله يعني كحارس يذبحون الذبح على ظهره الدوخي طيب. عبد الجواد تخيفي طيب.
0: ممتاز
2: يعني اظهر احسن عبد الغني
3: ما شاء الله كون الدعيه حارس مرمى اليوم لفت انتباهي وتوقع ابو عبد العزيز راح يعيدني في هذا الجانب. اليوم الحوشان حارس منتخب
0: الكويت
3: وابراهيم مخيم صراحة تألق في العرضيات طيب.
2: أكيد
3: يعجبون اليوم
0: فيه. دكتور على موضوع الركلات الركنية للمنتخب السعودي المشكلة وين كانت؟ ما في تمرين عليها؟
4: المشكلة في واضح يعني ما في تمرين. تكلم عن شوط أول 9 ركنيات، شوط ثاني أكثر من 5 ركنيات وبدون أي خطورة، على الرغم من أن نمتلك أكثر من لاعب مميز في الرأسيات. أول شيء في طريقة التنفيذ والمنفذ واضح انه انه انه انه يعني ما اختير المنفذ بشكل جيد، او حتى ما كان الانتشار لمنتخبنا داخل 18 بشكل جيد. كل هذه الركنيات تتكلم عن 14 ركنيه بدون اي خطوره، اذا المنفذ الانتشار وكذلك حتى اسلوب المنتخب الكويتي في التفوق اللي استطاع انه يكسب كل هذه الكرات. فاعتقد تميز دفاعي، ولكن في الملام الاول طريقه 16. والاسلوب لدونيس انه هذه يعني مفترض نستفيد منها بشكل اكبر، خاصه ان نمتلك اكثر من لاعب عندهم تميز في الراسيات.
0: 16 ركله ركنيه يا ناصر.
5: انا قلت لك انا ايش قلت لك توي اباك تجيب الركنيات وشوف 16 كور او ركنيه تمام ما استغلينا ولا واحده ولا ثنتين. هذا شغل ايش؟ شغل فني، شغل مدرب، شغل مدرب ما فيها
2: مدرب يا ناصر يحب الاستحواذ حتى في الدقيقة مدري 5 مدري 6 يقول لهم كذا يعني العبوا باصات.
5: أبو عبد العزيز احنا نتكلم اليوم الكورة الثابتة حل في كرة القدم.
2: هو هذا المفروض انه في مدرب عندهم عندهم على الكرات الثابتة.
1: المفروض أبو عبد العزيز بعض الأحيان إذا شفت أنت الكورة من تلعبها ثابتة لعب كورة مركبة، هذا شغل فني المفروض لازم يلعب كوره مركبه. اذا ما مشيت معايا الاولى والثانيه والثالثه العب كوره كورنر مركبه اطلعها من
5: طلعها لبرا.
3: كابتن حسن اليوم في سيناريو انا ككويتي كنت انتظره وتمنيت يصير. اليوم لو الكويت مسجله من خطا فردي من المدافع او العقيدي او كره ثابته نفس ما تفضل ابو علي، لان الكويت مميزه في الكرات الثابته، شلون دونس بيتعامل مع المباراه؟ اليوم عندك جوده لاعبين على اعلى مستوى، توظيف اللاعبين سيء، الاعتماد على اللعب العشوائي والاعتماد على الفرديات. ابو الوليد اليوم ما شاء الله المنتخب السعودي
0: لعبنا عشوائي، احنا
3: من المونديال اليوم ما
0: اسالك انا لعبنا عشوائي.
3: اليوم متسرعين المنتخب السعودي
0: في عشوائي، لعبنا عشوائي ولا متسرع
3: في فترات في عشوائيه في اللعب، الاعتماد على الفرديات بشكل كبير. يعني في كور مثلا من الحمدان لو هذا نفس ما تفضل ابو علي في شغل مدرب لما تكون محطه تنتظر الاتيم من الخلف
5: كنا
3: بوشل مسانده
5: طيب. الحلول اليوم ما هي موجوده يا
0: طيب. سلطان من تركيبة دونس، تشكيلة دونس لما شاهدت أبو الشامات همام الحمدان فيه جودة فردية
4: نعم.
0: كيف أخلي الفردية مع الجماعية؟
4: في الأسلوب الهجومي والتمركز والانتشار ومعك الكرة. يعني كان التمركز وطلب الكرة دائم على الأطراف، وكان اللعب في الأغلب لعب سلبي، تمريرات عرضية بدون أي وصول أو بدون أي قطع مساحة على المستوى الهجومي. فأعتقد أنه هو استفاد من محمد الشامات أول شيء وضعه في هذا المركز دفاعيا أولا في حال فقد الكرة أنه يرجع للنص في الجبهة الأقوى للمنتخب الكويتي، ولكن الأسلوب الهجومي والأفكار الهجومية اللي ذكرناها سابقا اليوم ما قدم منتخبنا يعني أفكار هجومية تصل بالمرمى فقط عن طريق الأطراف. وذكرت نقطة مهمة أنت، العرضيات يخطي فيها اللاعبين صحيح، يلام لاعب الظهير أو يلام لاعب الجناح، ولكن فين الانتشار الجيد اللي يجعل للاعب الظهير العرضية تكون عنده أكثر من خيار؟ إذا لا انتشارك على المستوى الهجومي كان جيد ولا أفكارك الهجومية اللي فقط كانت تعتمد على العرضيات طيب. فقط
0: الفيتو في هاشتاج دورينا غير منصة تكس ناصر يقول الأخضر ينقصه لاعب صندوق متمكن صاحب لمسة والباب والدليل عدم الاستفادة من العديد من الهجمات. يقول ما عندنا مهاجم بالأصح والله، لا مهاجم صندوق
5: يعني. مهاجم صندوق يعني أنت تقول ما في، لكن أنا أقول لو لعب فراس برجع الموضوع فراس تو الأسبوع اللي فات مسجل هدف من لمسة واحدة فمعاه ناديه قدام سان داونز. يعني ليش أنا ما لعبت اليوم فراس؟ وإذا أنا مصر ألعب الحمدان، ترى الحمدان طيب من أفضل اللاعبين يلعبون
0: طيب. خل والنقاش مفتوح لكم، ممكن المدرب قاعد يفكر عنده فكرة استحواذ، ها يبغى يستحوذ على المباراة، عارف لو لعب فراس والحمدان الاستحواذ حيقل
5: أي
0: بس الجودة حتكون

0: أعلى في الأمام. يقول لك الرجل أنا فكرتي يمكن أنت اللي أشرت لها أنا وتحت الهواء تقول يقول اللاعبين مرروا السحب
1: بالدقيقة 5 مدري 6 يقول كذا العبوا يعني هذا مدرب
0: الاستحواذ. طيب يمكن هذا فكرة
2: أنا معك كفكر استحوذ خذ الملعب بالطول والعرض صح لا أبو الوليد بس لازم عندي حلول هجومية أنا ممكن يعني أكثر فريق كان يستحوذ في الكرة الأرضية الهلال نتكلم بأمان أنا لعبت معاه بس نستحوذ

0: كانت ناقص
1: ابو الوليد. تدري كم يا ابو الوليد الاستحواذ الشوط الاول؟ 64% مقابل
2: طول المباراه 67
1: إيه انا اقول لك الشوط الاول بس ابغى 64
2: زي تتكلم في الارقام انت ما شاء الله
1: عليك. لا خليني اقول لك لا استحواذ اربع فرص هنا واربع فرص هنا يعني شوف الخطرات طبعا يعني الحين 36 جاتوا اربع فرص واللي مستحوذ اربع فرص هنا مشكله.
3: ابو الوليد اليوم كره القدم متغيره كل يوم شيء جديد. ناصر الشمراني كان مهاجم، احنا دائما ايام النادي حتى لما كنا نستحوذ نقول حاول دقيقتين المهاجم لازم يمس الكره عشان ما يطلع خارج المنظومه وخارج اللعب لان يحوش البرود، هذا من جانب. اليوم فليك افضل فريق في مثلا نضرب في برشلونه افضل فريق في اوروبا حاليا يلعب اللعب المباشر، ثلاث اربع لمسات في التحول ورافينيا في المهاجم رغم انه لاعب جناح ولكن تسريع رتم اللعب واللعب المباشر هو الفعال في الوقت الحالي.
2: سلطان سريعا
4: ابو كابتن خالد اذا اذا اذا اذا الاستحواذ ما يصنع لك فرص أصبح الاستحواذ سلبي عليك. نستحوذ صح ولكن الهدف من الاستحواذ أنك تصنع فرص وتستغل أخطاء المنافس. إحنا نستحوذ يعني الاستحواذ سلبي فقط صناعة الفرص تكون على الأطراف. ما عندنا حلول استلام في أنصاف المساحات أو استلام في عمق الملعب. بس يا لذلك الاستحواذ لا يكون سلبي عليك.
1: بس يا دكتور إحنا ما لهم طبعا دونس على إنه الاستحواذ هو ياصل. بس ما عندك لاعبين انت تنهي طيب. هنا المشكله
2: محمد بس السؤال وانت تشاهد الاسماء اللي موجوده انا اول ما شاهدت التشكيله تشكيله استحواذ
1: ايه استحواذ
2: ورتم بطيء
1: وهذا هنا النقطه هنا اللي يعني المشكله
2: عارف مي في رتم السريع
5: ابو الوليد انا برجع لك موضوع الرتم فعلا رتمنا مره بطيء ليش بطيء لانه انت اليوم رتمك بطيء والكويت مع احترامي متراجعين لين الصندوق
3: هو يتمنى تستحوذ
5: هو يبغاك تستحوذ ولعب على المرتده لمحمد دحام صح ولا لا ويكملون مسانده في التحولات ويطلع لك بثلاثه ولا اربعه
1: كم وصلوا الشوط الاول
5: انا معاك بس
1: كلها خطرات
5: طيب انا اليوم انا مقابل الكويت وقاعد العب بالطريقه هذه في رتم بطيء صح ولا لا
2: صحيح
5: بكره ترى كل بعد يوم المنتخبات
2: قاعد تلعب نلعب مع مين
5: الحبيبه طيب انت بتلعب مع منتخب العماني بعد ثلاث ايام منتخب العماني من افضل المنتخبات في التحولات الهجوميه لانه عنده لاعبين يمتلكون السرعه وعندهم الموهبه ويسجلون
1: اظن العراق مش
2: عمان
5: عمان
2: انت متاخر لك اسبوع ناسي كل شيء بعد الفاصل بعد الفاصل الاخضر يبدا كاس الخليج بالانتصار ويهزم الازرق الكويتي ما هذا

بعد ملحمة تاريخية تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جماد الأولى عام 1351 للهجرة الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد معلناً بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام. عزنا بطبعنا،
1: طريقنا للمستقبل مرصوف بقيم الماضي، فحين نتمسك بطباعنا فإننا لا نكرر التاريخ بل نعيد كتابته بحروف سعودية لا تعرف إلا المجد والعز.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف.
2: حياك الله من جديد على قناة SBC وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. السعودية في أكثر المنتخبات الخليجية انتصارات، في كأس الخليج ب 61 انتصار، يلي الكويت 59، قطر 42، الإمارات 41، البحرين 39، أنا ما لي لاقي العراق لم في

0: في فترة العراق لم تشارك في كأس الخليج المنتخب السعودي الأكثر، لكن للأسف هي ثلاث بطولات، يعني هي بس في كلمة لجمهورنا العزيز، ترى هذول لاعبين ولا في غيرهم، وقفوا معهم ودعموهم مهما كان من أخطاء اللاعب، ترى اللاعب بشر. ها، وتتوقع انه ما وده يعطيك، بيعطيك 200%، حدث تصرف من الجمهور، والله نحبكم، لكن ترى مؤلم للاعب لما شاهد جمهور منتخبه يكون ضده. الجمهور السعودي مع محمد عبد الله الحمدان، عطنا صوت صوره مخرجنا.
1: شفنا رقم 3
0: عيدها من فضلك يا مخرجنا، عيدها، يمكن الشباب ما سمعوها زين، عيدها من فضلك.
1: شفنا رقم 3 في لقطة بابية في رأس البريكان.
0: ناصر،
2: والله بصراحة أنا أشوف أنه المفروض جماهيرنا اليوم زي ما تفضلت أنها تدعم لاعبين، لأنه ما عندنا إلا هذول اللاعبين نحافظ عليهم، ما في لهم. اتمنى من الجمهور انهم بصراحه يازرون من ازر اللاعبين ويشدون من حيلهم، لانه ما عندنا الا هذول اللاعبين، عبد الله الحمدان، فراس، السالم، متعب، كلهم لازم اليوم نوقف معهم ونحييهم، لانهم هذول اللاعبين بكره بيجيب لي الكاس ان شاء الله، لازم نوقف معهم من اليوم.
3: يا ناصر هذه دخيله علينا صراحه، يمكن احنا باسوء حالاتنا في كاس الخليج حضرون الجمهور، عمره ما صار الشيء اللي صار هذا اليوم صراحة. مثل ما قلت أنت، إذا ما وقفوا معك الجمهور مع اللاعبين لا يمكن أنك تحقق بطولة ولا يمكن تحقق إنجاز، يعني دائما هو العامل بعد الله سبحانه وتعالى هو الجمهور، هو الوقود الحقيقي للاعبين داخل الملعب، ما قصروا اليوم كل شيء إلا الحركة هذه. لا
0: طيب، دكتور الهمام الهمامي بعد المباراة مع الأسرة الكريمة، أعتقد والدته وأسرته، حلوة الحياة. ها،
4: بالتأكيد بالتأكيد، دعم الأسرة هذا شيء مهم. همام الهمامي والأداء اللي قدمه، وأنا أحييه على ما قدم كنجم اللقاء ويستحق، فأعتقد يعني شيء مميز إن كل لاعب يعطي عطاء بشكل مميز، ويجد والدينه اللي هو بالتأكيد ما وصل لهذا المكان وما وصل لهذا الإبداع، ما وصل لهذا التألق إلا بدعم والدينه ودعم أسرته اللي أظهرت همام بهذا الشكل وأظهرت همام بهذا المستوى العالي.
0: هذا المستوى العالي، طيب بكل تأكيد أمام الهمام قدم مباراة ممتازة في هذه المباراة. طيب أروح لك مانا على القرارات الخاطئة لمنتخبنا، هل كانت قوة الكويت ولا عندنا مشكلة؟
5: اليوم الكويت لو لعب نص مستواه اللي أنا متوقعة ممكن المباراة تنتهي تعادل، أو ممكن مفاجأة. طيب، مدوية المنتخب السعودي،
0: تنظيم الكويت صعب المباراة علينا.
5: سوزا كان، قلت لك سوزا أبو الوليد كان يعتمد على استغلال خطأ، هو كان عنده سيناريو أغلق المناطق واللعب في الفوز بالصراعات والثنائيات، يمكن حتى معدل سلايتات انزلاقات في الشوط الأول الكويت تؤكد على الإصرار في الالتحامات، تعرف اللاعبين صناع اللعب لما تلعب معهم شراسة وعدوانية
0: فرصة جول.
5: أنا فاهم أبو الوليد، ولكن سوزا كان ينتظر هذا السيناريو، ولكن اليوم أمانة دحام ما كان في الحالة الطبيعية له. اليوم أنا أتوقع افتقدنا اللاعب أمانة يوسف ماجد، وتمنيت معادلة صيمع يكون موجود خصوصا في الشوط، واللاعب خطير ما استدعى في هذه البطولة، سريع في التحولات. منظومة سوزا تعمل في استغلال الأخطاء واللعب على التحولات، سرعات المنتخب الكويتي دائما ما تهدد أي فريق يستحوذ، لأن أبو الوليد أي فريق يستحوذ راح يلعب دفاع الهاي لاين، دفاع المتقدم، فاللعب على التحولات السريعة ممكن تزعج المنتخب السعودي، خصوصا أن اليوم سوزا استمتع في الشوط الأول في البطء في النقل والتحضير المنتخب السعودي.
0: محمد أبو الشامات من قبل يومين تقول ظلم أنه يلعب في الطرف اليمين كلاعب جناح أو لاعب وسط، ليش تبغى في الظهير أنت حريص عليه؟
2: يا أخي في الظهير هذا اللاعب في الموسم هذا يمكن أكثر ناس صناعة،
0: يلعبون في الثلاثة، يلعب في الثلاثة في القادسية،
2: حتى لو في الثلاثة يا أخي ممكن، ليش ما يلعب في الأربعة؟ ليش؟ هو لاعب متمكن، وهو لاعب محترف، هو لاعب لو نشوف محمد الشامات يلعب كل اللاعبين الخط الظهر عنده في ناديه كلهم محترفين، ترى ما في إلا معاه جهاز تمام. فأنا أقول لك أنا برضي ماني مقتنع أنه محمد يلعب في الطرف اليمين ويلعب وسط يمين، ليش؟ ما عندنا نقص احنا في الجهه هذه بالذات انه

0: لاعبين الوسط، بالعكس منتخبنا اكثر خطوط مكتمله لاعبين الوسط.
1: ناصر شوف لي المتعود انه يلعب ثلاثه فيها صعوبه انه يلعب اربعه.
0: انا معاك بس ليش ما يلعب؟
1: لان الواجبات تختلف ما بين ثلاثه وما بين اربعه. يعني اذا انا متعود اني العب ثلاثه معناته اني انا نسبه كبيره هجوميا.
0: طيب احنا
1: لكن لما تصير اربعه
0: لو بنرجع
1: انت عندك 50-50.
0: لو بنرجع لاكثر الاظهره السابقين كانوا يلعبون اربعه، يلعب الثلاثه، عندنا ظهير هنا شوف على يمين حسن مظفر.
1: هذه طريقه
2: وعبد العزيز يقل ابداعك.
0: ايوه
2: قل ابداعك لما انت تلعب باريحيه مع النادي، لما تجي من المنتخب يختلف اسلوبك يختلف.
1: انت كظهير، انت كظهير تحب تلعب ثلاثه ولا تحب تلعب باربعه؟
2: انا تعودت عليه دائما العب باربعه، يصعب علي لما العب بثلاثه.
1: وليش
2: بعض الواجبات بعض
3: الاوفر لاب
2: مثلا؟ اذا انا عملي هجومي راح اقل العمل.
1: هذا اللي اقوله الناصر،
2: يكون واجباتي كلها دفاعيه.
1: هذا اللي اقوله الناصر، يعني هو بالقدسيه يلعب القدسيه.
0: انت ما فهمت فكرتي، تدري ليش؟ لانه انا لو مصر على محمد ابو الشامات عندي افضل لاعب حاليا في الدوري سلطان مندش.
3: صح،
0: ليش ما يلعب في هذه الجهه؟
1: شوف لي ما في اختلاف
0: بكل صراحه،
1: ما في اختلاف على المدرب. المدرب اخطا، قلنا لك بالتشكيل،
0: اخطا بالطريقه. ليش مصر من كاس العالم عندي أفضل

0: كاس العالم ولا لا؟ قال كاس العالم، قال كاس العالم استعداد لكاس الخليج، هو كاس العالم.
1: يلا يا شكرا.
0: واسمع استعداد لكاس الخليج واستعداد لكاس اسيا، كاس العالم يعني. لا
1: وكاس الخليج الحين استعداد لكاس اسيا،
0: هذا اذا خسر. يلا اذا خسر، احنا دائما احنا كلاعبين سعوديين نطلع على الاخطاء والسلبيات اللي صارت كل مباراه على اساس هو يتلافاها.
2: ابو عبد العزيز، مشكله دونس اليوم الشمراني، مشكلة دونس اليوم كأس العالم أنت عليك انتقادات كبيرة في هوية الفريق. اليوم المنتخب السعودي الوحيد اللي لما تشاهده ما تشعر فيه هوية ثابتة.
1: ما فيه
2: اليوم الاعتماد على حلول صالح أبو الشامات بين الخطوط، الاعتماد على بوشل مع تقدم محمد أبو الشامات على الجهة اليمنى. اليوم واضح دونس كان عنده نفس ما تفضلت الشمراني
0: دكتور،
2: قال اليوم عندنا مباراة افتتاحية ضغط، قال ما أتخيل أمام الجمهور هذا أتعادل أو أخسر وأنا الطرف الأفضل
0: دكتور،
2: والطرف لم تلك لاعبين أجود، ممكن ألعب محمد أبو الشامات، ممكن يتعب دحام، يتعب محمد أبو الشامات خصوصا
3: يبلل من خطورة،
2: فقال لعب في باكين فوق بعض لإغلاق المنطقة. يمكن على مستوى التكتيكي هذه فكرة المدرب.
0: بس يا دكتور لما تحكي
1: نفس كاس العالم يعني دكتور لعبنا ضد يمال وبدري نفس الطريقة يعني
0: دكتور،
1: وقفناهم قدرنا
2: للأسف.
0: دكتور مانع كيف سجلنا هدف؟
2: من خطأ عكسي
0: يعني، معنى مدافع كم مهاجم صار لنا الحمد لله يعني، هذا شيء طيب.
2: ولكن
0: يعني
2: لولا الهدف العكسي ممكن المباراة تروح 0-0.
0: تروح هذا
2: عدم توفق اليوم ناس اليوم أمانة. الحمدان تفضل أبو علي قال مهاجم من يضيع أول لمسة يصير عليه الضغط في الهجمة اللي وراها والضغط يزيد، وشفنا أمانة شاهدنا مباريات كثيرة. ولكن اليوم دونس يجب عليه واضح تسريع رتم اللقاء. اليوم السعودية بالاستحواذ بطيء جدا، لو انك تحب تلعب على انغلاق المناطق ابو الوليد والدفاع المنخفض افضل طريقة يريحك فيها المدرب دونس.
4: طيب خلوا نروح الحالات التحكيمية مع الكابتن عبد الله القحطاني لمباراة السعودية والكويت. نشاهد في اخطاء، في طرد، في ركلة جزاء، ما في ركلة جزاء. ابو زياد مساء الخير.
5: اول شيء مسي عليكم جميعا، ولو تسمح لي في البداية أخوي أبو الوليد أن نرفع آيات التهاني والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وللوطن كاملا بمناسبة اليوم الوطني، والله يديم علينا الأمن والأمان والإيمان في هذا البلد العظيم. ونرحب بزملاء الأعزاء معك في البرنامج والسادة المشاهدين والمستمعين.
4: طيب نبدأ في مباراة السعودية والكويت سريعا أبو زياد، من فضلك تفضل.
5: نشوف مباراتنا اليوم الأولى في كأس الخليج العربي، نشوف الحالة الأولى اللي كانت في الدقيقة 12. هذه الحالة كان هناك مطالبة بوجود ركلة جزاء للمنتخب السعودي، لا يوجد ركلة جزاء. هنا الكرة اصطدمت بجسم اللاعب ولم تلمس اليد رغم المطالبات، ولكن الحكم كان في موقف جيد سمح باستمرار اللعب، والحالة لا يوجد فيها أي تلامس على مستوى اليد والكرة كانت في جسم اللاعب، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء في هذه الحالة. حالة جدا مهمة في الدقيقة 29، نعم هناك طبعا لمسة يد على لاعب المنتخب الكويتي ولكن لا يوجد ركلة جزاء. السبب بناخذها تفصيليا. هنا لو نلاحظ، نوقف أحمد هنا كتشريع حركي للاعبان يقفزان لقطع الكرة سواء مدافع أو مهاجم، هذا وضع طبيعي، كلا اللاعبان يمارسان نفس الفعل. نكمل هنا الكرة أوقف نزلت على يد اللاعب الكويتي، ولكن هذه اليد يد مبررة وفق التشريع الحركي للاعب يقفز في الهواء. أيضا هنا لو تلاحظ يد اللاعب السعودي نوقف هنا أحمد تحت يد اللاعب الكويتي، بمعنى أن اللاعب الكويتي لو حاول أن يخفض يده أو يتلاشى هذا اللمس لن يستطيع لوجود يد اللاعب السعودي داخل يد اللاعب الكويتي، وبالتالي الحالة كتشريع حركي، كوضع طبيعي للتنافس، كقفز، كوجود مبرر لليد، لا يوجد ركلة جزاء للمنتخب السعودي وقرار موفق من حكام المباراة في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى، أيضا قرار موفق آخر من حكام المباراة في الدقيقة 37 بإلغاء هدف المنتخب السعودي، والسبب في ذلك لوجود خطأ في بناء الهجوم. هنا من لاعب المنتخب السعودي قام بعملية مهاجمة بتهور، كان يجب على حكم المباراة عندما ألغى الهدف أيضا أن ينذر لاعب المنتخب السعودي للمهاجمة بتهور في هذه الحالة. هذه حالة فعل جديد إضافي ليس ضمن سياق حركي. أحمد لو سمحت تتركها بوضع طبيعي، نشوف الدخول هذا من لاعب المنتخب السعودي كان يستحق الإنذار. لماذا؟ لأنه فعل جديد. هنا حالة مهاجمة بتهور، استحق عليها المنتخب السعودي.

0: اللي هو إلغاء الهدف، ولكن كان يجب إنذار لاعب المنتخب السعودي للمهاجمة بتهور، ولكن القرار في مجمله كإلغاء للهدف قرار صحيح من حكم المباراة الذي كان يقف في موقف مثالي ساعده على الحكم في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في دقيقة 46 الشوط الثاني، إنذار صحيح للاعب المنتخب السعودي للعب الخطر والذي تلاه حالة تلامس. هذه في الأساس هي لعب خطر رفع القدم، ولكن بما أنه حدث تلامس هنا يعاقب اللاعب هنا بركلة حرة مباشرة وإنذار للتهور. الحالة لا ترتقي إلى القوة المفرطة عطفا على الاستخدام الجانبي للقدم وأيضا عدم وجود قوة أو هنا اندفاع. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 53، سقوط للاعب المنتخب السعودي، لا يوجد ركلة جزاء للمنتخب السعودي، نجح لاعب المنتخب الكويتي في قطع الكرة ولم يأتي بفعل إضافي، حركة الأرجل كما هي، سياق حركي طبيعي، لم يحدث أي فعل جديد، وبالتالي هنا نشوف لا يوجد ركلة جزاء ولا يوجد ما يستحق العقوبة في هذه الحالة. حالة أخرى أيضا مميزة في الدقيقة 60، أيضا لا يوجد مخالفة على لاعب المنتخب السعودي، لأن هذه الحالة حالة مهمة، لو كان هناك مخالفة بيكون الطرد هو العقوبة على لاعب المنتخب السعودي، لكن شوف لاعب المنتخب الكويتي والسوا وضع نفسه هنا في طريق اللاعب السعودي، حالة تصادم طبيعي، سقط اللاعب نتيجة هذا التنافس، الحكم كان في موقف مميز، كان لديه ارتداد جدا مميز وبالتالي سمح باستمرار اللعب وهو قرار آخر موفق. حالة أخرى في الدقيقة 66، هذه الحالة كان يجب أن يتم احتساب ركلة حرة مباشرة وإنذار للاعب المنتخب الكويتي نتيجة المهاجمة بتهور. اكمل اكمل هنا على قدم اللاعب هنا المنتخب السعودي، الحالة خارج منطقة الجزاء، لم يتدخل الفار لأن الحالة ليست طرد وليست ركلة جزاء، ولكنها يجب احتساب ركلة حرة مباشرة وإنذار. هنا حالة أخرى في الدقيقة 67، أيضا لا يوجد مخالفة على لاعب المنتخب السعودي على الرغم من هذا الاصطدام، لأن هذا الفعل فعل عرضي، هنا كلا اللاعبين يقفزان في الهواء، من المستحيل أن يبقى لاعب المنتخب السعودي في الهواء، نزوله لم يأتي بفعل إضافي، نزلت القدم نعم على وجه اللاعب ولكنها بفعل عرضي غير إضافي، وبالتالي لا يوجد هنا خطأ على لاعب المنتخب السعودي. على المقابل هنا لا يوجد مخالفة في الدقيقة 76 على لاعب المنتخب الكويتي، حالة هنا اصطدام طبيعي ما بين اللاعبين عرضي نتيجة قفز كلا اللاعبين في الهواء واصطدامهم بهذا الشكل، وبالتالي لا يوجد أي مخالفة ارتكبت من لاعب المنتخب الكويتي ورغم إصابة حارس المرمى، ولكن هذا الإصابة هي نتيجة هذا التصادم العرضي عند الاشتراك على الكرة.
1: شكرا أبو زياد، يعطيك العافية للسبق لك مباراة ثانية، وأقول انتصار مهم جداً.

يوم لا يشبه بقية الأيام، يرتبط في داخلنا بيوم وطني ولحظات من المجد نراها واقعا في كل مكان. يوم من لحظاته الأولى تراه في ملعب اللقاء خضرة تطوق المكان وتجعل من الحياة تفيض بالإنماء. تجد في اللوحات والهتافات والتهنئة تحيط ببلد التقدم والعزة والإباء، ولأن اللحظات العظيمة تصنع مشاعرا أعظم.

0: المنتخب السعودي بطولة الخليج بالانتصار على الكويت. الديربي حسم أخضرا وانتهى بقرار من الصقور. ظهر في نجومنا برغبة من البداية وهجوما متواصلا، ولم يركنوا لفرصة مهدرة أو هدف ملغي، ولم يأخذوا من طاقتهم تتابع الوقت بلا تسجيل. أخذوا على عاتقهم أن تكون الليلة متكاملة وأن يجعلوا العشاق يغادرون الإنماء بكثير من السعادة. قدموا رسالة أن هذه المرة الرغبة مختلفة والاشتياق للتتويج يخالج الجميع بلا استثناء. خطوة أولى تمت بنجاح، والبقية عليها أن تكون أكثر إقناعا وقوة لنبلغ الغاية في الختام. فهل من جدة ستتحقق الآمال أخيرا؟
1: والله وطن الحبيب، وأهم شيء الفوز بصراحة. هذا الاستفتاء سبب فوز المنتخب السعودي على منتخب الكويت. قدرات الفردية 37%، أفكار دونس 12%، دعم الجمهور 38%، الحالة البدنية 13%. دكتور،
2: قدرات الفنية مع الحالة البدنية
1: الفردية يعني. نعم. دونس ما
2: الفردية كلاعبين
1: يعني دونس ما له دور.
2: لا، اليوم أسلوب دونس، لا اليوم أسلوب دونس ما كان على المستوى الهجومي عندنا فرص كثيرة، كذلك حتى ما عندنا أفكار وأساليب هجومية أعلى. ولكن الفارق الفني بين منتخبنا والكويت أعتقد أنه يوضح لك الأفضلية من قبل المباراة وحتى أثناء المباراة.
1: طيب محمد، الحضور الجماهير اليوم تم فتح المدرجات أعتقد في آخر ساعة ولا ساعتين.
3: طبعا تشكر وزارة الرياضة صراحة بعد التصريح اللي أدلابه الأمين حق الاتحاد التعاوني
1: الرماحي
3: صراحة ردوا عليه جمهور جدة وردت عليه جمهور السعودية كلها. أساء في رحل البلد مع احترامي له، يعني دائما ملاعبنا ولله الحمد، ملاعبنا دائما ولله الحمد ممتلئة، سوى لو التذكرة ب2003 وصلوا أمريكا.
1: ترى الحضور ضعيف يا محمد.
3: وصلوا أمريكا يا خالد، وصلوا فرنسا، ويأزرون دائما المنتخب السعودي، عاد ما بالك عاد في دولتنا هذه.
1: طيب الحضور اليوم ترى نص 50%، 31
4: الطقس
1: ألف. لا ما اليوم إجازة، اليوم
4: في ناس عشان الطقس.
1: لا أسعار التذاكر اللي موجودة مبالغ فيها، ما في لا طقس ولا شيء. عارف الجمهور جدا يحضرون في كل وقت، كل المنتخب ولا غيره. أسعار التذاكر مبالغ فيها جدا جدا جدا، إن لم يتم إنزالها ومعاملة المنتخب السعودي مثل المنتخبات الأخرى يستمر الحضور كذا. سعر التذاكر غالي، واحد يقول لك طقس، واحد يقول لك أداء، واحد يقول لك كل الأجواء مهيئة. سعر التذاكر بالغوا فيها، وعلى المنتخب السعودي بالتحديد أتكلم عن اللجنة المنظمة لكأس الخليج اتحاد الخليج، الأسعار مبالغ فيها تراجع. غير كذا صراحة أرقام غير مبشرة، 31,000 من أصل 60,000. ناصر،
5: والله شوف الأرقام غير مبشرة. الشيء الثاني يعني إحنا تكلمنا في موضوع التذاكر وقلنا إنه مبالغ فيها وهذا اللي صار. وأتمنى بصراحة من الناس اللي قائمين في الاتحاد والوزارة إنه يشعرون الجماهير من قبل المباراة لو أقل شيء بخمس ساعات. لا ننسى اليوم إحنا اليوم أفضل يوم عندنا اللي هو اليوم الوطني، فكل الناس تحتفل في كل مناطق المملكة. أنت لا تنسى أنه إحنا منطقة جدة تضم يمكن 4 مناطق مجاورة وكلهم يبغوا يشوفوا المنتخب. لكن زي ما تفضلت، لما أجي أنا أبغى أشتري معايا 4 أطفال ولا عائلة كاملة أبغى أجي أخذ تذاكر، ترى مبالغ في السعر. وأنا ما بجيب مثلا عائلتي وأجلسهم في مكان ما يليق أنهم يشاهدون المباراة بالشكل المناسب. لكن اليوم عذر الجمهور، أنا بقدم عذر الجمهور أنه اليوم لأنه اليوم الوطني، وأتوقع أنه أكثر الناس قاعد تحتفل في أماكن عامة وزحمة الطرق يا أبو الوليد.
3: بس شفنا التيفو، إحنا كمل التيفو
2: هذا الرقم التيفو. هذا الرقم بالوليد، هذا الرقم تتكلم عن 50% من سعة الملعب. هذه رسالة للجنة المنظمة، أنت كيف يعني حتتعامل مع مع مع الجماهير في المباراة القادمة، والجمهور هو سر من أسرار نجاح البطولة. بهذه الأرقام وضحت لك أول مباراة انك لازم تتراجع عن قرارك، خاصه في يعني في ملعب مثل ملعب الجوهر 60,000 متفرج ونجاح البطوله الحضور الجماهير.
5: بعدين ابو الوليد انت قلت توك تكلمت في موضوع انه الجماهير السعوديه، هل التذاكر غاليه بس على الجماهير السعوديه؟
1: بس
5: يعني هذا شيء بصراحة أتكلم
4: أنا بالنسبة لي طلعنا أمس إذا إذا, إيه؟ إذا عندهم الأسعار إيه؟ اللي أمس
5: لأنه هذا شيء متعمد أكلمك بأمانة
4: عمان والعراق والسعودية والكويت دبل
5: لا هذا شيء متعمد أكلمك بأمانة ولا
4: استغلال
5: إيه؟ وتعمد عدم حضور جماهيري ليش يا أخي اليوم أنا في بلدي وفي بين جمهوري كلاعب ما يحضر جمهوري عشان تذاكر غالية هذا أكبر غلط
4: إيه بس أنت خليك مكان المشجع أشوف تذكرة العراق
5: مش أقول لك هذا شيء زعل
6: الجماهير الأسعار متفاوتة
7: كابتن حسن
4: مش مرتفع متفاوتة
7: أبو الوليد في جزئية لازم الواحد يوقف عنها.

0: بطولة كأس الخليج أنا أسميها البطولة الكروية الأسرية، لأن هذه البطولة تحديداً بين بطولات كرة القدم في الدول الخليجية تابع حتى الأسر والعوائلات والنساء والأطفال، لأن تحمل ديربيات بالعربي نسميه مونديال خليجي مصغر.
1: معنا معنا.
0: فأنتمنى نحافظ على الخصوصية.
1: الكلام هذا كله.
0: أن التذاكر.
1: بس أنا ليش السعودية سعر؟ السعودية والكويت سعر، وعمان والعراق سعر. هذه أول مرة تحدث.
2: خالد أنا بسأل سؤال. هذه أنا بسأل سؤال. دورة خليج اللي في قطر. هل المنتخب القطري نفس الاسعار
1: في الكويت؟ في الكويت الاخيره نفس الاسعار،
0: نفس الاسعار،
1: نفس الاسعار كلها،
0: كنا
1: نفس الاسعار.
0: اصلا كنت اكلم ابو الوليد يسكر الحجز قبل 48 ساعه
1: كلها نفس السعر.
0: التذاكر نفس
1: السعر،
0: انا كنت موجود في الكويت لان الاسعار واحده في جميع،
3: اسعار واحده في كل مباراه. انا كنت موجود هناك، انا اشتريت تذاكر، انا اشتريت كلها بنفس السعر كل مباراه.
0: نعم
3: يعني انت تخيل، انا دحين صدق يعني صدمتنا انه مباراه العراق وعمان
1: بيجيبوا لك الشباب الارقام الان عشان تشاهدها وتكون مصدق. امس ذكرنا،
3: لا انا مصدقك بس انا اتكلم اللجنه المنظمه، الاستاذ اللي طلع امس يتكلم
1: جاسم الرميحي.
3: انت جيت تتكلم وتتنمق كلامك وتغلط وتتهاجم بعض الجماهير وانه انت عشان مدينه الفلانيه. لا غلط يا اخي بصراحه، شغلك لازم تراجع حساباتك. واتمنى انه يتحاسب
2: الجمهور السعودي في كل المحافل الدوليه رافع رؤوسنا ولله الحمد. احنا بوطن عز، وهو للاسف يعني هو اذا يبغى البطوله ما تنجح. صحيح.
1: لا لا
2: يعني
1: لا ما في واحد ولا
2: يا خالد يا خالد يا خالد جبر. بقول لك شيء، بقول لك شيء، نجاح البطوله
1: الجمهور
2: هذا لا ضد الجمهور.
3: انت ترفع السعر ولا الجمهور؟
1: انا اسمعني، انا ما عندي مشكله في السعر، انا لا عندي مشكله ليش المباراه عن مباراه فرق في السعر. هذه مشكله الجيل، انا المشكله اللي تواجهني.
2: ليش وليش لا التصريح حقه.
1: هذه الاسعار، شوف يا حبيبي، هذه السعوديه والكويت مع العراق وعمان 75 ريال خلف المرمى في السعوديه والكويت، 23 ريال عمان والعراق. زوايا المرمى 102 السعوديه والكويت، 39 ريال عمان والعراق. واجهة الملعب 127 ريال السعودية والكويت، 63 ريال عمان والعراق.
0: أبو الوليد سؤال، ناصر الشمراني كان معنا في بطولة السابقة في الكويت، ليش كانت من أنجح البطولات يمكن في آخر ست نسخ؟ تناغم الجماهير الخليجية، التذاكر أول شيء كان أسعارها يعني أمانة معقولة ومتساوية، نصف النهائي دور المجموعات.
2: نفس اللجنة المنظمة هذه؟
0: لا نفسها اتوقع،
2: نفسها
3: اللجنه الخليجيه، نفسها الاتحاد الخليجي نفسه.
1: ترى الاسعار من الاتحاد الخليجي مو من اللجنه.
3: الاتحاد الخليجي اتكلم من
1: اللجنه المحليه.
2: لا احنا عارفين احنا، هو هذا هو مصرح باسم شو اسمه، هو امين حق الاتحاد.
1: الاسعار من الاتحاد الخليجي، الاتحاد المحلي ما له دخل.
3: لا الاتحاد الخليجي، نتكلم عن الاتحاد الخليجي.
1: حسن
4: يمكن هم بعد تسوق التذاكر على شركه، والشركه يمكن هي اللي تعاملت مع رفع الاسعار من مباراه لمباراه، يمكن منهم من الاتحاد الخليجي، والله ما عندي معلومه اكيد، لكن على اساس تفاوت الاسعار هذه يمكن الشركه اللي مسكت تذاكر اللي اشترت التذاكر ورفعوا فيها الاسعار.
1: يعني انت دور لك مخرج.
4: انا ادور لك مخرج، لان
2: هو امين. هو امين، هو امين الاتحاد الخليجي، هو امين يعني هو اللي قاعد يسوي كل شيء، هو اللي يرفع وينزل.
4: هو لازم يتدخل، لازم في تدخل اساس دخل جمهور، اساس نجاح البطوله.
1: يعني بصراحه عاجبكم شكل الملاعب اليوم؟
3: لا انا مو عاجب.
0: لا لا
4: انا صراحه
2: يعني احنا متعودين على 60,000.
0: ابو الوليد
4: يعني ابو الوليد انا تفاجات بمعنى مباراه افتتاحيه وبطوله افتتاحيه بحضور جماهيري، ما تعودت دائما اشوف بطولات كاس الخليج المدرجات فل،
0: خصوصا اول مباراه.
1: عرفتوا السبب؟
0: الاسعار، عدم موازنة الأسعار.
1: أنا يكلموني كثير من الجماهير يعني متضايقين من عملية التفاوت في الأسعار.
0: لا اليوم رسالة صراحة، احنا نقدم الاستديو رسالة للجنة المنظمة، يجب مراعاة ظروف الجماهير، البعض ظروفه جدا صعبة.
1: لا الجماهير ما عندها مشكلة، يقول يا عمي ساوني في غيري، خلي المساواة.
0: أيوة
1: أنا يطالب في المساواة، الجمهور السعودي يدفع للتبقية. يا عمي اسمعني، تجينا السوبر الأسباني، السوبر الإيطالي، كلها فل الملعب ويدفعونها، تدفع بأسعار دبل الأسعار هذه. لكن يقول لك الجمهور السعودي أنا ما أحتاجه، ساوني في كل المباريات. ليش يرفع السعر على السعودية والبقية لا؟
2: والبطولة وأنا فيه
1: في السعودية. هذا مصيبة، هذا استغلاله. ما عنده مشكلة ترى الجمهور السعودي، تبغى يدفع له 200 300 400 يدفعها في التذكرة. السوبر الأسباني، السوبر الإيطالي، فل
3: الملعب. اخي احنا نتكلم، احنا اولادنا يروحون يحضرون مباريات السوبر الايطالي والاسباني، ترى احنا ندفع ما عندنا مشكله. بس خلي الدنيا سواسيه.
0: اي السوبر كلها سعاده. طيب
1: الجمهور السعودي مع مراسلنا، الجمهور السعودي والكويتي مع مراسلنا احمد الجابري.
5: اليوم كيف تعرفت على السعودي هذا؟
6: مسجد
5: في المدرج؟
6: ايه
5: ما شاء الله، صرتوا اصدقاء الان خلاص.
6: انزين
7: احنا خليجنا واحد، فوز السعوديه كاننا فوزنا احنا بعد.
8: اليوم ممتع والله المنتخب الصراحه، سوى اللي عليه والله.
9: الحمد لله الامور طيبه وان شاء الله المنتخب ان شاء الله راح يجمل.
10: الهدف العناصر، والله عندنا مواهب، والله مواهب.
7: الحمد لله وشيء فوز مستحق، وان شاء الله باذن الله بدايه جميله ان شاء الله. كل عام الوطن بخير والله يعطيكم العافيه حبايبي يا رجال.
6: المنتخب شرفنا وشفنا لعب يمسح النفس، مو لعب زي دايم.
11: الف الف مبروك، والله العظيم لعب ولعب، وان شاء الله كاس لنا يا رب يا رب
12: باذن الله تعالى. فالنا البطوله وهذه بداية خير.
13: أقول المبروك للمنتخب السعودي، كل عام وكل عام وطني بألف خير.
6: اليوم السعودية لعبت بروح رجال، لعب رجال
7: والله. أداء كويس بس نحتاج مهاجم بس فقط لا غير، نبغى واحد ينهي قدام بس. لا رفع رفع المنتخب صراحة غمة في الإبداع، ما توقعنا، اكتشفنا لعيبة جدد
14: والله. ضيعنا أكثر من هجمة، لكن الشوط الثاني مع التغييرات تحسن مستوى المنتخب.
15: سامي ما قصروا رجال بمعنى الكلمة.
16: الله
1: هذا الجماهير السعودية من المدرجات، عمان والسعودية المباراة القادمة يوم 26/9، ونقول حسن مظفر ويلكم تو سعودي أرابيا.
4: ويلكم ويلكم، إن شاء الله إن شاء الله تكون مباراة عمانية بثلاث نقاط.
1: واثق أنت؟
4: أنا مو بواثق، لكن بحسب المعطيات اليوم الشوط الأول ما كنت خايف أن المنتخب عمان يخسر، لكن الشوط الثاني المدرب عدل بعض المراكز ونجح المنتخب.
1: طيب أروح لك المدرب الكويت سوزا، راضي عن ما قدمه شكل الكويت؟
0: أبو الوليد هذه الإمكانيات اللي عنده، صحيح أنا تمنيت أكثر جرأة خصوصا أول ربع ساعة، استغلال ضغط لأن اللاعبين السعوديين ما كانوا يخسرون الكرات أول ربع ساعة. التسرع واضح، البحث عن هدف مبكر، اللي راحت المدرب وراحت الجمهور هذه الدقائق. ليش قلت لك المباراة الافتتاحية تلعب على ضغط نفسي وذهني وتلعب على تفاصيل بسيطة وجزئيات صغيرة؟
1: يروح بعيد
0: اليوم، أسألك مرة ثانية، أستبعد أبو الوليد، أستبعد لأن أمانة اليوم مباراة كنت أنا يعني قلت الكويت ممكن تدخل منافسة لو متعادلة طالع في نقطة، لأن النقطة أمام البلد المنظم أمام جودة لاعبين السعودية تعطيك أمل أكبر لمقارعة عمان والعراق، ولكن الخسارة بدون أي نقطة صعب المأمورية.
1: دكتور إشراك كادش والعمري كقلبي دفاع يبحث عن مدافعين، واحد يلعب قدم اليسار واليمين، ولا جودة كادش صحيح والعمري؟ سؤال
17: جودة أولا واستمرارية أكثر على مستوى مباراة الدوري لكادش أو حتى العمري. نقطة ثانية في عملية البناء كل لاعب يكون بقدم، قدم يسرى لكادش وقدم يمنى للعمري. نقطة ثالثة كذلك حتى في الكرات العالية والرأسية يعني تفوق للثنائي، وأتكلم عن العمري اليوم كسب 5 من 8 وكادش كذا كسب تقريبا 50% من الكرات العالية، فأعتقد ثنائية قدمت أداء جدا مميز على مستوى استقرار الفني وكذلك حتى على مستوى التفاهم، فأعتقد أنها قياسا على ما قدموا في الدوري هم الأحق في الحضور بهذا الشكل.
1: هم الأحق، أحق من تنبكتي؟ ها
17: تنبكتي غياباته وإصاباته وعدم استمراريته مع الهلال، أعتقد أنه فضل عليه كادش لما قدم كادش مع الاتحاد في استمرارية كبيرة في كل مباراة الاتحاد مع بيريرا.
1: يعني إذا حيوصل الكويت مرحلة متقدمة هي الجهة اليسرى اللي فيها دحام.
0: نعم
1: واليوم كانت خطرة جدا،
0: لان الحلول تكون سوزا يعتمد سوزا على محمد دحام كلاعب ياتي من الطرف الدخول العمق كصانع العاب اخر تحت.
1: ليه ما يلعب خلف المهاجم؟
0: هو يلعب على 1+1=2، لان هوجم في البطوله السابقه ابو الوليد عمل بعض الخيارات، غير في التشكيل، غير في مراكز اللاعبين، فتكبدت المباراه الثانيه في البطوله السابقه في انتقادات كبيره. اصبح يلعب في شكل
1: كيف تفعل الجهة اليسرى هذه زيادة؟
0: اليوم لا ننسى شيء أبو الوليد، هذا جانب المنتخب الكويتي. في جانب آخر اليوم نفس ما تفضلت أبو الوليد، دونس كلام الشمراني اليوم قال ليش تلعب مثلا بوشل فوق ابو الشامات، اتوقع كان حاط حسابه قال اذا في خطوره ممكن تاتي منتخب الكويتي تكون عن طريق الظهير الايسر معاذ ومساندته لمحمد دحام. اليوم اشوف انا اغلق الجهه بشكل كبير، اليوم حسيت في عزل ما بين خط الوسط ومحمد دحام، هذا اللي جعل محمد دحام يظهر بصوره فنيه سيئه جدا.
1: المباراه القادمه، المباراه القادمه الحديث

0: عن دونس. الأسماء هذه بتشاهد ال11 ولا ممكن ثلاثة أربعة تبديلات
1: تغييرات؟ لا، في تغييرات.
0: تغييرات وين؟
1: تغييرات. أول شيء أنا ممكن أشوف راس أساسي
0: مكان مين؟
1: كالحمدان.
0: طيب
1: ممكن اشوف الحمدان يكون تحت فراس.
0: طيب هذا تبديلين،
1: هذا تبديلين داخل الملعب.
0: طيب ولاعبين الاطراف مين؟
1: لاعبين الاطراف اتوقع انه هو بيبقى عليهم،
0: بيبقى محمد ابو الشمات بيلعب طرف يمين.
1: هو لعبه من كاس العالم قبل اربع اشهر، تمام؟
0: ايه؟
1: واليوم عاد نفس السيناريو.
2: واضح الفكره،
1: واضح الفكره موجوده والتنفيذ موجود من اللاعب، يعني المدرب خلاص هذه هو مقتنع فيها ولا راح بغيرها.
0: ورايك انت؟
1: أنا رأيي لا، أنا رأيي مختلف تماما. أنا أتمنى أشراك سلطان مندش، فعالية الهجومية، السرعات، منتخب عمان يمتاز بالسرعات في المرتدات، في التحولات السريعة. حارسهم ثقيل حتى في الباب ترى مخين، يعني إحنا نعرف المنتخب العماني، وقلتها لك، قلت لك إحنا بنرشح العراق والسعودية في المجموعة صح؟ بس بيطلعوا لنا العمانيين زي كل سنتين ما ندري وين يجون، تلقاهم في النهاية.
0: يوسف الحقان لاعب منتخب الكويت مع مراسلنا أحمد الجابري.
3: المباراة قدمتم فيها مستوى مميز، كان بإمكان أقل شيء يطلع منتخب الكويتي بتعادل، إيش تقول بعد المباراة؟
4: شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال دخل علينا هدف من خطأ، ما هي نهاية المطاف، لسه مباراتين، إن شاء الله ربك يكرمنا يا رب العالمين، وعلى قولتهم نصعد حق الدور نصف النهائي إن شاء الله.
3: كيف شايف حظوظكم في المباريات القادمة أمام عمان والعراق؟
4: الكل عنده حظوظ، 50-50 يعني ماكو فروقات، ان شاء الله ربك يكرمنا يا رب العالمين، باكر نحضر حق مباراة ان شاء الله العراق.
3: ايش تقول الجمهور الكويتي اللي حضر اليوم؟
4: جمهور الكويتي تقعد تشوفه من 10 الصبح جايك على طول الطيارة ويرد الكويت الحين على طول، قول لهم واصفين ان شاء الله نعوضكم خير يا رب.
0: هذا حديث يوسف الحجان لاعب منتخب الكويت، وفي الاخير يعني شفت بطولات الخليج المستويات بالنسبة لي ما نبي. يبقى فوز في فوز في فوز في فوز البطولة، لكن الأداء يضيق الصدر بصراحة، الأداء يضيق الصدر ويقلق في الأمام. فزنا ولله الحمد، ثلاث نقاط مهمة تريحنا في المرحلة القادمة، لكن الأداء مقلق. إذا نمنع على الأداء، أنا جايتنا مجموعة ثانية وجاينا عمان والعراق وفي دور الأربعة مباريات صعبة والنهاية أصعب، بهذا الأداء الله يستر. بعد الفاصل، عمان يرفض الخسارة ويتعادل مع العراق، نقطة في الافتتاح لكل منتخب.

على هواك. ملحمة حافلة بالبطولة قادها البطل عبد العزيز، فوحد بها أرجاء الوطن وخطى به نحو المجد ليوصل أبناءه مسيرة متفردة بالعطاء، شامخة بالمجد والعلياء.

0: جدة اف ام. عزنا بطبعنا.
1: عزنا بطبعنا ليس مجرد شعار، بل هو قصة تروى في مواقفنا اليومية، في إغاثة المحتاج، وفي وقفة الحق، وفي بذل العطاء. طباع نشأنا عليها فصنعت فينا الكبرياء والمروءة.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام.

0: حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. العراق وعمان 1-1. دكتور سلطان عن المباراة.
1: أفضلية بالشوط الأول العراق كان أكثر خطورة وأكثر وصول، وكان واضح الشوط الأول ارتباك يعني كبير عند المنتخب العماني، ممكن كمباراة أولى للسكتاوي، ولكن أخطاء البناء هي من سنحت العراق أن يسجل الهدف الأول، وكان هدف مبكر وأضاع العراق أكثر من فرصة. أعتقد أن تألق المخيني كان هو العلامة الفارقة لعودة عمان بالنتيجة، مع تغييرات السكتاوي للشوط الثاني أصبح المنتخب العماني أكثر تماسكا وأكثر كذلك حتى حضور على المستوى الفني، واستغل خطأ العراق. وبتكلم عن أخطاء العراق، المساحة خلف الأطراف وتحديدا الظهير الأيمن اللي من مباراة الملحق الآسيوي ملحق كأس العالم وحتى تصفيات كأس العالم كان هذه النقطة السلبية للمنتخب العراقي للمساحة خلف هذه الأظهرة، والاستغلها بشكل جيد.
0: من اللي فاجأك اليوم في أدائه، العراق أم عمان؟ والمفاجأة سلبية أم إيجابية؟
1: العراق
0: سلبية.
1: العراق مفاجأة سلبية، العراق مفاجأة سلبية خاصة في الشوط الثاني، كان حضور بصراحة هش في صناعة الفرص وحتى في فرض أسلوبه على منتخب عمان.
0: على منتخب عمان، أنتم كل فترة تطلعون لاعب كذا موهوب، ناصر الرواحي، هذا منين طلعته؟
2: في ناصر الرواحي،
0: لا أبغى عالي، هذا
2: تكلم عن ناصر الرواحي. إيه إيه؟ موجود، هذا من مواليد منطقة علي الحبسي المضيبي.
0: أوه حاجة إيه. أموره طيبة مدام عن طريق علي الحبسي. أكاديمية علي الحبسي بعد.
2: لا مو أكاديمية علي الحبسي.
0: طيب رجل مرة
3: يمكن حارس يا خالد، حارس هو يمكن
2: الأكاديمية. فناصر الرواحي من اللاعبين المميزين، خصوصا يلعب طرف، بعض الأحيان يلعب خلف المهاجم، ويحب المساحات، الواحد ضد واحد دائما يروح، هذه خطورته. خصوصا الشوط الأول المدرب ما تعامل في تمركز جميل لأحمدي مع ناصر الرواحي. ناصر الرواحي لما رجع مكان الحقيقي بدأ يبرز، بدأ يظهر، خصوصا هذه بعد ما رجع جميل أحمدي في الشوط الأول انتقل جهته واشتغل فيها ناصر الرواحي واشتغل المساحة.
0: مهاري سريع،
2: مهاري، عند الشجاعة، عند الجرأة، واحد ضد واحد دائما يبحث عن المرمى. شوف هذه الدقيقة 45 تقريبا نفس الشيء، رجع مكانه وعمل فيها خطورة. لما كان في الجهة اليسار كان معامل خطورة وكان ضايع الولد، لكن لما رجع مكانه شكل خطورته وبرز في المباراة وكان جيد.
0: عصام الصباحي لاعب منتخب عمان مع مراسلنا أحمد الجابري.
4: أكيد المباراة كانت صعبة، ما سهلة ضد المنتخب العراقي، له تاريخه. أعتقد الشوط الأول ما دخلنا أجواء المباراة، كان عامل الجو مؤثر جدا في رتم المباراة طول المباراة، لكن الحمد لله أن في الشوط الثاني قدرنا نرجع للمباراة رغم العناصر الجديدة الموجودة اليوم، أتوقع من 8 إلى 9 لاعبين أول مشاركة لهم في الخليج وأمام المنتخب العراقي له تاريخه وحضوره في هذه البطولة. أتوقع أنها نقطة إيجابية، إن شاء الله نسعى للمباراة القادمة نحقق نتيجة إيجابية منها ونأخذ المباريات خطوة بخطوة بإذن الله.
0: هذا حديث عصام الصبح. برجع الهدف، هدف ناصر الرواحي يذكرني بأهدافك، كان تسرقها بركبتك انت.
5: لازم لازم تسبق المدافع، تسبق الظهير،
0: باي شيء تلمسها
5: لازم، لو بساقي اسجل يعني اسجل،
0: لا اتكلم، لا اللمسه
5: عادي. شفت الاولى الاولى اخذها الاولى بايش؟ بالركبه، خلص على طول، ما استنى حتى ما عدى المدافع ثانيه يفكر. هذا الرياكشن السريع من هذا اللاعب يستحق انه يكون نجم المباراه، واتمنى انه بعض المهاجمين يشوفون كيف التخليص هنا. شوفه اخذها قدام وجاء قدام وحط جسمه، نادرا ما اشوف انا لاعب مهاجم او طرف يحط جسمه قدام المدافع. ترى لو حطيت جسمي قدام حسن مظفر يا ياخذ كرت احمر يا اروح اسجل. هذه حقيقه صدق
6: ابو الوليد. في شيء اليوم مهم في المباراه وقلت للكابتن حسن، مباراة طارق السكتيوي واضح احترم المنتخب العراقي انه جاي من المونديال، واضح خلينا نشوف اللعب. هذا الشيء كأن لاعبي العراق، هذا اللي ما بين السطور، لاعبي العراق
0: ممتاز،
6: لما شاهدوا مستوى المنتخب العماني في تحفظ استذبحوا بالتسديد اي شيء بس انه بيسجل هدف ثاني، وامانه حارس عمان المخيني تألق واخرج هدف ثاني. اتوقع المباراة لو سجل العراق هدف ثاني اخر كان المباراة صعب المأمورية على السكتيوي، ولكن يحسب المنتخب العماني الصبر، العودة في المباراة، ودائما المنتخب العماني ميزة معنا فيه.

0: خصوصا في بطولات كأس الخليج، الشراسة والعدوانية والقوة.
1: الدكتور بروح النقطة اللي ذكرتها، مشاكل العراق في دفاع الأظهرة أو دفاع الأطراف، في مشكلة. مشكلة وين؟
2: صحيح، مشكلة بداية من خط الهجوم، من خط الهجوم في الضغط العكسي يعطي فرصة للاعب المنافس أنه يلعب التمريرة بشكل جيد، بالإضافة إلى الدفاع المتقدم وتمركز الأظهرة وقراءة مسار الكرة. هنا لو تلاحظ يعني واضح الظهر الأيمن أن الكرة حتكون وجنبك مهاجم، مفترض تكون رقابتك عينك مع المهاجم وعينك على التوقع اللي تكون فيه الكرة، فأخطأ الظهير أعتقد أنه خطأ كبير وأعطى فرصة كذلك المهاجم أنه يستغلها بشكل جيد. هذه أخطاء. والظهير الأيمن بالنسبة للعراق نقطة سلبية حتى من تصفيات كأس العالم، الأظهرة كانت هي النقاط السلبية للمنتخب العراقي، وكانت أغلب الأهداف اللي تحرز على المنتخب العراقي تكون خلف هذه الأظهرة. هنا التنظيم كيف لابد يكون بشكل جيد من المدرب أرنولد، بالإضافة إلى التمركز للأظهرة اللي أعتقد أنهم على المستوى الدفاعي هو أقل ما يعني لو نقطة سلبية سريع.
3: وبالإضافة للظهير دائما يغطي يمين قلب الدفاع، فالهدف لدخل الناصر قلب الدفاع تأخر في القراءة وعدم تغطية الظهير، دائما من يأمن الظهير المدافع، فالتأمين اليوم ما كان موجود من قبل المدافع.
1: أيمن حسين لاعب المنتخب العراقي مع مراسلنا أحمد الجابري.
4: أوش بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر. اليوم الوطني مو السعودية، مبارك الوطني شعبين وقيادتين وحكومتين، نقول لكم كل عام أنتم بخير يا رب، الله يديم إن شاء الله على هذا البلد والبلدان العربية إن شاء الله كلها وعلى خليج إن شاء الله. شوفوا احنا اول 30 دقيقه اظن اي رطوبه خياليه، ثاني شيء الملعب شبر، والله شبر الارضيه
5: وفي
4: زحلقته كذا مره، مو زحلق الارض يعني، الكره ما يقدر تمشي بها دربل يعني، حتى اذا يلعبها الامام قدامك من تاخذت يروح الرون، فارضيه الملعب يعني على الاقل هسه قص ارضيه الملعب حتى شوي اللعب الرتم يصير سريع. هاي مو اعذار بس انا جاي اقول لك يعني انه الملعب عالي، هسه راح تدخل الملعب راح تشوف ده الرطوبة عالية، انت شفت الرطوبة احنا ما متعودين، لكن هذا مو عذر، ضعنا العديد من الفرص، كان انه الشوط الاول نحسمه 3-0.
5: الاصابات اثرت عليكم؟
4: اصابات والله يعني شدود، يعني صار عندنا تقريبا التغييرات كلها يعني كلها اضطرارية.
1: اخر ما قال ايمن حسين الاصابات، اليوم 3 اصابات للعراق، كل واحد طالع شهد شكل العراق ما حيكمل المنتخب بعد ثالث مباراه، ما عنده غير 10 لاعبين كل مباراه 3 لاعبين.
6: هو قال شو اسمه، قال الرطوبه وقال كل شيء، لكن الاعداد البدني يا خالد احس انه ضعيف المنتخب العراقي، يعني شوفوا المنتخب العراقي الشوط الاول، شوفوا المنتخب العراقي
1: اصابات العراق من فضلك
6: فضل. يعني هذه دائما هذه الاصابات ما تجي الا مدرب اللياقه يتحملها والجهاز الطبي، لانه اعتقد انه منتخب العراق ما هو المنتخب اللي احنا يمكن كلنا نرشح العراق امس، يعني اقل شيء تعادل، لكن اليوم صراحه حارس عمان وقف العراق الشوط الاول والشوط الثاني.
1: لحظه الاصابه عثماني، الرطوبه على العراق وعمان ما عليهم،
6: هو يقول انا على حسب تصريحه يقول ما احنا متعودين على الرطوبه، هو قال
1: يا عمي البصرة رطوبتها عندك رجال قريب من البصرة ها؟
0: لا مو عذر نفس ما تفضل أبو عزوز، الطاقم الطبي من جانب والإعداد البدني من جانب آخر، تراجع
1: الدوري العراقي له 8 جولات لاعب الآن
7: يا جماعة، الدوري العراقي له 8 جولات هذه تكلمنا فيها،
1: وإصابات العراق
7: الناس اللي ما لعبوا في هذه البطولة وما اكتمل دوريهم، الكويت بعدها تجي عمان.
0: نعم
7: صح ولا أنا غلطان؟
0: نعم
3: في نفس الوقت لا تبعد الضغوطات،
7: لا تبعد الضغوطات
3: في أول مباراة، وكون مضغوط أنت ذهنيا يكون وبدنيا يكون تركيزك في المباراة وتضغط نفسك فتظهر بذل المستوى البدني.
6: بس الشوط الثاني عمان صراحة تستاهل الفوز، لعبت بطريقة والكرات المرتدة والأشياء هذه كلها.
0: كابتن حسن أشعر أن لاعبين العمان خصوصا المدرب طارق سكتيوي فوجئ بالمستوى المتراجع للمنتخب العراقي، وكأنه لأنه ندم أن الشوط الأول احترم العراق أكثر من اللازم،
3: لأنه هو ذكر في المؤتمر الصحفي قال أنا تابع المنتخب العراقي من أيام كان كأس العالم، كنت أتابعهم وغراءتهم، في نفس الوقت تفاجأ بتغيير بعض اللاعبين وبعض العناصر في
1: طارق سكتاوي مدرب المنتخب العماني مع مراسلنا أحمد الجابري.
8: الله يحفظك، ردة الفعل اللي كانت في الشوط الثاني كانت ردة فعل جميلة، لأنه أنا سعيد بالروح ديالهم وبردة الفعل ديالهم وكذلك بالتطبيق ديالهم، لأن بين الشوطين تحددنا وشفنا الأشياء اللي لازم نعملوها وتطبقات في الشوط الثاني، وكنظن بأن النقيض ديال الشوط الأول كان الشوط الثاني، وكان بإمكاننا ناخذوا حتى المقابلة. إحنا في طور بناء واحد المنتخب اللي يمكن نزلنا كذلك من معدل السن بواحد النسبة كبيرة بزاف. عندنا 7 لاعبين أول مرة تنادى عليهم، عندنا تقريبا 14 إلى 15 لاعب من 25 إلى 20 سنة. ف يعني
9: بناء
8: نعم، لكن كذلك بذكاء. ما بغيناش أننا نمروا هذه المنافسة كذلك مرور الكرام، لكن بغينا أننا نظهروا بواحد المستوى الذي يليق.
1: يمكن النقطة الأساسية اللي قالها طارق السكتاوي تخفيض معدل أعمار المنتخب السعودي. اليوم المنتخب العماني داخل بالشالات بمناسبة اليوم الوطني، وعمان والسعودية أهل أخوان
3: وعينين فراس، وهذا واجبنا نحن ندعم ونحتفل معاك بالعيد الوطني. عسى يدوم عليكم بالخير والبركة، ودائما عمان سباغ، والحكومة وشعبا دائما موجودين مع دول الخليج، وخليجنا واحد وشعبنا واحد.
1: اي والله خليجنا واحد وشعبنا واحد. اليوم السكتاوي بغى يصابه، جت اصابه الا شوي طارق السكتاوي سقوطه شفتها ولا لا؟
0: ما انتبهت
1: الحين حتشوفها. ما
3: هي سقطت
1: تفضل هنا شيل استجيب بفضل عيد بفضلك يا مخرجنا.
0: مشكل رطوبة خل الملعب رطب.
1: الكبر شين ها.
0: عطارق من الشخصيات الجميلة.
3: كان ممكن كان بيعمل حركة ولا شيء.
6: كان يعمل. واضح إنه مسوي حركة بيثبت ولا شيء ولا حاجة. يعني زلزال أكيد ناصر الشمراني يقدر علمنا كيف ينوم الكورة.
7: ما أقدر أنا. أنت موجود أنت عميد حراس العالم.
1: خلينا نروح الحالات التحكمية لمباراة عمان والعراق، وعمان مع الكابتن عبد الله القحطاني. ننتظر الحالات التحكمية. أبو زياد مساء الخير مرة أخرى.
10: مساء الخير مرة أخرى أبو الوليد لك ولزملاء الأعزاء في البرنامج.
1: تفضل على مباراة عمان والعراق. تفضل
10: مباراتنا الثانية اليوم اللي هي مباراة عمان والعراق. نبدأها بحالة أولى في الدقيقة 5، وهي حالة تسجيل هدف صحيح للمنتخب العراقي، حالة جدا دقيقة استغرقوا فيها حكام تقنية الفيديو. طبعا احنا نتكلم عن منشأ الهجوم، طبعا هذه كلها كانت بعد منشأ الهجوم، وبالتالي هدف صحيح سجل للمنتخب العراقي في نهاية ذلك الهجوم. نشوف هنا الهدف سجل في الدقيقة 5، والاستئناف حدث في الدقيقة 7. بنشوف هنا اللاعب اللي كان هناك في المنتصف أمام قوس منطقة 18 هو اللاعب الذي يكسر التسلل. حالة جدا دقيقة، كنا نتمنى أن تظهر مع الناقل، لكن الحكام أخذوا وقتهم أبو الوليد تقريبا دقيقتين في التشيك على هذه الحالة، وبالتالي هدف صحيح لمنتخب العراق. حالة أخرى في الدقيقة 41، سقوط للاعب المنتخب العماني داخل منطقة الجزاء، لا يوجد ركلة جزاء. هنا نشوف لاعب المنتخب العراقي لم يرتكب أي مخالفة، نعم في سلايندق على مستوى الأرض، ولكن اللاعب هنا لم يقوم بفعل إضافي. لاعب المنتخب العماني حاول استغلال هذا الانزلاق هنا بتمرير قدمه فوق قدم اللاعب هنا المنتخب العراقي من أجل السقوط، ولكن هذا التلاحم تلاحم بسيط لا يستحق العقوبة، لا يستحق المخالفة، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لمنتخب العمان في هذه الحالة. حالة أخرى في الدقيقة هنا 49 من الشوط الأول، حالة سقوط للاعب المنتخب العماني، لا يوجد ركلة جزاء، نجاح من مدافع المنتخب العراقي في قطع الكرة. بنشوفها في الإعادة الخلفية أبو الوليد، هنا قطع للكرة دون أن يرتكب أي مخالفة، ومن ثم حدث اصطدام بدني طبيعي نتيجة اندفاع اللاعبين تجاه الكرة، ولا يوجد ركلة جزاء لمنتخب عمان في هذه الحالة، وتقدير صحيح من حكام المباراة. نذهب إلى حالة أخرى هنا في الدقيقة 50، هذه الحالة لو لم يكن هناك تسلل بيكون عقوبتها ركلة حرة مباشرة وطرد. نشوف الحكم احتسب الخطأ ولكنه تراجع، والسبب في ذلك وجود تسلل. هنا نشوف بناء الهجوم، لاعب المنتخب العماني عاد من التسلل واستلم الكرة ثم ارتكبت عليه مخالفة، منع فرصة تسجيل هدف، لكن هذه العقوبة تسقط تماما بسبب وجود مخالفة سابقة لهذه الحالة، وهي مخالفة التسلل، وبالتالي هنا لا يوجد مخالفة في هذه الحالة. حالة أخيرة في الدقيقة هنا 96، لا يوجد ركلة جزاء للمنتخب العراقي، حالة تصادم طبيعي هنا على مستوى الرأس نتيجة تغيير هنا اتجاه اللاعبين والاصطدام بدنيا على مستوى الرأس، التوقف يكون فقط للعلاج، وبالتالي أيضا لا يوجد ركلة جزاء لمنتخب العراق، وقرار موفق آخر من حكم المباراة.
1: يعطيكم العافية أبو زياد.
10: يوم تحكيمي جيد في البداية
1: هدوء
10: أبو الوليد، لكن لنا عتب
1: فضل
10: على اللجنة المنظمة أبو الوليد في موضوع يعني كيف ما يكون فيه تقنية تسلل شبه الآلي والعودة إلى تقنية الكروس هير اللي التقليدية، بينما الشركة المشغلة لتقنية التسلل شبه الآلي موجودة في السعودية وتغطي الدوري السعودية والبطولة أسبوعين أبو الوليد.
1: ما يبون يدفعون.
10: عاد ما شاء الله أخذوا حقوق ما شاء الله نقل ورعاية، هذه ما تكلف كثير أبو الوليد. أقصد حرام يعني البطولات الخليجية أنتوا أعرف مني أبو الوليد فيها حساسية، فيها إعلام، فيها صخب. موضوع زي كذا ما كان بياخذ منهم كثير، خصوصا الملاعب مجهزه عندنا ابو الوليد. يعني تونا الدوري موقف من اسبوع ونحن نحكم بتقنيه التسلل شبه الالي. اتمنى ان يتدارك الامر، لسه احنا في اليوم الاول وعدى، لكن ما في مانع انهم يستدركوا الامر ابو الوليد.
1: تقدر
10: يعني ايوه عادي ابو الوليد
1: يقدر يعدل
10: بمعنى ما في حدث.
1: ايوه سؤال يقدر يعدل
10: ما في حدث بمعنى ما في حدث في المباراتين الاولى.
1: سؤال انا بسيط، اليوم في المباراه
10: اي
1: مباراتين
10: صحيح.
1: في رسم بالنسبه
10: لا للتسل. حتى
1: ولا واحده
10: طبعا رسموا بالكروس هير، لكن أي. المخرج للاسف ما عرضه لنا.
1: لا انا اسمعني انا ما شفتها انت تقول لي رسم انا ما شفتها
10: بالنسبه لي انا اعرف انه الرسم ابو الوليد
1: الرسمه انت شفنا طلعت؟
10: لا لا ما طلعت
1: خلاص انا ما شفتها انا اسال.
10: هذا اللي اقول لك هم رسموا الحكام وقعدوا دقيقتين في الاخير ما عرضها المخرج، هذه بعد مشكله اخرى في النقل. ايضا الزوايا يعني لو تلاحظ بعض الزوايا يعني زي الخطا حق المنتخب العماني تخيل احنا جايبين اللونج والسريع ونبطيه علشان نحصل على لقطه مقربه وهذه مشكله
1: يعني. انت كانك تحذر من ممكن كارثه تحكيميه تحدث في الامام ها،
10: خصوصا بطوله الخليج انتم مريتوا فيها وتعرفون حساسيتها الاثاره اللي فيها اكثر من كاس العالم، هذه حقيقه يعني في بالذات في يعني التنافس اللي موجود اساسا
1: هي البطولات اللي نقاتل نحققها غيرها ما فيها
10: لكن انا اقول يعني الامر مقدور عليه ابو الوليد، الشركه موجوده، التقنيه موجوده، الملاعب عندنا مجهزه، فقط على قولتك ادفع هالمبلغ البسيط وان شاء الله تمشي الامور
1: ان شاء الله تعدل يا ابو زياد ان شاء الله تعدل. شكرا وعدنا غدا كابتن عبد الله القحطاني يعطيك العافيه. الجماهير السعوديه في الشرقيه مع مراسلنا خالد جنان.
11: مبروك الفوز اليوم.
12: الله يبارك فيك.
11: كيف شفتي مستوى المنتخب اليوم؟
12: يعني حلو يعني ما شاء الله يعني ما قصروا الحمد لله، والنهاية يعني حلو جايبين جول الحمد لله.
13: أول مرة يعني الله ملك الحمد، فرص كثير ضاعت لكن تزوجنا بالفوز الحمد لله.
12: مستوى الحمد لله كويس، وإن شاء الله يعني المباراة الجاية بعد تكون مستويات أفضل بعد إن شاء الله.
14: شعور لا يوصف ما شاء الله، يعني كان هذا يمكن أحد أجمل الأداء المنتخب بالنسبة لي.
15: والله كلهم ما قصروا رجال في الملعب، الله يطول بعمر.
16: والله حسب الوطنية مش سعودية يعني، بس والله بنتمي لكم صراحة.
17: سعودية بس منتمية لنا
1: يلا هذه فرحة الجماهير السعودية والله ديما ما زالوا ذولا يتناقشون على موضوع الفار بعد الفاصل. قطر يواجه حامل اللقب البحرين، والإمارات يخشى مفاجأة اليمن المتحفز.

0: طريقنا للمستقبل مرصوف بقيم الماضي، فحين نتمسك بطباعنا فإننا لا نكرر التاريخ بل نعيد كتابته بحروف سعودية لا تعرف إلا المجد والعز.
1: عزنا بطبعنا على جدة اف ام.
2: ما بين الجغرافيا والتاريخ، تضاريس ابتهجت بخطى البطل عبد العزيز.
3: حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاد ومنصة الأولى. هذا اليوم الثاني في خليجي 27، الإمارات واليمن، الساعة 6:55 دقيقة مساء، قطر والبحرين الساعة 9 مساء. صعب على مين قطر والبحرين ناصر؟
4: والله شوف، قطر والبحرين مواجهاتهم الأخيرة ما في تفاوت في المستوى، المواجهات الأخيرة يعني ممكن تلقى مباراة يفوز فيها قطر، مباراة اللي بعدها يفوز فيها البحرين. ممكن آخر مباراة لعبوها توقع وديا وانتهت لصالح توقع البحرين إذا ما خاب ظني.
3: من الأجهز؟
4: الأجهز؟ شوف، البطولة دي دائما الأجهز فيها البحرين
3: نفسيا،
4: نفسيا ومعنويا، ويحبون البطولات مجمعة. وزي ما تفضل دوبك تقول إيش تقول؟ تقول هذه البطولة عندنا أقوى من كأس العالم.
3: ثلاث انتصارات للبحرين، انتصار لقطر، ها؟ في 9 مواجهات تاريخية بينهم، هو أكثر من 9 مواجهات.
5: أقوى من إيش؟ ها؟ يقول ناصر أقوى من إيش؟
4: يقول يعني كأس العالم.
3: مين؟
4: بالنسبة لنا إحنا.
3: بالنسبة لنا أهم. أهم. اللي قاله الحكم مو أنا. أنا ما قلت لك الكلام. أنا بقول كأس الخليج أهم من كأس العالم.
6: أنا ما قلت. يشير لك يقول لك.
7: يأكد بعد. يأكد إنك قلت.
3: طيب لا لا، أقول كأس الخليج هي البطولة المتاحة. نحققها للمنتخبات
4: المتاحة بس ما هي أهم.
3: طيب سريعا، توقعات مباراة قطر والبحرين. دكتور،
8: قطر أقرب.
3: قطر أقرب. محمد،
5: بحرين.
3: بحرين
9: بحرين
3: بحرين.
4: أنا أروح للتعادل.
7: قطر
3: قطر قطر. يلا، 4 قطر، 3 قطر، 1 بحرين، 1 تعادل.
5: هذا توقع خالد انه عكس النتيجه.
3: طيب سريعا من فضلك طلع توقعات سريعا من فضلك. طيب سريعا على صادق توقعات. طيب الى المباراه الثانيه، في امل اليمن تعمل المفاجاه امام الامارات؟
7: والله في امل، لكن
3: والامل كيف يكون
7: في التعب على الاخطاء، وخصوصا المنتخب الاماراتي الانسجام، خصوصا التجنيس والعناصر الجديده اللي مشاركنا الحين زلاتكو. لكن اليمن اول مباراه دائما يعمل مفاجاه ويعمل ويظهر بشكل جيد، خصوصا عودنا في اخر النسخ انه يظهر بشكل جيد ويعطي واخذ خبرات كاس الخليج.
3: اخذ خبرات
7: خصوصا صح ان ظروفهم صعبه، لكن اخذ خبرات وعرف يتعامل مع كاس الخليج بشكل جيد، ويتعامل بكل مباراه باهميه، ويكون يركز على اخطاء المنافس بعد.
3: صقر الدرعي هذا لاعب منتخب اليمن الحالي، وإن كان موجود في خليجي 20 اللي كانت في اليمن مع مراسلنا أحمد الجابري.
10: حدثني أول شيء عن القصة، قصة خليجي 20 واستعراضك في حفل الافتتاح.
11: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لتواجدكم هنا والاستضافة هذه، ونحن سعداء تواجدنا في السعودية. أولا في البداية في خليجي 20 كانت النزول مغامرة كذا، فقررنا وسبحان الله التوفيق من الله وكذا، فقررت أنا وأبي أن نروح عدن، لأنه أنا بمحافظة غير محافظة عدن. كان معنا ابن عمي وكذا، ساعدنا على أساس ندخل الملعب، نسوي يعني الاستعراض هذا في الملعب، والحمد لله توفقنا ومنها شافونا الخليجيين.
10: قبل 16 سنة ما شاء الله، ما كان في ترتيبات لظهورك في الحفل الافتتاح؟
11: صراحة النزول لم يكن في ترتيبات، وإنما مغامرة كذا، أنا وأبي وابن عمي، يعني الله سبحانه وتعالى اللي ألهمنا هذا الشيء، فتوفقنا من الله وكانت حاجة حلوة في حياتي. يعني
3: تنطنط كورة وتلقاك مع منتخب اليمن في الخليج.

0: من اي لاعب.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني شوف كم له سنه وشوفوا هذا هو يعني زي الكابتن ناصر. اعتقد
2: انا في يوم من الايام كنت احلم اقعد مع الدعية. هذا حقيقة يعني تتكلم تباني بالغ. هذا
1: كم بيني وبينك الا 7 سنين؟
2: لا وين هذا الرجل في 2000 وكم ضموني للمنتخب وكان عندهم اعلان للمنتخب، فجأة لقيت نفسي معكم. ترى صدق هذا حقيقة، الواحد يتكلم
0: حلم كان.
2: حلم صح ولا لا؟
0: اساطير
2: يعني كنا صغار.
0: ها شايف نفسه؟
2: لا والله للأمانة أبو عبد العزيز كان متواضع معنا، بس في بعض اللاعبين كان يقول نجيب الملابس من عند الغليان. الله يرحمه ويغفر له.
0: طيب سريعا بس توقعات ما حتظهر في احد غير الامارات.
2: انا بس بقول نقطة واحدة
0: سريعا بس توقعات
2: على السريع السريع. ها بكرة تشوفون الجماهير اليمنية في أرض الملعب تتوافد، بيكون جمهور له كلمة داخل الملعب.
0: كون فل بكرة
2: أكيد. خذ كلام مني،
3: هذا متوقع.
0: والله يا ليت، أنا أتمنى.
2: خذ كلام مني
0: كذا كذا في أمل اليمن تتعادل مع الإمارات. ها في أحد عنده توقع؟
3: أنا يقول لا عندي لاعبين يمنيين
0: سريعا بس
3: عندي لاعبين يمنيين يقولون لا تتكلموا عن اليمن. قلت له ليش؟ قال فزنا على حامل اللقب البحرين البطولة اللي طافت.
0: طيب ها في أحد يقول اليمن حتتعادل ولا كله الإمارات؟
2: أنا بروح مع اليمن.
0: اليمن فايز؟
2: أنا بروح مع اليمن.
0: طيب اليمن أنت؟
4: تعادل.
0: تعادل
3: لا فوز.
0: فوز
1: اليمن.
0: فوز مين؟
3: لا فوز الإمارات على اليمن.
0: ايه؟
1: اليمن.
0: اليمن
2: أنا بروح مع اليمن.
0: طيب
2: تعادل برضو.
0: طيب
3: تفوز
0: ولا لحظة فوز ولا تعادل؟ حد
2: معهم تعادل.
0: تعادل تعادل
1: اليمن فوز.
0: اليمن
3: فوز الإمارات.
0: فوز الإمارات. دكتور دكتور
2: دكتور خليك معايا ترى فايز على
0: اليمن ولا الإمارات؟ سريعا توقعات. ما يسمعني الدكتور شكله.
5: ما الإمارات.
0: الإمارات الإمارات
2: ما حد معايا أبو. أنت ما أنت معايا؟
0: لا لا أنا الإمارات. الإمارات أعطينا توقعات، وإذا صارت بكرة بالعكس يستاهل اليمن. ليه لا؟ سريعا من فضلك مخرجنا هذه التوقعات، أعطينا من فضلك المجموعة الثانية. محمد الدعية، مانع الشمري، ناصر الشمراني، حسن مظفر، دكتور سلطان الأحياني. شكرا لكم، وأنا أقول كل عام وطني بخير. سبحان الله خير.

0: ألحان حملت مشاعر وطنية صادقة، فانسابت بين الناس محملة بمشاعر الحب والولاء. موسيقى الوطن على جدة اف ام مع محمد المرحبي وهبة شعبان، إخراج بندر عسيري.
1: منذ عقود طويلة شكلت الأغاني الوطنية السعودية ذاكرة عاطفية حية للأمة. كلمات بسيطة وألحان صادقة صنعت حالة وجدانية فريدة، منحت هذه الأعمال مكانة ثقافية راسخة في قلوب السعوديين، وتجاوز صداها حدود الوطن إلى محيطه العربي.

0: وعن موسيقى الوطن يحدثنا الناقد والباحث الفني عبد الرحمن الناصر.
1: في حقيقة الأمر قد شكلت الأغاني الوطنية السعودية بشكل مرحلي ومتطور ومن حقبة إلى حقبة، وأعطت ثراء عاطفيا ومكانة ثقافية جعلتها تجول في أسماع الجمهور في بساطة الكلمة والإبداع اللحني، وما جعلها ترسخ في المملكة وخارجها.
0: في أربعينيات القرن الماضي وتحديدا في عهد الملك المؤسس عبد العزيز طيب الله ثراه، انطلقت أولى الأعمال الوطنية والتي جاءت قصتها عن طريق رسالة قصيدة للشاعر علي الملا. بعدها بزغت أسماء مثل أبو سعود الحمادي والموسيقار طارق عبد

0: الحكيم ليواصلوا رسم ملامح هذا الفن الوليد.
1: البداية كانت للفنان الكبير عبد اللطيف الكويتي رحمة الله عليه، قدم قصيدة للشاعر علي الملا، أداه القصيدة وطلب منه أن يسلمها للملك الموحد عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمة الله عليه. بالفعل في العام 1934 وصل للرياض وقدمها للملك شعرا، ثم أهداه الملك عبد العزيز غفر الله له هدية ما ساعدته أن يذهب إلى حلب ويسجل هذه الأغنية. الأغنية بطبيعة الحال كانت يعني بسيطة جدا، على عود وعلى كمانجا وإيقاع فقط. هذه البداية في الأربعينيات. ثم أتت أغاني متفاوتة ما بين الفنانين أبو سعود الحمادي رحمة الله عليه، طارق عبد الحكيم، إلى أن جاء طلال مداح الذي غير مشهد الأغنية بشكل عام، ثم بدأ في أغنية تاريخية تحت مسمى وطني الحبيب.

0: لم يكن ظهور طلال مداح حدثاً عابراً بصوته المختلف، حيث أحدث تحولاً كبيراً في الأغنية الوطنية ليطلق واحدة من أبرز الأغنيات تحت مسمى اليوم الوطني، مثبتاً حضوراً سيظل علامة فارقة في الذاكرة.
1: كثير من من من من من الأغاني اللي كسرت حاجز التقليدية في الأغنية الحسية ونوعيتها المتغيرة، يعني كلنا نعرف أنه الشواهد على تطور الأغنية الوطنية كثيرة، من ضمنها مؤخرا ليس المجد إلا محمد، يعني كانت صورة مختلفة عن السائد تصل للشعور العام.
0: مع مرور الزمن بدأت الأغاني التقليدية ذات الطابع الحسي تتراجع، تاركة خلفها ملامح لمرحلة كانت تتجه نحو التجديد والتغيير.

0: لم يقتصر الأمر على الغناء الفردي، بل جاءت تجربة الأوبريتات عبر مهرجان الجنادرية لتشكل لوحة جماعية تحمل أصوات متعددة تعبر عن وطن واحد.
1: تجربة الأوبريت في الجنادرية تجربة عميقة جدا وتجربة رائدة جدا. التطور اللي حصل في أوبريت الجنادرية من ضمنها وطن الشموس وأئمة وملوك ووقفة حق وفارس التوحيد، ولكن البداية كانت من الله البادي. هي البداية كانت اللي ساهمت أن تقدم لنا أوبريت يحكي سيرة وطن.

0: مع تطور المملكة تنوعت الأغاني الوطنية وارتبطت بمناسبات جديدة مثل يوم التأسيس لتعكس وحدة التاريخ وتجدد الروح الوطنية.
1: كثيرة من الأعمال الوطنية والتنوع والتطور، من ضمنها يوم التأسيس اللي قدمه رحمة الله عليه السمو الأمير بدر بن عبد المحسن يا حادي العيس، والمسرحية أيضا الوطنية قصة العوجة. كثير الأمثلة اللي تعطي المرحلة المتطورة في الأغنية الوطنية أو الفن في الأغنية الوطنية.

0: عام 1985 شهد لحظة فارقة، الفنان محمد عبده قدم أغنيته الخالدة فوق هام السحب، معلنا مرحلة جديدة من التنافس والإبداع، فتحت الباب لأعمال ستظل محفورة في الوجدان.
1: كلنا نعرف أنه في 85 قدم محمد عبده أغنية مختلفة جدا فوق هام السحب، غيرت المشهد كليا وجعلت الفنانين أيضا يتسابقون في تقديم هذا العمل الوطني. كان في جرأة في خوض التجربة الحديثة وعدم الاعتماد على لون معين، إنما الاستفادة من الألوان الكثيرة داخل المملكة العربية السعودية وتقديمها في الأغنية الوطنية، اللي شكلت بشكل مباشر أو غير مباشر في دفع الحالة العاطفية للسعوديين.

0: طالت بعدها الأعمال النوعية مثل أنت ملك والسعودية عمار لرابح صقر، وأعمال مختلفة لعبد المجيد عبد الله مثل أحلامنا وآمالنا، وكلها عبرت عن انتقال الأغنية الوطنية نحو أفق أكثر تنوعاً وجودة.
1: زي ما قلنا أغاني كثيرة كانت شاهدة على على على القفز على حاجز التقليدية وتقديمها بشكل نوعي وشكل متغير، من ضمنها أنت ملك للفنان رابح صقر اللي يغنيها كل الفنانين العرب، وصارت رمزية مختلفة في الوطن العربي، أصبحت الأغنية الأولى في الوطن العربي وليست في السعودية.

0: لم تتوقف الأغنية الوطنية عند حدود الكلمة واللحن، بل شملت حتى الموسيقى العسكرية لتقدم بصور وأساليب مختلفة تعكس تنوع الهوية الفنية السعودية.
1: إذا رجعنا للتاريخ الأغنية الوطنية نجد سلام العبد الله يقدم هذا المارش العسكري في الخير يا موطني، وبلادي منار الهدى أيضا لسراج عمر، نماذج مختلفة كثيرة جدا للفنانين السعوديين، سواء الجيل الأول أم الجيل الحديث الذي يعيش ثورة رؤية سمو سيدي ولي العهد، ويقدم هذه الأعمال أيضا بنماذج مختلفة.

0: عزم أكيد ورأي سديد.
1: على امتداد 85 عاماً منذ الأربعينيات وحتى اليوم، مرت الأغنية الوطنية السعودية بمراحل متعاقبة من التطور، من بدايات بسيطة بآلة العود وصولاً إلى أوبريتات ومهرجانات ضخمة وأعمال خالدة أصبحت على لسان كل عربي. هي ليست مجرد أغنية، بل هي سجل حي يحكي مسيرة وطن.

ألحان حملت مشاعر وطنية صادقة، فانسابت بين الناس محملة بمشاعر الحب والولاء. موسيقى الوطن على جدة FM مع محمد المرحبي وهبة شعبان، إخراج بندر عسيري.

يخلد المجد، ذكرى عزيزة في وجداننا، ونسترجع عاما بعد عام ملحمة التوحيد التي يشهد لها التاريخ، ونفخر بالإنجازات ونستعيد فخرا لا زال يعانق عنان السماء. عزنا بطبعنا وطن.

0: جدة اف ام. عزنا بطبعنا.
1: في كل عام نحتفل بالوطن، ندرك أن الأعوام تمضي، لكن طبع السعوديين لا يتغير، يبقى رمز العز وبوصلة الفخر وسر الهوية.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام.

0: عزنا بطبعنا.
1: طريقنا للمستقبل مرصوف بقيم الماضي، فحين نتمسك بطباعنا فإننا لا نكرر التاريخ، بل نعيد كتابته بحروف سعودية لا تعرف إلا المجد والعز.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام. بعد ملحمة تاريخية، تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جمادى الأولى عام 1351 للهجرة، الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد، معلناً بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام.
1: نهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وكافة الشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا في مثل هذا اليوم الوطني السعودي. الله يديم عزكم وكل عام وأنتم بخير. أختكم تهاني سلطان.

0: في صحرائها ازدهر الوفاء، وفوق أعالي جبالها اعتلى الكرم، وعلى سواحلها خط الطموح سطوره. مملكة الأصالة على جدة FM مع شذى الحربي وأكرم عمر، إخراج حسين بحة.
1: قيم الأصالة السعودية ما هي إلا مجموعة من المبادئ والتقاليد الراسخة المتجذرة في تاريخ مملكتنا الحبيبة، يخالطها السعي للتطور والتقدم من خلال دمج الأصالة بالحداثة، بغية تعزيز التلاحم الاجتماعي وحماية المجتمع من التفكك. وعلى قدم وساق تبني المملكة مستقبلها الحديث بإحدى يديها، وفي الوقت ذاته تستصحب باليد الأخرى ماضيها التليد، وهي حريصة على تعريف أبنائها وأجيالها اللاحقة بتراثها العريق وماضيها المشرف، لتثبت للعالم أجمع أنها قادرة على التجديد والتقدم دون التخلي عن الجذور، مما يجعلها قصة فريدة تستحق أن تروى لمجتمع يجمع بين عمق التاريخ وطموح المستقبل. الأصالة في المملكة تمثل جوهر هويتها الوطنية، كونها هي نبع حي تتدفق منه قيمها ومبادئها. هذه الأصالة تتجسد في كل جانب من جوانب الحياة، من التقاليد العريقة إلى المشاريع المستقبلية الطموحة. وتستمد أصالة المملكة قوتها من مصدرين رئيسيين: العمق الديني كونها مهد الإسلام، والتاريخ العريق باعتبار أن جذور الدولة السعودية تمتد لأكثر من 3 قرون، مسيرة تمنح الشعب السعودي شعوراً راسخاً بالهوية والارتباط بالأرض، ما يعكس قوة اللحمة الوطنية التي أدت إلى توحيد البلاد. ضيفة البرنامج الدكتورة رجاء طه القحطاني، الأستاذ المشارك في علم الاجتماع والمتخصصة بعلم التغير الاجتماعي، تستحضر بذرة الأصالة لدى المملكة وشعبها.
2: الأصالة في المجتمع السعودي ليست مجرد صفة عابرة، بل ضاربة في عمق التاريخ، نمت وتطورت عبر الزمن. والأصالة أيضا هي تعكس تمسك الإنسان بقيمه المتوارثة، بجذوره الدينية والثقافية والتاريخية، هوية الحضارية. وفي نفس الوقت أيضا لابد يكون هناك توازن ما بين الأصالة والانفتاح الواعي على الحداثة وعلى التطور.
1: وفي خط موازن، فإن أصالة المملكة غنية بمظاهر متعددة، أولها الضيافة والكرم، التقليد الراسخ الذي يشتهر به السعوديون، كذلك الأزياء التقليدية والفنون الشعبية التي تتميز بها كل منطقة عن الأخرى، ولا ننسى الوقوف عند العمارة التراثية التي لا تزال حاضرة بقوة في مساحات شاسعة من ربوع الوطن، كالدرعية التاريخية والأحياء القديمة في جدة. ومع بزوغ الشمس رؤية المملكة الطموحة، يبرز التوازن بين الأصالة والمعاصرة كأحد أهم التحديات والإنجازات، باستخدام المملكة لأصالة جذورها الخالدة بإذن الله كنقطة انطلاق نحو المستقبل، حيث تعمل وزارة الثقافة والهيئات المعنية على حماية المواقع التاريخية ودعم الفنون التقليدية وتشجيع المبدعين على إحياء التراث بطرق عصرية. وعطفا على ذلك، تتبنى المملكة سياسات الانفتاح على العالم، لكنها تحرص على أن يكون هذا الانفتاح واعيا ومسؤولا، لا يتعارض مع قيمها الأصيلة. الدكتورة رجاء طه القحطاني، واصفة كيف امتزجت قيم الأصالة السعودية مع مخرجات رؤية المملكة العبقرية والطموحة.
2: رؤية 2030 ليست مجرد خطة تنموية، بل هي مشروع حضاري شامل، وهدف إلى المزج بين الأصالة والحداثة، وبحيث يبقى الإنسان السعودي معتز بجذوره، وفي ذات الوقت منفتح على المستقبل، ويوظف جميع أدوات العصر الحديث لتعزيز الهوية الإسلامية والعربية والسعودية. وبالتالي نجد أنه رؤية لتحقيق هذه الموازنة ما بين الأصالة والحداثة، نجد أنه هي عززت الكثير من عناصر الأصالة، وأكدت على تعزيز الهوية السعودية، تعزيز الثقافة السعودية. فمثلا بالنسبة للجانب الديني، تعزيز الهوية الدينية، هناك اهتمام كبير بتعمير الحرمين، بتعمير جميع المواقع المرتبطة بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي. أيضا بالنسبة للغة العربية، نجد أنه رؤية 2030 اهتمت بالعديد من المبادرات التي تهتم بنشر الثقافة العربية والقرآن عالميا، ليس فقط داخل المملكة ولكن أيضا عالميا، في مبادرة برنامج اللغة العربية لحفظ اللغة العربية وتعليمها لغير الناطقين بها، أيضا تطوير المحتوى العربي الرقمي، في عندنا مبادرة القرآن الكريم والعلوم القرآنية في المركز الوطني للغة العربية، أيضا في الاهتمام بمسابقات حفظ القرآن، في عندنا مسابقة الملك عبد العزيز وهذه مسابقة عالمية في مكة المكرمة تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وأيضا في مسابقة أخرى مسابقة الملك سلمان في الرياض وهذه مسابقة محلية للبنين والبنات جميعا. بالنسبة للهوية الوطنية للمجتمع السعودي أيضا أكدت رؤية على تعزيز الهوية، وهناك العديد من المبادرات والفعاليات لتعزيز هذه الهوية، فمثلا الاحتفال باليوم الوطني وجميع الفعاليات المصاحبة له هذه من أهم استراتيجيات تعزيز الثقافة السعودية، فنجد شبابنا خلال الاحتفال بالأيام باليوم الوطني بيتعرفوا على تاريخ المملكة، على رموزها الثقافية، على شخصياتها، على عناصر الثقافة المحلية. أيضا الاحتفالات بيوم التأسيس هذه أيضا عززت من كثير من عناصر الثقافة السعودية، فأصبح عندنا اهتمام بالأزياء الشعبية والأطباق الشعبية والفنون الشعبية جميعها والحرف الشعبية، كلها بيتم التأكيد عليها. أيضا رؤية 2030 بتهتم بتطوير المواقع الأثرية كما سبق وأشرت سابقا، تم تطوير المواقع الأثرية القديمة سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام أو المرتبطة بالتاريخ السعودي الحديث، تطوير العديد من القرى التراثية، تشجيع السياحة الداخلية، هذه كلها عززتها رؤية 2030 من باب تعزيز الثقافة السعودية وعناصرها. أيضا اهتمت مثلا جعلت بعض الأيام أخصصوا مثلا عام القهوة السعودية، السنة هذه عام الحرف اليدوية، وضعوا بعض الهيئات مثل هيئة التراث، هيئة فنون الطهي، المعهد الملكي للتراث الشعبي أو للفنون الشعبية، فهذه يعني كلها جهود

0: كبيرة جدا وضخمة جدا تبذلها المملكة العربية السعودية في مجال تعزيز عناصر الأصالة للثقافة السعودية.
1: وبالعودة إلى قديم الزمان، فقد عرفت المملكة بوجود الإبل على أرضها، واعتزاز سكانها بامتلاك هذه المخلوقات العزيزة على قلوبهم وإكرامها والعناية بها. ومنذ توحيد المملكة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز آل سعود، اهتمت المملكة بإقامة المهرجانات الخاصة بالإبل. ويبرز في هذا المضمار مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بوصفه تظاهرة عالمية يأمها المهتمون بهذا التراث من أنحاء العالم كافة. ولم تعد هذه المناسبة مجرد منافسات رياضية تقليدية، بل تحولت إلى فعاليات سنوية متجددة تحرص المملكة على إقامتها لربط الأجيال الناشئة بتراث هذه البلاد وعاداتها وتقاليدها المستمدة من عمقها العربي الأصيل، والحفاظ على الموروث الذي تتناقله الأجيال وتحرص عليه. وفي حاضرنا البديع، نحن نعيش عام 2025، عام الحرف اليدوية، وتدل هذه التسمية على تعزيز مكانة الحرف اليدوية كتراث ثقافي أصيل يبرز الهوية الوطنية ويصون الفنون التقليدية التي تمثل إرثاً غنياً يحمل بكل فخر توقيع المملكة. ضيفتنا الدكتورة رجاء طه القحطاني متحدثة عن عام الحرف اليدوية الرمز والدلالة.
0: الحرف اليدوية أو الحرف المحلية هي عنصر هام من ثقافة كل مجتمع، وتحرص جميع المجتمعات على توثيق تراثها وتطويره وتوظيفه في تشجيع السياحة. فاهتمام وزارة الثقافة وتخصيص هذا العام للاهتمام بالحرف المحلية وتسليط الضوء عليها يحقق العديد من الوظائف من وجهة نظر علم الاجتماع. أولاً، هذا الاهتمام بالحرف المحلية يساهم في تجسيد الاستمرارية التاريخية بين أجيال المجتمع، ويعزز شعور الانتماء والانصهار الثقافي لدى الشباب خاصة. الشيء الثاني، أنه هذا الاهتمام يوثق التاريخ الثقافي للمملكة وتاريخ الحرفيين والفنانين الشعبيين، وأيضاً تاريخ الصناعات في المملكة وإمكانية تطويرها وتعزيز دورها في مجال الجذب السياحي. أيضا التمكين الاقتصادي والاجتماعي للعاملين فيها بيفتح مجالات عمل جديدة، بيطور كما ذكرت من مجالات الصناعة، وهناك العديد من المبادرات وعمل ورش تعليمية وتمكين النساء والشباب ودعم ذوي الإعاقة وإنشاء متاجر إلكترونية، كلها بتعزز من الفنون الشعبية والحرف اليدوية. أيضا الاهتمام بالحرف المحلية يحقق التماسك الاجتماعي بين جميع فئات المجتمع وبين وزارة الثقافة والحرفيين والمجتمع المدني، يساهم في تنشيط الحركة الثقافية في المجتمع السعودي من خلال ورش العمل والملتقيات والمؤتمرات والمساهمة في الفعاليات المحلية والعالمية. أيضا الحرف اليدوية أيضا هي رأس مال ثقافي وتنموي، وهناك العديد من المبادرات ساهمت في غرس قيم مثل الإبداع والبراعة، تقدير للعمل اليدوي والرؤية الجمالية التي تتماشى مع خصوصيات كل منطقة من مناطق المملكة، لأنه عندنا ثراء كبير جدا في البيئة السعودية. عندنا البيئة الصحراوية والريفية والحضرية والساحلية والجبلية، وكل منطقة نجد لها فنونها وحرفها المختلفة. أيضاً الحرف اليدوية تعزز من قيمة الاقتصاد الإبداعي وتجعله جزء فاعل في التنمية الوطنية. أيضاً تعزيز الصناعات أو الحرف المحلية دخل أيضاً في مجالات التعليم والصناعة والاقتصاد، فنجد أنه الآن في جميع الجامعات والكثير من التخصصات بيهتموا بالتعرف على عناصر الفنون الشعبية والحرف الشعبية، أولاً التعرف عليها ثم توظيفها في التصاميم الحديثة. فنجد الآن كثير في مجال الجرافيك ديزاين والدعاية والإعلام بيدخلوا نقوش فن السدو ونقوش فن القط، نجدها موجودة في الكثير من اللوحات الإعلانية والتصاميم المختلفة. أيضا في الصناعات المحلية، الأواني المنزلية، في مجال تصميم الأزياء، في اهتمام بالأزياء الشعبية، في مجال التصميم الداخلي للمنازل وللمنشآت العامة. وأيضا هناك اهتمام كبير بتعزيز العمارة المحلية وجميع الفنون والحرف المرتبطة فيها.

0: هناك توجه كبير جدا الآن للعودة لتعزيز الهوية المحلية لكل منطقة وإثراء هذا التنوع الجميل في ثقافة المملكة العربية السعودية.
1: ولأن أصالة المملكة هي محور الحديث مستمعينا، فلابد من الوقوف على الأصالة السعودية في استقبال ضيوف المملكة، حيث تتميز المراسم الملكية السعودية بقدرتها الاستثنائية على تحويل اللقاءات الرسمية إلى مشاهد ثقافية تبرز هوية المملكة وتراعي تنوع الضيوف، فهي ليست مجرد جهاز بروتوكولي بل سفير صامت يروي قصة الدولة بلغة التفاصيل بتحويلها الحدث إلى لوحة تجسد التقاليد السعودية بأسلوب عصري وتعرض للعالم فلسفة الضيافة السعودية الأصيلة. ضيفة برنامج أصالة المملكة الدكتورة الرجاء طه القحطاني، الأستاذ المشارك في علم الاجتماع والمتخصصة بعلم التغير الاجتماعي، تدلو بدلوها حول القيمة المعنوية لسجاد الخزامة الذي أصبح رسميا يستقبل الزوار.
0: سجاد الخزامي أيضا عنصر جميل من عناصر الهوية السعودية وتميزها، وهو يعني حتى لونه هذا اللون البنفسجي بيرمز لزهرة الخزامي الجميلة المشهورة في صحاري المملكة العربية السعودية، والذي ينبت في فصل الربيع ويعكس ترحيب الأرض بزائريها ويعكس قيم الكرم الضيافة السعودية. هذه السجادة البنفسجية ارتبطت برؤية 2030 كإشارة إلى تفاعل المملكة مع موروثها الثقافي وتجديده أيضا بأسلوب عصري. أيضا السجادة الخزامي يعني يتضمن نقوش من يعني زي ما نقول ضرب عصفورين بحجر، هو بيعكس زهرة الخزامي من ناحية اللون، ومن ناحية النقوش الموجودة فيه فهي مستوحاة من فن السدو اللي هو فن مرتبط بحياة البادية وحياة الصحراء، وهو موجود عند جميع القبائل في الجزيرة العربية وربما أيضا في الدول العربية الأخرى، واشتهرت فيه المرأة البدوية، وهو فن جميل جدا وفي اهتمام كبير بتطويره. فنجد نقوش فن السدو أيضا موجودة على سجاد الخزامي، وهذا كمان تعزيز لصورة الفنون الشعبية السعودية، وهو فن اللي هو فن السدو دخل أيضا أو اندرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي. وآخر حاجة يعني اهتمام المملكة وتميزها بالسجاد الرسمي لاستقبال الضيوف بهذا اللون وبهذه النقوش هو يعكس دلالات دبلوماسية قوية، بدلا من مجرد انتحال بروتوكولات استقبال تقليدية، لا، تميزت المملكة في مرحلة 2030 باستقلاليتها الثقافية وهويتها الخاصة على الساحة الدولية، فأظهرت لنا هذا السجاد كرمز جميل للثقافة السعودية والهوية السعودية المتميزة.
1: وبمرور 95 عاماً من العز والفخر لوطننا، جاءت هوية الاحتفال بيومنا الوطني لنقول عزنا بطبعنا، تعبيراً صادقاً عن ما نتميز به في طباعنا وهويتنا الوطنية، فقد كنا وما زلنا وسنظل بطبعنا الأصيل نحمل الصفات التي نشأنا عليها وتأصلت في أسلوب حياتنا ونعكسها في تعاملنا ومواقفنا اليومية.
2: في صحرائها ازدهر الوفاء، وفوق أعالي جبالها اعتلى الكرم، وعلى سواحلها خط الطموح سطورة. مملكة الأصالة على جدة FM مع شذى الحربي وأكرم عمر، إخراج حسين بحا.
3: ما بين الجغرافيا والتاريخ، تضاريس ابتهجت بخطى البطل عبد العزيز، وأزمنة شهدت ملامح التوحيد. اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، عزنا بطبعنا.

0: عزنا بطبعنا.
1: في كل إنجاز سعودي نراه اليوم هناك جذور ضاربة في عمق التاريخ، جذور سقيناها بالصدق وترعرعت على الكرم والشهامة والولاء حتى أثمرت وطنا يحتذى به.
0: عزنا بطبعنا على جدة FM.
2: جودة حياة على جدة FM مع شادى الحربي ونهى الجديبي. إخراج حسين بحة.
3: حين يتناغم نبض الحياة مع طموح الأوطان تصبح التنمية بفضل من الله سبحانه وتعالى حكاية إنسان يعيش أمانه واطمئنانه على هذه الأرض الطيبة. ليست

أيام مجرد أرقام نعبرها، بل هي محطات فخر تتوج مسيرة نماء راسخة في ذكرى يومنا الوطني.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في جودة حياة، الحلقة الوثائقية الخاصة على أثير إذاعة جدة، لنبحر معا في أعماق قصة جودة الحياة في مملكتنا الحبيبة، وإلى أين وصلت الرحلة السعودية في صناعة الأثر الإنساني المستدام في ظل رؤية طموحة جعلت الإنسان غايتها الأولى، مستندين في كل خطوة إلى شعارنا الأصيل عزنا بطبعنا. حين نتأمل ما آلت إليه مدننا اليوم ندرك تماماً أن مسيرة النماء السعودي لم تعد تقتصر على ضخامة المباني والمنشآت، بل امتدت لتمنح الإنسان شعوراً عميقاً بالانتماء والسكينة تحت سماء هذا الوطن المعطاء الذي ظل دائماً واحة أمان واستقرار. لقد عمل برنامج جودة الحياة، أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، على إحداث نقلة نوعية عبر استراتيجيات كبرى لأنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، حيث شهدت مدننا السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتدشين مئات الحدائق والساحات البلدية ومسارات المشاة والدراجات ومشاريع التشجير الكبرى الواعدة. وقد توجت هذه الجهود بدخول مدن سعودية ضمن قائمة أفضل المدن للعيش عالميا، إلى جانب مشروعات واجهات المدن البحرية والمناطق الترفيهية المفتوحة التي تجاوزت مئات المواقع لتسهم في خفض درجات حرارة المدن وتعزيز الصحة العامة لكل قاطن على هذه الأرض الطاهرة. وفي قراءة تحليلية موثقة لهذا التحول العميق في بنية مجتمعنا، يضيء لنا الخبير الإعلامي والصحفي السعودي الأستاذ نايف الحربي هذا الجانب.
1: أعتقد أن التحول الأهم في مفهوم جودة الحياة في المملكة العربية السعودية وأنها لم تعد تفهم باعتبارها طرق ومرافق وخدمات، بل أصبحت أقرب إلى سؤال كيف يعيش الإنسان يوما؟ نعم، كيف يعيش الإنسان يوما؟ وماذا يجد حوله من خيارات وفرص ومساحات تمنحه الراحة والانتماء والمشاركة؟ وهذا على فكرة يتوافق مع الاتجاه الذي تتبناه أو يتبناه برنامج جودة الحياة، الذي يربط بين التطوير الحضري والثقافة والترفيه والرياضة والهوايات والمشاركة المجتمعية بهدف بناء حياة أكثر حيوية وتلبية احتياجات الأفراد. ومن واقع حقيقة قراءتي لهذا المشهد أرى أن المواطن يعني ولله الحمد والمقيم أصبحوا يعني يتناغمون مع هذه الرؤية اللي هي رؤية المملكة 2030 اللي فيها هذه الجودة اللي هي جودة الحياة. شفنا ما شاء الله مساحات للمشي، حدائق قريبة، فعاليات ثقافية، مسرح، رياضة. الإنسان اليوم يستطيع أن يلتقي فيه مع عائلته ومع أحبابه وأصدقائه في أماكن متعددة، أماكن يعني جميلة صراحة وجاذبة. الحديث حقيقة عن هدوء وسعادة الشارع السعودي، نجد ولله الحمد اليوم تطور كبير جدا في البنية التحتية، سواء في الطرق، في حقيقة جودة الحياة، في ارتفاع معدل السعادة، الهدوء. المؤشرات الرسمية تؤكد اتساع المشاركة في مسح الثقافة والترفيه لعام 2024، زار تقريبا 81% من السكان فعاليات وأنشطة ثقافية، وهذا يعطيك دلالة واضحة تناغم وكذلك اهتمام الناس بهذه الفعاليات وهذه النشاطات الترفيهية.
2: جودة حياة على جدة FM.
0: وبهذا التحول المدعو

0: القوم بمستهدفات وطنية دقيقة ومؤشرات أداء عالمية تقيس رضا السكان وجودة الخدمات الحضرية، لم يعد الاستقرار النفسي رفاهية إضافية، بل أصبح موازيا تماما للتقدم العمراني والاقتصادي الذي تعيشه المملكة، ومن آفاق المكان الكبرى إلى تفاصيل اليوم العادي الذي نمر بها كل لحظة على تراب الوطن. يشهد قطاع الثقافة والترفيه والرياضة قفزات نوعية موثقة بفضل دعم القيادة الرشيدة، فتأسيس الهيئات الثقافية المتخصصة وازدهار الصناعات الإبداعية أفرز قطاعا ثقافيا واعدا وفر آلاف الوظائف بالتوازي مع انتشار المتاحف ودور السينما والمسارح وتنظيم آلاف أيام الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تعكس الإرث السعودي وهويته. ومع تضاعف عدد الأندية الرياضية ومراكز المجتمعات الحية ومسارات المشاة والمرافق المفتوحة في مختلف مناطق المملكة، ذلك الأمر أسهم تماماً في تغيير شكل عطلة نهاية الأسبوع وطبيعة الأيام التي نعيشها ونفخر بها، محولاً الشغف الرياضي إلى ممارسة يومية في متناول الجميع، ورافعة نسبة ممارسة الرياضة المجتمعية. وعن هذا الزخم المعيشي الجديد في وطننا الغالي يشاركنا الخبير الإعلامي والصحفي السعودي الأستاذ نايف الحربي رؤيته التحليلية.
1: حقيقة جيلنا، وهذا شيء مؤكد، كان يتعامل مع عطلة نهاية الأسبوع باعتبارها مساحة محدودة من الخيارات، زيارة الأقارب، الذهاب إلى البر، البحر، الاستراحة والاجتماع عائلي في المنزل. أما أبناء اليوم، أصبح اليوم الأمر مختلف، أمامهم نطاق واسع من التجارب اللافت، يعني إذا تابعنا هذا يعني ما يتعلق في نهاية الأسبوع نجدها اليوم مرتبط بالترفيه، مرتبط بالرياضة، مرتبط بالثقافة، بالمسرح، بالسينما، بالمتاحف، بالحدائق، بالفعاليات. ولا ننسى أن اليوم الكافيات نشوفها، يعني ما يمرنا شارع من الشوارع المهمة إلا ونجد عدد كبير من الكافيات متعددة، وأصبح لدينا لدى شبابنا وشاباتنا ومجتمعنا، خاصة أننا نحن نتحدث اليوم عن جيل زد، يمكن جيل واي وإكس كانوا طلعة البار مثلا، الاستراحة، جمعة العائلة، يعني هذه كانت يعني تقريبا أغلب مناشطهم. لكن جيل اليوم مختلف، جيل زد مختلف، وكذلك جيل الألفة، كلهم اليوم أصبح يعني اهتماماتهم مختلفة عن سابقيهم بحكم الحمد لله يعني هالرؤية، رؤية المملكة 2030 التي ركزت على جانب الحقيقة يعني جودة الحياة. وخلونا نعود للأرقام، الأرقام لا تكذب مثلا ما يقال، تعطي صورة واضحة عن حجم هذا التحول. فقد أظهرت إحصاءات الثقافة والترفيه لعام 2024 85% من السكان زاروا الحدائق والمتنزهات، و60% قضوا وقتا في الصحراء أو الشاطئ، فيما بلغت نسبة حضور الفعاليات الوطنية 40%، كما كانت رياضة المشي النشاط الترفيهي والرياضي الأكثر ممارسة وصل إلى 66%. لذا أعتقد أن الفرق الحقيقي بين ذكريات جيلنا السابق وذكريات أبنائنا اللي هو جيل زد مثل ما ذكرنا قبل قليل، بالعكس يعني أنا أشوف اليوم الجيل اليوم لديه فرص أكثر، أصبح لديه خيارات أكثر، أصبح لديه مساحة تجربة أكثر، أصبح لديه اليوم جوانب متعددة على حسب اهتماماته. هذا جيل مختلف، لكن جيلنا قد يتذكر رحلة برية طويلة أو جلسة عائلية أو مباراة في الحي، بينما يستطيع الطفل اليوم أن يحمل في ذاكرته تجربة مسرحية أو فعالية رياضية أو رحلة إلى موقع تراثي أو تجربة ترفيهية مع أسرته. وهنا أرى أن أجمل ما يمكن تفعله الأسرة هو أن لا تجعل هذه الخيارات مجرد استهلاك للفعاليات، وإنما تحولها إلى ذكريات مشتركة.
2: جودة حياة على جدة FM.
0: تلك الذكريات الجديدة التي تكتب اليوم على أرصفة الحدائق وفي الساحات المفتوحة والواجهات البحرية، هي الإرث الحقيقي الذي تتركه الأيام في وجدان الأجيال القادمة، جيل نشأ وهو يرى وطنه مساحة حقيقية للجمال والفرح والحياة المزدهرة. وسط هذا التسارع الحيوي الكبير وتعدد الخيارات التي لا تنتهي، يظل الرهان الأكبر على قدرة الإنسان والعائلة السعودية على حماية توازنهم الداخلي واقتطاع مساحات آمنة للسكينة وسط صخب الحياة المعاصرة. وهنا يبرز الطرح الأعمق للخبير الإعلامي والأستاذ نايف الحربي.
1: هذه في رأيي هي المسألة الأكثر أهمية في المرحلة المقبلة، يعني وفرة الخيارات، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكنها تحتاج إلى إدارة من قبل الإسرة. وإحنا نعرف أن الإسرة كانت في السابق تبحث عن مكان تذهب إليه، أصبحت اليوم أمام عشرات من الخيارات، وبالتالي أصبح التحدي هو اختيار ما يناسب الإسرة وليس البحث عن شيء مثلا تفعله الإسرة. وأعتقد أن التوازن بين هذه المجالات أو بين هذه يعني مواقع الترفيه المتعددة، أولا يبدأ من قاعدة بسيطة: لا ينبغي أن يتحول تحسين جودة الحياة إلى سباق دائم وراء الفعاليات والمطاعم والسفر والخروج. أعتقد أن جودة الحياة تعني أيضا أن يكون لدينا وقت للجلوس في المنزل، القراءة، الحديث مع الأبناء، الرياضة، النوم الكافي، القراءة، الزيارات العائلية، يعني قبل ذلك العبادة، الراحة. وهنا تظهر أهمية أن تكون الخيارات الجديدة إضافة إلى الحياة الأسرية وليست بديلا عنها. والبيانات الرسمية نفسها تعكس أن جودة الحياة مفهوم واسع، فالهيئة العامة للإحصاء تقيس جودة الحياة الشخصية من خلال مؤشر مركب يضم 9 مؤشرات فرعية ولا تختزلها في الترفيه وحده. لذلك أقول للعائلة السعودية ألا تبحثوا عن حياة مليئة بالأنشطة، ابحثوا عن حياة متوازنة مليئة بالمعنى. والحمد لله نحن في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030، اقتصاد مزدهر، وطن طموح، مجتمع حيوي. حقيقة جودة الحياة أصبحت اليوم جزء رئيس لأسرتنا، لأبنائنا، لبناتنا. اليوم أصبحت الخيارات مثل ما نذكر دائما هي متعددة، يعني الحقيقة الواحد ما يدري وش يختار من المواقع اللي يذهبها، يعني هو أبناء من حقيقة يمكن بعضها يمر عام ما رجع لها لتعدد هذه المواقع.
2: جودة حياة على جدة FM.
0: وهو ذات الأثر الذي يختصره المشهد الإنساني والمعيشي الأعمق، حيث يختتم الأستاذ نايف تأملاته في هذا الحصاد الوطني بالقول:
1: إذا أردت أن أختار يعني منجز واحد فسأختار الإنسان نفسه. نعم، أو بصورة أدق التحول في النظر إلى احتياجات الإنسان اليومية باعتبارها جزءا أساسيا من التنمية. فالمنجز لا يكون دائما مثلا بمبنى ضخم أو مشروع اقتصادي رغم أهميته، أحيانا يكون المنجز أن يجد الإنسان مكان يمشي فيه، أو نشاط يمارس فيه الرياضة، أو فعالية يحضرها مع أسرته، أو فرصة ثقافية لم تكن متاحة له من قبل. وهذا تحديدا ما تعكسه يعني أو ما يعكسه برنامج جودة الحياة الذي يتحدث دائما عن تمكين الأفراد، رفع مستويات المعيشة، توسيع فرص المشاركة في بيئة حيوية تشمل الثقافة والترفيه والرياضة والهوايات والتطوير الحضري. وبالنسبة لي أجمل هدية للوطن هي أن يشعر الإنسان أن التنمية وصلت إلى تفاصيل حياته اليومية، إلى وقته، إلى صحته، عائلته، هواياته، الأماكن التي يعيش فيها. فالوطن لا يقاس فقط بما يعني يبنيه من أبراج وطرق ومشاريع، رغم مثل ما ذكرت أن هذه مشاريع مهمة، والمملكة العربية السعودية اليوم لديها اقتصاد مزدهر ووطن طموح ومجتمع حيوي، وإنما أيضا بما يصنعه في وجدان الإنسان من شعور بالاستقرار والانتماء والأمل بالمستقبل. وأنا حقيقة يعني رجعت إلى حقيقة حديث لولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله عندما قال: التعليم مدى الحياة. بعد 33 سنة رجعت لمقاعد الدراسة، درست التخصص حقيقة اللي أرغبه، درست القانون، وانهيت 4 سنوات دراسة في الجامعة السعودية الإلكترونية، ثم انتقلت للتدريب العدلي ودرست في 2 سنين دبلوم عالي في المحاماة، والآن على وشك التخرج بإذن الله من جامعة الملك عبد العزيز بجدة في ماجستير قانون. كل هذه هي حقيقة من جودة الحياة. اليوم صار في فرص للدراسة، صار في فرص للكبير والصغير، اللي وصل عمره 20 واللي وصل عمره 50 واللي وصل عمره 60 وأكثر. فالحمد لله أن نعيش هذه الرؤية التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس

0: وزراء الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030 التي تركز على اقتصاد المملكة وتركز على جودة الحياة وتركز على تطور الإنسان وكل ما نجده اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل قيادتنا التي نراها كل يوم تفاجئنا بمشروع جديد، تفاجئنا حقيقة بمشاريع متعددة سواء في الترفيه أو في الرياضة، وخاصة أن المملكة مقبلة حقيقة على مناسبات يعني عام 2030 من ضمنها إكسبو، وكذلك من ضمنها الدرعية العاصمة الثقافة العربية، وكذلك مقبلين على كأس العالم وغيرها من المناشط التي بكل تأكيد تدخل في جودة الحياة.
1: جودة حياة على جدة اف ام.
2: مستمعينا الافاضل، ونحن نحتفي بروح الانتماء وبينما تتأهب المملكة لاستحقاقاتها الكبرى القادمة واستضافاتها العالمية من معارض دولية وأحداث رياضية عالمية كبرى ومشاريع حضرية رائدة تستشرف المستقبل وما بعده، تتكشف لنا الحقيقة الأعمى، حقيقة ترسخت بيقين إيماننا ونحن نردد صداها خلف عراب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث أعلنها صريحة: طموحنا عنان السماء. لنرى اليوم أن عظمة الأوطان لا تتجلى فقط في ضخامة ما تنجزه من مشروعات وهياكل مادية، بل في سكينة الإنسان تحت راية التوحيد وفوق ثرى وطننا الغالي الذي يثبت يوما بعد يوم أن غايته الكبرى لم تكن يوما سوى الإنسان نفسه، لتغدو الرفاهية حقا مبذولا والسكينة واقعا نعيشه في أبسط تفاصيل الحياة وأعماقها. دامت هذه الأرض الطيبة منارة للحياة والبهجة، وكل عام وعزنا في طبعنا ونحن في أمان وازدهار دائم.

جودة حياة على جدة اف ام مع شذى الحربي ونهى الجديبي. إخراج حسين بحر.

بعد ملحمة تاريخية تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جماد الأولى عام 1351.

0: للهجرة الموافق للتاسع عشر من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد، معلنا بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا
1: يا وطن.

0: أرض منها بدأت الحكاية وفيها ولد المجد، أرض شامخة، وطن عظيم، وشعب يصنع المستحيل. من مجد الماضي إلى طموح المستقبل، نمضي بثقة نحو غد أفضل.
1: عزنا بطبعنا.

0: عزنا بطبعنا.
1: حين نقول عزنا بطبعنا فنحن نجسد واقعا لا يشبه إلا السعوديين، واقع يثبت أن العزة ليست وليدة قرارات بل انعكاس لهوية تفيض بالمروءة والعطاء.
0: عزنا بطبعنا على جدة FM.

ملحمة حافلة بالبطولة قادها البطل عبد العزيز، فوحد بها أرجاء الوطن وخطى به نحو المجد ليوصل أبناءه مسيرة متفردة بالعطاء شامخة بالمجد والعلياء.

بإنجازات أجدادنا وهمة شبابنا نسارع للمجد والعلياء، ونرفع العلم أخضر ليعانق عنان السماء، ونهتف بصوت شعب محب: عاش الملك للعلم والوطن.

0: عزنا بطبعنا، عزنا بطبعنا.
1: طريقنا للمستقبل مرصوف بقيم الماضي، فحين نتمسك بطباعنا فإننا لا نكرر التاريخ بل نعيد كتابته بحروف سعودية لا تعرف إلا المجد والعز.
0: عزنا بطبعنا على جدة FM.

0: عزنا بطبعنا.
1: عزنا بطبعنا ليس مجرد شعار، بل هو قصة تروى في مواقفنا اليومية، في إغاثة المحتاج، وفي وقفة الحق، وفي بذل العطاء. طباع نشأنا عليها فصنعت فينا الكبرياء والمروءة.
0: عزنا بطبعنا على جدة FM.